بين ما هو منهج وبين ما هو فلسفة. فما هي هذه الفلسفة؟ قلنا تنبني على ماذا؟ تنبني أساسا على المقولة الأولى التي ذكرنا بها دائما، والتي تقول أن التأويل ليس منهجا، أن التأويل فلسفة. والفلسفة مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة، فحتى وإن كان مركزها، مركز تساؤلها ما هو الفهم وما هو التأويل، فإن مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة، حقيقة الإنسان أو حقيقة وجوده في هذا العالم. ذكرنا المرة الفائتة أنه حتى وإن لم تكن منهجا ولا وجوب لها أن تكون منهجا، فمبتغاها هو الحقيقة، يعني أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة دون التطرق أو دون الاعتماد على منهج ما، مثل المنهج العلمي أو المنهج الرياضي أو المنهج السيميولوجي أو المنهج الهيكلي أو غيرها من المناهج. الحقيقة ليست مقتصرة على اتباع منهج ما. أعتقد أننا فصلنا القول في هذا الأمر في الحلقة الفارطة أو في حلقتين فارطتين. نمر الآن إلى إشكال آخر، إشكال آخر اعتمده جادامير وكان تساؤلا مهما في كتابه، ألا وهو كيف تتعامل العلوم الإنسانية مع مسألة الحقيقة؟ هل أن على العلوم الإنسانية أن تعتمد منهجا رياضيا صارما أو منهجا من المناهج الأخرى لكي تكون علما، أو هل أنه من المحتوم عليها أن تظل هكذا دائما حقيقتها ناقصة وعلم من نوع ثاني؟ هذا سؤال مركزي، يعني تحولت الإشكالية التي كانت في المقدمة، الفصل بين التأويلية كمنهج والتأويلية كفلسفة، انطلق الفصل الأول في البحث في إشكالية العلوم الإنسانية. نذكر أن العلوم الإنسانية أو ما نسميه الآن العلوم الإنسانية مرت بأزمة كبرى، ذلك أن كل ما هو ليس علما بالمعنى الرياضي أو بالمعنى الحديث للكلمة وجد نفسه في أزمة. هل يعتمد الرياضيات والمناهج العلمية الحديثة لكي يصعد إلى العلمية، أم هل عليه أن يندثر ويصبح شيئا ثانويا لا قيمة علمية له؟ طبعا هنا جادامير سيعود بعض الشيء إلى مفاهيم وإلى مدارس كبرى تطرقت إلى هذه المسألة. المدرسة الأولى، وهذا غريب جدا لأننا كنا ننتظر من جادامير في الفصل الأول من كتابه أن يتطرق أو أن يعود إلى الفكر الأنطولوجي الهايدغيري، لأنه كان دائما يقول أن هايدغير كان له فضلا كبيرا على فكره. نحس بالغرابة لما نرى في الصفحة الأولى من كتابه أو في الصفحة الأولى من الكتاب الحقيقة والمنهج العودة إلى فكر مفكر علمي أو باحث علمي أو عالم أصلا معروف جدا في ألمانيا في ذلك الوقت، ألا وهو العالم هيلمهولتز. هيلمهولتز هو عالم كبير ألماني، عالم عالمي كبير. وهيلمهولتز لما تعرض إلى إشكالية الاستقراء الذي هو المنهج العلمي الصحيح الذي تعتمده العلوم، كل العلوم الصحيحة تقريبا أو جلها، ويقول هيلمهولتز أن هناك بالفعل الاستقراء المنطقي. الاستقراء المنطقي هو ذلك الذي يعتمد الاستدلال أو يعتمد الطريقة العلمية للوصول إلى الحقيقة، لكنه في نفس الوقت يقول أن في كل العلوم التي موضوعها الإنسان في المجتمع، الإنسان في الوجود عموما، هناك نوع آخر من الاستقراء، ليس استقراء منطقيا، لأن الاستقراء المنطقي لا يمكن تطبيقه على الإنسان، الإنسان أكثر تعقيدا من الظواهر الطبيعية، الإنسان أكثر ثراء من الظواهر الطبيعية.
فيقول هناك نوع آخر من الاستقراء، ويقذف لنا بهذا المصطلح ويقول لنا أن الاستقراء هو من نوع آخر، ويسميه الاستقراء الفني الغريزي. الاستقراء الفني الغريزي هو استقراء أكيد، يعني أن هدفه هو الحقيقة العلمية، لكنه لا يعتمد المنطق ولا يعتمد الاستدلال، بل هو استقراء فني. لمن لا يعرف وليس متعودا على هذه الاصطلاحات، فأن كلمة الاستقراء والفني هما كلمتان متناقضتان، لا يمكن الاستقراء أن يكون فنيا. لكن للحرج الذي وجد فيه هلمهولتز نفسه، يقول أن هناك استقراء فني من نوع آخر، استقراء ليس منطقي، لا نجد فيه الاستدلال الممنهج الذي يوجد في العلوم الطبيعية والذي نعتمده في العلوم الطبيعية. ويعبر عليه بالكثير من الطرق، ويقول في بعض الأحيان أنه عملية لا واعية. عملية لا واعية، ولما نعتمد مصطلح اللاوعي يعني نقول أن ليس للاوعي منطقا، ليس للاوعي استدلالا، فهو شيء يوجد خارج مجال المنطق وخارج مجال الاستدلال. نرى هنا أن هلمهولتز بالرغم أنه عالم من العلماء الكبار في ألمانيا في ذلك الوقت، إلا أنه فتح مصطلح الاستقراء إلى مجالات أخرى، إلى المجالات الفنية الغريزية، واعتبرها يمكن أن تكون طريقة أو منهجا يؤدي إلى الحقيقة في العلوم الإنسانية. نرى هذا الحرج بطريقة صارخة لما نقول أنه في حين ولادة المصطلحات، في حين ولادة المفاهيم، هكذا نجد بعض التأرجح بين مصطلح الاستقراء والتأرجح بين مصطلح الفن أو الغريزة، وكأنما لحظة الميلاد لهذه المصطلحات دائما تكون لحظة عسيرة، وكأنما نشأة المفاهيم ليست شيئا ممنهجا عقليا، بل هو يتأتى أو ينبثق من صعوبة أنطولوجية بحتة أو من صعوبة منهجية. فالاستقراء الفني الغريزي يبدو أول وهلة، يبدو وكأنما هو مصطلح هجين، فيه الاستقراء من جهة والفن من جهة، فيه الغريزة، فيه اللاوعي، وكأنما هو عملية لا يمكن للاستقراء المنطقي أن يحددها. يعتمد كذلك، ونجد هذا في كتب هلمهولتز ويعيدها جادامير في الفصل الأول، يتحدث عن الإحساس الفني. يعني في لما نكون بالبحث في إشكالية الإنسان أو في مواضيع تهم إنسانية الإنسان، نعتمد أساسا الإحساس الفني. فبين الإحساس والفن هناك تناغم، لكن يدمج هذا الخطاب أو هذا النوع، هذه الأنواع من الكلمات داخل بحثه. يعتمد كذلك ويقولها بدون أي حرج، يتحدث عن الذوق الفني. لما نكون بصدد بحث ظاهرة إنسانية أو البحث في الإنسان، لا نعتمد المنطق بل نعتمد الذوق الفني، نعتمد الذوق، فيكون الحكم مترتبا لا عن استقراء منطقي، لا عن استدلال منطقي لا شك ولا حيرة فيه، بل عن إحساس فني، ذوق فني. فهناك شيء لا يمكن للمنهج العلمي أن يتمسكه، أن تعقله، فيقول الذوق الفني. ويقول كذلك في كتاباته هلمهولتز التي يعيدها كما قلت جادامير في بحث هذا، يعتمد على مصطلح الاستعداد، ديسبوزيشن. فالذي يبحث في إشكالية الإنسان هو يجب أن يكون له
بعض الاستعدادات الأولية التي تمكنه من الانفتاح إلى هذه الحقيقة البشرية. الحقيقة البشرية تتطلب منا تحذيرا للنفس لكي نتمكن من فهم تعقيداتها، ولنتفهم إلى أي مدى هي مختلفة عن الظواهر الطبيعية. وهنا مفهوم الاستعداد هو مفهوم دقيق، إذ أنه يعني وجب علينا أن نطور هذه الاستعدادات في أنفسنا. هي الاستعدادات ليست معطاة هكذا، ليست ملقاة في الطريق نقبضها هكذا. يجب أن عبر التثقيف النفس، عبر تكوين النفس كما سنرى فيما بعد، يجب أن تتطور لكي نتمكن من فهم الظاهرة الإنسانية. الذي لا استعداد له، الذي يغمض عينيه عن خصوصية الظاهرة الإنسانية، عن تعقيدات الظاهرة الإنسانية، لا يمكنه أن يتطرق إلى هذه الموضوع، وإذا تطرق إليها فهو سيعتبرها كالظاهرة الطبيعية، يعني يحكمها منطق الضرورة ولا منطق الحرية. علينا ككل الفنانين أو ككل المفكرين وككل الفلاسفة أن نطور استعدادات داخل شخصيتنا، داخل أنفسنا، تمكننا من الحكم أو من الإقرار على الظواهر البشرية. فعلينا إذن أن نتفطن أو نتعقل بكل جدية مفهوم الاستعداد. نعيد إذن التحليل الذي قدمه جادامير حول هيلمهولتز، هو أنه وجب علينا أن نكون خبرة ما، وجب علينا أن نعتمد ما يمكن أن نسمى بكل غموض الإحساس الفني، الذوق الفني. يجب علينا أن نطور استعدادات ما. فالعملية دراسة الظاهرة الإنسانية أو دراسة المفهوم الإنساني، المفهوم في العلوم الإنسانية، وجب أن نجهز له استعدادات، نجهز له أرضية كاملة تتمكن فيما بعد من تحديد الحقيقة، انطلاقا لا من الاستدلالات بل من ذوق فني، حكم فني، حكم ذوقي، حكم يعتمد على الإحساس الفني، حكم يعتمد على الخبرة والمهارة. وهذه الخبرة وهذه المهارة يجب أن يتوفر لها، يجب أن نكون لها الأرضية لكي تصبح استعدادا لهذه الشاكلة. وفي الحقيقة يعتمد كذلك هيلمهولتز، يقول أن في هذه العلوم وجب الأخذ بعين الاعتبار أشياء أخرى غير الاستقراء والملاحظة والمنطق والاستدلال، بل وجب علينا أن نعتمد ملكة، هو لا يسميها بالملكة، ملكة الذاكرة. فالذاكرة أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى تجارب سابقة ما زالت في الذاكرة، هي مهم جدا في تحديد الحقيقة. فالحقيقة في العلوم الإنسانية لا يمكن أن تتخلى عن الذاكرة، أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى إلى إلى إلى تجارب سابقة، تجارب فكرية أو تجارب إنسانية، هو من المهم. والجدير بالذكر هنا أن مفهوم الذاكرة ليس مفهوما نفسيا ولا مفهوما شخصيا، بل بالعكس هو شيء أهم من ذلك، هو قدرة، هو اعتماد على تاريخانية مهمة جدا. وأعتقد جادامير يكتب: لقد آن الأوان، في صفحة 65 من الترجمة العربية لكتاب الحقيقة والمنهج، يقول: لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية، والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. في هذه القولة التي تكتنز مكتنزة بالمعنى، يقول: الذاكرة
لقد آن الأوان لأننا المدارس النفسية التي تطورت في ذلك الوقت، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر وفي أواخر القرن العشرين، لما تنظر إلى الذاكرة تنظر إلى الذاكرة كملكة من الملكات وكملكة أساسا نفسية. يقول لقد آن الأوان، يعني على الفكر الحديث، على الفكر المعاصر، أن يحرر مفهوم الذاكرة من كل بقايا أو شظايا العلوم النفسية. لقد آن الأوان، أعيد قراءة المقولة الموجودة في الصفحة 65، يقول لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية، والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. ومهم جدا هنا أن نذكر أن عملية التحرير هي عملية أكيدة، عملية مؤكدة، لكن تعويض الذاكرة بشيء آخر، بشيء ثاني، ألا وهو أن هذه الذاكرة هي عنصر أساسي. عنصر أساسي يعني أنه ليس عنصرا ثانويا ولا عنصرا يمكن أن نتغافل عنه، بل هو عنصر أساسي. لماذا؟ للوجود التاريخي. وجود الإنسان هو وجود تاريخي. وجود الإنسان داخل الكون أو داخل العالم هو ليس وجود كبقية الظواهر الطبيعية، هو وجود تاريخي. وجود تاريخي متناهي، يعني محكوم بالزمنية. فالذاكرة إذن تصبح مفهوما أنطولوجيا ولا مفهوما نفسيا. نعود ونذكر أن مفهوم الذاكرة هو أساسي في دراسة العلوم الإنسانية، أساسي في دراسة الإشكاليات التي يتعرض إليها الإنسان في فهم نفسها. فإجرام حقيقي اعتماد المناهج العلمية أو المناهج الصارمة أو المناهج النظرية في فهم هذه التعقيدات المكثفة للوجود الإنساني. إذن وجب علينا أن نعتمد مفهوم الخبرة، مفهوم الإحساس الفني، مفهوم الذوق الفني، مفهوم الاستعداد، وكذلك أن نتذكر أن الذاكرة هي ملكة أساسية، ملكة أساسية تمكننا من إدراك تعقيدات الظاهرة البشرية. ذلك أن الذاكرة هو قبل أن يكون مفهوما نفسيا هو مفهوم تاريخي، هو مفهوم أنطولوجي، يذكرنا أن الإنسان هو كائن تاريخي قبل كل شيء، وكينونته التاريخية هي عنصر أساسي من تحديد كيانه. طبعا كلما تعرضنا إلى إشكالية الذاكرة وجب علينا أن نتعرض إلى إشكالية النسيان، الذاكرة والنسيان. وجادامير يقول لنا، كما هلمهولتز قبله، يقول لنا أن النسيان هو جزء أساسي في فهم الظاهرة الإنسانية أو في تأويلية الظاهرة الإنسانية. وهنا أقتبس جملة من الحقيقة والمنهج، يقول النسيان ليس مجرد غياب وفقدان. هذا الإدراك النفسي أو التحليل النفسي لمفهوم النسيان على أنه مجرد غياب وفقدان للشيء، بل هو شرط أساسي من شروط حياة العقل. فالعقل ليس عقلا مطلقا، بل هو عقل يتطلب الذاكرة ويتطلب النسيان، وهذا العقل هو عقل بشري، يعني عقل متناهي. وللذين يعرفون كتاب نيتش الذي كتبه في بداية مسيرته العلمية يدركوا مدى أهمية النسيان في إدراك الظاهرة البشرية أو في إدراك الفعل البشري أو في إدراك عمق الوجود الإنساني داخل التاريخ. فمهم جدا، يقول لنا هلمهولتز وبعده جادامير الذي
يحاول أن يضع مكانا أو أن يحدد مكانا إبستيمولوجيا للعلم العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية هي مختلفة تماما عن العلوم الطبيعية، وليس من واجبها أن تتبع هكذا دغمائيا هذه العلوم لكي تصل إلى ما نسميه أو ما يسمونه على الأقل الإبستيمولوجيون ما يسمونه الحقيقة الموضوعية. لكي ندرك الحقيقة في العلوم الإنسانية وجب اعتماد هذا الزخم الذي يأتي من التاريخ عبر الذاكرة، وهذا النسيان الذي يعتبر كالمصفات التي تسقل فهمنا للظاهرة الإنسانية، ويجب أن يعتمد حكما مختلفا عن الأحكام الأخرى، هو حكم ذوقي، حكم فني، حكم يعتمد الخبرة ولا الاحترام الكامل للمنهج. مستمعينا الكرام، أردت أن أذكركم بالفعل، والعفو أنني أعود إلى نفس الفكرة مرة أو مرتين لندرك مدى أهمية هذا الأمر. على كل من يبحث في العلوم الإنسانية، مثلا في مجتمعنا، مثلا ظاهرة الانتحار، ظاهرة البطالة، ظاهرة الفساد، ظاهرة الثراء الفاحش أو غيره من هذه الظواهر، وجب عليه أن لا يعتمد، وجب عليه أن يتنصل من الموضوعية العمياء التي فرضتها لنا علينا العلوم الصحيحة وثقافة الخبراء الذين يتداولون يوميا على التلفزيونات وفي الجامعات وفي غيرها، ويتبجحون بعلمية علومهم انطلاقا من الإحصائيات الدقيقة والمعرفة الدقيقة بظواهر الإنسانية. على الأقل لما يقرؤون هذا الكتاب، لما يقرؤون الموقف الذي اعتمده هيلمهولتز والذي اعتمده جادامير فيما بعده، وجب عليهم أن ينسبوا على الأقل مواقفهم، ووجب عليهم أن يدمجوا داخل هذا الصنم العلمي الذي يعتقدون فيه على الأقل أشياء أخرى مختلفة تمكنهم من رؤية مختلفة إلى الظاهرة الإنسانية. هذا إذن الموقف الأول الصادم بالفعل، لأنه عوض أن يعتمد جادامير على مفكر من العلوم الإنسانية أو على فيلسوف دحض الفكر العلمي، هو اعتمد، ذهب إلى الاعتماد على مفكر من داخل الفكر العلمي، لا بل بالعكس هو من مؤسسي الفكر العلمي ومن المدافعين الشرسين على الفكر العلمي، لكي يبين أن حتى العلماء أدركوا، حتى العلماء الطبيعيين الذين يبحثون في الظواهر الطبيعية أدركوا مدى خصوصية هذا البحث. وهذا يحسب لجادامير، لأننا كنا على الأقل نتذكر أننا كنا نتصور أن جادامير سينطلق مباشرة في العودة إلى مفكرين عرفهم تماما مثل هايدغر أو مثل هوساغل أو مثل ناتورب أو غيره. هو عاد إلى العلم ليبحث من داخل العلم الحديث عن شيء يدحض مقولة المنهج في العلوم الإنسانية. نحن نتذكر جيدا كذلك أن في فترة هيلمهولتز كان هناك زخم كبير من أجل الدفاع على خصوصية العلوم الإنسانية. نذكر المفكر الكبير في علم التاريخ دخويزن الذي دافع عن استقلالية العلوم الإنسانية، وأساسا عن استقلالية علم التاريخ أو عن بعث التاريخ. علم التاريخ هو علم لا يمكن أن تحكمه بمنهج. ونتذكر كذلك في ذلك الوقت الموقف الذي دافع عنه ديلتاي، المفكر الألماني ديلتاي، الذي يقول، وسنعود، ممكن ستأتي الفرصة مرة أخرى لنعود إلى ثراء فكر ديلتاي ودخويزن، والذين قال باستقلالية العلوم الإنسانية وبفرادة العلوم الإنسانية.
في هذا المجال. مستمعين الكرام، نترك الفضاء الآن إلى أغنية، نعود بعدها لمواصلة الحديث في إشكالية العلوم الإنسانية وفي الجزء الأول من كتاب الحقيقة والمنهج، الذي نعيد ونكرر أنه ليس كتابا في منهج العلوم الإنسانية ولا في دحض العلوم الطبيعية ومنهجها، بل هو كتاب يريد أن يتلمس ببعض الحنكة وببعض من الذوق الفني كما نقول إلى إشكالية كبرى، لكن من وراءها سنرى فيما بعد هو أن الهدف ليس تأسيس منهج خاص بالعلوم الإنسانية، بل تبيان خصوصيتها وتعقيدها، وأنها لا يمكن أن تكون إلا فلسفة وضمن فلسفة عامة للوجود. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي الذي ذكرتنا فيه فايزة أحمد أن الوجود بدون حنين أو بدون ذكرى الآخرين هو وجود مستحيل. أنا تعجبني هذه الأغنية أكثر أيما أعجاب، لذلك اخترتها بدون تردد. نعود إلى إشكالية التأويلية ونذكر أن جادامير اعتمد أساسا من داخل الفكر العلمي، من أباطرة الفكر العلمي الذي هو هيلمهولتز، وجد في كتاباته شيئا ما يدحض استعمال المنهج العلمي في العلوم الإنسانية، وقال أن هذا العلم، هذه العلوم الإنسانية، وجب عليها أن تعتمد شيئا آخر يسميه في كتابه، ولست أدري إن كانت الكلمة ترجمتها صحيحة، يسميه ما بالفرنسية لتاكت. لتاكت يعني تلك الخبرة، تلك المهارة، ذلك الأمر الذي يتجاوز العلم، تلك المهارة، ذلك الذوق الذي يؤدي إلى الحقيقة. يمر فيما بعد جادامير وهنا يعود إلى أصل الأشياء ويريد أن يقول لنا أن العلوم الإنسانية الحديثة على الأقل وجب عليها أن تتذكر أن هناك نزعة كبرى سادت في الغرب وسادت في ألمانيا أساسا قبل الثورة العلمية، ألا وهي النزعة الإنسانوية. النزعة الإنسانوية هي كانت الثقافة السائدة في ألمانيا قبل الثورة العلمية وقبل ولوج المناهج العلمية داخل كل المجالات وداخل كل المفاهيم. هذه النزعة الإنسانوية هي طريقة من التفكير، هي لا أقول تصورا للعالم، بل هي التي كانت مهيمنة، وتعتمد هذه النزعة الإنسانوية على الأقل أربعة مصطلحات أساسية يقول لنا جادامير وجب أن نتذكرها، وجب أن تساعدنا هذه المصطلحات الفلسفية الظاهرة الإنسانية ولإدراك خصوصية العمل الإنساني وخصوصية العلوم الإنسانية. المصطلح الأول والمهم بالفعل في هذه النزعة أو في هذا التيار الشامل هو مفهوم الثقافة، أو كما سنرى هو مفهوم التعليم أو التكوين. لست أدري ما هو المصطلح أو الترجمة الصحيحة لهذا الأمر، بالألمانية نسميه بيلدونغ. بعض الأحيان نترجمه ثقافة وفي بعض الأحيان الأخرى نترجمه التعليم، فهو مصطلح واسع وله أفق رحب من التأويل. يقول وجب علينا أن نعود. بالفعل هذه العودة هي عملية فلسفية بامتياز، إعادة تأهيل مصطلحات قديمة اعتقدنا بعض الشيء أنها أصبحت لا تصلح ووجب تركها على الرفوف. مفهوم إعادة التأهيل هو مفهوم أساسي في فكر جادامير أو في بناء فلسفته التي هي الفلسفة التأويلية. لا يمكن أن ننطلق في كشف المفاهيم ولا في إدراك تعقيدات الأشياء هكذا من صفر، وجب على الفكر أن يعود القهقرة وأن يعود إلى الوراء للنظر داخل التاريخ البشري أو داخل التاريخ الإنساني مفاهيم تساعدنا على إدراك التعقيدات الكامنة داخل الظاهرة الإنسانية. فإعادة التأهيل هو ليس عودة العلماء لمصطلحات قديمة ينفض عنها الغبار ويريدون دراستها بطريقة موضوعية لفهم عصر ما ولحقبة ما، لا، بل بالعكس، العودة إلى هذه المفاهيم القديمة هو عودة إلى شيء يمكن أن يساعدنا وأكيد يساعدنا على فهم مشاكلنا الآن في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين. فالتاريخ يمكن أن يطرح عنا أسئلة، والتاريخ يمكن أن يفهمنا أو يمكننا من إدراك بعض الأجوبة. العودة هنا مفهوم فلسفي ضخم طبعا اعتمده هايدغر لما يقول اصطلاح لا فيدرهولينج، العودة من جديد أو تكرار الأشياء. اعتمده غادامير لما يقول لا ريابيليتاسيون، إعادة تأهيل، لو ديجاجمون دو لا فيريتي، ديجاجمون وكأنما الحقيقة وقع ردمها بالكثير من الأشياء وبالكثير من المفاهيم وبالكثير من التجارب وقع ردمها، فعلينا أن نعود بعض الشيء إلى هذه المصطلحات التي ظاهريا فقدت معناها لكن في الحقيقة هي التي تمكننا من إدراك الأشياء. سنعود ممكن مرات أخرى إلى مفهوم العودة الضرورية. لماذا هو مفهوم أساسي؟ لأننا نحن نقول في حضارتنا وجب علينا أن نعود إلى التاريخ، وجب علينا أن نستعيذ بالتاريخ، وجب علينا أن نفهم التاريخ. وهذا مهم جدا لأن وجودنا وجود تاريخي، والعالم الذي نعيش فيه نحن اليوم هو عالم أسس داخل فروع الزمن، يعني داخل فروع التاريخ، ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى هذا التاريخ. وهذه العودة هي ليس عودة إلى حقبات مضت، بل إلى أشياء ما زالت راهنة، لأن المفاهيم القديمة لا تستوجب أن نقفز على الزمن ونعود إليها من جديد، بل هي موجودة بطريقة ما داخل ثقافتنا اليومية، وهي تنظر لنا مباشرة لتقول لنا أننا يمكن أنها يمكن أن تساعدنا في فهم الأشياء من جديد. إذن نعود إلى مفهوم البيلدونج أو مفهوم الثقافة، وسنرى إلى أي مدى كان هذا المفهوم وما زال بالفعل عند المفكرين الألمان، ما زال مهما جدا ويعودون له كل مرة، مثل مفهوم البايديا عند الإغريق، التربية عند الإغريق الذي هو مفهوم مركزي في الفكر الأفلاطوني على الأقل في جمهورية أفلاطون. مصطلح البيلدونج هو مصطلح أساسي. ماذا نعني ببيلدونج؟ ماذا نعني بالثقافة؟ من أول أو من أكبر المحددين لهذا المفهوم هو المفكر الألماني هيردر. يحدده هكذا بعض الشيء. دائما هذه المصطلحات فيها بعض الغموض، وهذا الغموض هو إثراء لها وليس تمييعا لها. يقول مفهوم الثقافة هو يدل على ارتقاء الإنسان إلى مستويات أعلى، إلى روحانيات، إلى مساحات أكثر تعقيدا من خلال الثقافة. فالثقافة هي التي تحمل الإنسان من حيوانيته الأولى لترفعه إلى أشياء أخرى أو إلى عوالم أخرى. فكأنما الإنسان، وجود الإنسان في العالم ليس وجودا عليه أن يكتفي بحيثياته، على الإنسان الارتقاء. وكأنما الإنسان من واجبته الأولى هو أن يرتقي، وإذا لم يصعد في سلم العلوم والمعارف والثقافة والأخلاق انحدر من جديد إلى حيوانية هي ليست فيه. فالثقافة، مفهوم الثقافة أو مفهوم البيلدونج أو مفهوم التعلم أو مفهوم التكوين، هو مفهوم أساسي عن طريقه ومن خلاله يتمكن الإنسان من الارتقاء. كانت يواصل هذا التوجه الذي انطلق فيه هيردر، ويقول أن من واجبات الإنسان يعني تثقيف النفس وتطوير النفس والارتقاء بالنفس إلى أشياء أخرى، إلى عوالم أخرى، هو واجب علينا، ولا يجب علينا أن نترك مواهبنا ولا يجب على المرء أن يترك مواهبه عرضة للصدى. فالمواهب هي الشيء الذي يقتسمه كل الناس، لكن لما تكون لك مواهبا وجب عليك أن تطور هذه المواهب، وإلا فإنها تكون عرضة للصدى وتكون عرضة للاندثار. يقول القائل: لماذا العودة إلى مفهوم الثقافة ومفهوم التكوين ومفهوم التعلم في موضوع يخص أساسا العلوم الإنسانية؟ لأنه فيما بعد جدامال سيقول لنا أنه لا يمكن لعالم بالعلوم الإنسانية أن يكتفي بالظواهر، أن يكتفينا بالدراسة العلمية والمنهجية للظواهر الإنسانية لكي يكتشف الحقيقة. وجب عليه أساسا أن يطور مدارك، أن يطور مواهب أعطيت له هكذا، أن يرتقي بنفسه إلى إنسانية أخرى ليست تلك الإنسانية المندمجة في الحيوانية الأولى أو المعطاة هكذا. العلوم الإنسانية سيدي المستمع وسيدتي المستمعة، العلوم الإنسانية تتطلب شيئا آخر. لا يمكن لعالم إنساني، عالم اجتماع، عالم لسانيات، عالم لغة، عالم تاريخ، لا يمكن له أن يدرس الظاهرة الاجتماعية أو الظاهرة الإنسانية هكذا. لا يجب عليه أن يجرد نفسه من تاريخانيته. لا يجب عليه أن يتملص من تاريخانيته التي هي تكوين لكيانه، لكي يرى الظاهرة بما هي أو على ما هي. وجب عليه أن يكون حمالا إلى هذا الإرث التاريخي الذي يحصده بمعرفة الأشياء أو بتثقيف النفس. فالارتقاء الذي هو ارتقاء في المعارف وفي الحكمة وفي الأخلاق، فهذا الارتقاء هو ضروري لفهم الظاهرة الإنسانية. أعتقد أن بالنسبة لهذا الأسبوع، بالنسبة لهذه الحصة على الأقل، يكفينا التطرق إلى هذه النواحي المختلفة من هذه الفلسفة التأويلية. طبعا سأحاول أن أعود الأسبوع المقبل إلى مثل هذه الظاهرة لدراستها من جانب آخر، ولمواصلة الحفر حولها لإدراك ثرائها. مستمعينا الكرام، هذا هشام المسعودي يحدثكم وحدثكم طوال هذه الحلقة حول الفلسفة التأويلية لجدامال ولتشعباتها. العفو إن دخلنا بعض الشيء في تفاصيل الأشياء، لكن كما قلنا همنا الأساسي هو التعرض إلى هذه المفاهيم في دقتها، لكن دون أن نجعل منها شيئا طلسما لا يمكن إدراكه. سنعود الحصة المقبلة الأسبوع المقبل لنتطرق إلى هذه الظاهرة ولنواصل البحث في إشكالية التأويلية التي أصبحت الآن نرى أنها تحولت من إشكالية مفهوم التأويلية إلى العلوم الإنسانية. والجزء الأول والجزء الثاني، خاصة الجزء الثاني من كتاب جدامال الحقيقة والمنهج، هو أساسا جزء يتطرق إلى إشكالية العلوم الإنسانية. نعود الأسبوع المقبل لنتطرق إلى وجوه أخرى أو إلى ضروب أخرى من هذا الفكر البشري. إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع المقبل. فيلوسوفيا. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية تقدم.

0: السينما
1: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات،
2: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك؟
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: شيء ما يهمك شيء
1: ما يهمنيش ازاي؟
0: طب ما تعيط شيء
1: عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقوله لك؟
0: اوي؟

الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها.

0: والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد ضيف الله. مرحبا بك سي محمد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عادل.
4: الأوفياء لهذا البرنامج.
5: وكذلك يشرفني ذلك.
4: وموضوع لقائنا اليوم سيكون حول الرسائل بين بورقيبة وماتيلد من 1936 إلى 1955، مستندين في ذلك إلى مقالة علمية نشرت لكاف الآونة الأخيرة في المجلة التاريخية المغاربية العهدين الحديث والمعاصر في أوت تقريبا 2026 باللغة الفرنسية. ونوجه تحية للأستاذنا الجليل عبد الجليل تميمي صادر عن مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات. طبعا السؤال الأول عادة حول الوثائق، وهذه هذا النوع من الوثائق المخصوص، هذا نوع مخصوص من الوثائق، سأسألك عن أهميتها وقيمتها التاريخية بالنسبة إلى بقية الوثائق أو المصادر. هذه الرسائل الخاصة، هي رسائل خاصة وليست مراسلات رسمية. ولكن قبل ذلك لابد أن أذكر أن لديك وأنت الأستاذ الجامعي، هي أستاذ التعليم العالي في التاريخ المعاصر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس كلية 9 أبريل، ولديك أعمال عديدة جدا منشورة وبعضها بصدد النشر أو مخطوطات. لديك أكثر تقريبا 16 كتاب وعشرات المقالات. أذكر منها على سبيل الذكر للحصر وقد قدمناها في هذا البرنامج لنبدأ بالرياضة، وأنت المبحث أو الاهتمامك مناط اهتمامك بالحركات الشبابية والطلابية والرياضية والجمعياتية. طبعا لديك أعمال أخرى أذكر على سبيل المثال قدمناها وهي حصة مميزة من ربما من أفضل حصص في هذا البرنامج أذكرها، تحقيقك لمخطوط كتبه الشيخ العيادي حسن العيادي وأصدرته مؤسسة تميمي البحث العلمي وأنت الذي قمت بتحقيقه. وسلمتك إياها عائلته على ما أذكر، وهو المسؤول الأول أو المباشر عن صبط الظلام وتعرفه. تم إعدامه عام 63 تقريبا. كان بورقيبيا ولكن عمل مميز جدا، اكتشفت أنه له أسلوب يحاول أن يقلل التحصين وهذا فاجئني. الحركة الطالبية التونسية وهي 1927-1939 وهي في الأصل أطروح الدكتوراه، وتراجم النشطين في الحركة الطلابية التونسية 1910-1990 وأثار جدلا هذا الكتاب. من لم يجد اسمه أو اسم صديقه أو رفيقه غضب منك وغضب عليك. وتم تقديمه حتى في طار مخبر في كلية منوبة. وموسوعة الترجي الرياضي التونسي وأنت من أحبات الترجي. وهذا صدر في مناسبة تقريبا المئوية،
5: هو كتب بمناسبة المئوية ولكنه صدر سنة 23
4: 2023. وأيضا بين الصهوة والركاب حول الجياد، بعض جياد تونس. وطبعا الحركة الكشفية، لديك كتاب مرجعي حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس، كشف تونسية الزنابق الحمراء، الحركة الكشفية قريب من 1965 وكتب عديدة للأستاذ محمد ضيف الله. نعود إلى موضوعنا اليوم. أستاذ محمد ضيف الله، وأنت المختص في التاريخ المعاصر ولديكم أنواع عديدة من الوثائق. هذه الرسائل بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد التي سيصبح اسمها بعد ذلك مفيدة بورقيبة بين 1936-1955، أين عثرت عليها وأي أهمية تاريخية أو قيمة تاريخية لمثل هذا النوع المخصوص من الوثائق الرسائل الخاصة؟ لنبدأ بالرسائل التي تهمنا بين بورقيبة وماتيلد، أين عثرت عليها، مصدرها، أي وضع وجاء معناه وجدته، وما هي أهمية مثل هذا النوع من الوثائق الرسائل الخاصة في مقارنة أو بالمقارنة مع المراسلات مثلا الرسمية بين الإدارة؟
5: تعرف سي عادل أن نحبي بورقيبة كل ما كتبه تقريبا نشر بطريقة أو بأخرى. بورقيبة كتب مقالات صحفية نشرت في مجموعات، لكن أيضا رسائل بورقيبة نشرت، رسائله إلى أصدقائه إلى ابنه إلى عديد الأطراف منشورة، ولعل أشهر كتاب في هذا هو رسائل سجين جالطة، تلك الرسائل التي وجهها عند سجنه في جالطة في الخمسينات. لكن هذه الرسائل مجموعة من الرسائل بين زوجته الأولى شنا ماتيلد وبورقيبة لم تنشر لأنها وقع الاحتفاظ بها لدى المعنية بالأمر. بطبيعة الحال تعرف أن العلاقة بين بورقيبة وماتيلد إذن انقطعت سنة 1961، فاحتفظت بذلك
4: بالطلاق
5: نعم، ولذلك احتفظت بهذه الوثائق دون أن تمكن منها من يهتم بتاريخ بورقيبة
4: في بيتها يعني.
5: نعم نعم، هذا من جانب هذه الملاحظة لابد من الإشارة إليها. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بهذه الرسائل، تعرف أنا الأستاذ عبد الجليل التميمي في إطار مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، على فكرة هي نشرت في المجلة كما ذكرت أنت في البداية، المجلة التاريخية المغاربية التي تحتفل هذه السنة ب 52 سنة من صدورها، صدر عدده لوسا في جانفي 1974. لكن تعرف أنا سي عبد الجليل التميمي اهتم بجمع شهادات لفاعلين سياسيين وثقافيين ومختلف القطاعات إنشانا تقريبا لمدة ربع قرن تقريبا،
4: سيمينارات
5: نعم الذاكرة الوطنية، بدأها مع سي أحمد بن صالح في فيفري 2001 وانطلقت منذ ذلك الحين. هذا كسب أو جعل المؤسسة تكسب ثقة العديدين الذين سلموهم أو الذين عبروا عن رغبتهم في إعطاء شهاداتهم أو أتوا بوثائق إلى مؤسسة ميمي ثقة منهم فيها،
4: وثائق مكتوبة يعني.
5: نعم، من بين هذه الوثائق، هذه الوثائق التي وصلت مؤسسة ميمي منذ 15 سنة تقريبا 2009 أو 2010، وكان قد عالجها الأستاذ عبد الجليل التميمي هذه الوثائق، هي وردت كنسخ إن شاء الله فوتوكوبي كما يقال، ولكن هذه الوثائق فيما بعد وصلت إلى الأرشيف الوطني التونسي، بحيث
4: أصلي
5: الوثائق الأصلية هي في الأرشيف الوطني التونسي، ولكن قبل ذلك
4: إذن الوثائق الأصلية وصلت بعد أن وصلت لكم في مؤسسة ميمي. نذكر أنك كنت مستشارا، كنت يعني نقول مستشار يعني كنت باحثا ضمن مؤسسة ميمي، ومثل العمل الذي أشرنا إليه حول الشيخ العيادي مثلا في إطار مؤسسة ميمي، ونعرف علاقتك المتينة به.
5: نعم أستاذي وأستاذ الأجيال إن شاء الله في الجامعة التونسية
4: من 2009.
5: هذه الوثائق معالجة، وقعت معالجتهم منذ ذلك الحين وبقيت هكذا دون أن تنشر، واهتم الأستاذ عبد الجليل التميمي بمسائل أخرى باعتبار هذه الوثائق إن شانا لم تؤطر إلى آخره. في هذه السنة رأينا في المؤسسة أن ننشر هذه الوثائق لما تبقى هكذا إذن دون أن تصل إلى الجمهور العريض، وخاصة كما سنرى أنها تلقي أضواء جيدة جدا وجميلة جدا و أضواء جديدة على تاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة، ولكن أيضا تاريخ بورقيبة كشخص وتاريخ ماتيلد وتاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة، ليس فقط هي صحيح رسائل خاصة إنشانا، ولكنها تلقي الأضواء على عالم السجن، لأن بورقيبة تعرف أن بورقيبة ربما يفتخر بأنه كان قد قضى ربع قرن من في الكفاح وأغلبه بين المنافي والسجون إلى آخره، فهذه الرسائل تلقي هذا الضوء على هذه الفترة بالذات، نستطيع أن نقول على ما يفتخر به بورقيبة شنو، وما يجعله وما يقدمه على أنه ينفرد به، وهو كثرة السجون وكثرة المنافي وكثرة العذابات هذه سنراها بقلمه يخطها وهو آنذاك في السجون، إذن في المحرقة بين ظفرين هنا، كيف يعيش السجين إذن في سجنه أو في منفاه من 36 تقريبا في آخر أيامه في منفاه الأول، أرسل تلك الرسالة من جرب قبل إطلاق سراحي أو قبيل إطلاق سراحي إلى آخر رسالة في مارس 1955، إذن بعد أن تحسنت أوضاعه ذاتيا شنا، ولكنه في منفى بباريس آنذاك.
4: قبيل الاستقلال الداخلي.
5: نعم قبيل الاستقلال
4: الداخلي. قبيل عودته في غرة جوان.
5: نعم وهو كذلك قبل
4: الذي
5: شهرين.
4: الذي كنا نحتفل به باعتباره.
5: عيد النصر أنذاك كان يسمى. ولكن هنا الأهمية هذه الرسائل كما قلت، هذا السجين كيف يعاني، ماذا يعاني، ما هي مطالبه، ما هي اهتماماته.
4: إذن لها أهمية، لها قيمة. لا أقصد فقط هذه الرسائل بين برجيبة ومتين، ولكن الرسائل الخاصة أنت تؤكد قيمتها وأهميتها بالنسبة للمؤرخين.
5: وأدعي هنا أنه يلقي أضواء جديدة على شخصية برجيبة في حد ذاته، في علاقته بابنه،
4: في صراحته، يعني
5: في علاقته بالمنستير، في علاقته بعائلته الخاصة،
4: يعني يكون ربما أكثر شفافية، أكثر صدق،
5: نعم،
4: أكثر
5: نعم،
4: صراحة من الخطب السياسية.
5: نعم هذيك الخطب وما يكتب عنه تظهره كأنما الزعيم والكبير، وهذه في لحظات
4: كإنسان.
5: ضعف في كإنسان في لحظات ضعف، وهو تحيط به أربعة جدران في وضعية عندما يتحدث عن الأكل السجن، وعندما يطالبه ذاته بالأكلات وبالنفس وكيف ينظر إلى ابني وهو يدرس، وكيف سيحرص على تدريسه، وكيف سينصح زوجته.
4: إذن عدد هذه الرسائل تقريبا كم بلغ في 19 سنة أنت؟ هذه الرسائل تغطي حسب ما فهمت منك من 1936-1955 تغطي 19 تقريبا سنة، قرابة 20 سنة.
5: نعم.
4: تقريبا كم بلغ عدد الرسائل التي بين يديك؟
5: نعم هي الرسائل التي وصلتنا هنا مجموعة الوثائق، مجموعة الوثائق 28 وثيقة، منها تقسم هكذا، من بينها وهذه تبدو وكأنها بعيدة ولكنها أتت في إطار الرصيد الوثائقي. هذا تعرف أن في الأرصدة الوثائقية يقع الحفاظ على مكونات حتى وإن كانت هناك خارجة، تبدو خارج الإطار إن شاء الله. من بينها برقية وجهها أنذاك سبعة من زعماء الحركة الوطنية أنذاك بمناسبة تنصيب المنصف باين في جوان 1952 جوان 1942 يهنئونه على رأس بورقيبة بطبيعة الحال، ومن بينهم صالح بن يوسف والمنجسيم والهدي نويرة وعلى العويتي. إذن هذه المجموعة، إذن وهي كانت
4: مجموعة الحزب الجديد، حزب الدستوري الجديد،
5: وهي في السجن إن شاء تلتقي مع هذه الرسائل كانها برقية من السجن، لكن وردت في المجموعة إن شاء. هذا تدل على شيء، وهو أن الرسائل والتراسل وصوت بورقيبة إذن كان يمر عبر زوجته، حتى وإن كانت برقية تهنئة إلى البيت.
4: لعبت دورا في التواصل.
5: نعم وهو كذلك كما سنرى في دوره لعبت دورا في تواصله مع الحركة الوطنية، وكما جوانب أخرى ربما نتعرض إليه. هذه رسالة من أو هذه وثيقة من الوثائق. وثيقة أخرى هي وجهها إلى ابنه أنذاك، وابنه سنة 1952 في، وهو كان في سجن أنذاك، ولكنها تعطي
4: برقيبة كان في السجن.
5: نعم تعطي جانبا آخر، عشان هو ذي رسالة لم يوجهها ماتيلد وإنما إلى ابنه ليطلب منه
4: برقيبة الابن يعني.
5: نعم ليطلب منه التدخل ما بين سعيدة ساسي ابنة أخته ووسيلة أنذاك للمصالحة بينهما.
4: صار خلاف بين وسيلة وسعيد.
5: نعم وهو كذلك، ويبدو من
4: وهو ما سيتكرر بعد 30 عام،
5: ولكنه هذا أيضا
4: نهاية العهد البرقيبي تعرف صار.
5: نعم. ولكن هذه فترة كان متزوجا هو بماتيلد، تعرف هذا في سنة 52 هو زوجها أنشانا، ولكن هذه الرسالة أدخل ابنه لتدخل ما بين هذه الخصومة أنشانا، ويطلب منه أن لا يتدخل أو أن لا يعلن أنه باسمه من طرفه هو من طرف بورقيبة، وكأنما الحبيب بورقيبة ابن هو سيتدخل مباشرة بين هاتين الشخصيتين هنا سعيد الساسي. وهناك رسالتان وجهتهما ماتيلد إلى بورقيبة،
4: مش كلهم من بورقيبة. نعم. إلى ماتيلد.
5: نعم هي الأغلبية 24 رسالة وجهها.
4: إذن 24 رسالة من بورقيبة إلى ماتيلد، ورسالتان
5: من ماتيلد إلى
4: وبرقية من زعماء الحركة الوطنية،
5: ورسالة أخرى. نعم.
4: يهنئون المنصف باي بتنصيبه ملكا على.
5: نعم.
4: تونس
5: باين.
4: في
5: نعم.
4: 1942 رسالة إلى ابن حبيب بورقيبة الابن.
5: نعم.
4: جونيور بورقيبة.
5: نعم.
4: فهمنا أن الوثائق موجودة لديكم كنسخة سلمت إليكم في مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات. ولكن بعد ذلك تم تسليم الأصل
5: أو لنقول أن الأصل في الوقت الحاضر موجود في الأرشيف
4: الوطني. الحاضر موجود في الأرشيف الوطني. ولأول مرة تقريبا أنت في هذه المقالة قمت بنشرها جميعا.
5: نعم، هي نشرت المجموعة كاملة هنا في
4: هذا العدد.
5: في هذا العدد نعم، في حوالي 60 صفحة هذه مجموعة الرسائل.
4: 60 صفحة كل الرسائل.
5: نعم نعم، المجموعة كاملة الرصيد
4: معدل يعني الرسالة في صفحتين تقريبا.
5: أنت والرسالة، هناك بعض الرسائل تبدو طويلة نوعا ما
4: باللغة الفرنسية.
5: نعم كلها باللغة الفرنسية باعتبار أن زوجته بطبيعة الحال بالفرنسية، وهو بورقيبة يتقن ويحسن وله تعبير جيدة جدا باللغة الفرنسية، ممتعة حتى باللغة الفرنسية.
4: فهمنا توا الجانب الوثائقي وأهميته وقيمته، وأنت أكدت على قيمة الرسائل الخاصة كمصدر من مصادر المؤرخين يمكن أن تسلط الضوء على أشياء لا تقولها الوثائق الرسمية أو المحاضر الرسمية أو الخطب أو المقالات الصحفية، نجد خاصة فيها أشياء خاصة.
5: خاصة هذه الوثائق سعادة عندما كتبها صاحبها هو لا يقصد منها أنها ستبقى للتاريخ، إن شاءنا هي رسائل خاصة عفوية، إن شاءنا عفوية. إن شاءنا هناك من يكتب
4: حسابات،
5: هناك حسابات للتاريخ ولا لا تبوا عاديا،
4: وبالتالي تكشف حقيقة الشخصية.
5: نعم،
4: على الأقل في الجانب الإنساني. نعم، حتى لا أقول الجانب السياسي، ولكن على الأقل في الجانب السياسي نفهم الإنسان أكثر. نعم، ورقيب الإنسان.
5: نعم،
4: إلى جانب طبعا ثم إشارات كما فهمت منك سنعود إليها بعد قليل الجانب السياسي، ولكن الإنسان خاصة وماتيلد وما لعبته من دور. البعض ربما لا أعرف، سأسألك بعد قليل أي إلى أي مدى لعبت دورا في بروز أو في بين ظفري النجاح مسيرة تسمى ناجحة لزعيم رغم كل الصعوبات التي أشرت إليها، وهو دائما يؤكد عليها حتى في خطبه بعد الاستقلال المنافي والسجون، ولكن تسمى مسيرة يعني سياسية ناجحة ليقال أنها لعبت دور. هو سأسألك عن مدى هذا الدور.
5: هو حتى من خلال الرسائل سي عادل هناك فعلا تحس بسجين، بأنه سجين يعاني صعوبات ويكتب عن هذه الصعوبات.
4: إذن انطلقت بهذه الرسائل أستاذ محمد بفلة بسنة 1936، ولكن العلاقة بين، لن تحدث عن رئيس هنا، عن الزعيم لنقول لحبيب بورقيبة الفترة الاستعمارية لم تبدأ سنة 1936، ولو أنهم كانوا متزوجين طبعا في 1936، ولكن متى بدأت العلاقة بينهما ومن هي ماتيلد بورقيبة؟ نعرفه جميعا، مواليد المستير 1903، درس في الصدقية ابتدائي وثانوي، ولو كمل في كارنوخ ذي الباك، وثم التحق بفرنسا درس الحقوق. بورقيبة تقريبا لا فائدة في أن نستعرض حياته، الجميع تقريبا يعرفها، ولكن ماتيلد هذه كيف دخلت حياته، وهو كيف دخل إلى، كيف بدأت العلاقة بينهما؟ لم تبدأ في 1936 تاريخ أول رسالة أنت قمت بنشرها في هذه المجلة أو في هذا المقال.
5: نعم، هو ما يهمنا ربما من حياة بورقيبة أنه درس بفرنسا من 24 إلى 27. لماذا 3 سنوات فقط؟ لأن الحصول على الشهادة كانت تتطلب 3 سنوات فقط آنذاك.
4: ليسانس
5: نعم، مش فيما بعد ستصبح 4 سنوات إلى آخره، ما هو 3 سنوات مثله مثل غيره إن شاء الله.
4: تحصل إجازة في الحقوق.
5: نعم، ماتيلد هي ماتيلد فرا، هي ولد سنة 1890. الملاحظة الأولى أنا أكبر منه إذن رسميا
4: أقل ب10 سنوات،
5: ب13 سنة على
4: رسميا 13 سنة.
5: نعم رسميا ب13 سنة، قد تكون 10 سنوات، لكن على أي حال أكبر منه. هي كانت زوجة رقيب في الجيش الفرنسي، وهذا الرقيب قد قتل خلال الحرب العالمية الأولى في سنة 1916.
4: بمعنى زوجها إذن هي أرمل فرنسي،
5: هي أرملة. نعم،
4: لضابط فرنسي وقتل. نعم، أثناء الحرب العالمية.
5: نعم 1916، عمرها 26 آنذاك، ترملت إن شاءنا. وتعرف
4: هي تعيش في باريس.
5: نعم، تعرف أن هؤلاء الذين جرح الحرب آنذاك وقتل الحرب إلى آخره وقعت مساعدات ومساعدة كبيرة ودعاية كبيرة لغداة الحرب العالمية حتى في تونس، حتى الفرنسيين الذين في تونس، وحملة كبيرة وقعت في سنوات العشرينات إن شاء الله. هي
4: نعم
5: تعويض ومعنوي ومادي إلى آخره، ولكن ماتيلد تحديدا عرفت بورقيبة سنة 1925. يبدو أنه لم يكن الطالب الوحيد الذي عرفها، أنا ذاك التونسي الوحيد. هناك عرفت طلبة آخرين من بينهم أو لعله إذن محمد عطية الذي سيصبح مديرا للمدرسة الصديقية فيما بعد عرفته.
4: ومؤسس مدرسة خزندار معهد خزندار.
5: نعم
4: اللي كان
5: تابع سرطي. نعم
4: أدخل حكم عليه بعد الاستقلال يعني.
5: نعم هو عرفت بورقيبة سنة 25 إذن كان يزورها أنشانا، وفي تلك الفترة إذن قبل أن يعود إلى تونس أنجب ابنه الحبيب بورقيبة، تزوجها أنشانا أنجب ابنه قبل 4 أشهر تقريبا من عودته تونس. تعرفوا عاد في صائفة في بداية الصائفة سنة 27، والحبيب بورقيبة الابن ولد في أفريل 1927. إذن عاد بزوجته إلى تونس آنذاك، وسنعرف مساره إذن فيما بعد سيكون محاماة ولم يبرز في السياسة.
4: أعتقد أنها سجلته باسم جون حبيب. أنا أذكر الوثيقة بطاقة الولادة متاعه، أذكر رأيتها في بعض الوثائق باسم جون حبيب.
5: ولكن
4: وهي التي سجلته أعتقد أظنه قد تصلح لي، ولكن أظن أن بورقيبة عندما ولد لم كان في تونس ولم يكن في فرنسا، وهي التي أرسلت إليه لتخبره بهذه المسألة. وهذا
5: ما لسه ما متأكد من أنه كان في تونس، ولكن هذه في أفريل 1927. إذن هو سيعود نهائيا بورقيبة تونس في جويليا أعتقد. نعم.
4: إذن التحقت به في تونس وضحتني نقول ليس من السهل أن تغادر بلادها وتأتي إلى تونس.
5: نعم.
4: يعني كانت هناك تحمل له عاطفة
5: هو خاصة أنها نستطيع نقول تحظى في فرنسا بعناية واحترام باعتبارها زوجة أحد القتلى
4: أرملة ضابط
5: أحد فرنسي. الذين ضحوا من أجل فرنسا إلى آخره، حيث كانت تحظى باحترامها هناك. ولكنها لكن بورقيبة أنا ذاك ليس بورقيبة نستطيع أن أقول عندما أقول سنة 27 حتى عندما تخرج ليس بورقيبة الذي سنعرفه فيما بعد، هو بورقيبة كأي طالب آخر إن شاء. علما سيعادل هنا جيل بورقيبة من الذين درسوا وقد أشرت إلى محمد عطية والجيل الثلاثينات، هناك فرق كبير باعتبار أن جيل العشرينات هم كانوا عبارة عن أفراد متفرقين لم تجمع بينهم رابطة إن شاء الله. الرابطة ستأتي فيما بعد، تأسس في آخر 27 بعد عودة بورقيبة إن شاء الله. بورقيبة عاد في جويليا، والرابطة هذه تأسست في ديسمبر 1927
4: وهي
5: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين، تلك الجمعية التي ضمت طلبة ليس تونسيين فقط وإنما الجزائر والمغرب. وهذه الجمعية انتبه جيدا سي عادل منعت تزوج الأجنبيات بالأجنبيات آنذاك، اعتبرته إذن عملا سيئا جدا، وأصدرت في هذا
4: توصية
5: نعم
4: لأعضائها ألا يتزوج الفرنسيات.
5: نعم. على عكس الجيل السابق إن شاء الله
4: جديدة لأول مرة أسمع بها وطريفة ومهمة.
5: نعم.
4: إذن الفرق وهذا التمييز، وهنا ونذكر أن الأستاذ محمد ضيفلة مختص في تاريخ الجمعيات والمنظمات والشباب، وهذا وأنت تتحدث عن الشباب هنا.
5: نعم.
4: إذن الشباب الطلاب التونسي في العشرينات كان مسموح او لا، فماش ضوابط، كانوا متفرقين، فماش تنظيم يسير.
5: نعم. او الواحد يعيش على كيف
4: والناحيه ربما. نعم. ولو انهم كانوا متسيسين يعني، حتى الجيل ما قبل العشرينات جيل علي بشحامبه وجيل كذا كانوا. نعم. كانوا يعني متسيسين ولكن هذوما كانوا منتظمين في جمعيه جديده.
5: نعم.
4: لاعتبارات معينة. نعم. وطنية، اعتبارتها. نعم. وطنية. نعم. ومحافظة على الهوية
5: وثقافية عامة وحضارية،
4: أنها حضرت على أعضائها أو أوسط أعضائها لنقول، هي مش تفرض.
5: نعم.
4: عليهم.
5: نعم.
4: ولكن أوسط أعضائها بعدم الزواج
5: بالأجنبيات.
4: إذن بورقيبة هو عاد قبل نشأة هالجمعية
5: اللي
4: نذكر باسمها، جمعية مهمة،
5: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين لا يملف.
4: إذن منع بورقيبة وماتيلد يعني سألف 1936
5: هي
4: يعني لماذا مشنية أول رسالة من بورقيبة إلى ماتيلد يعني.
5: نعم نعم هي هذه. تعرف أنا في سبتمبر 1934 نفي بورقيبة إلى الجنوب التونسي، ورغم المطالبات والإلحاح لإطلاق سراحه، ليس هو فقط وإنما هناك مجموعة كبيرة من الوطنيين، ليس فقط من الحزب الدستوري الجديد وإنما حتى من الحزب الدستوري القديم ومن الشيوعيين آنذاك، إذن وقعت المطالبات ولكن لم يقع إطلاق سراحهم. نستطيع أن نقول أطلق سراحهم في عهد عندما تبدلت الأوضاع في فرنسا في سياق سياسي جديد. واحد الجبهة الشعبية التي وصلت إلى الحكم في ربيع 1936 آنذاك بعد أن كانوا منفيين في برج الباب في أقصى الجنوب بظروفه الطبيعية الصعبة وصعبة جدا صيفا أو شتاء. إذن وقع كان انفتاح لهم وآنذاك بورقيبة ما زال في جربة أرسل رسالته الأولى. هي ربما هناك رسائل أخرى لم تصلنا بطبيعة الحال. احنا نتحدث عن مجموعة التي وصلتنا. أولى الرسائل هذه تعود إلى 1936.
4: سنواصل الحديث عن هذه الرسائل الخاصة بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلدا بين 1936 إلى 1955 أستاذ محمد ضيف الله، ولكن لو سمحت سأتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ المؤرخ محمد ضيف الله، وموضوع لقائنا حول الرسائل الخاصة بين بورقيبة زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936-1955، وقد يعني أشرف على نشرها تحقيقها ونشرها الأستاذ محمد ضيف الله، ونشرت المجلة التاريخية المغاربية هذه الرسائل جميعها 28 تقريبا رسالة أوت 2026 باللغة الفرنسية، وهي وثائق هامة. فهمنا منك قيمة وأهمية تاريخية لمثل هذه الرسائل الخاصة، قد تكشف جوانب من شخصية الفاعلين في التاريخ من الجانب الإنساني، ولكن حتى من الجانب السياسي بعض الأشياء يقولها بكل عفوية ربما لا نجدها في الخطب الرسمية أو في مقالات صحفية متقنة الكتابة. تعرف كاتب جيد بورقيبة، كما الزعيم الأول اللي اعتبره علي بشحامبة، كما عبد العزيز الثعالبي، كما يعني غيره، يعني يكتبون بالفرنسية كما قلت أنت في الجزء الأول، أنيقة جدا، ثقافتهم عالية بالمناسبة. وتوقفنا عند أن العلاقة بدأت عندما كان بورقيبة طالبا في الحقوق بباريس، وهي أرملة لضابط فرنسي ماتيلد توفي في الحرب العالمية، وهي أكبر منها تقريبا 13 سنة، هي من مواليد 1890، والتاريخ الرسمي لميلاد بورقيبة، أقول تاريخ رسمي وليس شيئا آخر، 1903. تعرف عليها قلت سنة 1925،
1: نعم،
0: إذن في السنة الثانية من وجوده في فرنسا،
1: نعم،
0: تزوج في 1927 وأنجب ابنهم الأول سنة 27،
1: نعم،
0: حبيب بورقيبة الابن. والرسائل هذه لا تبدأ، التي تناولتها أنت أو نشرتها لم تبدأ في 1927 أو 26، ولكن بدأت في 1936. توقفنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عند صعود الجبهة الشعبية، وبورقيبة أصبح الزعيم الأبرز، ولو فما رئيس للحزب ولكن هو الكاتب العام الأمين العام للحزب الدستوري الجديد بعد الانشقاق على الحزب القديم. وفي 1934 مؤتمر قصر هلال، يعني نفي مع مجموعة من الوطنيين ليس فقط ساترة، مع صعود الجبهة الشعبية للحكم في باريس في فرنسا تم إطلاق سراح هكذا.
1: نعم.
0: وعلاقة هذا بأول رسالة، لأن أرى أمامي جربة هنا، أول رسالة أرى أمامي منشورة في مجلة، وأنت التي أشرفت الذي أشرفت أستاذ محمد ضيف الله على نشر هذه الرسالة لأول مرة، مكتوب فيها جربة 7 ماي 1936، وطبعا بالفرنسية أول كلمة فيها برشا عاطفة طبعا، أو بيان شير ماتيلد، يعني عزيزتي ماتيلد. يواصل بعد ذلك، تنتقل كأنه ما بيناتهم 6 شهور، رسالة الثانية في 21 مارس 37،
1: و 37 من فرنسا،
0: في فرنسا هذه، نعم. إذا انتقل فرنسا بعد في 37، بداية 37،
1: نعم. هناك ساك جانب هام أعتقد يهتم به بورقيبة، وهو أنه يسلط الأضواء على العائلة في علاقته هو بالعائلة، ليست عائلة العائلة صغيرة فقط ماتيلد وابنه فقط، وإنما أيضا عائلة بورقيبة، عائلة ماتيلد في حد ذاته. فالرسالة التي أشرت إليها في سنة 37 في مارس 1937 هو يتحدث عن علاقته بعائلة ماتيلد عندما زارهم في باريس إنشانا، فالمعنى الأسرة عند بورقيبة أعتقد أنه معنى حاضر بكثافة عند بورقيبة.
0: وفي الرسالة الأولى تظهر الجانب الإنساني العاطفي في بورقيبة، وله عاطفة جياشة تظهر كان، ولو أنه يشير إلى رسالة لم ترد هنا،
1: نعم،
0: أرسلتها ماتيلد له،
1: نعم،
0: ويبين لها أهمية هذه الرسائل الخاصة بالنسبة له، ويكلمها بلغة فرنسية أنيقة، يقول أنه يحتاج إلى أن يكون محبوبا،
1: نعم،
0: يقول بالفرنسية النص الأصلي ما أوسي جيتون بزوان دترمي car sous cet écorce parfois dur et sévère se cache un cœur extrêmement sensible à la douleur d'autrui. يعني هو يحس له قلب حساس ومرهف، ويحس بألم الآخرين رغم أن الظاهر أنه يعني كانوا بين ظفرين قلبه ميت، يعني كانوا سياسي وحازم وزعيم وصلب كذا ضد الاستعمار، ولكن هو من الداخل إنسان حساس ورقيق، هذا ما يؤكد عليه،
1: نعم،
0: في الرسالة الأولى الجانب العاطفي الذي يتميز به.
1: هو لو نتابع هنا هذه الجانب بالذات، كان حاضرا في كل رسائله الأولى على الأقل إلى الأربعينات، لأن في الخمسينات ربما ستتغير النبرة، نبرة الرسائل ستتغير في الخمسينات، لكن حتى
0: أي اتجاه تتغير في نهاية المرحلة التي نشرت
1: في الخمسينات تصبح العلاقة مع ماتيلد ربما هو في حد ذاته في من خلال رسائله نجد هناك يعتذر منها في بعض المسائل, كيف أنه كان متوترا أو كيف كان حادا وأن وضعيته هي التي أجبرته على ذلك, هذه في الخمسينات. بينما في الثلاثينات كان بورقيبة يعترف منشأنا بفضل ماتيلد على كل ما يقوم به, كان يطلبه في كل شيء تقريبا,
0: حتى على الكتب,
1: كل على كل شيء, على الأكل, على حتى يتجنب أكل السجن, على الكتب, على
0: في رسالة في 29 سبتمبر 1938 وهو في السجن.
1: نعم,
0: يعني نعرف بعد أحداث 9 أبريل
1: السجن العسكري في تونس العاصمة. نعم,
0: في 29 سبتمبر يقول من بين النقاط مثلا أربعاء يقولها القادم استضعين بعض الأعداد من المجلة كتاب في المكتبة ابن رشد والرشدية بارينو, يعني إرنست رينو الشهير, يعني عنده كتاب على ابن رشد والرشدية وليزوريجين دلا فرانس كونتمبوراني, يعني كتاب تاريخ ومولع عن بورقيبة. والأستاذنا المميز فتحي اليسير كتاب عن بورقيبة مؤرخ في الآية, نرجو أن يكون ضيفنا قريبا. وإن استوار دي كروزاد يعني له ولع إلى جانب التاريخ.
1: نعم,
0: هناك فيكتور هوغو راكونتي بارنتوموا, يعني أيضا له أدب معناه ولع بالأدب والشعر, ونعرف أنه يحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد فيكتور هوغو. نعم, مولع بفيكتور هوغو أعظم شعراء فرنسا وأدبائها. ولكن نرى أيضا الثقافة العالية لبورقيبة لم يكن يقرأ فقط مثلا مسائل ربما مرتبطة مباشرة بنشاطه السياسي أو الحزبي, ولكن مهتم بالأدب بالشعر
1: نعم, هو في الكتب دي هناك ذكر للكتب. هناك أيضا اهتمام آخر لبورقيبة في قراءاته, اهتمام بالصحف, يتابع الصحف, يحلل,
0: وهو الصحف وهو
1: نعم,
0: وحتى أصدر صحف يعني أصدر
1: نعم لاكسيون.
0: تسمى مجموعة الأولى المنشقة هي مجموعة العمل التونسي.
1: نعم, العمل التونسي. كذلك هناك في السجن يتحدث عن أنه يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية, وليس يدري هل يختارهما معا في نفس الوقت أم يختار إحدى اللغتين وهكذا. معناها هذه في انشغالاته وهو في السجن. هناك ذكر للكتب التي يطالعها, أغلبها كتب تاريخية. وبورقيبة هنا كسياسيين إن شاء الله اهتمامه بالتاريخ أعتقد ربما يتميز عن غيره في هذا الجانب. التاريخ ليس فقط التاريخ التونسي, وهناك تاريخ آخر من شنا على,
0: ولكن يتابع وضع رفاقه أيضا.
1: نعم,
0: المناضلين وهو المسؤول عنهم بين ظفرين, لأنه هو يعني كما قلوا قزعين.
1: نعم,
0: الحزب مثلا.
1: نعم,
0: في نفس الرسالة هذه من سجنه يرسلها إلى زوجته الحبيبة, يقول ماتيل ما بينيمي, يقول في الإضافة بيس هنا معنى إضافة للرسالة بعد أن يمضي مثلا, يذكر قلنا في ملحق هذه الرسالة أنه يتابع بانشغال كبير وشجن وكذا وحزن للمصادرات أو الهبطة معنا بتاع البوليسية يعني الأمنية. اللي صارت في عائلة نويرة قلالة وبسباس, ويكملها سلوكا بور سيت بوفر عيشوشة دير سان بو با ميو. له أيضا طبعا اهتمام بكل ما يحدث لرفاقه في النظام.
1: نعم, سواء
0: وعائلاتهم,
1: سواء
0: مسؤول يعني تشعر بروح المسؤولية لديه يعني.
1: نعم, هو يتابع أخبارهم حتى وإن كانوا في المنفى مثله أو تحت الإقامة الجبرية أو في السجن أيضا. إذا يتابع أخبارهم ويتألم لآلامهم, هو إنسان في آخر الأمر, هذا هم رفاقه إن شاء في الحركة الوطنية وفي النضال الوطني. كذلك هناك رسالته عندما توفي أخوه محمود, إذن رسالة مؤثرة.
0: متى توفي أخوه الأكبر هذا؟
1: نعم, هذه رسالته يوصي زوجته, يقولها اهتمي بأرملتي, اهتمي بأبنائي, اهتمي أنا
0: فرد في آخر المرحلة.
1: نعم, في الخمسينات هذه معناها تحس الحضور, اهتمي حتى بالرخامة, رخامة القبر يجب أن تكون لائقة بالعائلة. ريت سعادل حتى بالرخامة القبر إذا يهتموا بها. إيش أنا
0: هنا يتحدث عن أخيه درا, هل كان مسجون معه مونفرير تسالو يعني
1: هذاك هو في الثلاثينات, هو
0: في الثلاثينات
1: كان
0: محمد. نعم, محمد كان مسجون
1: هو محمد حد ذاته كان يبلغها السلام يقول محمد يبلغ,
0: ولكن كملها طبعا إلى ماتيل باش نعرفه. كانت فما عاطفة حقيقية.
1: نعم,
0: وعلاقة عميقة قبل أن تدخل وسيلة على الخط في الأربعينات تقريبا 1943.
1: نعم,
0: أنا أردت أن أرى هل تغير أسلوب الرسائل بعد 1943 يقال بداية علاقة بورقيبة بوسيلة بن عمار، ولكن أرى أن فما انقطاع بين 1941 و 1952 يعني
1: في المجموعة هذه
0: فما فراغ 11 سنة يبدو لك دخلت وسيلة
1: هو على اتحال نشرت في البداية لتلك الرسالة التي وجهها إلى الحبيب بورقيبة
0: يعني لم تكن متواترة، أقصد أن هذه الرسالة لم تكن متواترة يعني بسنويا أو نصف
1: هو فراغات قد تكون غير صحيحة، قد تكون مراسلات موجودة ولكن لم تصلها أو أتلفت لسبب أو
0: لآخر.
1: هو من حيث العاطفة من خلال اللغة على الأقل لغة هذه الرسائل أعتقد أن ما حتى 42 شنا نوعية من الرسائل كانت فيها كثير من العاطفة ومن الحب ومن
0: نجد حتى وزنه ويذكر حتى وزنه من الكوميليتير هذي العسكر المعسكر في تبرسق وفي السجن العسكري بتبرسق في 19 نوفمبر 39 بدأت الحرب العالمية الثانية، ويشير مثلا حتى يعني أن صحته كانت سيئة تسوء يذكر حتى أنه يقول جاء كيزي أبين 53 كيلو يعني وزنه نزل 53 كيلو، نعرف أنه ليس طويل هو قصير القامة. جيباتيو كان بلغة ساخرة سوداء يقول جيباتيو أنسيتو لي ركوغ يعني حطمت كل الأرقام القياسية، ويأكل بصعوبة حتى شربة يعني يبلغ يدخل في تفاصيل الدقيقة لوضع صحته المتراجعة في تلك السنة على الأقل تلك الأشهر.
1: هو في بعض هذه الرسائل يتحدث حتى عن ألام المعدة ويتحدث عن الأدوية التي يطالب بالإتيان بها فيما تخلق بالمعدة، يطالب ببعض المواد الغذائية من غلال خاصة مختلفة طبقا للفصول، تمر، عسل، زيت زيتونة،
0: برقان كانت تحمل له بعض الأكل.
1: نعم
0: ماتيلد كانت تحمل لأنه يشير إلى القفة مثل قفة السجن وهو لا يريد أن يتعبها كثيرا بالتنقل، قالها ذكر بتطاوين وببرج الباب.
1: هو في بعض الأحيان كانت ترسله له عبر البريد ونبه عليه في أحد المرات، هو كانت تصنع له حتى نوع من المعجون ونوع من المقروض ونوع من
0: لكن حتى توفر له اللباس الخاص به مثلا اللحفة، يتحدث عن المعطف واللحفة كاشكول بلو زاد يحكي يعني ما تغطي
1: هو يهتم بهيئته عشان هو حتى وان كان في السجن يهتم من بين الأشياء التي طالب بها حتى السراج إذا
0: بالتفاصيل الدقيقة قطعة قطعة من الملابس يطلب منها ماذا سترسل له يعني من رأسه إلى قدميه بالضبط كل قطعة
1: حتى في الحذاء عشان دهن الحذاء إلى آخره، فيهتم بهيئته وكذلك بالأدوية كما ذكرت.
0: حتى قال لها راوي يزمني أنا ينبغي أن تطالبي السجن المدني هنا بضرورة أني نحلق وتبعث لي يعني أدوات الحلاقة وأشياء أخرى طبعا في رسالة 39، ولكن فما في هذه الرسائل إلى جانب الجانب الشخصي وما يعكس شخصيته وعلاقته الوطيدة والمتينة مع زوجته ماتيلدا، هناك إشارات طبعا سياسية، طبعا هناك كثير الحديث عن ابنه بيبي يقول يسميه في الرسائل بيبي
1: وهي وماتيلدا يسميه تيتي هكذا
0: في بعض وابنه يسميه بيبي
1: يهتم بجميع جوانبه في تكوينه في دراسته في تنقلاته إلى المنستير، كان يحث زوجته على أن تحمله إلى المنستير حتى يعيش بين عائلته إنشان هو في منزل العائلة ويراقب زيتونات في الساحل عشان زيتونات العائلة ويجدد مسألة العقد الخماسة الذي انتهى مفعوله آنذاك، بحيث كان بورقيبة يهيئ ابنه عشان هو في إحدى هذه الرسائل سعادة ليقول أنه لا تكفي أن تحمل الاسم فقط أو شكل الأنف كما يقول، ولكن يجب أن تكون لك أن تكون جديرا بأن تكون بورقيبة عشان
0: صحيح له أيضا أسلوبه الخاص في الكتابة مثل هذه الرسائل الثرية طبعا بالتفاصيل الدقيقة حتى لعلاقاته وأصدقائه بعائلته، حتى نجد يعني محمد ديما هنا نجد أخيه مثلا ذكر لأخيه محمد ويقول مثلا يشير لباب سويقة وأن المحطة الحافلات يعني هناك تفاصيل دقيقة جدا في بعض هذه الرسائل حول حياة تقريبا اليومية لنقل في تلك الفترة، ولكن الإشارات هل هناك من إشارات سياسية؟
1: نعم
0: أستاذ، وأنت نعرف أنت الذي درست مثلا لم نشر في أعمالك العديدة، قلنا 16 كتاب ما لم نذكرها جميعا لأن ذكرنا بعضها في الحصص السابقة، لديك كتاب مهم جدا أصدرته أيضا نوع من التحقيق أو النشر لخطب صالح بن يوسف.
1: ها.
0: هل من إشارات مثلا ريت في بعض الرسائل كلمة صالح؟ لا أعرف.
1: نعم،
0: هل هو
1: نعم.
0: المقصود صالح
1: على صالح بن يوسف؟ صالح بن يوسف كان رفيقه في السجن.
0: في السجن. نعم. يشير
1: نعم.
0: إليه.
1: كان يعاني
0: في...
1: مثل ما كان يعاني، وأشرت منذ حين إلى تلك البرقية التي أرسلت من السجن سنة 42 لتهنئة المنصف باي، كان صالح بن يوسف إذن رفيقه في ذلك، إذن وكانت لا تبدو من خلال هذه الرسائل أن كانت هناك خصومة ما بين، بل كان هناك توافق ما بين الرجلين من خلال هذه رسائل هنا. وبورقيبة يذكر كثير العديد عدد كبير من المناضلين الوطنيين الذين قدموا للحركة الوطنية آنذاك، من لا نعطيهم اعتبار ربما في الوقت الحاضر، مثل ما نتحدث عن مبروك عبد الصمد مثلا، أو الحبيب المولهي أيضا. الحبيب المولهي الذي أسس فيما بعد اتحاد العام للفلاحة،
0: يشير إليه مثلا في رسالة عبد الصمد هذية في رسالة 1941. وهما يبدو في فرنسا، في سجن في فرنسا.
1: نعم في فرنسا. نعم
0: فور
1: سان نيكولا. نعم
0: يقول عبد الصمد سورتي لو 19، هنا هو في 27 نوفمبر 1941 وهو في صحة جيدة. يقول طبعا هو الرسالة هنا هذية يبدو لي بيان شيخ هنا ماتيلد أيضا في الرسائل التي أشرت إليها نشرت قبل أن تنشر أنت هذه الرسائل في مجلة المغربية التاريخية المغربية، فما رسائل مكتوب عليها جالطة مثلا. أجد في
1: هناك بعض الرسائل من جالطة،
0: الرسالة عدد 20 لا جاليت يعني جاليتي الجالطة 26 ديسمبر 1952. تعرف تأزمت الأوضاع بعد اندلاع الثورة المسلحة ورفض طبعا في ديسمبر 1921 51 ما تم الاتفاق عليه بدءا بالحكم الذاتي، ولكن انفض كل شيء وبدأت الثورة المسلحة وبرقيبة
1: انتهى به المطاف في جالطة إن شاء الله.
0: قبل أن جالطة
1: برقة هناك
0: برقة.
1: هي لو نقارن هذه الرسائل هنا التي كتبها من جالطة والرسائل الواردة في رسائل سجين جالطة التي نشرت في بداية الثمانينات 81 أو 82، هذه رسائل غير موجودة في تلك المجموعة. والمجموعة رسائل سجين جالطة فيها رسائل وجهها إلى وسيلة بورقيبة مثلا، لا توجد ضمن هذه الرسائل بطبيعة الحال، وفيها الكثير من العاطفة إزاء وسيلة بورقيبة آنذاك. بينما في هذه الرسائل هناك بعض التوتر إن شاء أو ما بين بورقيبة وماتيلد، بدلت الناحية العاطفية إن شاء تبدلت في بعض الأحيان، يقولها سامحني إن شاء باردون على ما بديته لك من توتر إلى آخره،
0: ولكن أيضا يسأل عن أخبار لأنه مثلا سأل عن أخبار وهو المقرب منه كثيرا علالة العويتي.
1: نعم.
0: علالة وهو بيدو عبد الصمد زاد أشكو قلنا شو اسمه
1: هو مبروك عبد الصمد.
0: مبروك عبد الصمد
1: اشتغل فيما بعد الحركة الوطنية كاتبا خاصا لبوركيبا.
0: بالضبط، خاطر هذوما الأقرب إليه لأنه يذكرهم جميعا توجور باد نوفيل دو علالة عبد الصمد إي دو لور كامارات ترونسفيري بورج بوف، يعني تم نقلهم بورج بوف وهو لم يسمع عنهم، ما زال ما وصلوش أخبار عليهم يعني ويسأل عنهم. والمصمودي أيضا نجده مصمودي ما برومي إليتر إي دي بوكان، وعده برسالة وبكتب. محمد مصمود لسه يلعب دور كبير في المفاوضات أيضا.
1: نعم، وهو كذلك وهو الذي انشأنا تلقى أول مرة الاقتراح الأول في مسألة استعداد فرنسا لإعطاء الاستقلال الداخلي لتونس، تلقاها المصمودي عن طريق الذي أبلغه هو مونديس فرانس. مونديس اتصل أول واحد اتصل به هو محمد المصمودي إن شاء الله.
0: يشير في رسالة في أحد الجام في 1953 طبعا إلى ماتيلد بورقيبة، يقول أنه رأى بعض صوره، صورتين من صوره في تونيزي فرانس، ولا يرى في ذلك مانع أو دانكونفينيون معنى سوءا، لماذا يريدون يعني أن يقولوني ما لم أقله فيما يخص صحتي؟ يعني كانوا تقولوا علي
1: هي هذه تونيزي
0: فرانس،
1: هي جريدة فرنسية كانت تصدر في تونس، وكانت بحال تعكس وجهة النظر الفرنسية، وكأنما هناك كان تعاونا ما بين التونسيين والفرنسيين إن شاء الله.
0: وهذا دليل في هذه الرسالة على، وهذا سيحرص عليه إلى آخر عهده تقريبا نعرفه كرئيس على الأقل، صورته. في هذه الرسالة في 1953 بورقيبة نماتيل في فقرتين الأخيرتين تقريبا يقول أن هذا الانسبكتور المفتش هذا الأمني رجل الأمن كان جيرلينجير أخذ لي صور يعني بعمل لي على شوه هبطهم في جريدة يعني خذ له مش صور كما يحب هو يعني صور
1: دون أن يستشيره
0: دون أن يستشير. وبالتالي فإن من أراه الآن يتداول حتى إلى اليوم في مواقع التواصل وغيره. البعض لا يعرف كان من خلال مواقع التواصل ما يقرأوش كتبه ما يشوفوش ولكن نعرفه بالنسبة اللي يفهم التاريخ ويقرأوا تاريخ صور هذه مروا بها وكذا. ولكن يستغربون من أناقة بورقيبة في جالتا وغير جالتا يقولون هل هذا الذي حر لك السؤال عاد الخطير بعد ذلك هل هذا الذي ناضل وخر يحبوه يعني كما قال هو في الرسالة هذه يحبون يعني صورتي معناها مريض تعب كحيان كذا وهو بالعكس يحس فيها كسياسي مس بشخصه وهو يحب ديما يبقى صورة الزعيم القوي
1: هو حتى من خلال
0: رباطة الجأش
1: هو حتى من خلال الرصاص يعادل ويرفض أن يعتبر ضحية يرفض أن يعتبر ضحية فهو إن شاء ناسيوناليست إذا وطني يدافع عن بلادي إن شاء ويرفض عبارة أن يكون إذا ضحية.
0: وفي من بين آخر الرسائل في 18 سبتمبر 1954 بدأت تحرك الأمور طبعا بعد جويلية 54 خطاب الشهير لبيير مونديس فرانس في قصر في قرطاجنة طبعا في هذا برنامج عاد القادر يصر وسيبقى وصر إلى أن ربما تتحقق أنه معاش نقوله قرطاج نقوله بالعربية قرطاجنة بقصر قرطاجنة وهذا موجود في الوثيقة تعرفها صح فيها لمن بيع على الاستقلال الداخلي بقرطاجنة وثيقة رسمية هذه من بين الأدلة أنه رأيه مش عارف كيفاش بعد الاستقلال اللي نقوله قرطاج به يقول هنا لافيرتي هنا في فرنسا هو موجود في فرنسا ولكن بدأت الأمور يعني نحو الانفراج بالنسبة لي وكانوا يسمح له هو كان يقود المفاوضات اللي بدأت باسم الطاهر بن عمار كرئيس حكومة الأولى
1: رسميا
0: رسميا ولكن القائد الحقيقي المفاوضات من جانب التونسي هو بورقيبة
1: مع
0: وقربوا له المقر كان بعيد وقربوه باش يقابل الوفد التونسي هكذا
1: نعم والوفد التونسي فيه دستوريون كما نقول منجسي مثلا اللي هو كان إلى جانب طاهر بن عمار هذه الفترة بورقيبة تعرف أنا في كان أنا ذاك انفرجت الأمور بالنسبة له شأنه وأصبح الأوضاع أصبحت واضحة شأنه أنا تونس سائرة نحو الاستقلال الداخلي
0: وله تدخل يعني يمكن هنا بين أن وضعه تحسن مثلا يشير بعض أفراد عائلتي يقول أصريت أن تأتي شدلية هذه ظهر قريب يعني إلى باريس
1: شادلية
0: بوزقرو هذه معناها
1: أخت سعيدة ساسي
0: أخت سعيدة يعني بنت أخته هذه
1: نعم.
0: إلى فرنسا بإجراء عملية جراحية يعني ويشير إلى صالح بوزقرو أنه سيذهب قريبا إلى القاهرة هذه في رسالة 18 سبتمبر طبعا بورقيبة إلى ماتيل يخبرها ولكن يشير أيضا إلى محمد بن صالح هل هو أخ
1: أحمد بن صالح
0: الطبيب
1: نعم
0: الذي سيلعب دور في فرار أخيه
1: في فرار أحمد بن صالح
0: 1973 من سجن مدني
1: نعم
0: تسعفري
1: نعم نعم
0: وعذب وتوفي بحادث في بداية الثمانينات وكان نصير كبير القضية الفلسطينية الدكتور محمد بن صالح رحمه الله جميعا كيما دي بوكود بيان دو صالح يعني صالح المقصود به صالح بن يوسف
1: نعم
0: هو خاطر فما شكوك وليت بين بورقيبة بدأت عاد في 54 لأنه كأنه هنا محمد بن صالح يدافع عن صالح بن يوسف
1: نعم.
0: لأنه تعرف لهذه نويرة بدأ الصراع كبير
1: هي وإن كان الصراع آنذاك لم يكن مفتوحا لم هو سيصبح لا رجعة فيه إذن بعد الاتفاقيات أو قبيل الاتفاقيات إن شاء الله أما قبل ذلك أخذ
0: أن جملة مهمة في هذه أحد الرسائل الأخيرة ولو يكتب فيها تون غران فوفو تونغرون فوفو كانوا يتربج به يقول جملة هامة في رسالة في 18 سبتمبر ونحن في سبتمبر 1954 من فرنسا إلى زوجتي زوجته كانت في تونس وقتها
1: نعم
0: لم تكن معه في فرنسا
1: لا في تونس نعم.
0: في تونس لم تلتحق بفرنسا
1: نعم.
0: يقول جابارتيان بوكو بلوس او بوبل اي ا ما ميسيون كما فامي يقول نعم. أنا أنتمي إلى شعبي وإلى قضيتي أو رسالتي أكثر من عائلتي. ولو الرسائل تاعك يعني الرسائل هذه بالذات اللي نشرتها أنت سي محمد تبين أهمية العائلة بكل تفاصيل لم نأخذ فيها بأسماء كل أفراد العائلة وحتى الأصدقاء وكذا، ولكن هو يؤكد هنا أنه زعيم وطني أن القضية هم أكثر من العائلة.
1: هذا في آخر الفترة، أما في الثلاثينات لم يكون هذا هذه اللغة لم تكون موجودة.
0: طبعا تواصلت رسائل من شانتيلي هنا في 6 ديسمبر، تغير مقر إقامتي وتم تغيير مقر إقامته ليكون أقرب الوفد التونسي متاع التفاوض، و هنا جران توتيل في 1955 18 مارس كاستيليون.
1: هذيك آخر رسالة إن شاء الله، لأن الرسائل الأخرى هي جعلته في الأخير لأنها لا تهم وتيلد وبرقيبة مباشرة وإنما فيها رسالة
0: ويشير إلى الوفد الوزراء التونسيين حكومة طارب العمار في هذه الرسالة. يقول وزراء سيعودون إلى تونس هذا الأربعاء ثم سيرجعون إلى فرنسا الأحد المقبل. دوجي كونكلو دي نيغوسياسيون ترينرو، يعني انه فما تعثر نوعا ما في المفاوضات
1: ويتطلب هو كان يتابع كانوا يتابعوا المفاوضات ويشاركوا فيها عن طريقهم،
0: ويشير الى تعطل او تعثر المفاوضات تتطلب قللها اسابيع اخرى وربما اشهر، وهذا ما تحقق يعرف بالضبط يعني. وشار الى حتى هنا بشير زرقلعيون مثلا ان فوتو بريز بار سي حسين الاسود اكوتي دو موا سو تروف سي بشير زرقلعيون نعرف لان دي شيف دي بلو ريماركابل دو لا ريزيستانس تونيزيان. يقول يصف بشير زرقلعيون بانه احد اكبر قاده المقاومه او الكفاح المسلح التونسي، وكان الى جانبه
1: علاقتهما كانت
0: حتى في فرنسا عام 55 موجود بجنبه.

0: مكان يعني علمت من وسيلة ولو يحط واو من واو فقط أنا سعيدة. هي سعيدة ساسي بتخ لم تكن
1: هي جاءتها لزيارتها.
0: لم تكن طيبة
1: في الرسالة يقول جاءتها لزيارتها ولكن سعيدة اختفت عشان خبيت روحها عشان
0: طبعا هي تتطلب قراءة. وأنت نشرت حتى بعض الرسائل هنا خطيا معناها خط يعني هنا مرقونة ولكن أنت أيضا تتطلب يعني هي أصبحت مصدر هذه الوثائق ويمكن العمل عليها أو الاستنتاج لأنه هنا مجرد مصافحة.
1: أنا أعتقد هذه في سيرة برج في حد ذاته هذه رسائل ضرورية. كذلك لمن أراد أن يشتغل وتعرف أن وسيلة بورقيبة هناك من اشتغل عليها في
0: مثل أستاذ نور الدين دقي
1: أستاذنا
0: نورديين كتاب
1: نعم.
0: بالفرنسية
1: أستاذ نور الدين
0: يد الخفية
1: نعم. ولكن أيضا حتى ماتيلدا أيضا تستحق أن يكتب عليها وأعتقد هذه رسائل أساسية
0: هذه لك أنت يا عدو زملائك وربما أنت تجيك فكرة باش تعمل كتاب على ماتيلدا
1: أو أحد الطلبة
0: أحد الطلبة الذين تعطيهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد ضيف الله
1: وشكرا لك سي عادل.
0: ولكن تؤكد أن دور ماتيلدا الزوجة الأولى للبورقيبة كان
1: دورا هاما في حياته وفي الحركة الوطنية أيضا الحقيقة.
0: أشكرك جزيل الشكر مجددا وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري. إذاعة تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان.

0: عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه السورة والصورة، وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن بعض الصور بالمعنى الحقيقي للكلمة في سياقات دينية في أغلبها مسيحي، وسوف نتكلم عن حضور الصورة في هذه الحضارات الأخرى وربما عن غيابها في الثقافة الإسلامية. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حمود أبو عبان. مرحبا بك.
3: فيك أكثر أستاذ توفيق، أشكرك مجددا على هذه الدعوة.
2: يا مرحبا. حين أنا تراودني في بعض الأحيان، بعض رغم أني مختص في اللغة واللسانيات، تراودني في بعض الأحيان أسئلة لا أجد إلى حد الآن لها جوابا. مثلا السين والصاد في السورة والصورة، لا شك أن هذا التقارب في بعض الأحيان أقول غير اعتباطي، غير أننا نسينا ربما الروابط. لأنك اليوم حينما تقول سورة سورات في القرآن لا علاقة لها بالجانب السور، لكن أيضا تقول سورة تذكرك بمثل هذا. في الحضارات الأخرى بعض المقاطع السور والمشاهد تجسد فنيا في لوحات. مثلا نحن نتكلم عن برزخ الأرواح، هناك لوحة ولوحات فيها هذا التخيل للأرواح وأنها توضع في برزخ قبل أن تنزل إلى يوم الحساب، وأنها ومشهد القيامة الفظيع في الثقافات والأديان الأخرى يجسد، يعني سيجسد بفزع كبير. يعني وكأن بعض الصور يمكن أن تصبح من جهة تمثيلاتها صورا. هل أن الصور بهذا المعنى تقرب الأفهام لمعاني الصور المستغلقة للمتدينين أو للمستمعين أو للقراء؟
3: وهذه الوظيفة التي اشتغلت بها الرسم التشكيلي بالنسبة على الأقل بالنسبة إلى ثقافة المسيحية على الأقل، أنها قامت هذه الثقافة سواء ليس فقط في الصورة حتى في الجانب الموسيقي نفسه، قام بالأساس على التقرب من العامة في نهاية الأمر وتقريب النص المقدس من العامة. فهذه الصور على الأقل في السياق المسيحي قامت بهذه الوظيفة، وظيفة يمكن أن نقول تفسيرية، أنها تفسر هذا النص المستغلق على العامي الذي لا يقرأ والذي لا يعي. ونعرف جميعا معنى قصة النص المقدس أو الإنجيل وعلاقته باللاتينية وغير ذلك، أن تلك الصور وتلك اللوحات كما أشرت كانت في الكنائس تقرب المصلي من هذا التصور، من تصور يوم القيامة أو تصور هذه الأبعاد الميتافيزيقية الغيبية لتصوره المحسوس المتعلق بالواقع.
2: أنت في بحث التنوي إنجازه في الدكتوراه اقتربت إلى هذه المجالات، مجالات الصور المنبثقة من النصوص المسيحية، وصارت لديك ربما فكرة ما هي المشاهد التي يختارها الرسامون في التاريخ الأوروبيون لهذه المقاطع من الإنجيل أو من الكتب المقدسة، ولماذا يتوقفون عند تلك المشاهد؟
3: ما أستحضره مثلا مشهدا مشهورا هو لوحة خلق آدم مثلا لمايكل أنجلو مثلا. هذه التوقف عند هذا عند هذه اللوحة مثلا، وهي لوحة ليست لوحة وإنما هي سقف في إحدى قاعات المشهورة في الفاتيكان.
2: نعم.
3: فحضور هذا
2: إلى أي تاريخ تعود؟
3: في عصر النهضة، يعني في تقريبا في القرن 15 أو 16 تقريبا. أن هذه اللوحة أو غيرها تجسد كما قلت لحظات غيبية، لحظة الخلق، لحظة القيامة، ذلك البرزخ. أو من ناحية أخرى قد أجسد وقائع، يفترض أنها وقائع تاريخية ولكنها تشحن إذن بأبعاد غيبية أو أبعاد دينية، مثلا مثل إذن قضية التضحية بالمسيح وصلبه. وهذه إذن
2: طيب أنت في هذه اللوحة، لوحة خلق آدم، أنت تعرف الآية القرآنية وبالطبع طلعت على خلق آدم في النص المقدس، الكتاب المقدس، ما الذي شدك؟ لا شك وأنت تتأمل هذه اللوحة، ولو السادة المستمعون يستطيعون أن يعودوا إلى هذه اللوحة، هل من تقاطعات بين الأديان في مستوى هذا الفن التشكيلي؟ يعني هل تستطيع أن تجد بعض العناصر من القرآن مجسدة في تلك اللوحة، أم أنها بعيد جدا عن ذلك الذي ورد ذكره في القرآن؟
3: يمكن،
2: كيف ذلك؟
3: وأنا أفترض هذه فرضية أقدمها، أنا يمكن أن نجد تقاطعات بين النص القرآني وقصة القصة القرآنية وحتى هذه اللوحة، رغم يعني مثلا يمكن أن أقول حول آدم وجود هذه الشخصية، هذا بحد ذاته تقاطع من التقاطعات، ولكن لا يمكن أن أقوم بإسقاط كل العناصر الحاضرة في هذه اللوحة أو غيرها على قصة القرآنية وحتى قصة المسيحية في حد ذاتها، لأن الرسامين حاولوا إذن أن يعيدوا تشكيل هذه التجربة أو هذه القصة الدينية من منظور فني، ولكن هذا لم يمنعهم من إدخال عناصر حاولوا إدخالها، لأن هذا الغيب في نهاية الأمر ليس لنا صورة واضحة عنه. والفنان
2: لدينا تمثيلات،
3: نعم تمثيلات وتمثيلات مختلفة في الحقيقة، والفنان حاول إذن تقريب هذه الصورة من ناحية
2: من هذه الناحية. هل يمكن أن نقول أن هؤلاء الرسامين هم شراح بشكل أو بآخر؟ يعني إذا قلت هي تمثيلات بمعنى تقريب لما يمكن أن يقرأ في الأناجيل أو ما يمكن أن يقرأ في النصوص المقدسة، هل يمكن أن نعتبر هذه اللوحات بدلا من أن تشرح وتؤول كما يفعل المفسرون المسلمون، أنت تعطي تصورا وتأويلا وقراءة لآية من الآيات أو لسورة من السور؟
3: نعم، هذا ما طلعت به إذن هذه اللوحات والمخطوطات أيضا، لأن نجد مثلا بعض الكتب المقدسة نجد إلى جانبها شكلا كالمنمنمات في الثقافة الإسلامية، هي مخطوطات فيها صور تحاول أن تشرح، وليس هذا مقصورا على الثقافة أو على المسيحية، وحتى نجده حتى عند في الديانة اليهودية مثلا، بينها مثلا الهجادة الذهبية هي مخطوط إذن فيه رسم مصغر بشكل سلسلة من الصور التي تحاكي القصص الديني اليهودي، مثلا قصص الخروج أو غيرها، نجد هذه المحاكاة موجودة وهي تشرح وتقوم بوظيفة بيداغوجية إن شئنا، كأنها تقرب هذه الصورة
2: تفسيري. أخيرا حمودة، ما رأيك في من يقول لك حتى في الحضارة العربية عنا طريقة أخرى من الاستفادة من الصور؟ في صور، ولكن ليست صور من رسم الرسامين، إنما صور من ابتداع الشعراء، لأن الشعراء يصنعون صورهم ولكن بالكلام. بما نتوقف، أنت تعرف وأنت تدرس تعرف رسالة الغفران وكيف قصة عروج ابن القارح، عروج ابن القارح اعتمد فيه أبو العلاء المعري عروجه إلى السماء، اعتمد فيه الآية وذكر ذلك الآية العاشرة من سورة فاطر في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تتعرف أن ابن القرح ما الذي أصعده هي كلماته الطيبات في الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور كما قال. ما رأيك في هذا؟ لأننا انطلقنا من سورة ووصلنا إلى سورة تجسد هذا العروج الحقيقي، ولكن بدلا من أن تصنع لوحة صنعت أعظم رسالة وأعظم أثر في الغفران وفي تصور النعيم والجحيم في الأدب العربي القديم؟
3: رأيي أننا لا نتعامل بحيادية في نهاية الأمر مع ما نقرأه في النصوص المقدسة، نحن نتخيل، وهذا أمر طبيعي وهو إنساني وموجود عند الطفل الصغير. فتحويل ذلك في الأدب أو تحويله في اللوحة أو تحويله حتى في الموسيقى هو شكل من أشكال إذن الفهم. نحن نحاول أن نفهم ونقرب هذه الصورة إلى أبعادنا التي نعيها، يعني أنا محدودون بهذه الأبعاد التي حولنا وبها نفقه هذا العالم وندركه. وتحويل هذه التجربة أو القصة الدينية أو حتى السورة أو هذه الكلمات وتحويلها إلى معطى أو إلى قصة وإلى ذات
2: سرد جديد،
3: سرد جديد، وهو هي شكل من أشكال التفسير لأنفسنا قبل أن تكون تفسيرا للآخرين، لأننا كما قلت ندرك هذا العالم. وقصة العروج أو قصة الغفران بحد ذاتها تذكرني مثلا وتذكر مستمعينا بطبيعة الحال بالكوميديا الإلهية لدانتي مثلا،
2: ولكن رسالة الغفران
3: أسبق. نعم وربما هنالك من يقول أن دانتي نفسه قد تأثر من بهذه الرسالة،
2: ولكن على الأقل لماذا نتهم أنفسنا دائما بأننا نأخذ على الآخر؟
3: لا أقول ذلك.
2: هذه فرصة أنه نحن أعطينا نصوصنا للآخرين.
3: لكن ذكرت الكوميديا الإلهية لماذا؟ لأنها جسدت فيما بعد في لوحات. يعني هذا التصور الأدبي تم.
2: أول شيء هناك عنا تصور قرآني،
3: نعم،
2: أو تصور ديني لنقول من الكتب المقدسة، ثم بعد ذلك صارت نصا سواء
3: أدبي.
2: كانت في رسالة الغفران أو في الكوميديا دالارتي لدانتي.
3: نعم.
2: ثم بعد ذلك
3: تحولت إلى لوحات.
2: إلى لوحات. هذه اللوحات كان مصدرها مثلا الكوميديا الإلهية لدانتي.
3: نعم.
2: هك.
3: نعم. أخذت إذن من نجد مشاهد هنالك لوحات لا أستحضرها الحقيقة، ولكنها ترتبط أساسا بهذا مرجعها الفني، هي تعود إلى إذن.
2: أنا سأسألك سؤالا في هذا السياق، لو أننا وجدنا في ذلك العصر، عصر المعري تقريبا نفس تقريبا العصر دانتي، ووجدنا مثلا مولع، لنفترض أن هناك رسام ويقول لك أنا سأرسم قصص ابن القارح، عروج ابن القارح، يوم القيامة ابن القارح، وأنا لا أرسم القرآن، من الناحية الفقهية كيف يمكن محاصرته؟
3: وسؤال صعب في الحقيقة.
2: لأقول لك إن ما يسمى بتحريم الفن لأسباب مرتبطة بأن الرسوم ربما تقرأ بشكل محرف أسور، هذا محلول، ما عنده حل، وهو أن الرسام يمكن أن يرسم كما رسموا ألف ليلة وليلة، ما بتعرف؟
3: نعم.
2: أقاصيص ألف ليلة وليلة رسموها في كل وقت، موجودة رسوم في ذلك العصر. يعني بصفة عامة أنت لست فقيها وأنا لست سائلا في الفقه، إنما فقط للافترار، لأن هناك رسوم يمكن أن تكون مباشرة على نصوص أخرى لا علاقة لها مباشرة بالنصوص المقدسة. نستمع إلى المقطع الموالي.
4: Roland Barthes, dans un article consacré particulièrement à la photographie, de presse, vous avez dit que un message qui, au départ, n'avait pas de code, c'est-à-dire n'avait pas de signification particulière, se développait ensuite de telle sorte qu'il prenait une signification, qu'il était connoté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire et comment cela peut s'appliquer peut-être aux communications de masse en général ?
5: Oui, je dirais si vous voulez que l'univers de la culture de masse et les informations qui sont véhiculées par ce qu'on appelle les communications de masse, journaux, radio, télévision, etc., en principe nous livrent, sont censés nous livrer des informations, disons, littérales, objectives et littérales. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une photographie de presse, eh bien, en principe, cette photographie résulte de la position d'un photographe objectif devant un spectacle qu'il enregistre, en quelque sorte, d'une façon mécanique, enfin même s'il y met de l'habileté, en sorte que nous consommions une copie brute de la réalité. N'est-ce pas? C'est ça, au fond, la grande ambition et, dans une certaine mesure, le grand rêve, en tout cas le rêve avoué, des communications de masse, nous mettre en face de la réalité littérale.
4: Et c'est l'opinion la plus répandue aussi. C'est l'opinion... Une photographie nous fournit un document objectif.
5: Exactement. Alors, la photographie, effectivement, est, disons, le moyen technique relativement récent qui accrédite très fortement cette idée que nous avons une information, en quelque sorte, brute et littérale qui nous fournit le réel absolument tel qu'il est. Mais, là où les choses commencent évidemment à se compliquer, c'est que si on étudie un petit peu la structure, le fonctionnement de cette information qui est en principe, ou en espoir en tout cas littérale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul message des communications de masse qui ne véhicule en même temps que ce sens en quelque sorte premier, fondamental, littéral, des sens seconds, des sens associés, qui, alors je crois qu'on peut le dire, sont des significations idéologiques, globales, diffuses, affectives.
2: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع ونحن في حصة حول السورة والصورة اللي رونان بارت يتحدث في حوار طبعا مطول. اقتطفنا منه ما يعنينا هنا وما يعنينا هنا هو الصورة. ويتحدث رولان بارت في الصورة في سياق ما يسميه هو التواصل الجماهير أو التواصل كوميونيكاسيون دو ماس، تواصل المجموعة. أنت اليوم حينما تعرض صورة في جريدة أو صورة حتى في الأخبار أو صورة يعني في التلفزة أو صورة في وسيلة الإعلام وفي غيرها، هذه أصبحت الصورة جزء من هذا التواصل الجماهيري. يتحدث رولان بارت هنا في سياق ما يعتبره هذه أن الصورة تعطيك معطيات خطية، ويتحدث عن موقع المصور بالنسبة إلى ما يصور. وهذا ذكرني بما حدثنا عنه في الحصة السابقة، ويقول إن الصورة تعطيك نسخة خام من ذلك الواقع الذي تأخذه. ما رأيك في هذا الكلام؟ طبعا أنا لا أقول لك ناقش بارت، وأكون مسرورا لو ناقشته لأنه كل كلام قابل للنقاش، وإنما فقط لتوضيح هذا الكلام.
3: وفي هذا السياق الذي ذكره رونان بارت يتحدث عن الصورة في أصلها وفيما ينتظر من المفترض أن تقدمه لنا، أنها تقدم لنا تلك النسخة الخام من مما تصوره لنا من الواقع. ولكنه فيما بعد يتحدث في نهاية عن تلك الإشكالية، أن هذه الصورة رغم ما تقدمه من مواد خام من الواقع تخرج عن هذا الإطار لكي تقدم لنا أشياء أخرى وتوحي لنا برسائل أخرى.
2: جميل. نعم، ما هي هذه الأشياء الأخرى التي وهي في نيتها أنها تنقل واقعا خاما تضيف إليه؟ في بعض الأحيان نقول أن الصور هي سميت إيقونات، وتعرف تسمى إيقونات لأن المماثلة بين وجهك ووجهي والصورة الفوتوغرافية حينما تكون في بطاقة التعريف هي نفسها، ولذلك نحن نحتاج أن نغير الصور كلما تغيرت سحنتنا قليلا. أنت تقول إن الصورة وهي تنقل الواقع تضيف إليه، كيف؟
3: الصورة الفوتوغرافية أولا هي كما قال رونان بارت هي من أحدى العلامات المثالية في تشابهها مع ما تمثله. وهذا يذكرني ربما أن أخرج قليلا من بارت لو تسمحوا لي، وأنا أتحدث مثلا عن أمبرتو إيكو الذي تحدث عن العلامات المادية. مثلا يعني حينما أكون في مقهى وأنا لا أحتاج إلى أن أكلم النادلة، بإمكاني فقط أن أرفع كأس الشاي أو
2: شيء.
3: كأس القهوة لكي أشير إليه بأن يحضر لي كأسا إضافيا، وقد فهمني، ولكن تلك العلامة فهم كأسا ولكنه فهم إضافة إليها شيئا آخر، فهم رسالة كاملة قامت إذن بمهمة
2: باستزادة
3: باستزادة
2: ما أستهلك.
3: وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصورة الفوتوغرافية، فهي لا تعين ذلك الشيء الذي تصوره، لا تعين السيارة أو القلم أو الحذاء أو غيره، وإنما هي تعينه وتقول لي أشياء أخرى على علاقة بذلك بموضوع الصورة نفسه.
2: ما يضاف هل هو موجود في الصورة أم موجود؟ لو أخذنا مثال الكأس مع النادل، ما يضيف إلى دلالة الكأس هو يعني السياق، وربما ذكرتني بالكأس يعني في تعرف الإشارة متاع الفنجان في بعض دول أشقائنا الخليجيين حينما يقدمون لك القهوة وتريد الاستزادة أو تريد عدم الاستزادة تحرك الفنجان بشكل ما فيفهم أنك لا تريد زيادة، يعني تحريك الفنجان جزء من هذه الثقافة. ولكن ما الذي في الصورة ولا نراه ويستطيع أن يضيف أشياء على الواقع الذي أيضا نحن لم نره؟
3: طريقة تشكيل الصورة نفسها.
2: كيف؟ يعني زاوية النظر مثلا،
3: زاوية التقاطها،
2: يعني زاوية التقاطها
3: التقاط الصورة في نفسها هي تلتقي، هي ينبغي أن نعي أمرا أساسيا، هي أن آلة التصوير لا ترى العالم كما نراه نحن بأعيننا. آلة التصوير تتصرف في هذا العالم، تقتطع جزءا من هذا العالم. فاقتطاع جزء
2: تنتخب.
3: وهذا الانتخاب ليس بريا،
2: وذلك الشيء معناه تلتقط.
3: نعم. ليس، لأن العالم
2: تلتقط كأنها تخطف جزء وتترك الباقي.
3: نعم. ولماذا اختارت هذا الجزء وتركت الباقي؟ هذا هو السؤال. ولأنها في نهاية الأمر تريد أن تظهر شيئا ربما وتخفي شيئا آخر، وبذلك فيها تريد أن تقول أشياء أخرى غير فقط أن تعين هذا الشيء وغير.
2: نعم. ما يعنينا أنك اشتغلت أنت على الصورة باعتبارها نظاما عالميا، ما الفرق بين الصورة والرسم التشكيلي؟ سنتكلم بعد حين عن بعض رسوم السيد المسيح، وهذه الرسوم مختلفة وفيها لوحات، سنتوقف عند لوحة منها. لكن بالنسبة إلى لو أن السيد المسيح مثل في في في السينما، ما الفرق بين صورة السيد المسيح مثلا في السينما وهذه صورته في هذا الرسم الذي سأتكلم عنه بعد حين، وربما صورته في الإنجيل مثلا وفي الكتب المقدسة وفي عندنا كثير من الصور يعني، وحتى التسميات مختلفة، ما الفرق بينها؟
3: يمكن أن أعود عودة تاريخية بسيطة حول علاقة اللوحة التشكيلية بالصورة الفوتوغرافية. اللوحة التشكيلية نوعا ما ذهبت فيما بعد، يعني في فنقول في في في بدايات على الأقل القرن العشرين وجهة تجريدية أكثر منها وجهة تجسيدية مثلا، حتى في قضايا فيما يتعلق بالدين أو غيره، من حتى مهما كان موضوع صورتي. لماذا؟ لأن اللوحة التشكيلية خسرت ربما، ولو أنني أبالغ في ذلك، ما يميزها، لأننا نعلم أن الرسامين التشكيليين كانوا قديما يجسدون أو يصورون الناس. أنا أردت أن أكون لي صورة لنفسي أتذكر بها نفسي، بكل بساطة سأذهب إلى الرسام. جاءت الصورة الفوتوغرافية لتعوض هذه الوظيفة، وهي لماذا تعوضها؟ لأنها تعطينا نسخة كما قال رونبارت خاما، نسخة خام من الواقع كما هو دون أي تصرف. فاللوحة التشكيلية بذلك ذهبت إلى معطياتها التشكيلية، والصورة الفوتوغرافية ما الذي يميزها؟ إذن تلك المعطيات الإيقونية في مستوى تشابهها مع الواقع، فهذا المستوى الأول الذي يميز بين الصورة واللوحة على الأقل. من ناحية أخرى، أنت ذكرت لي أن اللوحة الدينية ربما وذلك التصور أو الصورة التي في أذهاننا التي نحملها مثلا على المسيح أو غيره، والسينما في فيلم يمكن أن أشاهد ذلك. الفرق بين هذه المستويات أنني في النص سأهتم بذلك الجانب التخيلي والجانب الفني اللساني أساسا، والجانب الأدبي ربما في الصور الشعرية الأدبية الموجودة في النص، بينما في الجانب في اللوحة التشكيلية فأنني سأهتم بالمجال التشكيلي، كذلك طريقة الخطوط والأشكال والألوان كلها مهمة رغم أيقونيتها، رغم أنها تمثل مثلا صورة. بالنسبة إلى السينما أو الصورة الفوتوغرافية فأنني سأهتم بجوانب تقنية أخرى تهتم بتقنية الصورة نفسها وتهتم كذلك بجانب ذلك الجانب الأيقوني. لكن لقائل أن يقول تلك سواء اللوحة أو السينما هي لا تنقل لي نقلا أيقونيا مشابها لصورة المسيح، لأنها ولكن ما الذي ينقله لنا؟ ينقل لنا جانبا مشابها من تصورنا عن المسيح، يعني أن اللوحة تقدم لي تصورا نموذجا معينا عن صورة المسيح في ذهني، وكذلك بالنسبة إلى السينما ربما هي تقترب من أنسنته أكثر لأنها تجعلني أشاهده إنسانا بشرا مثلي ومثله، له دم ولحم يتحرك، وهذا يجعلني أتشبث ربما بفكرة من الأفكار التي أعرفها عن المسيح وعن ما لحقه من معاناة في جسده مثلا رغم أن روحه إذا هي روح إلهية إلى غير ذلك. فهذا هذه يمكن أن أقول هذه الفويرقات ربما بين
2: نعم نستمع إلى المقطع الموالي.
6: Dès la fin du Moyen Âge, une nouvelle spiritualité que certains ont appelée la dévotion moderne apparaît en Flandre. Ses adeptes prônent une foi plus intériorisée, plus intime, un accès plus direct et personnel à l'enseignement du Christ. L'art reflète cette nouvelle quête de spiritualité. Des tableaux où le Christ apparaît plus proche des fidèles gagnent en popularité dans toute l'Europe, par exemple un type d'image appelé Salvator Mundi, c'est-à-dire Sauveur du monde. Le Christ en roi tient un globe surmonté d'une croix et bénit les fidèles. Ce Salvator Mundi a été peint dans l'atelier du peintre flamand Hans Memling à la fin du XVe siècle. Le Christ est présenté en buste et de face. À l'origine, ce type d'image serait, selon la tradition, la célèbre empreinte du visage du Christ laissée sur un tissu que lui aurait tendu Sainte Véronique sur son chemin du calvaire, ou encore le sanctuaire. Jésus est peint dans un cadrage serré qui rappelle celle d'un portrait et instaure d'emblée une relation de proximité entre nous et lui, malgré sa posture très formelle. Dans le deuxième tableau, l'impression d'un portrait est encore plus forte. Jésus se présente de face et se détache sur un fond sombre. Celui qui l'a peint, l'Espagnol Fernando Yáñez, étudie un certain temps en Italie auprès de Léonard de Vinci lui-même. Ce n'est pas en Salvator Mundi que le peintre nous présente le Christ. Seulement son auréole crucifère et le monogramme IHS, une abréviation de Jésus en grec, brodé sur son vêtement, nous parle de son identité. Un portrait représente généralement une personne concrète, un commanditaire en chair et en os. Adopter ces codes pour une image du Christ renforce donc son humanité. Ce genre de tableau était de nature privée, contrairement à de grandes peintures représentant la vie du Christ et sa passion. Ces petits panneaux pouvaient être utilisés chez soi ou emportés dans un voyage. Fernando Yáñez peint le visage du Christ avec beaucoup de finesse. Son modelé subtil rappelle la célèbre douceur que l'on retrouve dans les visages peints par Léonard de Vinci.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث عن بعض اللوحات التي رسمت السيد المسيح في الحضارات الحضارة الأوروبية بالأساس في القرن الخامس عشر للميلاد، يعني حينما نقول القرن الخامس عشر للميلاد معناها قرن تسعة، يعني قرن عاشر. في ذلك الوقت القرن العاشر ربما وجدت بعض الرسوم عند في الحضارة العربية، ما ربما نتوقف عنده هنا هو هذا التشخيص الذي حدثنا عنه منذ حين سي حمود أبو عبان وأنت ضيفي في هذه الحصة حول السورة والصورة. هذا التجسيد، أنت أنا عندي الآن لوحة من اللوحتين اللتين ذكرتا، وأنت ترى هنا السيد المسيح في هذه الصورة وهو يرفع يديه ويشير إشارة مقدسة ويحمل كرة بلورية واضحة إلى غير ذلك. هذه الصورة لا شك أنها تخيل لهذا النبي في التاريخ، ولكن ما الذي تصنعه صورة مثل هذه في تمثلات الناس المؤمنين بالمسيحية عن السيد المسيح، وفي تمثلات الناس الذين لا يؤمنون بالمسيحية عنه؟
3: نبدأ إذن بالمسيحي. أولا أن المسيحية وهو يؤمن بالمسيح سيجد المسيح مثلا أمامه ينظر إليه في يعني وكأن في عينيه، وهذا يمكن أن يجدد ذلك الرابطة الإيمانية بشكل ما.
2: نعم، لنأخذ وأنا ستساعدني في تحليل هذه الصورة. هذه الصورة، هذا الوجه يشبه وجوه، يعني يمكن أن نجد، والشعر المزدل على يعني الكتفين وعلى يعني الصدر هو يشبه شعرا للرجال مزدلا بذلك الشكل. هل أن هذا الوجه بهذين العين والعينان كما تلاحظ فيهما بعض الحزن، يعني ميالة إلى هذه المهابة التي فيها كثير من الحزن والصمت والعيون تكاد تنام، والوجه هنا كأني أجده طرازيا. هل أن الرسام حينما يرسم وجها لهكذا شخصية فإنه يختار النفسية قبل أن يختار ما يمثل الوجه؟ يعني هناك وجوه تعطيك انطباعات، هو في الحقيقة لا يرسم وجها وإنما يرسم وجه يثير انطباعا. أنا أقول لك إن هذا الذي رسم هذه اللوحة مؤمن، لأن وجه الذي تراه في هذه الصورة يعكس الانطباع بأن هذا الرجل الذي في الصورة خير. وحتى لو أنا وأنت الآن نعرف أن هذه صورة السيد المسيح في أحدى الفنون التشكيل، ولكن لو أخذت أنا هذه الصورة ولا أعرف المحتوى سيتكون عندي انطباع عن الشخص، وهو انطباع إيجابي. وتعال نجرب وجرب أنت معي، لو أنك لا تعرف أن هذا المسيح، ماذا ستقول؟ وأنت طبعا تعرف الرسوم والصور التشكيلية، اقرأ هذه الصورة بقطع النظر عن صاحبها.
3: ما أجده إذن؟ أجد رجلا له هيئة مخصوصة وله ملامح كما أشرت أنت منذ حين تظهر طيبة أو تظهر شيئا من حزن، لكن ما ربما يخرج هذا الرجل عن الرجل الطرازي العادي ربما هي حركة يده ولباسه وشعره مثلا، هذه التي تقدم لي معطيات تاريخية وتقول لي أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا وإنما هو رجل له تاريخ وله إذن.
2: الآن سي حمود أقول لك هذا الرجل هو السيد المسيح في التصور من رسمه، ما الذي يتغير؟ ما الذي تضيف إليه؟
3: تضيف إلي أنني بشكل غير واعي ربما أبحث عن ملامح القداسة في وجهه في حضوره، وتتحول ذلك أو يده وهي تشير إشارة بيده تتحول إلى إشارة إيمانية، أفهم أنه بذلك كأنه يبارك أو أنه يقدم شيئا، وأفهم إذن من عينيه ذلك الحزن الذي أعرفه عن قصة المسيح كما نعرفها جميعا.
2: نعم، فالصورة بدون هوية شيء ومع الهوية المقدسة شيء آخر. المعنى اللاهوتي في الإيقونات هو معنى مضاف من عندنا أم معنى مضاف من النصوص ضرورة
3: في الأيقونات؟ أنا باعتباري أننا نحن نصنع الأيقونات فنحن نضيف إليها تلك المعاني.
2: إيه، ولكن المعنى اللاهوتي، اللاهوتي بمعنى هذا المعنى الديني، من أين نأتي به؟
3: نأتي به من
2: ثقافاتنا،
3: من ثقافاتنا بطبيعة الحال، من ثقافاتنا، ونحوله إلى علامات كما نحوله في علامات.
2: لو أني أقول لمسلم لا يعرف المسيحية، هذا هو المسيح، هذا هو المسيح، ما الذي سيحاول أن يتمثله من القرآن ويسقطه على هذه السورة؟ هل لديه عناصر كثيرة يأخذها من القرآن ليسقطها على هذه السورة؟
3: يعني تذكر بعض القصص المرتبطة بالمسيح، إحيائه الموتى أو كبراء الأبرصية والأكمة، وربما يفهم تلك الإشارة بيده على
2: أنه هو بصدد مداوات الأبرص،
3: نعم،
2: والأكمة، أو بالإشارة إلى أنه يحيي الموتى
3: مثلا،
2: يعني سيقرأ هذه الإشارة من اليدين على أساس أنها جزء مما ذكر في القرآن.
3: يمكن ذلك، وهي إمكانية وريدة بشكل كبير.
2: طيب، لنفترض أن قارئ أن يعرف القرآن ويعرف النصوص الأخرى التي ذكر فيها السيد الأناجيل والكتب المقدسة، هل سيعطي السورة جملة من المعاني الإضافية أكثر من ذلك؟
3: أعتقد ذلك، لأن له تصورا تأليفيا، وبطبيعة الحال هذا تصور تأليفي حسب انتمائه الديني، ولكن هذا التصور التأليفي يسمح له بأن يرى أشياء ربما لا يراها الآخرون. مثلا تلك الكرة البلورية مثلا التي يمسك بها المسيح، تطرح تساؤلا بالنسبة لجاهل بالسياق الذي جاءت فيه هذه اللوحة، والعارف بذلك السياق يمكن أن يقرأها بطريقات كما يمكن أن يقرأها بأخرى.
2: طيب، لنفترض أن هذه السورة الحقيقة أنا حملتها إليك، ما هيش بالألوان، ولكن فيها نوع من النور. هل ينظر إلى النور باعتباره؟ إذا أنت تعرف النور والألوان في الصورة هي من صنعة الرسام،
3: نعم،
2: ولكن ما الذي يجعل صورة كهذه يقرأ فيها النور على أساس وكأنه نور، يعني كأنه قبس من الإله ومعنى من المعاني؟ هل هذا التأويل للنور يدخل إلى مثل هذه الرسوم من بوابة النص؟ ومتى نفصل بين القراءة الموضوعية والقراءة العاطفية المشبعة إيمانا؟
3: أعتقد أنها تدخل من بوابة النص ومن بوابة الإيمان الديني، لأن ذلك النور هو نور في الحقيقة. لو أننا قارنا هذه اللوحة بلوحات أخرى سنجده نورا عاديا طبيعيا، ولكن هذا النور الطبيعي سيتحول بالضرورة إلى نور مقدس بحكم إذن المرجعية الدينية التي أحملها عن اللوحة، وهذا ما سيجعلني أقرأها بطريقة ربما تكسبها معان ودلالات ليست فيها ضرورة.
2: هذه السورة فيها جميع عناصر، جبهة عريضة، الأنف له امتداده، والعينان واسعتان ولكن فيهما مثل السبات، هما مفتوحتان، الفم مغلق
3: مطبخ،
2: ولكن لا وجود للأذنين. أنت طبعا أنت ترسم، أنت تصور تغييب الأذنين وراء الشعر، هل يقرأ في هذا السياق؟
3: نعم، يمكن أن يقرأ باعتبار أن صورة المسيح كانت تظهر في طرازيتها، لأننا نعرف أن الأذنين ربما قد لا أقول يعيبان، ولكن تصويرهما بطريقة جمالية محددة تظهر صورة في كمالها إن شئنا أمر ربما مستبعد قليلا، ولذلك ربما حاول الرسام أن يظهر هذا الوقار من خلال تغييب الأذنين نفسهما.
2: جميل، نستمع إلى هذا المقطع.

0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من قصيدة لبشارة الخوري بغناء فريد الأطرش. طبعا لا علاقة لهذا بما نحن فيه من هذه الصور وهذه الرسوم وهذه القداسة بالنسبة إلى النصوص الدينية. تحدثنا منذ حين عن بعض الرسوم القديمة للسيد المسيح، وهناك من يقرأ حركة اليد، نحن ذكرناها، يقرأها على أساس أنها حركة اليد المباركة، وأنها في بعض الأحيان تشير إلى حروف اسمه باليونانية، وأنه يرفع إصبعين يرمزان إلى طبيعتي المسيح باعتباره إلها كاملا وإنسانا كاملا، طبعا هذا في المسيحية، بينما ضم الأصابع الأخرى يرمز إلى الثالوث المقدس. يعني أنت ترى حتى في التأويل الذي قدمته أنا وأنت، قدمنا تأويلا مؤمنا، يعني التأويل لا يقدم هذه العناصر التي نجدها في قداسة المسيح في المسيحية. في الحضارة الإسلامية لا شك أن الفرس، فرس قديما والحضارة الإيرانية حديثا وكذلك التركية، هما حضارتان يمكن أن نقول إنهما كسرت ذلك الطوق على الرسوم. الحضارة التركية ربما لعمقها القديم، وكذلك الحضارة الفارسية لأنها حتى في التاريخ القديم هناك هذا. هل في هذه الحضارات بعض اللوحات التي يمكن أن تصل إلى درجة العالمية وفيها هذه الجوانب التي يتقاطع فيها الصورة الديني بالصورة بمعنى التشكيل؟
2: نعم، هي كما ذكرت في التجربة الفارسية أو في الحضارة الفارسية والحضارة التركية كذلك أو في الثقافة التركية كذلك، يبدو أن هنالك تساهلا أكبر في تحويل هذه الصورة إلى صورة تشكيلية، ونجد ذلك حاضرا في المنمنمات الفارسية بالأساس.
1: ما معنى منمنمات بالمعنى، ربما بالمعنى المبسط؟ هي لوحات،
2: هي لوحات مصغرة دي مينياتور بالفرنسية، تكون عادة على مخطوطات على علاقة إذن بالنص، ليست مستقلة.
1: يعني مثلا في مخطوط قديم، في كتاب قديم، يمكن أن نفتح الكتاب ونجد فيه بعض الرسوم لها علاقة بالنص.
2: نعم، مثلا المثال المشهور كليلة ودمنا نفسه، نجد إذن منمنمات لتمثل، إذن نجد يعني ابن آو، نجد الأسد وغير ذلك. ونجد كذلك
1: من هل في هذه النصوص القديمة اسم من رسم ذلك؟ نحن نعرف أن كليلة ودمنا هي نص فارسي مترجم، ترجمه عبد الله بن المقفع إلى العربية. نعرف ربما سلسلة الكتاب من أين جاءت، من الهند، فارس، ولكن هل نعرف هؤلاء الذين رسموا هذا؟
2: ما نعرفه على الأقل أن الثقافة العربية الإسلامية كانت لها مدرسة في الرسم، وهي ربما المدرسة الأشهر هي المدرسة العراقية وتجربة الواسطي في الموضوع. كل هذا إذن كان على علاقة، وما دام نتحدث عن العراق فتبدو العلاقة واضحة ببلاد فارس وبتجربة الرسم الآسيوية ربما نسبيا.
1: يقال إن هذه المنمنمات برزت مع طلب الأثرياء للكتاب، طلبا يريدون منه أن يكون بخط ملون، ما هوش خط الحبر الأسود، ذاك خط العامة، ألوانه كثيرة، وتبدأ الفقرة ربما بكلمة كان الكاف عالية، كما هي موجودة في النصوص الكلاسيكية اليونانية واللاتينية. ولكن كان هؤلاء يطلبون أيضا مع هذه الزركشة في الخط والتميز في الخط، لأن هذا الكتاب سيحتفظون به، يريدون ربما مشاهد نفسيا عندها إقبال تدفعك إلى أن تقبل على النص، ثم يطلبون هذه الرسوم الملونة التي كان ثمنها في ذلك الوقت باهظا، لأن الألوان من الصعب العثور عليها، ليست كما في عصرنا. فكأن الكاتب النساخ شيء، ولكن الرسام كان يأخذ مالا كثيرا ولا يترك أثره في الكتاب. هذا بصفة عام لكي يعرف السادة المستمعون لماذا لا نعرف رسامين. الرسامين كأنهم فنانون بمقابل كبير وباهظ، ولا يقدمونه إلا إلى هؤلاء الأثرياء الذين يتعاملون مع الكتاب باعتباره فحوا، ولكن أيضا باعتباره شكلا مزخرفا جميلا.
2: نعم، هو شكل ربما أن منمنمات هي دليل على الترف في حد ذاته، وأنه أمر من ضرورات الرفاه إن شئنا. دون أن ننسى،
1: حدثني عن المعراج، هذه اللوحة المهمة، لمن هي؟
2: المعراج هي، نجد منمنمات للمعراج، يعني منمنمة مثلا الإسراء والمعراج لخمسة نظامي، هناك يعني هذه منمنمة مشهورة
1: تعود إلى عصر،
2: تعود على ما أظن إذا لم أخطئ تقريبا في العصر أو القرن ربما العاشر إذا لم أخطئ في ذلك،
1: قديم.
2: نعم، وهذه المنمنمات نجدها حاضرة كما نعرف خاصة في الثقافة الفارسية بالأساس.
1: لماذا التركيز على المعراج؟ وما الذي رسم فيه؟
2: رسم فيه ما نعرفه في المعراج، أن تلك الرحلة برحلة العروج التي تحتاج إلى وسيلة التنقل في نهاية الأمر، الذي هو البراق. البراق هو الكائن العجائبي في ذلك، في هذه اللوحة أو في هذه المنمنمة، إلى جانبي بطبيعة الحال حضور الملك.
1: مما يتألف هذا الحيوان؟
2: ذلك الحصان الذي يملك جناحين.
1: جميل،
2: هذا نجده تم
1: أي هذا له أثار في الأساطير الإغريقية. يمكن أن نقول إنهم أخذوا هذا التركيب بين كيانين، بين فرس ونسر يطير، لكي يعطوك هذا المزيج بين فرس ليس عاديا، هو فرس ولكنه يمكن أن يصعد بالاتجاه الأعلى، يمكن أن يعرج. هل أخذوا هذا المزيج والتركيب من الحضارات الأخرى؟
2: أعتقد أنهم أخذوا ذلك، ولكن مرة أخرى أريد أن أركز.
1: أبو الهول، أنت تعرف أبو الهول يعني هو مركب.
2: نعم، ولكن أريد أن أركز مرة أخرى على هذه الثقافة الفارسية باعتبارها يمكن أن تكون هي المنبع نفسه لهذه التصورات، دون الحاجة حتى إذا الذهاب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحضارة الإغريقية.
1: معناها هم نفسهم عندهم هذه القدرة على التخيل، تخيل عناصر مأخوذة من الطير ومأخوذة.
2: نحن نعرف
1: وتركيبها.
2: نعم نعم،
1: يعني كأنك تقول لي التركيب بين الكائنات لا يحتاج فيه المرأة أن يقلد غيره. هو موجود.
2: هو موجود عندهم، ولكن هو موجود أيضا داخل الثقافة في حد ذاتها باعتبار قربها من ثقافات أخرى، من الثقافة الهندية. ومنمنمة في حد ذاتها تقترب إلى حد كبير من الرسم التشكيلي في الثقافة الصينية. ونجد أثرا كبيرا لحتى طريقة رسم الأشخاص أو طريقة رسم الكائنات بطريقة ما، نجد تشابها، وهذا الأثر يبدو حاضرا، يعني أن الثقافة الشرقية فلنقول ذلك كانت حاضرة بكل متخيلاتها، بكل رموزها، بكل أساطيرها، حاضرة في المنمنمة وهي
1: معنى أنت تقول أن الحضارة الفارسية في تشكيل ما يسمى بالمعراج، طبعا نحن ليست لدينا البراق في النص القرآن،
2: نعم،
1: إنما أضافوه، لأنك حينما تقول إن الرسول عليه السلام قد عرج به، لابد أن تتخيل ما هي الأداة التي يمكن أن يكون قد عرج بها، ما هك؟
2: لكن لدينا البراق في النص السيري،
1: نص
2: في النص السيري في السيرة. يعني النص السيري هو الذي صنع هذا المتخيل في في في الذهن يعني قبل أن يرسم.
1: لكن حتى في السيرة حينما تقول سيرة، السيرة كانوا نص طفيلي، نص إضافي على النص القرآن. يعني حينما نقول طفيلي بمعنى جاءوا به للتفسير النص المقدس. النص المقدس لا وجود للأداة.
2: نعم.
1: المخيال
2: هو الذي صنع،
1: هو الذي صنع هذا الحصان الذي يطير، وسموه اصلا. فانت تقول لي ان هذا التركيب هو جزء من حضارات اخرى.
2: نعم، هو جزء من حضارات اخرى، ولكن مره اخرى هو جزء من الخيال الانساني في حد ذاته.
1: كيف تصف لنا الالوان في هذه المنمنمات الفارسيه؟ هل هناك صبغة لونية ما يمكن أن نقول أنها فارسية؟
2: هي فلنقول على الأقل في هذه اللوحة، في هذه المنمنمات المختصة بالعروش، أن نجد هيمنة للون الأزرق على الأقل، صبغة اللون الأزرق. وما يحيل عليه اللون الأزرق من علاقته بالسماء. فهو لون، ولو أننا نظرنا إلى هذه الزرقة

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمال الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: الحمامة طائر بري يطلق على الذكر والأنثى على حد سواء، وجمع الحمامة حمام أو حمائم أو حمامات. جاء في المعاجم أن الحمامة تسمى بهذا الاسم حين تكون برية، أما حين تكون أليفة فهي اليمامة، ونصت معاجم أخرى على عكس هذا وخلافه، فهي الحمامة أليفة وهي اليمامة برية وحشية. إن الحمامة اسم كما رأينا، وهي أيضا صورة وصوت ورمز ووظيفة ومعنى ودلالة وبلاغة ومجاز. نعم، هي هذا كله. الحمامة اسم قد يتنوع ويتعدد بحسب ما رأى الإنسان في الحمام من الأنواع والأشكال، كذا هو الشأن في اللغة العربية وكذا هو في سائر اللغات. فالقمري في لغتنا هو ذكر نوع من الحمام جمعه القماري ومؤنثه القمرية، وهو حسن الصوت ذو لون بني ورمادي مع بقعة بيضاء وسوداء في جانبي العنق. أما الفاختة وجمعها فواخت فتدل على نوع من الحمام البري المطوق، وقد سميت فاختة لأن لونها يشبه الفختة أي ظل القمر. فإن تحدثنا عن الورقاء فنحن نعني حمامة ذات لون ميال إلى الخضرة أو الرمادي، وهي أهلية أليفة بعكس المطوقة، فهي برية. وقد سميت كذلك لأن طوقا من الريش يحيط بعنقها يختلف لونه عن لون باقي ريشها.

0: قطر الندى.
1: من أنواع الحمام أيضاً وأصنافه واحد يسمى حمام الزاجل، والزاجل هو من يدفع الأشياء ويرمي بها إلى بعيد، وإنما سمي حمام الزاجل بهذا الاسم لأنه كان يستخدم في البريد وإيصال الرسائل، وهو يربى على الاطلاع بهذه المهمة. ومن ميزاته أنه يعود إلى موطنه ومنطلقه مهما بعدت المسافة التي يقطعها، فكأنه مجبول على الوفاء للمكان وكذلك لصاحبه الزاجل الذي كلفه بالمهمة ورمى به في الفضاء ليبدأ الرحلة.

لقد استخدم حمام الزاجل منذ القديم في هذه الخدمة البريدية لا سيما في الحروب، وقد استعمله العرب المسلمون في فتوحاتهم وحروبهم. ومما ترويه الأخبار في هذا الباب أن الخليفة العباسي المعتصم بالله قد بلغه خبر انتصار جيش المسلمين على جيش بابك الخرمي وأسر هذا المتمرد على الدولة العباسية بواسطة بريد حمله إليه حمام الزاجل إلى دار الخلافة في سامراء. وكان حمام الزاجل يستعمل كذلك في النشاط التجاري وفي تبادل المعلومات في شأن تنقل القوافل وأمنها. وفي الأزمنة الحديثة ظل حمام الزاجل مطلعا بوظيفته في نقل المعلومات وإيصال الأخبار، ومثال ذلك ما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية حين عمد جيش ألمانيا أثناء هجومه على بلجيكا إلى استخدام حمام الزاجل لتبليغ ما لديه من المعلومات عن العدو إلى القيادة المركزية.

0: قطر الندى.
1: لقد اكتست الحمامة في المخيال البشري العام أبعاداً رمزية تقترن بمعنى السلم والسلام والمحبة والتسامح والوئام، وهذا ما تعبر عنه بعض الأساطير والأديان. فمن القصص الواردة في الكتاب المقدس أن النبي نوح عليه السلام كان يرسل الحمام بعد الطوفان ليستطلع حال الأرض هل جف ماؤها. وذات مرة عادت إليه حمامة وهي تحمل غصن زيتون في منقارها وبعض الطين في ساقيها، فأدرك أن الماء قد جف وأن الشجر استأنف نموه، وكان ذلك طالع بشر وأمل وتفاؤل. وعلى هذا النحو غدت الحمامة رمزا لذلك كله. ويحكى في السياق ذاته أن ملكين متعاديين متخاصمين كانا يستعدان للقتال والنزال، وحين طلب أحد الملكين من حاشيته وأتباعه أن يجهزوا له سلاحه وأن يحضروا له عدته حتى يخرج إلى عدوه، أخبروه بأن حمامة قد بنت عشها في خوذته وأن الخوذة موضوعة فوق درعه وسلاحه، وسألوه ماذا يفعلون. فرق الملك لأمر الحمامة وكره أن يلحق بها الأذى وامتنع عن هدم عشها، وآثر أن يخرج لملاقاة عدوه وهو أعزل منزوع السلاح، وكان الأمر كذلك. وعندما رآه الملك الخصم على تلك الحال استغرب شأنه وسأله عن سبب ما هو فيه، فأخبره بقصته مع الحمامة. عندئذ تأثر الملك الخصم لما حدث وأكبر في عدوه شهامته ورفقه بالحيوان، وعرض عليه الصلح وإبرام اتفاقية بينهما تنهي ما بينهما من تناحر وصراع. هكذا تقول تلك المروية القديمة، وهكذا اقترن معنى السلام بالحمامة وصورتها. ليس من الغريب، والأمر على ما نصف، أن تكون الحمامة مصدر إلهام للعديد من الأعمال الفنية المشهورة في العديد من الثقافات والحضارات. فاللوحة الفسيفسائية التي أهداها البابا يوحنا بولس الثاني إلى منظمة الأمم المتحدة في زيارته إلى مقرها سنة 79 و900 ألف، ما هي إلا نسخة من فسيفساء رسمت في إحدى كنائس روما منذ القرن الثاني عشر. وفي هذه اللوحة حمامة في منقارها غصن زيتون وهي تمد جناحيها للطيران نحو سماء ملبدة بالغيوم. في أواسط القرن العشرين إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، قام الفنان العالمي بيكاسو برسم لوحة حمامة السلام لتكون شعاراً للمؤتمر العالمي لمناصري السلام المنعقد في شهر أفريل من سنة 49 و900 ألف في باريس.

0: قطر الندى.
1: ليس الجمال في صورة الحمام وفي اختلاف ألوانه وأحجامه فحسب، إنما الجمال في صوته أيضا، فللحمام هديل يطلقه للتزاوج والتواصل مع غيره من الحمام، كما يصدر عنه ساعة توقع الخطر واستشعار التهديد. وهديل الحمام عذب تطرب له الأذن، وهو كالساجع أو النوح ترديد للصوت في نغمة واحدة، ولذلك يقال حمامة ساجعة. وفي هذا المعنى قال الشاعر المعروف أبو فراس الحمداني بيته المشهور في مطلع قصيدته ذائعة الصيت: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل تشعرين بحالي؟ أما إذا كان صوت الحمام قوياً شديداً فهو عندئذ الهدير، إبدالاً للام الهديل الناعم المنخفض براء الهدير الداوي لإبراز ارتفاع الصوت وقوته.

0: قطر الندى.
1: ليست الحمامة رمز سلام فحسب وصورة للجمال فقط، إنما هي عند بعض المتقدمين الأوائل مثال للحكمة والتبصر بالعواقب وحسن تقدير الخواتم. وباب الحمامة المطوقة في كتاب كليلة ودمنة الذي نقله عبد الله بن المقفع من اللغة الفارسية خير شاهد على ذلك. فالحمامة المطوقة استطاعت ببعد نظرها وحنكتها وخبرتها أن تنجو وأن تنجي صويحباتها معها من الوقوع في قبضة صياد ماكر نصب لهن حبائل الغدر والحيلة.

0: قطر الندى.
1: إن صورة الحمام حاضرة في الشعر العربي حضورا متنوعا، فقد رأى فيه الشعراء ما رأوا من آيات الجمال ومظاهر الحسن، وشدهم إليه بديع شكله وعذوبة صوته ورونق ألوانه. ومما قيل في وصف الحمام شعر لأبي الحسن علي بن غالب بن حصن جاء فيه: وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الجزيرة والنهر، مفستق طوق لاز وردك الكل موش الطلا أحوى القوادم والظهر، أدار على الياقوت أشفان لؤلؤ وصاغ على الأشفان طوقا من التبر، حديد شبى المنقار داج كأنه شبى قلم من فضة مد في حبر، توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طي الجناح مع النحر.

وما هذا الشعر إلا لوحة فنية تشكيلية رسمت بالكلمات وتفنن فيها الشاعر في وصف الحمامة وصفا شمل الجزء والكل معا في براعة فائقة وإجادة كأنها بلغت كمال الوصف وتمام التصوير. أما أبو بكر بن دريد اللغوي والفقيه والشاعر المعروف فينسب إليه كلام جاء فيه قوله: خرجنا من عمان في سفر لنا فنزلنا في أصل نخلة فنظرت فإذا فاختتان تزقوان في فرعها فقلت: أقول لورقاوين في فرع نخلة وقد طفل الإمساء أو جنح العصر وقد بسطت هاتي لتلك جناحها ومال على هاتيك من هذه النحر ليهنئكما أن لم تراعى بفرقة وما دب في تشتيت شملكما الدهر.

ويعني ابن دريد بالفاختتين حمامتين، وأما تسقوان فإشارة إلى ما كان يصدر عنهما من صوت مسموع. وفي المشهد صورة مؤثرة معبرة عما يكون بين الإلف وإلفه والخل وخله من المحبة والتوادد.

قد تكون الحمامة أيضاً شريكة للذات الشاعرة في محنتها، فتقاسمها شقاءها وحزنها. وتلك كانت حالة ابن زيدون حين قال: وأرق العين والظلماء عاكفة، وارقاء قد شفها إذ شفني حزن، فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها، وبات يهفو ارتياحا بيننا الغصن.

0: قطر الندى.
1: لا تكتمل البهشة ولا يتم السرور في مجالس المتعة والأنس واللهو والطرب إلا بحضور الحمامة وسجعها وهديلها، فيكون من ذلك ما يكون من الراحة والانبساط. وفي هذا المعنى قال شاعر الطبيعة الأندلسي بن خفاجة: سقيا ليوم قد أنخت بسرحة، ريا تلاعبها الرياح فتلعب، سكرى يغنيها الحمام فتنثني طربا، ويسقيها الغمام فتشرب.

وقال شاعر أندلسي آخر: واشرب على شدو الحمام فإنه أشهى إلي من الغريض ومعبدي. قد يكون مرأى الحمام باعثاً في نفس الشاعر للشوق إلى ما مضى والحنين إلى من قضى، فتفيض عندئذ وينبجس منها شعر من مثل قول بعض الشعراء: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وترنماً.

0: وساق حر نوع من أنواع الحمام، والترحة هي الحزن والهم المقيم. أما مجاز الحمامة في الغزل والحب فيكون حين تغدو المعشوقة حمامة في جمالها، وحمامة في حضورها وغيابها، وحمامة في حلها وترحالها. ومثل هذا المجاز حديث قد يطول ولا تتسع له هذه الإلمامة. قال قطر الندى: كالمتعجب أو كمن ظل على ظمأ. ومع ذلك كنت أنتظر الإشارة إلى كتاب ابن حزم المعروف طوق الحمامة في الإلفة والألاف، ففي هذا العنوان صورة بليغة من صور مجاز الحمامة والحمام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

لا إن أنتم إلا في ضلال مبين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح محياي، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجي إذاعة تونس الثقافية. انطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو نظم الهني بالإذاعة الثقافية، توصل إلى حدود 9 صباحا. محمد أمين بوبكري رافقني في هذا اللقاء. صباح الخير، صباح النور محمد أمين. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون، مختلف الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في الموعد، وكذلك استضافتنا في ساعتنا الثالثة من هذا اللقاء. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة لكم الكل. يلا هي تخلينا نبدأ مع الأنغام.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: ننطلق معكم في لقاءنا لليوم مستمعينا ونأخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. اليوم تشهد أغلب الجهات سحب عابرة تتكاثف تدريجياً بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع أمطار تكون متفرقة ومؤقتاً رعدية. الريح تهب من القطاع الشرقي، تكون قوية نسبياً قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تتواصل درجات الحرارة في استقرار لتتراوح درجات القصوى عامة بين 29 وبين 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لليوم. بعد السبعة نعطيكم أكثر تفاصيل. 26 دقيقة نواصل لقانا معكم مع مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا.
2: أخبار الصباح.
1: فازت مسرحية حياة لمعز العاشوري بثلاث جوائز على إثر مشاركتها بمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح مسرح بلا إنتاج المنعقدة في الفترة الفاصلة بين 20 و 26 سبتمبر 2026 بالإسكندرية. وقد توزعت الجوائز كالتالي: جائزة أفضل ممثلة لنادرة تومي، جائزة أفضل نص لكاتبه السعودي سامي الجمعان، جائزة أفضل موسيقى ليو يوسف بوعجاجة، وقد ترشح العمل لجائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. وبهذه المناسبة كانت قدمت وزارة الشؤون الثقافية بأصدق عبارة التهنئة لكامل فريق العمل، مثمنة جهود مبدعين في الفن الرابع وحرصهم على تعزيز ريادة المسرح التونسي دوليا وإقليميا.
2: أخبار الصباح.
1: كشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي موقف المهرجان من الأفلام المنتجة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الدورة 47 لن تتضمن مشاركة هذا النوع من الأفلام، وذلك خلال لقاء مع عدد من الصحفيين استعرض فيه جانبا من تفاصيل الدورة الجديدة قبل المؤتمر الصحفي الرسمي المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل. وأوضح حسين فهمي أن الأفلام المعتمدة أو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مرفوضة في المهرجانات الدولية الكبرى. هذا وأكد الفنان المصري أن تأجيل دورة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لم ينعكس على استعدادات الدورة 47 لمهرجان القاهرة، موضحا أن المهرجان كان قد قطع شوطا كبيرا قبل الإعلان عن التأجيل، وتقام دورة القاهرة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل.
2: أخبار الصباح.
1: أفنجر الفيلم من بين الأفلام الأشهر في السينما، وبعد 7 سنوات من انتهاء معركته مع ثانوس عاد فريق أفنجرز لخوض معركة لم تكن موجودة في السيناريو الأصلي. هذه المرة الأولى في شباك التذاكر وفي مواجهة أفلام جديدة يقودها براد بيت وروبرت باتينسون. استطاع فيلم عرض للمرة الأولى سنة 2019 وأصبح متاحا منذ سنوات للمشاهدة المنزلية أن يتفوق على تلك الأفلام جميعا ويعود إلى المركز الأول في دور السينما الأمريكية والكندية. هذا وقد حقق الإصدار الجديد من أفنجرز أند جيم الذي طرحته ديزني ومارفل تحت اسم أند جيم إنكور نحو 26 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أن 60 مليون دولار من الأسواق الدولية لتبلغ حصيلة عودة إلى الصالات 86 مليون دولار عالميا وفق تقديرات الأستوديوهات التي أوردتها وكالة أسوشيت بريس.
2: أخبار الصباح.
1: أعلن صندوق البحر الأحمر اختيار 30 مشروع سينمائي للدعم ضمن الجولتين الأولى والثانية لسنة 2026، من بين 916 طلب انطلقه من السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا وآسيا، وتشمل الاختيارات 13 مشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج و17 مشروع في مرحلة الإنتاج، بينها 5 مشاريع سعودية. وقال الصندوق في بيان أن الجولة الأولى المخصصة لما بعد الإنتاج استقبلت 220 طلبا، وهو أعلى عدد تتلقاه جولة لهذه المرحلة منذ تأسيسه، فيما استقبلت الجولة الثانية المخصصة للإنتاج 696 طلبا، وتضم المشاريع المختارة في الجولة الثانية أفلاما روائية طويلة ووثائقية وقصيرة. وتزامن الإعلان مع تحقيق عدد من أفلام الجولة الأولى حضور في مهرجان الدولية، فقد شارك بنيمانا المخرجة ماري كليمانتين، وكذلك توت الأرض لي المخرجة ليلى المراكشي في قسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي 2026، وفاز الأول بجائزة الكاميرا الذهبية.
2: أخبار الصباح.
1: أودعت السلطات السورية 21 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة الأمريكية في المتحف الوطني بالعاصمة دمشق. هذا وقد ذكر مدير شؤون المتاحف السورية أن القطع الأثرية المستعادة من الولايات المتحدة وصلت إلى البلاد على متن الطائرة الرئاسية برفقة الوفد المرافق للرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد كذلك أن إعادة القطع تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الأثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في استعادة الشعب السوري لهويته المفقودة.
2: أخبار الصباح.
1: يعكف علماء آثار على إعادة رسم خرائط الحقبة الرومانية في سويسرا بعد ظهور آثار لأطلال ظلت مدفونة منذ زمن طويل في وقت تشهد فيه البلاد أشد فصول الصيف حرارة على الإطلاق، ويمكن للجفاف أن يكشف مواقع أثرية مخيفة أو مخفية من خلال علامات الجفاف التي تظهر عندما تذبل النباتات الموجودة فوقها. في أحد الآثار العديدة لموجات الحرارة لهذا العام التي كشفت أيضا عن حطام سفن تعود إلى الحرب العالمية الثانية في قيعان الأنهار، وبناء على تنبيه من أحد المهتمين بالتاريخ، استخدم علماء الآثار في منطقة فود السويسرية طائرة مسيرة لالتقاط صور يومية للحقول المحيطة بال المدينة العاصمة السابقة لهلفيتيا الرومانية التي تأسست قبل 2000 عام بعدما هزم يوليوس قيصر القبائل المحلية، وهي الآن موقع بلدة أفانش الصغيرة.
2: أخبار الصباح.
1: أطلق الفنان الإسباني سانتياغو سيرا عرضا في لندن يتضمن أسماء الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل على مدى 78 عاما في عرض متواصل يقرأ خلاله والمتحدثون باللغة العربية أسماء ضحايا الفلسطينيين منذ قيام الكيان المحتل سنة 1948. وأوضحت منظمة بوليتيكا الفنية التي تشرف على هذه المبادرة ومقرها لندن أن قائمة الأسماء تم جمعها من قبل منظمات مختلفة من بينها وزارة الصحة في غزة عبر منظمة إحصاء ضحايا العراق ومنظمة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فضلا عن الأرشيفات التاريخية ومصادر منشورة أخرى. هذا وأشارت كذلك إلى أن هوية الضحايا غير المعروفين يشار إليهم بعبارة مجهولة. وانطلق المشروع بالتعاون مع مؤسسة بحثية مقرها فلسطين طلبت عدم الكشف عن هويتها، ويبث المعرض هذه المبادرة عبر شبكة من المؤسسات الثقافية حول العالم.
2: أخبار الصباح.
1: يعتزم باتريك برانكو الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير بورش إيفل التنحي عن منصبه بعد موجة انتقاد أثارتها أبعاد إبعاد الموظفات من المعلم الشهير خلال زيارة وفد هندوسي في سبتمبر. وقالت الشركة أن استبعاد الموظفات في يوم زيارة الوفد الهندوسي كان وضعا غير مقبولا هذا. وأضافت أن تحقيقا داخليا كشف عن سلسلة من أوجه القصور والمخالفات في تنظيم الزيارة. هذا وأعقب الحادث المتعلق بالمجموعة الدينية أنه سيتم إنشاء قسم مستقل للبروتوكول لجانب تطبيق إجراءات وتدريبات جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة وطنيا وعالميا. مرحبا بالجميع وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم زينة. هذا موعدنا يوميا مع السيدة فيروز وفي أو برفقتها. يلا.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: فرق له عنهم.
1: فوق النسيان.
2: هذه فيروز لهذا اليوم 56 دقيقة نمر مع بعضنا لتصفح عدد من التواريخ اللي بقيت على صفحات التاريخ. بعض التواريخ اللي وقع تثبيتها بأحداث وقعت فيها أو بأسماء سواء كان ولدت أو توفيت في ذلك اليوم. يلا نرجع بكم لسنة 1928 كما اليوم تحديدا في 30 أكتوبر من هذه السنة بدأ أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة. كان هذه في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
2: اليوم كذلك عشاق خليني نقول كرة القدم في العالم ولما لا الناس الكل أكيد على خاطر حتى اللي ما هوش مغروم كرة القدم إلا ما يكون سمع بدييغو أرماندو مارادونا. هكا ولا لا أمين؟ فما شكون ما يعرفش مارادونا في العالم؟ لما فماش سوى كان الناس المغرومين بكرة القدم وإلا ما همش مغرومين بها، لأنه دييغو أرماندو مارادونا اكتب اسمه على صفحات التاريخ بالبنت العريض. هو اللاعب والمدرب كرة القدم الأرجنتيني اللي يعتبر على نطاق واسع واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ، كان ما قلناش هو أعظم اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة. كان أحد الفائزين بجائزة لاعب القرن العشرين من الفيفا، وتم الجمع بين رؤية مارادونا وتمريراته ومهاراته في التحكم بالكرة والمراوغة، هذا بالرغم من قصر قامته كان 1.65 مما يسمح له بالمناورة بشكل أفضل من معظم لاعبي كرة القدم الآخرين. مارادونا اللي كان يتخطى اللاعبين لاعبي الخصم كان لوجوده قيادته في الميدان تأثير كبير على الأداء فريقه. دييغو أرماندو مارادونا الموهوب منذ الصغر كانت هذه موهبة وكان يطلق عليه وكان تحصل على لقب الطفل الذهبي، وهو الاسم اللي ظل ملازمه طوال مسيرته المهنية. هو اللي لعب كصنع ألعاب متقدم في المركز الكلاسيكي اللي صاحب الرقم 10، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحطم الرقم القياسي العالمي لرسوم الانتقال مارتين الأولى وقت اللي انتقل إلى برشلونة مقابل رسوم انتقال قياسية في الوقت ذاك بلا 5 ملايين جنيه استرليني، والثاني وقت اللي انتقل إلى نابولي مقابل رسوم انتقال كذلك قياسية أخرى بلغت 6.9 مليون جنيه استرليني. في مسيرته الدولية مع الأرجنتين خاض 91 مباراة دولية وسجل 34 هدف. لعب مارادونا في 4 بطولات في كأس العالم بما في ذلك كأس العالم 1986 في المكسيك اللي كان فيها قائد للأرجنتين وقادهم للفوز على ألمانيا الغربية في النهائي وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة في ربع نهائي كأس العالم 1986. مارادونا اللي كما قلت هو من أبرز اللاعبين من أبرز الأسماء على الإطلاق اللي عرفتهم كرة القدم العالمية، هو اللي تولد في مثل هذا اليوم من سنة 1960. يلا هيت خلينا نواصلوا محمد أمين توا، هيت خلينا نمشي لتونسي ونسمعوا سيدي علي الريحي في هذا النغم اللي شفتك مرة لريتك، واحنا نرجع لكم بعد السبعة متاع الصباح. السبعة هو الموعد اليومي القار مع مكتبة الثقافية اللي قدمها اليوم عادل القادري، ومن خلالها يقدم إصدار الاستعمار الكتاب الأسود. هذا اقتراح عادل القادري ليكم هذا اليوم. الموعد يكون مع سبعة متاع الصباح، بعدها نكونوا مع بعضنا وننطلقوا في ساعتنا الثانية من هذا اللقاء من أغاني الحياة. علي الريحي.

0: فرحش بيك شفما ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
1: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون
0: شكون باش نحكي
1: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياة
3: تونس الثقافية
4: صوت إرادة الحياة مكتبة الثقافية
5: أهلا بكم كتابنا اليوم بعنوان الاستعمار الكتاب الأسود من سنة 1600 إلى سنة 2000 وهو من تأليف مجموعة من الباحثين ذوي الاختصاصات المختلفة بإشراف المؤرخ الفرنسي مارك فيرو وترجمة محمد أحمد صلى

ومراجعة زياد منى. وقد صدرت طبعته العربية في 876 صفحة عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بعمان بالتعاون مع شركة قدموس للنشر والتوزيع ببيروت سنة 2007. أما طبعته الأصلية باللغة الفرنسية فقد تم نشرها سنة 2003. وضم هذا الكتاب عدة ورقات علمية وملاحق انتظمت في خمسة محاور، أولها حول الإبادة، حيث قدم الكاتب الصحفي والمؤرخ الفرنسي المناهض للاستعمار إيف بينو دراسة تاريخية فاضحة لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأوروبيون من الإسبان والفرنسيين والإنجليز طيلة قرن ونصف في حق السكان الأصليين ضمن ما أسماه تحطيم الهنادرة في منطقة الكاريبي، وذلك منذ رحلة كريستوفر كولومبس سنة 1493 إلى جزيرة هايتي حتى منتصف القرن السابع عشر. والمقصود بالهنادرة وفق الترجمة العربية لهذا الكتاب السكان الأصليون لقارة أمريكا. وفي نفس السياق اهتم الباحث في التاريخ الاجتماعي باب نادياي بإبادة الهنادرة في أمريكا الشمالية، مشيرا إلى اختلاف التقديرات الإحصائية لعددهم عند وصول الأوروبيين في بداية القرن السادس عشر، ولكن آخر الدراسات الديمغرافية والإثنو تاريخية رجحت رقم 8 ملايين نسمة لم يبقى منهم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1800 إلا 600 ألف، أي أقل من 10% من عدد السكان الأصلي، وذلك نتيجة اقتصاد الاستعمار وعنفه. وقد اجتمعت ضد ضحاياه الأمراض الوافدة والمذابح والحروب والطرد لتقطع عليهم سبل الحياة. وفي دراسة ثالثة ضمن نفس محور الإبادة تطرق الأستاذ الأسترالي المميز في العلوم السياسية ألاستير دافيدسون المعروف بأعماله في معهد غرامشي بإيطاليا إلى ما تعرض له شعب الأبوريجينيين بأستراليا وهم سكانها الأصليين بسبب الاستعمار البريطاني حسب إيديولوجية البيض المتفوقين منذ سنة 1788، وأوضح أن المرحلة الأولى من محاولة التدمير صدرت فيها التوصية شبه الرسمية للمستوطنين بقتل الأهالي الذين كانوا يقاومون ضد حرمانهم من أراضيهم. ثم أسهمت سياسة التذويب القصري منذ بداية القرن العشرين في مزيد تدميرهم، غير أنهم تمكنوا نسبيا في السنوات الأخيرة من إعادة نسق تزايدهم السكاني والتمسك بثقافتهم الأصلية العريقة التي تعود إلى أكثر من 60 ألف عام. وتضمن المحور الثاني من الكتاب وهو المتعلق بتجارة الرقيق مقالة للمؤرخ مارك فيرو قدم خلالها تقديرات إحصائية لتجارة العبيد في القرون الأربعة الأخيرة أفادت بأنها بلغت 4 ملايين شخص، بينما تجاوزت تجارة العبيد بفعل الأوروبيين ولا سيما من الفرنسيين والإنجليز والبرتغاليين 13 مليون مستعبد معظمهم باتجاه القارة الأمريكية. وصاحب تخريب الأرياف الإفريقية مأساة الترحيل القصري والاقتلاع من الجذور. ثم تطرق إلى سانتو دومينيغو التي شهدت أول ثورة ناجحة للعبيد في التاريخ الحديث سنة 1791. أما المحور الثالث من الكتاب وهو الأهم من حيث عدد المقالات والصفحات فقد ورد تحت عنوان فرعي هو هيمنة ومقاومة، وشملت البحوث المدرجة ضمنه مسألة العالم الجديد والإمبريالية الإيبيرية عندما كانت إسبانيا والبرتغال يتقاسمان العالم، بالإضافة إلى ملحق خاص بالتدخلات الاستعمارية والكفاح في أمريكا اللاتينية. وتعلقت دراسات أخرى في هذا المحور بالاستعمار الهولندي في جزر الهند الشرقية وبالقرن الاستعمار الأول للهند مع ملحق حول حركات المقاومة الهندية منذ سنة 1757 إلى حركة غاندي من 1917 إلى 1947، كما تم التطرق للاستعمار الفرنسي فيما كان يعرف بالهند الصينية، حيث اجتمع في نظر الباحث بيير بروشو الاعتداء الثقافي والإذلال الاجتماعي والاضطهاد السياسي مع انتزاع أكثر ما يمكن من الأرباح والمعاناة الكبيرة للعمال الأناميين. وفي مقابل ذلك امتد قرن من النضال الوطني بأشكال وإيديولوجيات مختلفة آخرها الشيوعية في الفيتنام انتهى بالقضاء المحتوم على الاستعمار. ولم تهمل بقية المقالات دراسة حالات استعمارية أخرى غير غربية كالروس في القوقاز والاستعمار الياباني لتايوان ومنشوريا والاستعمار العربي في زنجبار، بالإضافة إلى جرد للانتفاضات والثورات الرئيسية بإفريقيا السوداء وكشف لممارسات التمييز العنصري والعنف في مزارع ترانسفال خلال النصف الأول من القرن العشرين. وخصص مارك فيرو دراسة أخرى له في هذا الكتاب عن الغزو الفرنسي للجزائر، تلتها مقالة ثانية الكاتب إيبينو حول إزالة الاستعمار في إفريقيا الفرنسية من سنة 1943 إلى سنة 1962. أما المحور الرابع من الكتاب فتعلق بمصير المرأة في ظل الاستعمار والاسترقاق وفق منظور الباحثة الفرنسية في علم الاجتماع والديمغرافيا أرليت غوتيه.
واشتمل المحور الخامس والأخير عدة رؤى وخطابات عن معاداة الاستعمار وعن المسلمة العنصرية لتفوق البيض ودونية السود، وكذلك عن السينما والمستعمرات كتلطيف للنزعة الاستعمارية، وتأملات حول الإيديولوجيا الزنجية الإفريقية في موريتانيا، وطرحت خاتمته مسألة المطالبة بالتعويضات عن الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالاستعمار والاستعباد. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري. مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: مرحبا بالجميع وإنما كنتم مستمعين، نواصل هذا اللقاء مع جولة في عدد من العناوين الثقافية في صحافتنا الوطنية الإلكترونية وكذلك الصحافة العربية. البداية بجريدة الشروق اللي نقرأه في ركن ثقافة وفن. من بين ما تكتبوا جريدة الشروق في ركنها الثقافي، جندوبة دورة ثالثة لتظاهرات سينما جت في إطار مشروع ثقافي هام وبشراكة مع مبادرة سينما تدور والاتحاد الأوروبي والسلطات والإدارات الجهوية بولاية جندوبة. تنتظم من 30 سبتمبر الجاري وإلى حدود 11 أكتوبر القادم فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جيت لتجوب هذه التظاهرة في رحلة عبر الشاسع السينمائية قلب مدن وقرى وغابات ولاية جندوبة وبعيدا عن القاعات التقليدية، وذلك عبر مجموعة من العروض في الهواء الطلق وأنشطة ثقافية وتكوينية متنوعة. تأكد دور السينما كجسر للتواصل بين الجهات ومساحة للإبداع والنقاش والانخراط المجتمعي. بقلم عبد الكريم السلطاني، تقرأ أكثر تفاصيل على صفحات الشروق تحت عنوان جندوبة الدورة الثالثة لتظاهرة السينما جت. جريدة الشروق اللي تكتب أيضا فايا يونان في عرض اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، تختتم أيام قرطاج السينمائية أيام قرطاج الموسيقية فعاليات دورتها 11 بحفل فني استثنائي تحيي الفنانة السورية السويدية فايا يونان، يوافق 10 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 9:30 ليلا بمسرح دار الأوبرا بمدينة الثقافة. هذه بعض العناوين اللي نقراوها على صفحات جريدة الشروق.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نواصل معكم مستمعينا مع جولتنا في عدد من العناوين الثقافية في صحافتنا الإلكترونية الوطنية والعربية. من جريدة الشروق إلى بوابة تونس اللي نقرأه في ركنها الثقافي، مخرج فيلم نازا يرد على نتنياهو: تصريحاتك لن تسكتنا. قال المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد فيلمه الوثائقي نازا الذي يكشف آليات استهداف جيش الاحتلال لقطاع غزة بأنها خطيرة ومختلة، وأكد أنها لن تسكت صانعي الفيلم. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة هارتس التابعة للاحتلال مع أبراهام قبيل عرض الفيلم ضمن مهرجان نيويورك السينمائي. أكثر تفاصيل حول الحوار وما كتبته بوابة تونس تقرأها على صفحات الموقع الإلكتروني اللي نقرأ فيها. أيضا من بين العناوين 38 فيلما تشارك في مهرجان الفيلم القصير بالكيف، تنطلق الأربعاء 30 سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر القادم بمدينة الكيف النسخة الثامنة من مهرجان الفيلم القصير بالكيف بمشاركة 38 فيلما بصنفيها الروائي والوثائقي وفق الصفحة الرسمية للمهرجان. وتضم الدورة الجديدة أفلام من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية، من بينها تونس أكيد البلد المنظم، مصر، المغرب، موريتانيا، البحرين، السعودية، الكاميرون، مالي، غينيا، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، سنغال، توغو، ورواندا.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى صحيفة الصباح نيوز اللي نقرأ فيها في ركنها الثقافي، تحديدا الأدب، الشعر التونسي يتألق في بوخارست الرومانية. بدعم من وزارة شؤون الثقافية، شركة الشعر والمترجمة فاطمة كروما مؤخرا ضمن فعاليات الدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر في بوخارست برومانيا. وفق بلاغ صدر عن الوزارة، مثلت الشاعرة خلال هذا المهرجان المشهد الشعري التونسي وسط مشاركة عالمية من الشعراء والكتاب من جنسيات ولغات وثقافات متعددة. تفاصيل اللقاء تلقوها على صفحات الصباح نيوز.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من الصباح إلى الشرق، اللي نقرأ فيها في ركنة الثقافي لقاء أمريكي عراقي بعد عقد من مأساة بغداد في فيلم أتونمنت. الفيلم تحت هذا العنوان اللي رافقه الملصق الدعائي للفيلم وهو للمخرج ريد فاند دايك. نقرأه بعد نحو 10 سنوات من مقتل 3 رجال من عائلة عراقية بنيران مشاة البحرية الأمريكية في بغداد. جلس أحد الجنود الذين شاركوا في إطلاق النار أمام امرأتين نجتا من الحادث. يشكل هذا اللقاء محور الفيلم وهو أول عمل روائي طويل للكاتب والمخرج ريد فان دايك. ووقعت الحادثة في أفريل 2003 حين كانت 3 أجيال من عائلة مسيحية أرمينية في طريقها إلى منزلها ببغداد، وخلال اشتباك مع قوات عراقية أطلق عناصر من المارينز النار على سيارات العائلة، ما أسفر عن مقتل 3 من رجالها. وبعد سنوات التقى أحد الجنود السابقين بالناجيتين في منزلهما بمدينة في ولاية كاليفورنيا. هذا تقريبا فكرة على الفيلم وعلى العنوان اللي نقراه في صحيفة الشرق.
0: نبض ثقافة هذا الصباح
1: إلى القدس العربية الآن، وفي ركنها الثقافي نقرأ فرقة الثلاثي جبران الفلسطينية تستعد لجولة فنية في تركيا. تستعد فرقة الثلاثي جبران الفلسطينية للقاء بالجمهور التركي ضمن سلسلة حفلات موسيقية تحمل شعار الضمير والسلام. وتقدم الفرقة اللي تجمع بين الموسيقى العربية التقليدية والأنغام المعاصرة عبر 3 أشقاء من عازفي العود سمير ووسام وعدنان حفلاتها في تركيا برسائل عن السلام والتضامن وكرامة الإنسان. وكان من المقرر إقامة جولة الفرقة في سبتمبر لكنها أرجئت إلى موعد لاحق لأسباب لوجستية. تحت هذا العنوان فرقة الثلاثي جبران الفلسطينية تستعد لجولة فنية في تركيا نقرأ بين العناوين اللي تكتبهم جريدة القدس العربي.
0: نبض ثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذا اللقاء جريدة الشرق الأوسط وركن ثقافة وفنون. 100 عام من العزلة، ذاكرة الأدب وسلطة الشاشة، نقاش سياسي وثقافي محتدم يتجاوز حدود التقييم الفني. ندى حطيت اللي تكتب لي الشرق الأوسط لطالما كان الأدب تاريخا لما تجاهله هو تاريخ، وصوتا لمن تواطأ المنتصرون على تغييبهم، فهو يستعيد من هوامش ذاكرة الناس ما لا تقوله الروايات الرسمية، ويمنح المنسيين مكانا في الحكاية. وبإطلاقها الجزء الثاني من مسلسل 100 عام من العزلة، أعادت منصة نتفليكس رائعة الأديب العالمي الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز إلى قلب نقاش سياسي وثقافي محتدم يتجاوز حدود التقييم الفني للعمل التلفزيوني ليمس جوهر تلك العلاقة الملتبسة بين الأدب والسلطة وتاريخ أمريكا اللاتينية، ويتعلق الأمر بصراع حول تفسير النص الروائي وامتلاكه وبمدى شرعية تحويله إلى منتج بصري وبالرسائل السياسية التي يحملها. وهو نقاش تتداخل فيه خلفية مركز السياسية المعروفة وتاريخ كولومبيا المضطرب وموقف ورثته من إرثه. هذه فكرة صغيرة على ما تكتبه ندى حطيت في هذا المقال تحت عنوان 100 عام من العزلة، ذاكرة الأدب وسلطة الشاشة، اللي تقرأه على صفحات الشرق الأوسط. هذه جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الإلكترونية في ورقتها الثقافية. ابقوا معنا لقنا متواصل معكم هذا الصباح على موجة إذاعة تونس الثقافية.

إذا مصيته شوي شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت. إذا مصيته شوي شوي عالسكت.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: محطة ثانية مع أحوال الطقس بالنسبة لليوم 34 سبتمبر 2026. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا، أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار تشمل آخر الليل السواحل الشرقية بالشمال والوسط. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا. في ما يخص البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب الى محليا متموج ببقيه السواحل. اما بالنسبه لدرجات الحراره فهي في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات القصوى عامه بين 29 وبين 33 درجه وتكون في حدود 27 درجه بالمرتفعات الغربيه. هذه ابرز التفاصيل اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. نمر مباشرة أنا معكم لمستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعربيا.
0: أخبار الصباح.
1: فازت مسرحية حياة لمعز العاشوري بثلاث جوائز على إثر مشاركتها بمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح. مسرح بلا إنتاج المنعقد من 20 إلى 26 سبتمبر 2026 بالإسكندرية، وتوزعت الجوائز كالتالي: جائزة أفضل ممثلة لنادرة تومي، جائزة أفضل نص لكاتبه السعودي سامي الجمعان، جائزة أفضل موسيقى ليوسف بوعجاجة، وقد ترشح العمل جائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل.
0: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم أخبار هذا الصباح، حيث كشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي موقف المهرجان من الأفلام المنتجة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأكد أن الدورة 47 لن تتضمن مشاركة هذا النوع من الأفلام، وذلك خلال لقاء مع عددا من الصحفيين استعرض فيه جانب من تفاصيل الدورة قبل المؤتمر الصحفي الرسمي المقرر عقده في 12 أكتوبر. وأوضح فهمي أن الأفلام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مرفوضة في المهرجانات الدولية الكبرى.
0: أخبار الصباح.
1: بعد 7 سنوات من انتهاء معركته مع ثانوس، عاد فريق أفنجر لخوض معركة لم تكن موجودة في السيناريو الأصلي هذه المرة في شباك التذاكر، إذ حقق الإصدار الجديد من أفنجر أند جيم الذي طرحته ديزني ومارفل تحت اسم أند جيم أنكور نحو 26 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال نهاية الأسبوع، في مواجهة لعدد من الأفلام يقودها براد بيت وروبرت باتينسون. استطاع الفيلم عرض لأول مرة في سنة 2019 وأصبح متاحا منذ سنوات للمشاهدة المنزلية أن يتفوق على تلك الأفلام جميعا ويعود إلى المركز الأول في دور السينما الأمريكية والكندية.
0: أخبار الصباح.
1: أعلن صندوق البحر الأحمر اختيار 30 مشروع سينمائي للدعم ضمن الجولتين الأولى والثانية لسنة 2026 من بين 916 طلبا تلقى من السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا وآسيا، وتشمل الاختيارات 13 مشروع في حالة ما بعد الإنتاج و17 مشروع في مرحلة الإنتاج بينها 5 مشاريع سعودية. ويذكر الصندوق كذلك أن الجولة الأولى المخصصة لما بعد الإنتاج استقبلت 220 طلب، وهو أعلى عدد تلقاه جولة لهذه المرحلة منذ تأسيسه، فيما استقبلت الجولة الثانية المخصصة للإنتاج 696 طلبا، وتضم المشاريع المختارة في الجولة الثانية أفلاما روائية طويلة ووثائقية قصيرة.
0: أخبار الصباح.
1: تستعد السلطات السورية لاستقبال 21 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة الأمريكية في المتحف الوطني بالعاصمة دمشق. وكان ذكر مدير شؤون المتاحف السورية عمار كيناوي أن إعادة القطع تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الأثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في إعادة الشعب استعادة الشعب السوري لهويته المفقودة، وأعرب عن أمله في إعادة جميع القطع الأثرية التي أخرجت من سوريا بطرق غير قانونية، مشبها عودة الآثار بعودة السوريين الذين شردوا بسبب الحرب الأهلية إلى بلادهم وبيوتهم.
0: أخبار الصباح.
1: يعكف علماء آثار على إدارة رسم خرائط الحقبة الرومانية في سويسرا بعد ظهور آثار لأطلال ظلت مدفونة منذ زمن طويل في وقت تشهد فيه البلاد أشد فصول الصيف حرارة على الإطلاق. ويمكن للجفاف أنه يكشف مواقع أثرية مخفية من خلال علامات الجفاف اللي تظهر وقت اللي تذبل النباتات الموجودة فوقها في أحد الآثار العديدة لموجات الحرارة هذا العام، اللي كشفت أيضا عن حطام سفن تعود إلى الحرب العالمية الثانية في قاعان الأنهار. وبناء على تنبيه من أحد المهتمين بالتاريخ، استخدم علماء الأثار في منطقة فورد السويسرية طائرة مسيرة لالتقاط صور يومية للحقول المحيطة بمدينة أفنتوكوم العاصمة السابقة لهالفيتيا الرومانية اللي تأسست قبل 2000 عام بعد ما هزم يوليوس قيصر أو هزم يوليوس قيصر القبائل المحلية، وفي وهي الآن موقع بلدة أفانش الصغيرة.
0: أخبار الصباح.
1: أطلق الفنان الإسباني سانتياغو سييرا عرضا في لندن يضمن أسماء الفلسطينيين اللي قتلتهم إسرائيل على مدى 78 عام. في عرض متواصل يقرأ خلاله متحدثون باللغة العربية أسماء الضحايا الفلسطينيين منذ قيام الكيان المحتل سنة 1948. وأوضحت منظمة بوليتيكال الفنية اللي تشرف على هذه المبادرة ومقرها لندن أن قائمة الأسماء تم جمعها من قبل منظمات مختلفة من بينها وزارة الصحة في غزة عبر منظمة إحصاء ضحايا العراق ومنظمة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فضلا عن الأرشيفات التاريخية ومصادر منشورة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا. أبقوا معنا، بعد شوية يكونوا على موعد مع همزة وغمزة اللي باش نحكيوا فيها على جدل تونسي كان أثرته الفنانة رحمة رياض بأدائها لغنية يلال عيون السود وجلابات. الغنية هذه اللي كانت أدتها على ركح مهرجان قرطاج في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون. حول هذا الجدل نحكيه لكم بعد قليل، قبلها هتنقدوا مع الأنغام.

0: وغمزة.
1: مرحبا مرحبا، نواصلوا لقانا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع همزة وغمزة. الفقرة اللي نحاولوا من خلالها أن نرجع في كل مرة على جدل سواء كان في تونس وإلا في العالم بشكل عام، والهدف الأساسي من ذلك هو أنه الجدل الثقافي دائما ما يكون الأساس متاعه مواضيع مهمة جدا، سواء كان قانونية في أغلب الأحيان عندها ارتباط وثيق بالقانون ومختلف الاختصاصات في الفنون مع الملكية الفكرية وإلا غيرها من المواضيع المطروحة واللي يرجع لها في العادة الجدل. اليوم مش نحكيه على حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي يحتضنه المسرح الأثري بقرطاج، كان هذية مساء 21 سبتمبر 2026. يعود إلى الواجهة من أكثر ترجع معها الافتتاح إلى الواجهة واحدة من أكثر الإشكالات تعقيدا في الحياة الموسيقية. أين تنتهي حرية الفنان في إعادة أداء الأغنية أغنية متداولة، وأين تبدأ حقوق صاحب الكلمات واللحن؟ هل الإشكال هذه، هل التساؤل الكبير هذه اللي دائما ما يقع طرحه؟ أدت الفنانة العراقية رحمة رياض خلال وصلتها الغنائية مجموعة من الأغاني الخاصة بها وأخرى عربية قبل ما تقدم للجمهور التونسي أغنية يلالة أو يلالة عيون سود وجلابات، وهي أغنية تونسية لقت تفاعل من الجمهور في حفل تم نقله على التلفزة الوطنية وعدد من التلفزيونات العربية. كانت ضمن باقة الأغنية اللي جاء ضمن باقة من الأغاني العربية والتونسية اللي قدمتها رحمة رياض في السهرة إلى جانب أغانيها الخاصة. ترى من هات نسمه ويكس خي صغير لرحمة رياض وهي تغني في هذا النغم يا ليلى.

يا ليلى عيون سود وجلبتها كغنيتها الفنانة العراقية رحمة رياض في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لكن ما بدا في ظاهره لحظة احتفاء بالأغنية التونسية سرعان ما تحول إلى جدل قانوني وفني بعدما أعلن الفنان والكاتب والملحن التونسي عماد الغيلوفي أنه أغنية يا ليلى عيون سود وجلبت ليست كما وقع ذكره أغنية تراثية أو مجهولة المؤلف، وإنما عمل من كلماته وألحانه يعود لسنة 1994. كان ذكر أيضا أنه ما تمش ذكر اسمه ككاتب وإلا ملحن وقت اللي أديت رحمة رياض الأغنية على روح كارتاج، وإنما وأنه كذلك وجه بواسطة عادل منفذ إجراء إلى إدارة المهرجان للمطالبة بحقه. في المقابل كانت أوضحت تصريحات أنه فمش إجراء توجه رحمة رياض في حد ذاتها كمطربة، لأنه يعتقد أنها لم تكن تعرف

0: من 94 تقريبا ولا 95.
1: ب ها اللحن لحنك انت؟
0: لحن لحني هي انسبيري من اغنيه غنتها سميرة توفيق في السبعينات تقريبا. وبعد حتى بالكلمه هي ما تقول ما تقولش يا لا لا عيون وسود جلباتي، كلمه هي تونسيه بحت. تعاون وسره وما عندهاش علاقه بالتراث، وخاصه ما ينسب لنا تراث جربي. جربي اصلا تراثها قليل مش برشا.
2: هذا جزء مما ذكره عماد الغيلوفي اللي يقول أنه هذية أغنية كلماتي والحاني وما عندهاش حتى علاقة بالتراث التونسي ولا هي من التراث الجربية. هذا ما ذكره. يقول أيضا أنه الأغنية استعملت سابقا من فنانين تونس آخرين مع تغيير بعض الكلمات. يقول ويذكر في السياق الفنانة نجاة عطية ونسمعوها بعد شوية تغني في النغمة هذية، كما أشار إلى أداء الأغنية على روح كارتاج من قبل الفنانة أنس بسعيد كذلك. المسألة بالتالي إذا ثبتت ملكية العمل كما يقول لصاحبه عماد الغيلوفي ما تتعلقش فقط بالفنانة رحمة رياض أو بالحفل الافتتاح اللي كانت حاضرة فيه، بل تفتح نقاش أوسع حول ظاهرة الأغاني اللي تنتقل من صاحبها الأصلي إلى التداول الجماعي، ثم يبدأ الجمهور مع مرور الزمن في التعامل معها باعتبارها تراث شعبي وإلا أغنية مجهولة المصدر. في القانون عدد 36 سنة 1994 متعلق بالملكية الأدبية والفنية والمنقح والمتمم به القانون عدد 33 سنة 2009 يعتبر المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات وإلا لا من الأعمال اللي تشملها حماية حق المؤلف، كما ينص القانون على أنه الحماية تقوم بمجرد إبداع العمل حتى وإن لم يكن مثبتا بالضرورة على دعم مادية. ويعتبر صاحب العمل في الأصل الشخص اللي نشر العمل تحت اسمه ما لم يثبت خلاف ذلك، كما يتيح لصاحب الحق أو ممثله إيداع أو التصريح بالعمل لدى الهيئة الإدارية الجماعية للحقوق، ويكون هذا التصريح حجة تجاه الغير إلى أن يثبت العكس. الأهم في هذه الحالة في حالة عيون سود وجلبات هو أن القانون يميز بين الحق الأدبي وبين الحق المالي. الحق الأدبي يشمل حق المؤلف في نسبة العمل ليه وذكر اسمه عند إتاحة المصنف للجمهور، كما يمنح الحق كذلك في الاعتراض على تحريف العمل أو تغيير أو تغييره دون موافقته الكتابية. أما الحقوق المالية فتشمل من غير أي من بين أمور أخرى حق استغلال العمل والترخيص في استغلاله بما في ذلك تمثيله أو أداؤه أمام الجمهور. وينص القانون بصورة صريحة على أن تمثيل الأعمال في الأماكن العامة ومنها المهرجانات وقاعة العروض يدخل ضمن أوجه الاتصال بالجمهور اللي تتطلب احترام الحقوق المقررة لصاحب العمل. إقامة حفلة عمومية وأداء أغنية محمية بحقوق المؤلف لا يصبح مباحا لمجرد أن المؤدي ليس صاحب الأغنية وأن الجمهور يعرفها منذ سنوات. القانون التونسي يشرط في الأصل ترخيص مسبق من صاحب الحق أو ممثله لاستغلال المصنف في عقد كتابي، يحدد خصوصا المسؤول عن الاستغلال وطريقة الاستغلال ومكانه ومدته المقابل المستحق. ولهذا السبب بالذات كانت أصدرت وزارة شؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بلاغ موجه إلى منظمي الحفلات والعروض الفنية، أكدت فيه ضرورة طلب الترخيص المسبق في حقوق المؤلف والملحن ودفع المستحقات عن تنظيم الحفلات والسهرات والعروض الفنية، كما حملت أصحاب بعض الفضائيات مسؤولية التضامن في جبر الأضرار إذا ثبت علمهم الاستغلال غير القانوني. بالنسبة لي لو كان العمل من التراث، هنا يختلف الوضع القانوني. في القانون التونسي يعتبر الفولكلور جزء من التراث الوطني، ويعرف الفولكلور بأنه التراث الفني اللي ورثته الأجيال السابقة وارتبطت بالعادات والتقاليد ومظاهر الإبداع الفني ومنها الموسيقى والرقص، كما يشترط ترخيص من الوزارة المكلفة كذلك عند نسخ الفولكلور بهدف الاستغلال التجاري، ويشترط ترخيص لإنتاج أعمال مستوحاة منه في الحالات اللي تحدد القانون. لذلك فإنه مجرد وصف أغنية بأنها تراثية ما يكفيش قانونا وحده، بل ينبغي أولا تحديد طبيعتها ومصدرها وتاريخ ظهورها وما إذا كانت بالفعل مجهولة المؤلف.

وتوارثة عبر الأجيال، وإلا هي أغنية حديثة نسبياً أصبحت شائعة إلى درجة أن الجمهور نسي صاحبها. وهنا التفريق بالغ الأهمية في هذه الحالة، إذا أثبت الفنان عماد الغيلوفي أنه صاحب الكلمات واللحن وأن العمل يعود لسنة 1994، فإن وصف الأغنية بأنها تراثية لا يلغي حقوقه تلقائيا، بل يصبح السؤال القانوني متعلق بإثبات الانتماء الفني وملكية المصنف والتراخيص اللي منحت لاستغلاله. إذا الجانب القانوني بالنسبة للمسألة من هذية اللي تطرح في كل مرة وقت اللي تقع نفس الحالة ويقع غناء أي غناية، وبطبيعة لهنا بعض الفنانين يستسهلوا الأمر ياخذوا غناية والأسهل أنه يعتبروها من التراث ويغنيوها من غير الرجوع، من غير التثبت في نسبة هذه الأغنية لأصحابها. الحالة هذه أكيد ما هيش معزولة في المشهد العالمي، وقعت عديد الأحداث المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، عدد من الأنغام واللي على سبيل المثال وقت اللي تحولت أغنية بلورد لينز اللي أداها روبن ثيك إلى واحدة من أشهر قضايا حقوق المؤلف الموسيقية، بعد ما طالبت عائلة مارفن جاي بحقوق تتعلق بالتشابه مع أغنيته Got to Give It Up، وانتهت القضية إلى حكم قضائي لصالح ورثة جاي، وأصبحت مثالا واسعا للتداول على الصعوبة ليطرحها الفصل بين الإلهام والاقتباس والاستيلاء على عناصر محمية، كما شهدت السنوات الأخيرة نزاعات أخرى حول التشابه بين الأعمال الموسيقية، من بينها القضية اللي كانت رفعت ضد إتشيرن بالنسبة لغناية Thinking Out وعلاقتها المزعومة بغناية Let's Get It On لمارفن جاي، وانتهت القضية الأساسية لصالح شيرن، وتم رفض المحكمة العليا الأمريكية لطلب إعادة إحيائها، وعديد الحقيقة الأمثلة الأخرى والإشكاليات اللي تندرج ضمن هذا الموضوع. على كل حال بالنسبة للنغم اللي قدمته رحمة رياض، واللي هي بالنسبة لها كانت غنيت غنية حبت تكرم بها أكيد الجمهور التونسي من خلال حضورها على ركح مهرجان قرطاج، لمن يعود المصنف ربما وقع تساهل في هالمسألة هذية، وهنا وضحت بعض الأمور. فما العديد اللي رأى أنه فما جوانب إيجابية كبيرة في المسألة، وحتى أنه الفنانة نجاة عطية اللي هي أصلا اللي هي كذلك غنيت الغنية هذه من قبل، تقول أنه كيجي فنان عربي ويغني غنية تونسية على ركح مهرجان قرطاج واللي تم تداولها إعلاميا بشكل كبير، فهذا ما ينجم إلا أنه يخدم الأغنية التونسية بمعنتها أساسا، وذلك علاش يمكن التساهل ربما بين هكا ظفرين إذا كنا نجم نقوله فيها المسألة هذية. على كل حال برشا ناس دا يقولوا الفنان في حد ذاته عماد الغيلوفي، الكثير خليني نقول الغالبية العظمى ما كانش معروف وما كانش اسمه متداول، ولكن اليوم بفضل هذه الحادثة أصبح موجود في الإعلام وأصبح اسمه متداول، وهذا يا ربما لأن كل حادثة كما فيها سلبيات كما فيها كذلك الإيجابيات، ولكن المسألة على غاية من الأهمية، لأنه يجب في الآن ذاته حفظ الذاكرة الشعبية والموروث الشعبي والتراثي كذلك، أنه يكون محفوظ ومعروف، والتفريق بينه وبين الأعمال اللي مثبتة الملكية متاحة
لأصحابها. هذه كانت همزة وغمزة لليوم. يلا هي تخلينا نسمعوا الفنانة سونيا، الفنانة التونسية نجاة عطية، وهي تغني في الأغنية ذي عيون وسود وجلبت. يلا نهاركم زين، بعد شوي يكون الموعد مع استيدي.

0: شكرا شكرا ميرسي.
1: استدامة.
2: الفنانة نجاة عطية شمس النهار توصلنا لثمانية وثمنتاش دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل هذا اللقاء مع استدامة وسعادة جدا أن تكون حاضرة معنا اليوم السيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
3: صباح الخير. صباح الخير للتونس الكل وصباح الخير اللي حلوا عينيهم على شمس تونسية.
2: آه صباح الخير.
3: آه شمسنا ياسر مزيانة الصباح.
2: صحيح. الشمس شمس نعمة
3: ناعمة
2: كي نعرفوا كيفاش نستغلوها وقتها تولي نعمة على نعمة.
3: نعم. يلا
2: اليوم باش نحكي وعلى بعد 15 يوم من انطلاق السنة الدراسية المدارس الصامدة.
3: نعم.
2: هذا مفهوم أول أي. مرة سمعته أي. من عندك سيدة راضية الوحيش.
3: علاش صامدة ساعة وعليش احنا قلنا اطلقنا معناتها هي مبادرة راهي هي نعم. في الحقيقة كانت مبادرة في يعني المدارس تكون فضاء فضاء بتبيع للتربية البيئية فضاء معناتها للتشجير فضاء لكل ما يتعلق بالقضايا البيئية يعني المدارس هذه هي المدارس اللي نلقاو فيها كل ما يتعلق بصمود الإنسان سواء كان في مواجهة عدة تحديات. اليوم احنا باش ناخذوا على اثر القرار.
2: نعم. انا نحب ربما نستوقفك هكا في أي. تفصيله صغيره لانه اليوم ربما كي نحكيوا على مدارس والا ما عاد تحكيوا على اطفال.
3: نعم.
2: اليوم من المفروض أنهم ماشيين مش يتلقوا العلم مازالوا في مرحلة تكوين
3: نعم.
2: مازال تكوين جسدي لأنه أجسادهم مازالت
3: نعم.
2: مكتملتش وتكوين يعني فكري بالنسبة يتعلموا في مرحلة متاع تعليم وغيره. قديش معقول أني نتحدث على الصمود
3: نعم.
2: في هالمرحلة هذه بالذات في وقت هو مطلوب منهم أشياء أخرى
3: أيه.
2: سيدة راضية الوحيش
3: هو الواقع متاعنا يطلب من الصغار كونهم يستهلكوا فقط لكن احنا الصمود فيش الصمود هو في تطوير الفكر العقلاني راهو صغير مش معناتها صغير عمره 6 سنوات ماكش قادر انت باش تطور فيه التفكير العقلاني باش التفكير العقلاني احنا نقولوا من اسس العقلانيه والفلسفه العقلانيه ما اللي قال ان افكر هو ان اقول لا احنا صغارنا في المدارس علاش قلنا مدارس صامدة لانه المدارس هذه هي اللي باش تخلي صغارنا يتعلموا يفكروا وقت اللي نتعلموا نفكروا نعرفوا اللي كونوا العلم والمعرفة اللي باش ناخذوها في المدرسة هذيك رانا هي وسيلة وسيلة لتطوير وسيلة لإنتاج حلول يعني صغير عمره 6 سنوات وقت اللي يقوم الصباح من دارهم هو الساعة
2: نعم.
3: من دارهم وقت اللي يقوم الصباح يعرف اللي راهو ثم وقت يقوم فيه وقت مثلا يلبس فيه حويج وقت يمشي فيه للمدرسة يعرف اللي المدرسة يزم قبل 8 يكون موجود يعرف يحترم بالتوقيت يعرف اللي كونه ثم من 8 للـ10 راهو باش يقرأ وبعد الـ10 يعني أكل النظام اللي هو باش يتعلموا هذاك النظام هو جديد عليه وقت اللي يبدأ هو جديد عليه لكن يتدرب
2: نعم.
3: وعندما نتدرب على ذلك بطبيعته هو باش يتسائل يقولك علاش انا ما نمشيش 9 علاش يلزمني نمشي 8 علاش نقوم 6 نتاع الصباح علاش يعني اكل التساؤلات هذيك الكل هو يبدا في شكل من اشكال المقاومه هو يبدا في شكل من اشكال زاد الصمود لانه يلزم يقوم بكري يلزم يكون عنده نظام معين وان النظام راهو طريقه العيش نتاعنا نتدرب عليها
2: نعم.
3: احنا نرجع لهنا للواقع المدرسه التونسي به واقع المدرسة التونسية لحد الآن المدارس الابتدائية راي تعتبر مدارس لحد الآن كما فيما نقوله حسب المنظومة المجتمعية اللي تحطت فيها أخيرا يظهر لي التوانسة كلهم تفاعلوا مع قرار وزارة التربية كونه التلامذة في المدرسة ما ثمش لا ساعة معناتها كالساعة الجوفية ولا ساعة غاب فيها المعلم ولا الأستاذ تخرج البر.
2: ممنوع الخروج خارج أسوار المدرسة المدرسة.
3: به التوينسة كلهم رام استجيبوا لهذا عجبتهم وشفنا احنا حتى في التفاعلات. لكن اللي ما هوش اللي يصدم لكن هو هذك هو الواقع اللي كونه تفاعل من ناحية أخرى. نعم. يقول لك أنا إذا أنت باش تخلي التلميذ أعطيني شنو حضرت المدرسة التونسية شو حضرت لها المدرسة. احنا نعرفوا اللي في التعليم الابتدائي وقت اللي يغيب ما ثميش خاطر هم عندهم مش ساعات جوفي. نعم. لكن عندهم مثلا غياب طارئ لمدرس ولا غياب معناتها مطول ينجم يعلقوا لهم في السبورة يقولوا لهم راكم مثلا المعلم الفلاني راه باش يغيب والكل وقتها يوليوا الأولياء اللي أولادهم في الدار ولا في الجارد ولا وين. لكن وقت اللي يصير أكل غياب المفاجأة كان ثم آلية مهمة جدا اللي كونوا التلامذة هذوما يتم توزيعهم على بقية الأقسام ويقعدوا مثلا نقول وإحنا 30 تلميذ كانت يوزعوهم كل 5 تلامذة يمشيوا ويقعدوا في آخر القسم عند المعلم. أنا نتفكرها ياسر كانت كنا ثم معناتها ثم وقت معين أكيد نتذكروا هذه كانت ياسر مستحسنة وكن معناتها كنت بالعكس كي تدخل انت قسم معناتها قسم اخر تحس بروح كاينك ضيف كاينك
2: مستحسن عنا نحن ربما لانه حتى لانه مع فيها تبديل جو. ولكن انا نذكر انه الاساتذه ولا المعلمين يمتعضوا هكا بعض شيء لانه يدخل هذا اضطراب على سير الحصه ويبداو يحكي يعني فيها تشتيت شويه.
3: لكن هي تعتبر معناتها يعني ليست مبادره آلية من الآليات اللي احنا ما نجموها. نجيو للإعدادي والثانوي. انا نقول إعدادي والثانوي مانيش نقول على قاعات المراجعه مانيش نقول على جدول الاوقات اللي فيهم الساعات الجوفيه مانيش نقول على الغياب اللي مثلا تلقى ساعات 3-4 اساتذه غايبين عليك. نعم. كل شيء ذي الكل المؤسسات التربويه كلها تعيشها. انا نحب نركز على مقاربه الحلول اللي هي الأنشطة الثقافية راهي هي آلية من آليات يعني صمود المدارس في مواجهة هذه التحدي. خاطر راهو ما تنجمش تمنع معناتها غياب في معناتها استاذ ولا معلم مريض. نعم. ما تنجمش زاده في حسب الوضعيه نتاع المؤسسات ما تنجمش تمنع اللي كونه ما ثماش ساعه جوفي معناتها. نعم. مستحيل لانه ثم تحدي القاعات ثم العديد بعض المدارس معناتها المعاهد اللي تقى فيها اكتظاظ كبير مثلا لسمعه المؤسسه ولا لقربها ولا لي يعني عده خدمات معناتها تنجم توفرهم. ولكن احنا ايش نقولوا إجابة على تساؤلات معناتها المواطنين اللي يقول لك بي احنا شنو اللي حضرنا المدرسة. ألف مرة نقولوا راهو الأنشطة الثقافية هي الصمام اللي هي تخلي المؤسسات التربوية تكون فضاء راهو للتدريب على كل شيء. راهو ماهوش كان معرفة فقط. راهي الفضاءات المدرسية ماهوش باش تدخل تاخذ معناتها 4 سوايع قراية وتروح. لا راهي لابد من أنه إعادة التفكير في واقع المدرسة التونسية اليوم واقع المعاهد والمدارس الإعدادية في مسألة الأنشطة وتطوير الأنشطة. الأنشطة ما يزمهش تكون كان نهار واحد في الأسبوع وإلا نوادي. تكون الأنشطة هي شكل من أشكال المقاومة شكل من أشكال زادة اللي الحلول. احنا نتفكر وخدمتها أنا قبل كنت التلميذ مثلا نقول وإحنا تلميذ السنة الثالثة ولا ثانوي وإلا سنة ثانية ثانوي ويكون عنده هكا آلية معينة يكون عنده تأثير على أصحاب وينجم يجمع الكل كنت يعطينا باش نقعدوا في القاعة ونحاولوا معناتها نقوموا بنشاط مع التلامذة اللي هما في القسم هذاك أستاذهم غايب وإلا معناتها المؤطر معناتها ما هوش موجود. وقتها يتم بك اللي نوعا ما تخلي فرصة أنت لك التلميذ باش يمارس نوعا ما الموهبة اللي عنده هي موهبة التسيير ولا موهبة التنشيط. في نفس الوقت زيدا الأصحاب وإلا التلامذة اللي أقل ينجموا يلقاوا زيدا فضاء اللي هو فضاء آمن. يقول القايل التلامذة ما تحبش تقعد مثلا في القاعات، علي ما تحبش لأنه أنت ما تنجزمكش تحطها في قاعة ولا تحطها في ساحة ولا تحطها تحت الحيط وإلا في مكتبة ولا غيره، ما غير ما تكون ثم حاجة نشاط. أنا نقول أبسط حاجة أبسط حاجة هو كونه على الأقل مثلا الكتب اللي موجودة تنجم، ما هي ماهيش عمل بسيط راهو مطالعة، المطالعة ولات اليوم أصعب حاجة تنجم تعملها. لكن أنا نقول ثم أنشطة مبتكرة هما في بينهم بين بعضهم راهو بينهم بين بعضهم، هيك علاش أنا نقول راهي المدرسة هي فضاء يعتمد عليه المؤسسة بيدها ويعتمد على العائلة ويعتمد على المجتمع. لهنا يدخل المجتمع فيش المجتمع، ثم المجتمع المدني اليوم نحكيه على برشا جمعيات، علاش لو كان كل جمعية تحتضن معناتها مدرسة في التنشيط، مش مانيش باش نقول انا تدخل في مهامها وبرمش يخوذ للتلميذ ما نعرفش انا بطاقة حضور ولا غيره، لا تعمل نشاط معين. النشاط هذاك راه ثم العديد من الأنشطة، ما مش كان المطالعة فقط، ينجم ثم اذا كانت المدرسة فيها زراعات، اذا كانت المدرسة فيها معناتها عملية رسكلة، اذا كان هما في بينهم بين بعضهم راه اليوم ما همش ناقصين افكار. اليوم ما تبارك الله عليهم تنجم تدخل حتى التدريب على استعمال الذكاء الاصطناعي، تنجم التدريب على العديد من الأنشطة اليوم معناتها باش تجاوب انت على تحديات. انا دخلت مشيت المدرسة فيها نادي روبوتيك، صدقني محلاك المدرسة معناتها تحس التلامذة الكل ماذا بيهم يمشي ويدخل على الأورديناتور يحب يشوف اش فما واش ما فماش.
2: واضح جدا اليوم معناتها هذا كان نجم نلخص سيدة راضية الوحيشي أنه القرار اللي خذيت وزارة التربية اليوم رغم قلة الإمكانيات وفي مواجهة المخاطر الكبيرة الموجودة اليوم في محيط المدارس اليوم نجموا أن القرار هذايا ينجم يتم تطبيقه فعليا وبشكل مثمر من خلال الالتجاء إلى النشاطات الثقافية الرياضية البيئية، هذا بالإضافة إلى تواجد كذلك قاعات المراجعة اللي هي مسألة مهمة ولكن بالتوازي تكون فما أنشطة اللي نجموا تلامذة يعديوا فيها وقتهم وهما في المدرسة اللي ما عادش نجموا يخرجوا منها أوقات الدراسة.
3: يراهو التدريب زاد على المقاربة التشاركية راهو مهم. انت ما عندكش قايمين ما عندك، لكن تنجم تأطر تلميذ يكون معناتها اكبر واحد في ويكون عنده مبادرة راهو مهم جدا، راهو نجمعوهم مثلا تنجم انت تكتب في سبورة وتقول شكون مثلا مبادرة ذاتية يحبينا معناتها يأطر نادي ويأطر مجموعة راهو موجودين. اليوث كلوب قبل كانت موجودة وكانوا يعملوا حاجات وكل، انا نتفكر وقتها في العمران كانوا يجيوني تلامذة يقول لي انا نحب نعملك الحاجة وانا نحب نعملك الحاجة، ثم موجود يعني انت ثمنك المبادرات، خلي لهم حلوا الفضاء، خليه فضاء حر للتفكير ولتقديم الحلول مهم جدا.
2: راهو المخاطر اولا تشارك وتعاون زيادة
3: مخاطر اليوم راهو داخل المدرسة ولا خارج المدرسة راهو خليناك لو كان نحلوا ملف نتاع المخدرات راهو مصيبة عظمى معناتها كان حلو. علاش المخدرات اليوم موجودة والإحصائيات تقول لك ما ثماش حي في تونس ما فيهش المشاكل هذه وهذا معناتها بالإحصاء وبالقرارات بالوثائق معناتها أنت تنجم تعمل آلية اللي هي موجودة لكن طورها طور العمل بها.
2: واضح جدا. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي مختصة في الإعلام البيئي، شكرا لكل هذه المعطيات وهذه الفسحة اللي من خلالها نحاولوا أن نقدموا أفكار، نحاولوا أن نتحدثوا على مسائل الأموال مهمة اليوم، مهم جدا التداول متاحة مع الناس حتى، وهكا هكا نبني الوعي خطوة خطوة ومع الوقت ومع تعاملنا مع الأحداث.
3: فعلا تعاملنا مع الأحداث.
2: شكرا لك سيدة راضية الوحشية، بقوا معنا مستمعين بعد شوية يكون حاضر معنا الكاتب والروائي التونسي محمد عيسى المؤدب المتوج برواية بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب 2026 عن رواية القلادة الروسية، بقوا معنا.

0: ضيف الصباح.
1: وين ما كنتوا مستمعينا، مرحبا بكم، نواصلوا معكم هذا اللقاء مع ضيفنا لهذا الصباح، وسعداء جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم الروائي الكاتب القاص والباحث التونسي محمد عيسى المؤدب، بعدما تم تتويجه بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب 2026 عن رواية القلادة الروسية. صباح الخير، صباح النور أستاذ
2: حنان. صباح النور، أهلا وسهلا بك، شكرا على هذه الدعوة، على هذا اللقاء الجميل معك هذا الصباح.
1: شكرا لك، ألف مبروك مرة أخرى التتويج، سعداء جدا أكيد بهذا التتويج معك أستاذ، لأنك أنت أيضا تنتمي إلى إذاعة تونس الثقافية، والأكيد أنه هذا ما ينجم كان يشرفنا أنك جزء من فريقنا.
2: عايزك ولي شرف العظيم أني أنتج برامج أدبية لإذاعة تونس الثقافية، هذا الصرح الثقافي الإعلامي التونسي الوطني الذي يقدم في الحقيقة أيضا جديد الخدمات المشهد التونسي وحتى العربي، برامج مهمة ملتصقة بصورة ما يحدث في تونس وخارج تونس، وهذا مهم جدا أن نحتفي دائما بهذا المنجز، منجز ما يسمى أيضا بإذاعة تونس الثقافية التي في تطور في الحقيقة دائم ومواكبة مستمرة أيضا لما يحصل.
1: شكرا لك، أكيد اليوم التتويج لك أنت، وباش نحاول من خلالك أنه نعيش معك ربما لحظات التتويج وكذلك نأخذ فكرة على هذا العمل. محمد عيسى المؤدب، مسار من الكتابة والنشر اللي امتد على أكثر من 3 عقود، ومن خلال اشتغالك في كذلك مع الكتابة إلى جانب الكتابة في الجانب الإعلامي والثقافي، تجربة أدبية ومجموعات قصصية عديدة من عرس النار إلى في المعتقل، جهاد ناعم، حمام الذهب، حذاء إسباني قبل، والتتويجات كذلك اللي رافقت هالإصدارات هذية قبل ما تجي رواية القلادة الروسية عن منشورات ماسكلياني، والعمل هذية اللي تم تتويجه بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب لسنة 2026. بداية أستاذ محمد عيسى المؤدب، نحب نرجع معك ربما للحظة التتويج وما يعنيه لك أن تحصل هذه الرواية القلادة الروسية على هذه الجائزة، خصوصا أنها جاءت بعد مسار طويل من الكتابة ومن الجوائز كذلك.
2: فعلا يعني التجربة يعني متعددة متنوعة في مستويات الكتابة. أول شيء يعني القلادة الروسية هي تندرج في طار هذا المشروع، الحديث عن الأقليات والذين التجوا إلى تونس لاحتماء بأرضها في ظروف صعبة أيضا يعيشها التونسيون. تونس كانت مستعمرة من قبل الفرنسيين، ويهرب إليها أيضا ناس يعني من الأطفال والنساء والشيوخ، ويهرب إليها جيوش. يعني في 1920 7000 روسي يعني يلتجأ إلى هذه الأرض. يعني كانت يعني في الحقيقة حكاية جميلة ممتعة مأساوية أيضا. القلادة الروسية يعني تأتي في مرحلة مهمة من تجربتي الروائية في كتابة إذن أدب الأقليات وأدب اللاجئين وأدب حتى الحرب، يعني بعد بلاسليسكا وبعد حذاء إسباني وبعد حمام الذهب، أكيد أنه النجاح أو التتويج أو الجائزة تعني الكثير لكل كاتب، يعني لأن ذلك فيه تثمين جهد وفي تقييم أيضا لكتابة معينة. وأعتقد أن القلادة الروسية كانت من أصعب الروايات التي كتبت يعني صعبة جدا لغياب المادة، لغياب المعلومة، لغياب التفاصيل، يعني تفاصيل ما حدث ل7000 روسي في 1920، لأن التاريخ في الحقيقة سكت وتناسى وأهمل هذه التفاصيل، مما كما أهمل في الحقيقة الكثير من التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بالأسبان حينما جاءوا إلى تونس، أهمل حكاية الصرب أيضا الذين جاءوا إلى تونس في 1917. حينئذ سعيد جدا بهذه الجائزة بعد جهد في الحقيقة، وبعد شقاء بحث وتوثيق وجمع شهادات وجمع إذن حكايات، وهذا هو يعني الكاتب قدره أن يكتب وأن ينتظر جوائز، أن ينتظر تثمين ذلك الجهد، والكتابة دائما مستمرة بشكل يومي.
1: نعم نعم، ألف مبروك ليك مرة أخرى، وعسى أنه هذا يساعد أيضا في أنه يكون للروايات التونسية المتوجة انتشار عربي ولما لا عالمي. يا أستاذ محمد عيسى المؤدب،
2: أكيد جدا أكيد، لأنه رواية تونسية في السنوات الأخيرة خرجت من ضيق المكان وضيق النشر والتوزيع إلى أفق أخرى عربية، يعني وصلت الرواية التونسية إذن إلى جوائز عالمية، البوكر والشيخ زايد وكذلك كتارة وغيرها من الجوائز، وأيضا حضرت، والأهم من ذلك أنها الآن حاضرة في المعارض التونسية العربية والمكتبات العربية. سنوات مضت يعني كانت الرواية التونسية منها حضورها يكاد يعني ينحصر في تونس العاصمة فقط، لا تخرج لا لداخل الجمهورية المكتبات الجمهورية ولا المكتبات العربية اليوم، يعني حتى البيع عن بعد وسهمة
1: هو متوفر الآن بالنسبة لهذه الرواية، رواية القلادة الروسية.
2: نعم متوفر يعني، وسوى يعاد يعني نشرها إن شاء الله قريبا في مصر، والأهم من ذلك أنها تصل يعني تصل إلى القارئ، يعني ليتعرف على حكاية مهمة بأسلوب جديد في تجربة الكتابة، وهذا مهم أني أتطور أنا أيضا، أنوع الأساليب وأنوع البناء الفني وأنوع المواضيع أيضا. نعم،
1: على ماذا يعتمد ربما، ولا الخطوط العريضة لهذا الأسلوب الجديد اللي اعتمدته؟
2: يعتمد على كون الهندسة الفنية التي قامت عليها القلادة الروسية تقوم على حكايتين، حكاية إطار يعني زمنها 1973 في باب حرب تونس العاصمة، و 1973 كانت يعني نعرف زمن الحرب بين العرب وإسرائيل. شرحت يعني هذه الحكاية الإطار، سرقة القلادة الروسية ورحلة البحث في قرابة يعني 15 يوم يعني للعثور إذن على هذه القلادة وما يتبعها من تشويق وإلى غير ذلك. والحكاية الثانية هي حكاية مضمنة، وهي مذكرات تتعلق إذن برحلة الروس 7000 روسي من روسيا طبعا إلى تونس بالميناء بن زرت القديم، وما رافق ذلك من ألم ومعاناة وخوف وفزع ورغبة في الاحتماء بأرض تونسية. و المذكرات يعني كتبتها طفلة بعد سنوات إذن من مجيئها إلى تونس واستقرارها إذن في بن زرت ثم تونس العاصمة. الالتجاء إلى حكايتين على غرار إذن عبد الله المقفع، يعني ما كتبه في كليلة ودمنا، والاستعانة بالتراث بالشكل التراثي في الكتابة، بالإضافة إلى الأشكال الحديثة في الكتابة، يعني يقدم تجربة إذن جديدة في الأسلوب وفي البناء الفني للرواية.
1: نعم.
2: ثم أن القلادة الروسية حنان أضيف القلادة الروسية أو ما تسمى بالقلادة السلافية القديمة هي ليست طبعا للزينة بالنسبة للمرأة، وإنما هي حاملة لإرث ثقافي لإرث حضاري، يعني ترمز في الرواية إلى تمسك هذه الطفلة أوليانا نيفيسكي التي جاءت يعني في عمر 8 سنوات واستقرت في تونس ورفضت حتى فيما بعد العودة إلى روسيا إلى أرضها وتمسكت بأرض تونسية. قلت يعني حاملة لهوية لثقافة لجذور إذا سلافية قديمة أو روسية. قلت يعني تمسكت هذه الفتاة بأرض تونسية لأنها وجدت إذا في تونس إذا هذا المناخ إذا من الحياة البديلة الحياة الجميلة والوطن أيضا البديل، لتطرح الرواية في الحقيقة في خلفيتها الفكرية في خلفيتها إذا الثقافية إذا سؤال مهم جدا، أي وطن نحتمي به؟ هل أن هذا الوطن الذي نولد فيه ونعيش فيه وننتمي إليه، أم هو الوطن الذي يوفر لنا الحياة والحماية والحب والاستقرار و كذلك الهوية الثانية؟ هذا سؤال مهم مشروع، خاصة أننا نعيش اليوم يعني هذه الأسئلة الكبرى في ظل إذن ما تعيشه الإنسانية إذن من هذه التمزقات الثقافية والحضارية وما يحدث في العالم إذن من هذه الهشاشة النفسية فيما يتعلق بالأطفال ما بعد المحن وما بعد الحروب. نحن في العادة إذا نتحدث عن إحصائيات الموتى والضحايا للحرب، تأتي الرواية لتوثق إذا خلفية أخرى لم يتحدث عنها أحد، وهو ما يعيشه الأطفال من محن نفسية وهشاشة و
1: من أثار هذه هي المحن على حياة الناس. نعم بالفعل. الجائزة أستاذ محمد عيسى المؤدب اللي جاءت مناصفة في الرواية العربية مع كوميديا الجنائز لسوفيان جب، هل ترى في هذا الاختيار المشترك صورة لتعدد الأصوات ربما والمسارات اللي تعرفها الرواية التونسية اليوم، وإلا كما رات مثلا أميل مختار اللي تكتب على صفحتها تقول أرى في منح جائزة ما مناصفة بين مبدعين ظلما فادحا لهما، كما تكتب الكاتبة التونسية أميل مختار وتقول على لجان التحكيم أن تكون لديها دائما من القدرة على الحسم. منصف المزغني كذلك اللي يقول هذا لا يحدث في ميادين مثل الرياضة، لماذا يحدث في قطاعات الأدب والفنون؟ كيف ترى هذا الأمر؟
2: أي صحيح، أنا تحدثت هالبارحة مع أمال مختار في تونس وتحدثت حتى مع حسن بن عمو نفس الموقف، وهو نفس موقفي. في الحقيقة حدث هذا للعديد من الجوائز، أحسن عثمان مثلا روايته بروموسبوري في كومار، حسن بن عمو أيضا في جائزة مهرة الكتاب، أمال المختار في حد ذاتها تعرضت إلى هذا. أعتقد أن أشاطر رأي منصف المزغني وأمال المختار وما كتبه أيضا حتى حسن بن عمو، أنه أي جائزة أو أي لجنة جائزة عليه أن تحسب في الحقيقة، لأن الحسم يعني ضروري. ومع ذلك طبعا أنا لا أتدخل في عمل اللجان ولا أناقش، وأنا أكتفي بالكتابة وأكتفي بالانتصار لمشروع معين. هذا يندرج في إطار وحسب ما قالته لجنة التحكيم من صعوبة حقيقية في الحسم بين عملين مختلفين ومتنوعين. أذهب بحسنية إلى كون إذن الرواية التونسية يعني تشهد يعني تطور لافت في الحقيقة وتنوع حتى في التجارب، ورأينا هذا مع العديد من الكتاب، مبخوت شكري، حبيب السالمي، أمير غنيم، أمن رميلي، غيرهم من الكتاب الذين يعني يجتهدون، حسن بن عمو يجتهدون، أمان مختار، مسعود أبو بكر، سامحوني إذا كان ما نسيت برشا أسماء يعني لافتة ومهمة. هذا التنوع وهذا إذا التعدد وهذا التراكم هو في الحقيقة يخدم الرواية التونسية، منها في حضورها العربي وحضورها الدولي. لكني أنصح يعني أنصح حقيقة لجنة التحكيم في جوائز قادمة بأن يتحلوا بالشجاعات في الحسم في الجوائز. فهناك العديد من البوادر، هناك العديد من العلامات، هناك العديد من الشروط التي يمكن أن تتوفر في عمل دون آخر، وأكتفي بهذا.
1: نعم، هذا بعض الآراء ربما حول هذا الموضوع اللي يستحق ربما الحديث بتوسع أكثر. اليوم محمد عيسى المؤدب، ربما إذا كان نسألك ما بين نصوصك المتوجة وأعمالك اللي ما نحبش نقول غير متوجة، اللي هي لأنه التتويج هو في تنجم تكون عنده أوجه مختلفة، ولكن أعمالك اللي تحصلت على جوائز والأعمال الأخرى، هل تفرق بينها؟
2: والله لا أفرق بينها. مثلا أحسن عمل مثلا عندي أنا مثلا بلاس ديسكا لم يتوج، الجند المجهول لم يتوج أعتقد، فقط يعني بقية الأعمال يعني توجت يعني لي. ربما أحيانا يتدخل حتى الحظ، يعني يتدخل حتى مشاركتي أنا أحيانا لا أشارك في جوائز. أعطيك معلومة، مثلا أنا أي جائزة مثلا نأخذها يعني ما نعودش نشارك فيها، هذا مبدأ في حياتي. لا أعيد الترشح لأي جائزة حرصته عليها. خديت كومار لا أشارك من جديد. خديت الجائزة الوطنية للرواية التونسية أو الكتاب التونسي نفس الشيء، معرض التونسي الدولي للكتاب عبد الوهاب بن عبد الله الآن، غيرها من الجوائز، فلا أشارك مرة ثانية. ربما هذا السبب الذي يجعل أنه بعض رواية كما بلاس ديسكا مثلا، رواية من أهم ما كتبت، يعني في نفس الملاحظة صعبة جدا في غياب المادة، ما تصورش حنان الصعوبة التي أجدها في كتابة رواية تاريخية وفي غياب المادة، في غياب المعلومة، في غياب الكتاب، في غياب. فألتجأ إلى جمع شهادات، إلى الحضور، إلى المكان، إلى السفر، إلى مجموعة من التحديات التي يعيشها الكاتب ليكتب. لم يعد الكاتب يعني مقتصرا على الجلوس إلى مكتبه في مكتب مغلق، عليه الآن أن يلتحم معناها كما نقول، يلتحم بالجماهير، يلتحم بالمكان والزمان والشخصيات المفترضة التي يمكن أن تكون في أي عمل من عمله.
1: أكيد جدا، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء، ألف مبروك مرة أخرى. وربما يلزمنا في الأكيد أستاذ أنه يكون لنا حصة أخرى لنتحدث بأكثر تفاصيل حول هذه الرواية، رواية القلادة الروسية، لأنها تتضمن على عديد الحكايات والتفاصيل، ربما مهم جدا أنه نحكي فيها مرة أخرى. شكرا لك، ألف مبروك، دمت متميزا ومتوجا دائما وأبدا الأستاذ محمد عيسى المؤدب. شكرا لحضورك معنا اليوم، المتوج بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب 2026 عن رواية القلادة الروسية. شكرا لحضوركم معنا اليوم. شكرا لزميلة هدى الترابلسي في إعداد فقرة ضيف الصباح. شكرا محمد من أبو بكري، كوثر حجري، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجيني كانت معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية.

0: تشير عديد الوثائق ومنها تقارير لليونسكو إلى أن الدولة التونسية عملت منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال على بناء رصيد وطني للفن، ومن خلال لجان مختصة تم اقتناء أعمال لفنانين تونسيين لتحفظ داخل المؤسسات العمومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن رصيد الدولة التونسية يحتوي إلى اليوم على عديد الأعمال التي تم اقتناؤها من معارض طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس خلال أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات. وهذا يبين أن الاهتمام لم يكن موجها فقط إلى الأسماء المكرسة، بل شمل أيضا الأجيال الجديدة وهي في طور التشكل. فالدولة في هذه المرحلة لم تكن تسعى فقط إلى جمع الأعمال، بل إلى مرافقة مسار تكون الفنان نفسه وإلى المساهمة في بناء الجيل الذي سيحمل فيما بعد ملامح الحداثة الفنية في تونس. وهنا نكون أمام بعد جديد. الفن لا ينجز فقط ولا يعرض فقط، بل يحفظ أيضا. يحفظ باعتباره جزءا من ذاكرة البلاد ومن الصورة التي كانت الدولة تسعى إلى بنائها عن فنها وحداثتها. وهنا لا تعود مسألة الاقتناء مجرد جمع للأعمال، بل تصبح أيضا اختيارا وبناء لذاكرة بصرية وطنية. وهذا ما يجعل هذه المرحلة مهمة، أنها لم تكتفي بإنتاج الفن أو دعمه، بل سعت أيضا إلى تجميعه وحفظه وتحويله إلى مرجع وذاكرة. وهنا تتضح صورة أوسع. الفن في هذه المرحلة كان حاضرا في الفضاء والتكوين والذاكرة، ومن خلال هذا التداخل تتشكل منظومة ثقافية متكاملة تجعل من التونسة ليس مجرد تعبيرا، بل مشروعا تتدخل فيه الدولة والفنان والمجتمع. ما يبدو مهما أيضا أن هذه السياسة لم تكن معزولة عن بقية التحولات التي عرفتها تونس في تلك الفترة. فالدولة الحديثة وهي تحاول بناء مؤسساتها كانت تسعى أيضا إلى بناء صورتها الثقافية وإلى إنتاج ذاكرة بصرية تواكب مشروعها الوطني الجديد. ولهذا لم يعد الفن مجرد تعبير فردي، بل أصبح جزءا من طريقة تصور المجتمع لنفسه ومن بناء صورته عن الحداثة والمستقبل. وبفضل هذه التحولات سيظهر لاحقا جيل جديد من الفنانين سيعيد طرح الأسئلة من زوايا مختلفة، ويدفع الحداثة التونسية إلى آفاق أخرى. بهذا نكون قد اقتربنا من مرحلة مفصلية لم تكن فيها التجارب معزولة، بل جزءا من مسار واحد يمكن أن نقرأه اليوم باعتباره أحد وجوه بناء الدولة الحديثة من خلال الفن. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اختم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: تونس الثقافية،
8: صوت إرادة الحياة.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لموسيقى شعبية صينية في شكل سيمفوني من أداء الفرقة الوطنية الصينية للموسيقى الشعبية بمصاحبة أوركسترا أوبرا شانغاي. الصين أرض حضارة عريقة، جذورها ضاربة في التاريخ، وتمتلك تراثا غنيا وخصبا خصوصا في مجال الموسيقى، فهي تعود إلى فجر الحضارة الصينية مع وجود الوثائق والأعمال الفنية التي تقدم أدلة على وجود الثقافة الموسيقية المتطورة في وقت مبكر من عهد أسرة تشو 256 قبل الميلاد 1122 قبل الميلاد. نستمع لمقطوعة ريفليكسيون أوف ذا مون.

لا تزال الموسيقى التقليدية تراثا غنيا، في حين تخرج وتعاد صياغتها في شكل أكثر عصرية من بعض الفرق الموسيقية الصينية. المؤسس الأسطوري للموسيقى في الأساطير الصينية هو لينغلون، الذي جعل أعواد الخيزران يمكن ضبطها لتقلد وتعزف أصوات الطيور، كما يعود تاريخ النغمات 12 إلى ما قبل أكثر من 4000 سنة حسب سجلات الوثائق التاريخية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقطع من حفل ل85 عازفا صينيا في إطار مهرجان الموسيقات العالمية بمونترو. تبنت الدولة إنشاء جهاز حكومي معين لإدارة الموسيقى وتعليمها، وفي عهد أسرة سونغ إحدى السلالات الحاكمة اتجهت الأوبرا الصينية إلى النضوج، وظهر فيما بعد الكثير من المسرحيات. ومنذ أن تحولت الموسيقى الصينية من التعبير عن العواطف البسيطة إلى الدخول في الطبيعة العميقة للبشر وإظهار العوالم النفسية للشخصيات المختلفة، تمتعت الموسيقى بميزة شعبية واضحة وظهرت أنواع مختلفة من الأوبرا. وبعد حرب الأوفيون 1839-1842 صارت الديمقراطية والعلم الاتجاه الرئيسي للموسيقى الصينية، حيث امتزجت وتطورت الموسيقى التقليدية مع الغربية القادمة من أوروبا. أما دخول الموسيقى إلى الطريق الصحيح فكان بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978. نستمع لمقطع من أوبرا صينية. وللتوضيح فإن الأوبرا الصينية مختلفة تماما عن الأوبرا المتعارف عليها في أوروبا. الأوبرا الصينية هي شكل من أشكال المسرح في الصين يجمع بين الغناء والتمثيل والأزياء المتقنة، تعتمد المواضيع على التاريخ والأساطير والأدب الصيني.

منذ 1978 فإن جميع أوجه الموسيقى من الإبداع الموسيقي إلى التمثيل والدراسة والنظريات الموسيقية وتسويقها وغيرها من المجالات المتعلقة شهدت تطورا وازدهارا واضحا، ودخلت الموسيقى الصينية عهدا جديدا، وتمتعت الأوبرا الصينية بشعبية كبيرة لعدة قرون، ولا سيما أوبرا بكين، فهي موسيقى في كثير من الأحيان تغنى بأصوات عالية النبرة مصحوبة بقرع، وعادة ما تكون مصحوبة بالسونا جينغهو وأنواع أخرى من الآلات الوترية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأوبرا الصينية الشهيرة تشمل أوبرا التصفيق وأوبرا كانتون وأوبرا الدمية وأوبرا كونشوي سيتشيوان.

0: 些种人传宗，为的是大福金昌喜相逢。
1: 喜相逢，乐相逢，满街灯笼庆年丰。您看那红的、绿的、粉的、紫的、白的、黄的万紫。

0: 上五谷丰登，六六大顺，七彩子路，八仙过海，九子石成十全十美，百事亨通，见识吉祥，万事如意，宏图大展的卯兔年。
1: يمتد تاريخ الآلات الموسيقية التقليدية الصينية زمنا طويلا، حيث تشير المكتشفات الأثرية إلى أن أنواعا مختلفة من الآلات الموسيقية ظهرت في الصين قبل أكثر من 2000 عام. من هذه الآلات الصفارة العظيمة التي اكتشفت في أطلال مودو بيتشيانغ من فترة ثقافة العصر الحجري الحديث، وآلة شيون التي اكتشفت في بانسو بشيان من ثقافة يانغشاو، والجرس الحجري والطبلة الخشبية المغطاة بجلد الثعبان المكتشفتان في أطلال بين مدينة أنيانغ مقاطعة خنان، وآلات المزمار الأفقي ومزمار شونغوسا والجرس الموسيقي.

رقصات شهيرة تميزت بها الفنون الشعبية الصينية بالعروض الفنية الراقية التي تمزج بين الموسيقى والرقصات الصينية الكلاسيكية والشعبية، مثل رقصة القناديل الحمراء والمظلات الحمراء ومياه جدول الرقراق، إلى جانب رقصتين شهيرتين هما رقصة التنين مع الموسيقى التي تعد تقليدا صينيا متوارثا، حيث يتم مشاهدتها في مراسيم السنة الصينية الجديدة في جميع أنحاء العالم، ورقصة الأسد وهي واحدة من التقاليد الأكثر شهرة في الثقافة الصينية وأهم عادات وتقاليد الشعب الصيني، وتعقد خلال المهرجانات التي تقام على مدار العام، ويعتقد أن هذه الرقصة تجلب الحظ السعيد والازدهار وتتخلص من الشر.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرقصة تقليدية صينية. تاندون مؤلف موسيقي صيني حاز في عام 2001 على جائزة أكاديمية الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن تأليفه لموسيقى فيلم نمر رابط تنين مختبأ، والذي سنستمع إليه الآن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نختتم حصة اليوم من برنامج لغة العالم مع مقطوعة في حديقة المعبد الصيني للمؤلف البريطاني ألبير كيتلبي. إلى أن نلتقي، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
2: شبي بنتي؟
1: عندي ما نقول.
2: يحكي هالناس مع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقانا معكم في

المشهد الثقافي ليوم الأربعاء. موضوعنا اليوم في الحقيقة مواضيع تتنوع مواضيعنا، سنبدأها بفقرتنا القارة في بوصلة للفنون، ثم سنتحدث عن تجربة في الفن التشكيلي، سنبتعد قليلا عن النشاط العاصمة إلى تجربة تحديدا من سيدي بوزيد، ثم سننتقل لمواكبتنا ومتابعاتنا أيضا المباشرة ضمن مواكبة لندوة باش تحدثنا عليها زميلتنا هدى الطرابلسي. بين هذا وذاك سنتحدث عن المسرح، عن تظاهرة مهمة أيضا في بنزرت تحديدا، نتحدث على مسرح الشارع ومهرجان مسرح الشارع، ثم سنتحدث عن تظاهرة بدأت تترسخ كعادات وتقاليد أيضا مسرحية مهمة جدا، هي الخروج للمسرح في ختام لقائنا اليوم من المشهد الثقافي ضمن هذه المواضيع. في الفريق اللي معكم اليوم معكم وندريدي من أمن المصدح، زين إذن في الإخراج التقني، وأيضا كوثر الحجري في إخراج إذن المشهدية هنا في اللايف ستريمينج، وأيضا بعد قليل تلتحق بنا مفيدة خليل في قسم الديجيتال عبد اللطيف حاج علي إذن في المواكبة لأهم مواضيع وعنونات هذه اللقاءات. مرحبا بكم مستمعينا، سعداء أن نكون معكم هذا اليوم.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أول فقراتنا مستمعينا سنستهلها ببوصلة، بوصلة الفنون في كل مرة تأخذنا إلى اتجاه، إلى فكرة مختلفة وتحاول أن تلامس كل المجالات الإبداعية مع مفيدة خليل. صباح الخير ومرحبا بك مفيدة.
2: صباح الورد يا منى، وصباح الخير ومرحبا بمستمعي برنامج المشهد الثقافي أينما كانوا. قبل ما نبدا يظهر لي وجهي ديما بالتبارك، يبدو انه نحب ان نقول مبروك لسي معز عاشوري، فوز مسرحيه حياه في مهرجان الدولي للمسرح بالاسكندريه بثلاث جوائز، اللي هي جائزه افضل ممثله للمبدعه والجميله نادره التومي، وجائزه افضل موسيقى ليوسف بوعجاجه، وجائزه افضل نص للدكتور سامي الجمعان، كما ترشح العمل ايضا الى جائزه افضل عمل متكامل. ألف مبروك المسرح التونسي، وألف مبروك هذا التعاون المشاركة التونسي السعودي بين معز عاشوري وسامي الجمعان. البوصلة
1: وين
2: الحقيقة؟ الحقيقة أنا المرة هذه الشمال، أنا والجغرافيا من أصحاب، أما مبدئيا شمال. الحقيقة أنا والثلاثة أيام هذوما ما نجمتش نركز في ظل الحدث اللي صار وعشنا على وقعه المأساوي النهارين اللي فاتوا الكل، ولكن الحدث هذا خلاني هكا ناخذ مساحة ونفكر ونسأل علاش.
1: نحكيو على قضية اسمها يقين اليوم.
2: نحكيو على قضية يقين اللي ما لازمش تتنسى وتتعدى كمجرد تراند، لأنه القضية بالحق مأساة ونتصورها لازمها تكون قضية رائعة. سؤال، لو كان فما فضاءات ثقافية ونوادي نشاط يمشيوا لهم صغيرات هذوما المراهقين بتاع 13 14 15، يصير هذا صعب شوي، لانه فما برشا فضائيات ثقافيه تعلم او تصنع في انسان. الفكره جات انه فما فضاء ثقافي اسمه ارستوفانيس في واد الزرقاء، يشرف عليه خبيب عياري ونضال حناشي.
1: واد الزرقاء هي
2: واد الزرقاء
1: في بيجة،
2: قريه واد الزرقاء في بيجة، قريه ريفيه تفتقر إلى كل الوسائل الثقافية. أوكي فما دار ثقافة، ولكن نعرف وضعيات دور الثقافة، ولكن اللي قاعد يقوم به خبيب عياري ونضال الحناشي تيلة أعوام في نادي المسرح في دار الثقافة ثم فضاء أرستوفانيس، حاجة ما نجمو كان نرفعوا لها القبعة تحية، لأنه اللي يعمل فيه نضال وخبيب ما همش يعلموا في الصغار في إنهم يعملوا مسرح، إنما يعلموا فيهم في الأخلاق، يعلموا فيهم في القيم، يعلموا فيهم يفرقوا بين الحق والواجب. خبيب ونضال يتعاملوا مع الأولاد عبارة معلم بعقلية الستينات، يعني التلميذ أو الرواد يسمعوا كلامهم يحترموهم ويعرفوا يميزوا بالقداء. الفضاء الثقافي من اللي حل في 2018 إلى اليوم قاعد يكون في ناس، يعني فما ناس بطلت القراية ورجعوهم بالسيف تقرأ وخذوا الباك وجاوا يقرأوا في المعهد عالي في المسرحي. فما صغيرات انقطعوا على الدراسة وبأنهم ما همش ناجحين دراسيين، ولكن فرضوا عليهم إنهم يمشيوا يعملوا تكوين مهني، وبعد 10 سنين الصغير هذا وقت اللي يكبر ويعرف قيمة الشيء اللي عمله فأكيد برشا حاجة تتبدل. اللي يصنع فيه خبيب عياري ونضال يحيوي في واد الزرقاء إنهم ما يكتفيوش بتقديم ورشة في المسرح أو في النقد أو تحليل العروض، وإنما الصغار يمنعوا فيهم الشارع، يمنعوا فيهم من الفوضى والعباثية والمخدرات بين ظفرين اللي قاعدة منتشرة حاليا في شوارعنا. فضاء أرستوفانيس هل يصنع في الإنسان؟ للأسف الشديد عنده سنوات تقريبا يعاني. نحكيه شوي على المعاناة هذه، خطر فضاء أرستوفانيس حاليا يعني في صيغته الحالية هما المستوصف القديم متاع واد الزرقاء، كان وكر للفضلات وبؤرة للفساد، أصبح اليوم فضاء للحياة ولا الحلم. ولكن يبدو أنه بعض المسؤولين والرتابة الإدارية المنقيتة أحيانا ما يفهموش قيمة أو ما يعترفوش بقيمة الفن وأثاره على الإنسان. الفضاء انطلق في الأشغال متاعه من 2018 ويقدم خدمات في والورشات التكوينية وإنتاج الأعمال والمهرجانات. في 2023 طالبوا باستغلال مقر مستوصف قديم مهجور منذ 15 عام للانتفاع به، اقترحوا على السلطات استغلال الفضاء في شكل لزمة. بعد انعقاد مجلس جهوي في 4 جانفي 2023 وبحضور المدير الجهوي للصحة، قالوا أن العقار موضوع الطلب زال الانتفاع به وتحصلوا على رخصة استغلال، وفي أبريل 2023 على أساس يكون استغلال وقتي، خاصة هذه الجملة يعني من عند السلطة، خاصة وأن العقار موضوع تقارير أمنية وتذمرات من الأجوار بكونه بؤرة فساد وفضلات.
1: قولوا نقطة سوداء.
2: نقطة سوداء جدا لأن هو نقطة سوداء ومن وقت الحل الفضاء وبدأوا ينشطوا فيه ما عادش نقطة سوداء. أكيد. وهذا كلام الأمنيين الموجودين على عين المكان. من أود 2024 كلفت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة لإتمام الإجراءات الخاصة بالملف. أحالت الإدارة الجهوية للصحة بباجة الملف إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة تحت رقم مرجعي عدد 509. ومن أود 2024 لليوم ما ثم حتى إجابة للأسف الشديد. الدوسي راجد في وزارة الصحة ما ثمش حتى حركة، رغم أنه الإدارات المحلية الكل موافقة أنه المستوصف بعد 15 عام مسكر من الممكن أنه يستغلوه كفضاء ثقافي. وقت اللي تلقى مستوصف قديم مسكر وهو بؤرة للفضلات والأشياء السلبية الكل ثم يولي فضاء ثقافي يعلم الإنسان أنه يكون حر وحي، يعلمه أنه يواجه ويعلمه أنه يكون مواطن ويعلمه أنه يكون إنسان يحترم الكبير ويعرف يميز بين الحق والباطل. فنتصور وقتها الأمور الإدارية أو الإجراءات الروتينية وقيد أنها تتسرع من توا عامين او اكثر وهم يستنوا في الملف يتحرك رغم انه السلطه موافقه
1: الموافقه تو
2: موافقه حاليا من وزاره الصحه لانه رغم انه العقار
1: مبنى ما عندك ما تعمل بيه
2: يا وزاره الصحه انت عندك مبنى مسكر مهجور
1: وتم استغلاله
2: ثقافيا واثبت نجاعيته وفاعليته في المكان الضيق.
1: هذه بعد نداء لوزارة الصحة
2: لأنه الناس ولات تمشي للفضاء باش تحضر العروض وتتفرج. الصغار اللي يقرأوا في المدرسة اللي كانوا يخافوا من هاك البلاصة اللي مسكرة ولاو يمشيوا للفضاء ويتفرجوا في مسرح ويتفرجوا في سينما ويحضروا نقاشات يعني الفضاء وقت اللي حل عبارة أنت كان عندك سمحني في التوصيف كان عندك فضاء للقمامة جيت أنت نظفته وزرعت فيه وردة. فلو تسمحوا هالوردة أزرعوها يعني اكيد
1: اسقيوها معنا
2: اسقيوها خليوها تكبر
1: أخرى تزرع.
2: لانه الورده هذه وقت اللي باش تفرع هاك الفروع عذوكم راهم ولاد تونس. الاولاد اللي يستفيدوا بالانشطه الثقافيه في وادي الزرقاء هما ولاد تونس ماهمش ولاد القريه هذيك. ولاد تونس خاطرهم جاوا قراو في المعهد العالي للفن المسرحي. ولاد تونس اللي مشاو يقراو سينما بما انه هو جاي يقرا باش يولي استاذ باش يولي ينشر هالمعرفه نتاعو. فمثالش نحكيوا على بناء ونحكيوا على حقوق إيجا نزرعوها الوردة
1: إيجا
2: وندافعوا على ثقافة القرب
1: لكل في الثقافة خطر جهة بعيدة
2: ولا مركزية الثقافة. هاو عندك فضاء ثقافي عندك مواطن تونسي اسمه خبيب عياري صدم عمل مشروع ثقافي ماخو 70 مليون قرض باش يعمل هالفضاء الثقافي. معناها راهو
1: السيد هو في الأخر معناها
2: هذاك مربوحه إنه
1: هو حاليا
2: ماديا حتى شيء ولكن هو مؤمن إنه من واجبه كيف ما هو تعلم مسرح في وادي الزرقاء من واجبه إنه يعلم لوليدتها كوما ثقافة الحياة. نضال عياري وسمحني خبيب عياري ونضال حناشي قاعدين يصنعوا في إنسان قاعدين يعلموا في الصغار يواجهوها مشاكل وفوضى وعبثية الحياة الآن وهنا. زوز مناضلين خليوا العاصمة رجعوا للقرية متاحهم باش يبدعوا ويبنيوا. فمن واجب الدولة إنها تحترم هذا ومن واجب السلطة المعنية إنه إذا كان ما تعترفش بقيمة وأثر الثقافة على الأقل يخدموا خدمتهم ويسرعوا في الملف لأنه عامين وهما يستناو. أي إنسان عنده طاقة صبر وأي إنسان عنده حدود فمثالش ما نكونوش معناها إحنا والزمان عليهم. وشكرا خبيب وشكرا يا نضال لأنكم رغم كل شيء مازلتوا صادقين وشكرا على هيك الزريعة الجميلة اللي قاعدين نشوفها وشفناها في تظاهرة الخروج إلى المسرح لأنه الحقيقة عندهم ولاد ما شاء الله عليهم.
1: أي هو صحيح الفضاء ثقافي الفكرة إنها بش تعطي المعرفة باش تعطي الحق في الحق الثقافي بداية وانت شنو تختار فيها مسرح فيها سينما فيها ورشات تكوينية فيها فنون تشكيلية. معناها الأطفال هذوما والشباب والمعنيين انهم مهتمين بطبعهم بالمجال هذا ولا حتى اللي ما عندوش حتى فكرة لكن مجرد اقتراح عنا فضاء تنجم تكونوا من مرتديه وتعبر على رواحكم وفمك النقاش وكتجارب واللقاءات خير من المكان مسكر
2: خير من المكان مسكر مهجور
1: للأشباح. أيه. والنفوس أيضا المريضة وكل ما تكثر يعني تخيل الصورة البشاعة والقتامة اللي فيها تأثيرها حتى النفسي
2: حتى للمشاهد أي منا حتى التأثير النفسي على العين يعني
1: نحبه مشهد مسكرة. آخر نحبه المكان هذا
2: تولي مكان حي
1: نحبوه وجميل حي. نحبوه حديقة حبوه كله أزهار.
2: هم يفكروا إنه يكون إنه خلفية المكان حديقة بعد ما
1: تتم الصلاحية الكاملة على الفضاء والتسمية وكل ما يلزم، خليها تزدهر المنطقة هذه، واد الزرقاء وفضاء عنوان
2: أرستو فانيس، وخلينا نقاوموا بالحق فعلا ثقافة الإرهاب بثقافة الحياة. شكرا يا منى.
1: شكرا.

0: المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى محبي والمهتمين بالفن التشكيلي. كل مرة نصافح تجربة في هذا المجال ونطالع هذا الأثر الفني، وتحديدا رحلتنا الآن ستقودنا إلى مكان جميل من تونس إلى الوسط. نذهب إلى تجربة فنية تتأثر بهذا المكان وتنفتح على قضايا هذا الوطن وتلامس أهم اللحظات المؤثرة فيه. الفنان التشكيلي والخطاط ضمن أعمال فنية متعددة، وبين جداريات وبين بورتري وبين أيضا التدريس في مادة التربية التشكيلية، وبين أيضا قراءة والنقد للأعمال الفنية وتحليلها، اهتمام شامل وكامل بهذا المجال. التجربة اليوم اللي حاضرة معنا لخصوها باسم الفنان التشكيلي سالم كدوسي. صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير أختي منى، ومرحبا بك ومرحبا بالبرنامج المشهد الثقافي على إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا،
2: ومرحبا بكل معناها مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: إذن هذه التجربة نريد أن نصوغها، كيف بدأت؟
2: الحقيقة هي التجربة انطلقت معي مع نعومة أظافري، يعني من اللي كنت طفل صغير كنت شغوف جدا بكل ما عنده علاقة بالرسم وتمثيل ما هو موجود معناها من مشاهد أمام. انطلقت معايا تحديدا من ريف منطقة قصر الحمام في أحواز الرقاب وين درست، ويعني بتأطير واهتمام بعض المدرسين اللي معناها تعلمنا عليهم كان ثم بارشة اهتمام خلاني معناها نواصل في نفس الطريق. بعد ما انتقلت للدراسة بالمعهد الثانوي المختلط النظام القديم في سنوات الثمانينات، تحديدا بداية السنة نهاية 83 بداية 84، كانت لي معناها فرصة عند أحد أصحاب المحلات معناها نتاع الحلاقة، فطلب مني أن أخط لوحة معناها إشهارية على المحل بتاعه، ومن ثم صار معناها الانطلاق الفعلي، رغم أني كنت من الهواة معناها ما تملكش على أساسيات وقواعد الخط العربي، إلا أنني سعيت بجهد معناها ذاتي أني نحاول أني ننسق أنواع الخطوط لأني ما كنتش نعرفهم في الصغر بتاعي. وكنت كلما وجدت معناها صحيفة وكانت الصحف العناوين بتاعها تخط باليد على غرار جريدة الصباح سابقا والعمل والبيان والإعلان إلى آخره، كنت نحس بنوع الخط هذا هو من نفس الفصيل بتاع الخطوط هذه، كان نجمعها كلها عن طريق شريط لاصق في ورقة بيضاء. وهكذا إلى أن عثرت يوما ما بالمكتبة العمومية بالرقاب اللي كان مقرها في دار الثقافة الرقاب على يعني قاموس عربي موجود في الصفحة الأولى بتاعه، تشكيلة من الخطوط تقريبا 7 أو 8 خطوط. والحقيقة وقتها فهمت إيش معناها أنواع خطوط عربي وتسمياتها، وبالمتابعة يعني الدائمة حاولنا أن نصل للموضوع بهذا. بقيت معناها لسنوات وسنوات أمارس الخط العربي والرسم في شكله الإبداعي داخل معناها المؤسسات التربوية وفي فضاء دار الثقافة ونادي الأطفال. وبعدها يعني حاولت أني في سنوات التسعينات انطلقت في تجربة أخرى، سفر إلى القطر العراقي والتحقت بأكاديمية الفنون أين يعني درست الفن التشكيلي وتحديدا الرسم. ثم انخرطت انخرطت في جمعية الخطاطين العراقيين، أين تلقيت تكوين معناها أكاديمي في الخط العربي، وصرت معناها يعني عضو في جمعية الخطاطين في ذاك الوقت وعضو في جمعية الخطاطين ومشارك في المعارض الفنية.
1: هذا في مجال كيف وصلنا بين الهواية والتكوين، وكان مسار واحد يعني بشكل تصاعدي. يعني نحو بالضبط. الهدف نحو بالضبط. انه هالمجال هذا الكل اني نكون متمكن منه، عارف تقنياته، عارف توظيفه، ثم بعد هذه ما بعد مرحلة التكوين.
2: ما بعد مرحلة التكوين عدت إلى تونس بحكم أني كملت دراستي. طبعا الوضعية الاجتماعية للعائلة والظروف الخاصة زد عليها معناها سنوات المعاناة في دولة محاصرة، ويعني المشهد متاعها كل تكسوه الحروب إلى آخره. رجعت لتونس كنت مفكر أني كيفاش النجم معناها نبني مستقبلي. يعني تعديت على الكابتاس، نجحت، مشيت ندرس في التعليم الثانوي لسنتين، ثم عملت الحاق بحكم أني عندي اختصاص الخط العربي إضافة إلى الفن التشكيلي، فالتحقت بالمعهد الأعلى تكون المعلمين في سبيطلة، أين درست عديد السنوات مادة الخط العربي والفن التشكيلي.
1: جميل.
2: بين هذا وذاك يعني كنت لا أفوت الفرصة في أن أنجز بعض المعارض الجماعية. وأنجزت معرضي الشخصي الأول في الرقاب، في دار ثقافة الرقاب. ومؤخرا معناها كنت ممثل الاتحاد الفني التشكيليين، وأنا المنسق الجهوي للاتحاد الفني التشكيليين التونسيين بسيدي بوزيد، وعضو مشارك في كل معناها الدورات السنوية تقريبا السابقة لمعرض الفنانين اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين.
1: يعني النشاط بالنسبة لي كفنان بدا محليا وتقريبا يعني أكثر محلي.
2: أي أكثر محلي، أكثر محلي، ربما لقناعات شخصية، لا يعني ما سميش واحد ما يحاولش أنه يسطع نجمه أو يكون معناها معروف في كل الأوساط، لكن أحيانا بعض الظروف تفرض عليك أنه تكون محلي. أولا عودت إلى التدريس والتعليم الثانوي لظروف خاصة معناها في منطقتي، فحاولت أني على الأقل نكافئ المنطقة اللي أعطتني معناها لأنه اهتمام الناس بي يعني والسماح لي بالعمل على جدران معناها البلدة والعمل في دار ثقافة، لأن يوما ما وصلت أن النشاط في دار ثقافة اللي احتضنتني كثيرا ولها الفضل علي صراحة بدرجة أولى، كنت معناها أن نوصل حتى ننام في دار ثقافة، كي تبدأ ثم مشاريع وكل شيء نبقى نخدم، ما نحسبهاش بمنطق مالي ولا منطق وقت، لا لا لا، أنا أعطي كل وقتي وإلى حد هذه اللحظة للعمل الفني والنشاط الثقافي. ويعني حقيقة القناعة اللي مترسخة ويعرفها ناس برشا معناها حولي، هو أنه نحاول على الأقل نعيد الفضل للناس هذوما في المناطق الداخلية. وأولا ساعة نحب نشكرك على اللفتة هذه وعلى اهتمام الإذاعة الثقافية وبرنامج المشهد الثقافي تحديدا بالاهتمام والانتباه إلى المسارات والفنية في المناطق الداخلية. فحاولت أنا زاد بدوري أني نهتم نساهم في تربية الذائقية الفنية عند الناس على الأقل بالجهد اللي نحن قادرين عليه، نحاولوا أن نغيروا نظرة الناس للفن. وفعلا توصلنا إلى أنه عقلية المثقف أو الإنسان العادي أو التلميذ أو حتى العامي في الرقاب عندها اهتمام بالفن وتقدس الفن وتحترم معناها الناشطين في هذا المجال.
1: نعم، جميل جدا هالفكرة هذه والقناعات هذه مهمة جدا. نحب صحيح كل التجارب الفنية يكون لها الإشعاع يعني على كامل هذا الوطن وخارج حدود الوطن، خاصة بما تحمله من رسائل. نشوفه ضمن أعمالك الفنية اللي تو نشوفوهم حتى مع الفيديو، فما معناها لي بورتري، فما الملمح يعني، فما كذلك الجداريات تحمل أيضا شخصيات وطنية وأيضا قضايا، فما جدارية الفنون هذه اللي موجودة في دار الثقافة الرقاب، فما جدارية أيضا الكادحات أيضا موجودة في دار الثقافة الرقاب، عنا بورتري الصغير ولد أحمد، كذلك لوحة وطني الجديد التي توثق لتلك الحادثة الشهيرة، حادثة العاملات الفلاحيات بمنطقة الشارع في معتمدية السبالة اللي نذكرها مليح بك الفولارة. يعني فما مواضيع وشخصيات وأثر هي مؤثرة مباشرة على شخصك كفنان ومنطلق لأعمالك الفنية؟
2: بالحقيقة هو يمكن كما قلت لك المحلي خلاني معناها ان نوثق الاعمال متاعي. اولا عندي برشا انماط ما نتقيدش باسلوب فني واحد. أي. يمكن كل مره نحاول اني نمارس الفعل التشكيلي استنادا الى مرجعيه فنيه ليس بعينها، وانما ثم تنوع على مستوى ما هو فني محلي اقليمي وطني وعالمي. كما ذكرت وعددت بعض الاعمال اللي كنا نستمع لها،
1: ركزنا في البدايه على تقريبا الاكثر على الجداريات.
2: الاعمال الجداريه كما قلت لك نحن ما عندناش فضاءات او ما عندناش تقليد المعارض. الناس يمكن ما تأمش المعارض بشكل كبير، وبالتالي حاولت اني على الاقل نخرج الفن الى الشارع، نحاول أني نغير المشهدية اللي موجودة. عوض التصحر معناها وك الجدران البالية الخاوية الفارغة، علاش بيكونش تم مشهدية؟ ورو أنا يمكن تم أعمال أخرى في وسط الرقاب لها سنوات وسنوات، كما برنامج أو مشروع الرقاب تتنفس فن واللي دعمات وزارة الثقافة يوم ما. هذا انطلق منذ سنوات وهو مفتوح إلى حد الآن. قمنا بإنجاز عديد الأعمال فيها حاجات يمكن تحس الناس عندها علاقة بما هو فني ثقافي، ثم عندها علاقة بما هو قيمي أخلاقي، فهي تساهم في تربية الذوق وكذلك تحافظ على طبيعة المجتمع اللي نحن نعيش فيه، نبه الناس إلى التحابب، إلى الابتعاد عن الكراهية والتمييز، إلى التواضع إلى آخره. بالنسبة للجداريات، جدارية الفنون هي توثق للأنشطة الثقافية اللي موجودة في دار الثقافة تحديدا، وقد تنزلت هذه الأعمال تحديدا اللي ذكرتها في الأول كيما الكادحات والشهداء الرقاب وصغير ولد أحمد ورضا الجلالي، الشاعر رضا الجلالي، الفقيد الشاعر رضا الجلالي. هذوم الكل جو في إطار مشروع بالشراكة بين دار الثقافة وجمعية مغرومين في إطار إنجاز ومخابر الفنون في الجهات هذه. تم إنجاز اللوحات هذه بأسلوب تكعيبي، ولكن لم أفرط معناها في تحليلية العمل وفي تجريديته حتى لا يفقد العمل معناها خصوصيته وعلاقته بالموضوع اللي احنا نتناولوه على مستوى ما هو محلي. ثانيا بالنسبة لللوحة متاع رضا جلالي، كانت مزج بين ما التصويري والخط العربي الحروفي. وقد نزلنا ضمن العمل يعني قصيد معروف للشاعر رضا جلالي، وحقيقة العمل ذاك بحكم الانتماء تاع الشاعر وربما عدم معناها الاهتمام به على مستوى وطني، وجد حظوة كبيرة من طرف المثقفين وعامة الناس في علاقة بهذه الشخصية المبدعة. نتمنى أن يعني تسلط عليه الأضواء قادما من طرف المهتمين بالشأن الثقافي. بالنسبة للوحة الكادحات، هي لوحة هي مشروع قديم جديد. كنت قد قدمت هذا المشروع كيعني مسودة عمل للجنة التنظيم مئوية الرقاب، لأن الرقاب تأسست في مارس 1918، هي الرقاب قديمة تسمى جنيفيدا منذ العهد الروماني. ولكن المركز نتاع مدينة الرقاب هو إنجاحها إلى جنوب وشرق المنطقة الأثرية القديمة ليتركز معناها التواجد السكاني والمحلات والأسواق التجارية اللي وصلت عليه إلى حد الآن. في سنة 2018 هنالك مجموعة من أبناء الجهة فكروا وأنجزوا معناها أحيوا هذه الذكرى تحديدا. وكنت من المساهمين في تأسيس هذه التظاهرة. قدمت مشروعا لإنجاز لوحة الكادحات يعني مسألة ذات خصوصية حساسة جدا بالوضع في الرقاب، لأن المرأة في الرقاب هي الأم، هي الأخت، هي الطالبة، هي العاملة في الشأن الفلاحي، هي التي تخرج عند الفجر بعد أن يعني تجهز كل حاجيات العائلة. أنا بصراحة أعتبرها المضحية الأولى في الجهة وفي المنطقة، وأعتقد أنه هي اللي بنت عليها الاقتصاد ومتاع البلاد، وهي اللي
1: فعلا
2: ساهمت في النهضة العلمية الموجودة. نعم. والمعرفية والثقافية.
1: أكيد.
2: عملت المشروع هذا على أساس أنه باش يتنفذ بأسلوب السيراميك الموزايك وباعتماد تقنية الخزف، لأنه المشروع كان مكلف والإمكانيات لم تغطي معناها التكاليف.
1: نعم.
2: فتخلينا عن ذلك والتجأت إلى تنفيذ اللوحة بعد تعديل طفيف.
1: نعم.
2: وأنجزتها مؤخرا على واجهة مسرح الهواء الطلق في الرقاب، ويتوثق للمرأة.
1: نعم.
2: العاملة المسنة الشابة المتعلمة المهندسة.
1: نعم.
2: العاملة في الحقول، الأم التي تعمل وتحتضن ابنها، يعني.
1: نعم.
2: كل ذلك حاولت أن أختصره في لوحة.
1: جميل.
2: ثم مشهدية توثق لي المظاهر الطبيعية والمشاهد.
1: نعم.
2: في ناحية الرقاب.
1: نعم. فما جانب آخر أيضا قد نجده خاصة في الصفحة الخاصة بك كفنان محترف هنا، ليست الصفحة الشخصية، فيها انتقاء واختيار أيضا لمقالات فيها قراءات فنية لأعمال معينة.
2: الحقيقة هي الصفحة وجدت.
1: نعم.
2: كصفحة تعليمية ثقافية فنية.
1: نعم.
2: لا تتناول أي شأن ثاني، معناها بخلال.
1: نعم.
2: العناصر الثلاثة هذوما.
1: أي.
2: هي تساعدني في أنه ما لا يمكن للتلميذ أن يتذكره داخل.
1: نعم.
2: الحصة.
1: نعم.
2: وعند عودته إلى المنزل قد يحتاج إلى مراجعة، وكما تعرف يعني في التشكيلية نحن ما نكتبوش ياسر، معناها هي ممارسة الفعل التشكيلي والحوار والنقاش. ورؤوس أقلام، لأنه ساعة واحدة ضيقة مع 36 و 40 تلميذ.
1: نعم.
2: معناها اكتظاظ داخل الصفوف، ما نجمش معناها تبلغ الفكرة كما ينبغي لعامة التلاميذ. وبالتالي وجدت أني ننزل في الصفحة هذه مسائل عندها علاقة بالمناهج التدريسية للتلاميذ اللي ندرسهم في المؤسسة متاعي. وأثناء يعني مرحلة التحضير لامتحانات البكالوريا نحاول أنه ننشر فيها كل ما عنده علاقة بالمناهج ضمن المادة التشكيلية اللي يختبروا فيها التلامذة في البكالوريا كمادة معناها اختيارية، وتساعدهم أنهم يرجعوا ويستفيدوا منها. كذلك الأولياء، وهي مقصودة ربما هو هدف معناها مستتر، أنه الولي وقت اللي ابنه ما عندوش هاتف ذكي في الربوع هذه، ويجي الأم ولا باباه ولا أخوه ولا قريبه ويقول له حلل لي الصفحة متاع أستاذي ونحب نشوف. بطبيعة الحال الولي باش يحاول يطلع، ونكون قد معناها جذبناه إلى الشأن الثقافي، يولي مهتم رغم عنده مشاغل أخرى وهموم أخرى، إلا ما أنه نقنصه منه بعض الوقت، فيكون يعني على الأقل متابع جيد ومتذوق للفن. كذلك.
1: جميل.
2: نسعى إلى من هم أعلى درجة في في علاقة بالشأن الثقافي، أنه نساهم في قراءة بعض الأعمال الفنية.
1: هذا اللي لاحظته فعلا.
2: والمرجعيات الفنية كمسألة تثقيفية ربما تفيد حتى اللي هما أكثر معناها متكونين أكاديميا وكل شيء، وحتى نبقى على الحياة نحن زادة، يعني ما نسمناش نبتعد على يعني الاهتمامات هذيك، لأنه الإنسان إذا كان يجمد روحه يتكلس، وبالتالي ما عادش نجم يقدم، ما عادش نجم يضيف.
1: هي الفكرة اللي قايم عليها مشروعك الفني واضحة، لأنك تنطلق من المحلي والقضايا المحلية والاهتمامات أيضا الفنية، الاهتمام بالفن التشكيلي، التعبير التشكيلي، وأيضا ربما كسب ناس جديدة تنجم تهتم أيضا بهذه الفنون ولا تنخرط فيها ولا تكتشف على مستوى أيضا دائما محلي. نسأل ربما الآن على طموح الفنان سالم كدوسي بعد هالمسيرة هذه الكل.
2: احنا حاليا تقريبا معناها عنا على مستوى الشأن الوظيفي، لأنه هذا المؤرق في الحكاية، أنه يمكن الوظيفة أحيانا تكبلك على مستوى ما هو إبداعي، لذلك اللي تشوف فيه كل هو محاولات لإنقاذ الذات الفنية والخروج بها والمساهمة بها في ما هو إنساني وثقافي إلى آخره. إن شاء الله يعني في عنا اهتمامات، نحضر إلى معارض، نسعى أنه لما لا نكون في مدن أكثر يعني اهتمام بالثقافة، أكثر اطلاع، نحاولوا أنه نحتكوا بتجارب أخرى مفيدة جدا. عندنا بارشة إنجازات هي تقريبا طي الكتمان، لكن إن شاء الله قريبا باش نمضوا عليها الغبار، وإن شاء الله إذا كان بلغنا التقاعد في السنوات القليلة القادمة وبقينا أحياء إن شاء الله بحول الله يكون عنا فعل أكثر في الميدان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مفيدة خليل زميلتنا الصحفية، عندك تعليق على تجربة سالم كدوسي؟

0: رجعوا معاك مفيدة شوية موسيقى ورجعنا لك
1: لأني نحب الفن. هو تحية لك سي سالم. الحقيقة منى أنا نحترم جدا كل التجارب الثقافية الإبداعية خاصة المحلية، لأن وقت اللي تطلق من مكانك الضيق وتزين وتحاول تغير فهذا فعل إنساني يحترم جدا. فما مقولة تقول أنه شوارعنا ينقصها الحب والفن وأناس
0: والابتسامة. نعم
1: وابتسامة. مادام سي سالم يرسم في جداريات ذات مضامين وألوان ومعاني، فأكيد وقت اللي الإنسان اللي بتعدي كيف يشوف جدارية جميلة سيبتسم. يعني لهنا ربحنا حاجتين، ربحنا الفن وربحنا
0: الجمال
1: الرقيب ثقافيا ثرية جدا وغنية جدا، معناها فما حركة ثقافية محترمة وقاعدين يحاولوا
0: البيه فيها مفيدة يعني ناسها معناها نقولوا احنا القامات حتى يرحلوا يرجعوا راجعين
1: حتى أي حتى
0: ويحاولوا يغيروا ويعملوا
1: مهما يبعدوا أي في الرقيب أي مهما يبعدوا يعاودوا يرجعوا للرقاب ويعاودوا يحاولوا يقدموا، لأنه عندهم وفاء كبير للمكان وللذاكرة.

0: سائر الناس وإلى سائر الأماكن.
1: نعم العدوى.
0: النقطة هذه في علاقة بإنجاز مشروع تطوعي، هو أغلب أعمالنا رأي تطوعية أغلبها.
1: نعم.
0: لكن راهو ليس من السهل أنك تقوم بتزويق جدران وأسوار 19 مؤسسة تربوية مجانا، يعني تبدأ تسكن أنت في بلاد وتتنقل على وسيلة النقل الخاصة بك.
1: نعم.
0: يوفروا لك فقط المكونات المادية.
1: نعم.
0: وأنت ليلة نهارا في الويكاند وكل شيء تحاول أنك تغير المشهدية في تلك البلاد.
1: جميل، هذا دور الفنان الحقيقي. الفنان الحقيقي يعني أحيانا ما يحسبهاش، كل شيء يأخذه على عاتقه.
0: طبيعي جدا.
1: يعطيك الصحة سي سالم، سعداء كنا بهذه المصافحة، حبينا فقط نسلط الضوء على هذه التجربة، على رؤيتك الفنية، على جهودك اللي تقدمها إن شاء الله في طموحك ومشروعك أيضا تلقى كل التوفيق والنجاح، ونأمل أيضا أنه هذه التجربة تلقى الإشعاع أيضا خارج حتى حدود الوطن في الفرص الممكنة والمتاحة، لأنها فعلا تجربة تستحق. شكرا لك سي سالم.
0: شكرا، شكرا أخت مناشر.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي في هذه المناسبة الأولى في المشهد الآن سنتحدث فيها عن المسرح مفيدة، وتحديدا عن تظاهرة تتعلق بالمسرح في الشارع. طب بعد نرجع خطر نحكي ودي مع الفنون ونرجع لنربطها بالشارع. فما ولا هالإمداد إلى الشارع اليوم، يعني فما خروج إلى الشارع بالفنون، بتحثوا على تظاهرة فنية في مركب، إذا مشرف عليها مركب الشيخ إدريس في بنزرت. حاضر معنا سي بشير جمودي مباشرة عبر خط الهاتف في مداخلة اليوم باش نتكلموا على التظاهرة هذه. مرحبا بك سي بشير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور سيدة منى، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية ولكل الطاقم الفني لبرنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا
2: وشكرا، شكرا على هذه الفرصة، إتاحة الفرصة وعلى الاستضافة.
1: طيب نتحدث على المهرجان الدولي لمسرح الشارع.
2: الشارع
1: أعطينا نبدأ ديما بالفكرة احنا الساعة، وبعد نسأل كيف ستنفذ وأين الفضاء والتوقيت وغير هذا الكل. لذلك نبدأ بفكرة هذا المهرجان الدولي لمسرح الشارع.
2: المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي كان انطلق منذ 8 سنوات، هذه الدورة الثامنة،
1: نعم،
2: لكنها الأولى دوليا.
1: نعم،
2: المهرجان كان انطلق بنسخة وطنية. فكرة مسرح الشارع، فكرة الخروج من الفضاءات المغلقة، فكرة
1: نعم.
2: الخروج من مسرح العلبة
1: نعم.
2: إلى هذا النمط المسرحي اللي يكون فيه الجمهور هو متفرج وفاعل، باعتبار
1: نعم.
2: أنه شرط من الشروط الأساسية للمسرح الشارع هو العملية التفاعلية اللي يكون فيها الجمهور أحد معناها مكونات العرض المسرحي ويكون فيها فاعل باعتباره ممثل ومعناها حاضر في العرض الفني.
1: نعم.
2: في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها، في إطار معناها ترسيخ هذا النمط المسرحي، وحبينا أساسا نخرج من الفضاءات المغلقة
1: نعم.
2: إلى الشارع، أين معناتها باش الميساج يوصل بالشكل اللازم. وواحد من أهداف المسرح الشارع أنه معناها يعالج كل القضايا اليومية الحياتية الإشكاليات، يطرح بدائل فنية، معناها بطرق فنية مختلفة. هذا هو دونك
1: بالنسبه يعني دورات سابقه كلها كانت على مستوى يعني شاع وطني، هذا دوره الثامنه جت بفكره انها تكون دوليه، مسرح دولية. الشارع اذا دوره دوليه،
2: وكانت هي الدوره السادسه والسابعه هي دوره عربيه.
1: اي
2: انه يمكن حاجه من سبب من الاسباب اللي خلاه يكون دولي انه يمكن الإشعاع للمهرجان، وباعتبار أنه منفتح على كل معناها المشاركات.
1: نعم.
2: كنا معناها تلقينا معناها رغبة في المشاركة من الدول العربية، وهذا كان صار في العام اللي فات واللي قبله، والآن معناها رغبة دولية، وهذا بطبيعة ما يمنعش أنه يكون إحنا يهمنا أنه نفتح على التجارب العربية والدولية والمتوسطية.
1: جميل.
2: هذا هو المهرجان اللي كان ان شاء الله باش ينطلق نهار الجمعه 2 اكتوبر، يتواصل لحد نهار 4 اكتوبر نهار الاحد. لو تسمح معناها بشكل برقي نحكي لك على اهم فقرات البرمجه.
1: هذا اللي يهمنا احنا في الحقيقه، وقبل هذا الكل انا معناها احنا تحثوا على مسرح الشارع، بالتالي يعني الفضاء اللي باش تحرك فيها الفضاء يعني العمليه الفنيه دي الكل وين باش تصير؟
2: طبعا العروض هي بتتوزع على 4 فضاءات مختلفة، اللي هي ساحة فلسطين اللي مقابل المركب الثقافي الشيخ إدريس، ساحة داغ هامرشول، وساحة بوغطفة، والمرسى العتيق. احنا في الحقيقة في الأول حددنا عملنا ريبيراج على برشة نقاط أخرى، لكن لوجستيا ومتعذرة لنا اكتفينا فقط بهذه الساحات اللي يأمها العديد من الجماهير.
1: نعم.
2: وباعتبار أنه مسرح الشارع هو معناها يستهدف الجمهور الصدفة أو
1: كنشأنا
2: الجمهور العشوائي، على هذا دونك اخترنا الساحات هذه اللي بتتوزع فيها العروض أيام المهرجان.
1: أي بين العروض، إذا العروض والشنو شي تم تقديمه في هالأيامات هذه؟
2: بطبيعة العروض، العروض ثم عروض داخل المسابقة وثم عروض خارج المسابقة. في المجمل عندنا 14 عرض أشهدية وعرض افتتاح اللي بيكون مع عرض البنجة في الشارع، عرض موسيقي إسطنبالي. زوز دورات تكوينية محورها الأساسي هو الفضاء المفتوح والمسرح ومسرح الشارع اللي بشي أمنهم كل من الفنان المسرحي مجد الغيث والفنانة اللي بتأمن أمل العويني الدورة في الكوريغرافي. ندوة وهي أحد المحاور الأساسية اللي نستغل عليها في المهرجان مسرح الشارع، اللي هي الندوة الفكرية اللي من خلالها يعاود معناتها إعادة طرح الإشكاليات ومحاولة لضبط أو لي معناتها تحديث مفهوم مسرح الشارع، لأنه احنا في الحقيقة من خلال التقييم في السنوات الأولى كانت التجارب شبه أو جد متواضعة. هذا من هذا ما معناتها ما أقره المختصين، باعتبار أنه تم يمكن محاولة أنه يتخدم مسرح الشارع، لكن يبدو لي في السنوات الأولى المفهوم ما كانش واضح وكان ثم معناها سوء فهم للمفهوم هذا. كان ثم نيونس على اعتبار أنه كيما مسرح الشارع كيما مسرح العلبة، لكن من خلال حلقات نقاش اللي تدار كل بعد العروض، كل يوم احنا عنا حلقة نقاش يقيم فيها الأعمال وتعطى فيها الملاحظات من سواء من الشباب المشاركين ومن بطبيعة المختصين اللي يكونوا حاضرين معنا واللي أمنوا هذه الحلقات. والندوة نعتبروها مهمة لأني بطبيعة يتم فيها معناتها إصلاح الأخطاء وتدارك النقائص، وبطبيعة هي ورشة تفكير أكثر منها ندوة فكرية. ورشة التفكير نحاولوا من خلالها نوضحوا المفهوم هذايا اللي معناتها يمكن سبب من الأسباب اللي خلانا نسبيا معناها المهرجان يتطور ونسبيا المهرجان يبدأ عنده معناتها صداء وطني وثم كان عربي، وإن شاء الله نطمح المخير في الدورات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله مهم جدا هالمرتبة اللي وصلنا لها الآن إنه نقدموا مسرح الشارع في نسخة دولية. هذا دليل إنه التطور إلى نظرة متطورة لهذا الفن وتأصيل أيضا لعملية مسرح الشارع اليوم في بلادنا. نشكرك سي بشير جمودي على هذه المداخلة اللي قدمنا فيها من خلالك البرمجة وأيضا الفكرة وكيف ستدور فعاليات هذا المهرجان في نسخته الدولية. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: معك مفيدة، باش نرجع مفيدة على مسرح الشارع نتحدث، ما رأيك؟ ونعرف مفيدة انت اهتماماتك يعني بالأساس درجة أولى في القمة المسرح.
3: أصبح الخير سي بشير.
2: أهلا بكم،
3: أعطيكم الصحة ومبروك عليكم المهرجان في دورته الأولى الدولية. والجميل هو التعاون بين القطاعين العام والخاص، لأنه الدولة في بنزرت دار الثقافة أو المركب الثقافي بنزرت يحتضن البادرة المختلفة هذه. الحقيقة من السنوات الأخيرة في بنزرت قاعدين يأسوا لفعل ثقافي بديل، يعني وفما جيل جديد ناشئ خرج من المسرح من العلبة الإيطالية ويبني في ثقافة أخرى، قاعدين يمسوا في الصغار وين ما كانوا ويمشيوا للجمهور أينما وجد، في الساحات في البطاحية في البورد، يعني وين ما يكون فما تجمهر متاع الناس المسرحين يمشيوا له يقدموا في أعمال محترمة جدا. اللي يعمل فيه لطفي التركي ومحمد بركاتي وأس إبراهيم في بنزرت يوثق له، لأنهم بالحق يخدموا بجدية. المهرجان بدأ وطني ثم عربي ثم دولي، اللي هو التطور الطبيعي لأي فعل ثقافي نحبوه يواصل، يعني ما جيش ديريكت عمل دورة دولية وفتلق، لأنهم هما حاليا في مرحلة التأسيس والمؤسسة تتطلب برشا جهد وبرشا وقت، ونعرفوا زادة حتى الميزانيات يعني ما هيش كبيرة، فمش سهل أنك تعمل مهرجان دولي، مش سهل أنك تجيب الدول هذه الكل، مش سهل أنك تحافظ على اسم مهرجان في بنزرت خاطر مثلا لطفي تركي ولد جمعيه النهضه التمثيليه اللي بنزرت، راهي الجمعيه من عام 1923 من أول الجمعيات المسرحية في الجمهورية التونسية كانت في بنزرت، فإنك تدافع على تاريخ المسرحي الكبير للبلاد وترسخ لثقافة أخرى بديلة، يعني تواكب التحولات الحديثة وتمس وتتوجه للشرائح العمرية جديدة، راي ماهيش الحقيقة ماهيش سهلة. ومسرح الشارع في تونس صحيح من 2012 ولا فما حركية وفما برشا جمعيات اكتسحت الشوارع وتقدم في عروضها، ولكن صعيب لأنه انت ما تعرفش ردة فعل المتفرج شنية، يعني
1: هل جديد عليه
3: حاجة جديدة عليه، معناتها تصور روحك انت قاعد في القهوة فجأة تلقى ممثلين فوقك، فردة الفعل
1: انت فيه
3: يعني انت اصلا تكون جزء من اللعبة، فردة الفعل كيفاش التنظيم، لانه باش تضمن للممثل للممثلين والمبدعين يكملوا عرضهم، وفي نفس الوقت المتفرج يستهلك ماده ثقافيه ومن غير ما تكون ردة الفعل سلبيه، فهل التفاصيل الصغيره في عروض الشارع صعيبه برشا، يعني عرض مسرح الشارع اصعب برشا مرات من عرض مسرح العلبه، لانه مسرح العلبه المتفرج في كرسيه وعلى الخشبه فما الممثلين، يعني العلاقه صحيح مباشره ولكن ما فيهش الحميميه الموجوده في مسرح الشارع. ففكره انه يعمل مهرجان دولي في بنزرت في الوقت هذا، يعني بعروض دوليه ومجموعه من الدول الحاضره، يستحقوا تحيه ويستحقوا انه نقول لكم كملوا اخدموا على رواحكم. برافو
1: شكرا لك ايضا انت سي بشير جمودي. وكانت هذه مصافحتنا على المسرح، مازلنا باش نحكيو على المسرح بعد قليل. سنسمع لنغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
2: جماليات،
3: توانسة،
4: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
12: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
14: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين، المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى مواكبتنا الثقافية المباشرة، فيها عمر، فيها 20 سنة، فيها موضوع أيضا مهم، جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. بين هذين التفصيلين باش تحدثنا هدى على هذا الموضوع في مداخلة زميلتنا هدى ترابلسي. صباح الخير ومرحبا بك هدى.
16: بخير مونية، مرحبا للمستمعين الكل. كيف ما قلت انت، اليوم يعني حاليا في مدينة الثقافة ينظم معهد تونس للترجمة اليوم وغدوة 1 أكتوبر ندوة علمية دولية بعنوان جماليات الترجمة، بين الترجمة الأدبية وترجمات العلوم الإنسانية، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من تونس ومن جامعات أجنبية، من بينها جامعات من روسيا وإسبانيا والجزائر. والندوة تتناول قضايا الترجمة الأدبية وترجمة العلوم الإنسانية والبعد الثقافي والحضاري للترجمة، إلى جانب استعراض تجارب ومقاربات أكاديمية مختلفة في هذا المجال. وتشكل هذه المناسبة فضاء للنقاش حول دور الترجمة في نقل المعرفة وتعزيز التواصل بين الثقافات. نبدأ منا حول المداخلات اللي حاليا قاعدة تتناقش في القاعة، وأيضا اليوم تتناول المداخلات مجموعة من القضايا المرتبطة بالترجمة الأدبية والإنسانية، من أبرزها أخلاقيات الترجمة ومسؤولية المترجم في نقل المعنى والجماليات بأمانة، الترجمة الأدبية والشعرية وخاصة نقل الصور البلاغية والشعر من العربية إلى اللغات الأجنبية وبالعكس، ثم ترجمة القرآن والقيمة البلاغية عند نقل معانيه إلى يعني من الإنجليزية والفرنسية، الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي. يعني أعتقد أن هذا هو الموضوع الأساسي أنا حسب رأيي يعني في الملتقى، وما تطرحه من أسئلة يعني حول الأمانة والدقة مع دراسة ترجمة الأمثال، الترجمة في السياق الثقافي ودورها في التقريب بين الشعوب والثقافات. محور آخر هي ترجمة التعابير الإصلاحية والثابتة من الفرنسية إلى العربية وما تطرحه من تحديات لغوية وثقافية. عندنا أيضا جماليات وأخلاقيات الترجمة في الخطاب السمعي البصري، خاصة عند التعامل مع اللغة الانفعالية والحساسة. كما تبحث مداخلات أكاديمية دولية في الترجمة من منظور لساني وثقافي، وفي مفاهيم مثل الوفاء للترجمة والتحولات التي تطرأ على النص أثناء انتقاله من اللغات والثقافات. وتجمع الندوة بذلك بين البعد الجمالي واللغوي والأخلاقي والتكنولوجي للترجمة، مع مشاركة باحثين كما قلنا احنا من تونس والجزائر وروسيا وإيطاليا والبرتغال.
15: نعم. هذا بالنسبة لبرمجة إذن الندوة اللي هي تدور على يومين، وهي أيضا في سياق الاحتفال بالعشرين سنة لتأسيس هذا المعهد إذن معهد تونس للترجمة، اللي حاليا مقره في مدينة الثقافة شادي القليبي شارع محمد الخامس.
16: قلت لي موني ما سمعتش.
15: اي تحدثنا على 20 سنة اللي اللي جات السياق العام اللي جات فيه الندوة هذه.
16: اها نعم نعم السياق كيف ما قلت لك انا هذه هي المناسبة هي شي عام لتأسيس المعهد والحضور حقيقة أبهرني أنا في القاعة الكثير من يعني المختصين في تونس وحتى أجانب وكذلك اللي جلب انتباهي أكثر حضور طلبة من معاهد الترجمة في تونس ويعني تشعر أن الموضوع حقيقة مهم خاصة في التطورات اللي قاعدة تطرأ علينا خاصة أكيد. من الجانب التكنولوجي
15: نعم خاصة في مسألة الترجمة هنا وإذا إشكالياتها القديمة مع معطى اليوم الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي حتى داخل المجال الإبداعي الأدبي فما بالك بالترجمة
16: حتى في جانب يعني نعم. الحضور الوجودي للمترجم نفسه يعني
15: نعم.
16: برأيي أنا لهنا سؤال الأهم باش يكون عندنا مترجمين ثابت يعني مستقبلا أو لا بحضور القوية هذه للذكاء الاصطناعي
15: وظيفة أخرى أيضا مهددة بالذكاء الاصطناعي ولكن في مجال الإبداعي قد يطرح أيضا بطرق أخرى شكرا لك زميلتنا هدى ترابلسي على هذه المواكبة والمتابعة إذا ضمن ندوة تدور الآن إذا في معهد تونس للترجمة ونذكر عنوان الندوة إذا جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات لقانا مستمعينا مازال متواصل معكم في المشهد الثقافي بعد قليل

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، سنختمه بالخروج إلى المسرح. هذه اللفظة في حد ذاتها واللي هي مفهوم الآن أو مصطلح، خلينا نقوله الخروج فيها الفعل الجماعي، فيها الهبة، فيها الأجواء هذه اللي تحدثنا على الخروج إلى المسرح، التظاهر اللي قاعدين نعيشه في تفاصيلها اليوم. عروض مهمة جدا ومتميزة، وفما إقبال جماهيري، القرب موجود، التوقيت مناسب جدا، والفكرة مش تكون معاك مفيدة بعد مش نوصلوا احنا للغاية. نرجع للتظاهرة من فكرة التأسيس وتأصيل هذه الفكرة ثم إنجازها ثم توسيع أبعادها. هكذا المسرح يبدو لي أنه الفن تحديدا المسرح هو اللي قادر على التدرج والتطور هذايا، أنه قاعد ثم عملية خروج كبير المسرح إلى مسرح الشارع، إلى تظاهرات كبرى وعناوين أيضا متعددة وأنواع مختلفة من المسرح، مدارس كذلك مختلفة من المسرح، ثم أيضا الفضاءات التي تتغير هنا مع الفئة العمر، وهناك دائما فعل النضال من أجل الاستمرارية وتحقيق هذا الإنجاز بكل جهد يقوم به ناس مؤمنة بفعل المسرحي وأيضا قوة تأثير المسرح. عن الخروج المسرح اللي نعيشه الليمات هذه على تفاصيل هالتظاهرة هذه، بداية نرحب بضيفنا عبر خط الهاتف فارس العفيف المسرحي، وهو مكلف أيضا بمتابعة تظاهرات قطب المسرح. مرحبا بك يا فارس.
1: عسلامة، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي لتعرف ثقافيه.
0: فارس معك، خلينا نرجع ساعة الناس اللي تسمع الخروج المسرح، وين الخروج الساعة؟ خطر يعني أحيانا نقولوا مهرجان مسرح، تظاهرة المسرح، لكن خروج المسرح عندها فكرة أصلية هي الساعة.
1: هو الفكرة متاع الخروج المسرح، الناس كل تذكر وقت الكوفيد، هو المهرجان هذا كان حركة تعبيرية وصمود معناتها من المسرحيين. دونك خروج من الانغلاق، الخوف الى الحريه والابداع والحياه، هذا هو الكونسيبت اللي انطلق منه مهرجان ولا تظاهره الخروج الى المسرح، اللي اليوم ولات من اهم التظاهرات اللي نفتتحوا بها الموسم الثقافي. واللي تقريبا كل المسرحيين وعشاق المسرح وجمهور المسرح واللي يستناو التظاهرة هذه، خاطر فيها هي فرصة ان نكتشفوا الأعمال الجديدة كما سنام عن الأعمال إنتاجات 2026.
0: فما برشا إنتاجات جديدة. عن إقبال الجمهور فارس، العروض اللي تقدمت إلى حد الآن؟
1: العروض اللي تقدمت إلى حد الآن تقريبا كل العروض كانت نفرحوا انه المسرح ليس تجاري، المسرح معناتها اليوم امام شبابيك مغلقه. كل عروض تقريبا معناتها نحكيوا على قاعة الجهات اللي هي معناتها 700 شخص، وفما عروض كانت في قاعة المبدعين الشباب، معناتها كل العروض كانت اقتدار كبير. وصديقتنا الصحفية نوجه لها تحية ونحب برشا ضحكتها ووجودها معنا ديما، مفيدة خليل اللي هي موجودة معاكم، معناتها كانت موجودة في كل العروض وشافت معناتها الإقبال الجماهيري الكبير ونسبة الشباب اللي هي اللي هذا الحقيقة شيء يخدمنا نحن في في في قطب المطرح، و ومعناتها وخلقنا جمهور التظاهرات قطب المسرح.
0: نعم، الجمهور إذن كان حاضر، وخاصة الشباب حضروا للمسرحيات والتجارب المسرحية المختلفة اللي تقدمت.
1: ومش كان للعروض، راهو معناتها نحكيو
0: للنقاشات،
1: الساعات متأخرة قليل معناتها للنقاشات العروض، معناتها نحكيو تقريبا كل ليلة في النقاشات مش في
0: العروض، وانتقلت حتى إلى الفضاء الافتراضي، يعني نقاشات ما بعد عروض المسرحية.
1: اي معناتها نحكيو على اقل حاجه 100 شخص، معناتها من طلبه، من باحثين، من عشاق للمسرح، انه وفرصه زاده لقاءات اسامي كبيره، معناتها نحكيو على كيما فاضل الجعايدي، جميله بكار، حافظ خليفه، نزار فرحاني، دليل المفتاحي، عاصم، معناتها اسامي كبيره
0: في التقاء الاجيال ايضا في المسرح، يعني المدارس القديمه ومدارس الجديده اليوم.
1: مدارس مختلفة. ومهم زادة نحكيه على برمجة اللي هي كما قلت أنت فيها نقاء ولقاء الأجيال زادة كيف نقاو أعمال جاية من جهات وتجارب مختلفة. نحكيه مثلا على هاملت كوميديا الموت خبيب العياري من باجة اللي هو قاعد يناظر في المنطقة متاعه وتقريبا معناتها والعمل زاده كان فيه مجموعة من الشباب اللي هما طلبة المعهد العالي للفن المسرحي. نلقاو زاده الكيف في مسرحية الموت لازهر فرحاني، نلقاو قبلي عالسراب حافظ خليفة، نلقاو عوزهم من تونس، يعني فسي فسي
0: نعم
1: هو ده نصروا عليه نحن ونختموا عليه. معناتها انه اول حاجة تشريك الأعمال للجهات إنه الأعمال جديدة وزاد الأعمال اللي في المستوى اللي يستناها الجمهور، وعلى ذلك وليت عنا مصداقية مع الجمهور اللي قاعدة تواكب في خروج للمسرح، وإنه فما برمجة اللي تستحق إنه الطالب إنه ما يمشيش القهوة إنه يجي لنا، إنه العبد اللي يخدم يكمل خدمته ويجي باش يتفرج. فهذا تقريبا معناتها البرنامج اليوم عنا مثلا جرس العاصم بالتهم اللي هي تجربة أخرى معناتها إنتاج المسرح الوطني وغدوة باش يكون الاختتام. معناتها نحكيه على أنا قدام البرنامج خاطر بحكس
0: هاي معنا مفيدة، احنا تنقضنا على كل موجودة ومواكبة لكل ما قدم وما تبقى.
1: مفيدة بضحكتها.
0: نرجع مع مداخلة معك مفيدة. اي مفيدة، تفضل مفيدة.
2: صباح الخير يا فارس.
3: صباح النور ويعطيكم الصحة مدام الخروج التظاهر قريب توفى، فنقول لك يعطيكم الصحة على المجهود اللي عملتوه في الجمعة هذه الكل. الحقيقة منال الخروج إلى المسرح ما هيش مرة واحدة، الخروج إلى المسرح الخروج إلى الحياة، معناها الشعار هذا
1: الشعار اللي بدينا به المهرجان، وقعدنا بنفس الشعار وقعدنا تقريبا بنفس لفيش ما في تغييرات بسيطة معنا.
0: الحياة تحتاج إلى المسرح دائما. الحياة
3: تحتاج إلى المسرح، ولأننا نحب الحياة نذهب إلى المسارح، معنا هذه ديما نقولها. في فترة الكوفيد وقت اللي تعملت التظاهرة خرجوا من الدائرة المغلقة ومن ديارنا، مشينا للمسرح. توا بعد 5 أو 6 سنين وليت أوكي نخرجوا للشارع ونمشيوا للمسارح، ولكن ولينا مع كل عرض نخرجوا من الذاتي إلى بارشا عوالم. تقريبا كل عمل تقدم في تظاهرة الخروج إلى المسرح تنجم كمتلقي تعيش مع شخصية، تعيش فرحتها وتعيش الألم متاعها، على الأقل عندك ساعتين من زمان تنسى فيهم واقعك وتمارس الكاتارسيس مع الشخصيات، مع الحكاية، مع السينوغرافيا. يعني في كل عرض فما رحلة، في كل عرض فما تجربة وجودية تخليك كمتفرج
1: كل عرض مختلف على الاخر.
3: بالضبط، كل عرض يخليك في تجربة وجودية او رحلة تخرج منها من حقيقتك وتتقمص حاجة قدامك اللي تنسيك في الألم نتاع الشارع البر. واحيانا فما اعمال تجيب لك الهوس المجتمعي او الأسئلة المطروحة في الخارج وتلقاها على الركح، معناها فما حاجات انت ما تنجمش تجاوب عليها ولكن تلقاها على الخشبة. ولذلك هو الخروج إلى المسرح الخروج إلى الحياة. بالحق تحية للأولاد، خاطر سنوات التالي عدد الجماهير هذاك موجود كان في جي تي سي،
0: يعني قرطاج المسرحية،
3: في 5 سنين أو 6 سنين نجحت تظاهرة الخروج إلى المسرح أنها تعمل قاعدة جماهيرية كبيرة، وقت اللي تلقى العروض الكل سولد أوت، القاعات معبين وفما ناس ما دخلتش خاطر طاقة الاستيعاب متاع القاعة ما نجم نقولوا.
0: كان هو لتوضيح العروض مجانية، ولكن التسجيل يصير يعني حجز الأماكن على حسب طاقة الاستيعاب،
3: حسب طاقة الاستيعاب. ولكن نتصور معناها بعد التجربة ما حتى تساقيها وعملت قاعدة جماهيرية، حتى لو تولي بالفلوس أكيد باش تكون القاعات معبية، لأنه التظاهرة وصلت للجمهور. يعني تظاهرة عرفتها الناس وليت تمشي لها العبيد. فحتى كانها مجاني فما عروض اخرى مجانيه والسبعه نتاع العشيه والناس ما تمشيش.
1: سامحني مفيده باش نقول عليك معناتها سنتنا جمهورنا اللي هو يمشي ويريزرفي يريزرفي معناتها التيكي نتاعو انه الجمهور يجي ويريزرفي. وهذا مثلا يخلينا نهار نعدينا الجيشين نهار الاربعاء نهار الخميس عاد حلم وموت سولد اوت
0: معناتها وحتى العروض المتبقيه يظهر لي
3: كلها سولد اوت حاليا كلها سولد اوت
1: معناتها وحتى في الكريتير معناتها كيفاش تبدل معناتها ما تنجمش تاخذ مثلا 10 ولا 15 تذكره معناتها تاخذ واحده اثنين ماكسيموم معناتها هيك تولي حركه وانه الناس ولات تستانس بالشيء هذا وتجي وتريزرفي. وانا نحب الحقيقه نحب كي واحد يقف هكا ويبدا يعرف ايش اني ما لقيتش تيكي انا واحد من الناس الحكايه هذه تفرحني على الاخر انه تلقى الجن اللي يبدا يخم كيفاش انه باش يدخل وكيفاش ما لقاش تذكره وانه في العروض الاخرى ولا يجي بكري ويبدا يقول لك انا اسمعني هاني واقف نستنى في الكيشي حل حب ناخذ التذكره نتاعي اللي هو هذا مهم على الاخر خاطر خروج للمسرح خروج للحياه وانك تربي جمهور انه اليوم كي ندخلوا للقاعه ونجي مفيده تايدني في الكلام هذا انه الجمهور يتبع في العروض من لولها لاخرها ما تسمعش حس التليفونات ولا ساعات هكا التليفون بالوقت معناتها الجمهور تربى انه يسمع وجمهور فما ناس حتى في النقاش تمشي تسمع تتعلم وهذا المهم
0: اكيد
1: هذا المهم اللي تخلق في الخروج للمسرح وكثير بدا فرصه حتى للمهرجانات الصداره الاخرى حتى اللجان الاخرى معناتها الجي تي سي وقاعدين يحضروا لجان وانها فرصه يشوف فما عمل حتى عمل في الخروج للمسرح. دونك الخروج للمسرح هو المناسبه للمسرحيين الكل واللي تهمهم انهم يشاركوا فيها اولا للبعد الإعلامي الكبير اللي تاخده الصدى الإعلامي الكبير اللي تاخده والجماهير اللي تحضر معه
0: أكيد هذه النقطة احنا ركزنا أكيد على الجمهور وإقبال الجمهور وأيضا في أنه فكرة تظاهرة أو يعني أي عمل ارتباط فعل ثقافي مرتبط بالمسرح أنك وقت يتأسس له وبعد تخليه يكبر وعنده مسيرة أهم مؤشر أنك تتلقى به هل انه يلقى هالاقبال الجمهوري ولا لا. ثم مساله الاثر احنا ما نحبوش تظاهره تصير يعني تتعدى ايامات العروض وتنتهي انما يلزم فما تاصيل ايضا لذلك الفعل ما بعد المشاهده ما بعد العرض.
3: هو مناء التاصيل هذا يعني وقت اللي المدينه بكل معناها بكل قاعاتها من مثلثة متاع العشية تولي مختبر متاع نقاشات حتىش نص الليل فنتصور هذا هو الأثر خطر خاصة الشباب من مثلثة يتقابلوا ويتناقشوا في عرض البارح يكملوا النقاش متاع عرض البارح يقصوا تساكرهم يستنوا عرض اليوم وبعدك يحضروا النقاش اللي وبعد بعد النقاش اللي في الهول يتعدى النقاش للبطحة يعني النقاشات الجماعية والفردية ثم يولي النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي يعني إنه الخروج إلى المسرح تثير السؤال وتخلي الناس تتناقش وكل واحد يقدم الرأي متاعه وكل واحد يقدم موقفه سواء من عمل أو من شخصية أو حتى من الفعل المسرحي عموما فإنك ترسخ لثقافة النقاش وثقافة الحوار فهذه الحقيقة حاجة إيجابية جدا غير يا منى
1: نشكر سنين معنا احنا كل عام يكون معنا شكون يدير النقاش دينا معنا في أنور الشعافي الله يرحمه من الناس الأولى اللي دارت نقاش الخروج للمسرح وسنين كان معنا وليد الدخسني اللي هو بيدو بعد النقاش يكتب قراءة العمل اللي كده وقاعدين ننشره فيها على الصفحة الرسمية مسرح أوبيراتون فمعناتها الأثر انه في كما قالت مفيدة النقاش ونقاشات اللي قاعدة تصير وأنا الحقيقة ساعات حتى في النقاشات ساعات تلقى اختلافات وكل ما
0: هذا الجميل يعني
1: هذا هو الجميل وإنه صمم مخرجين ديبا كيفاش شنين ما أنت فهمت وليت الناس تحضر معناتها انه فما نقاش خاطر في النقاش كيما نلقاو طلبه نلقاو باحثين معناتها دكتوراه ولا في الماجستير من طلبه نلقاو اسامي كبيره كيما محمد مومن معناتها ومسرحيين كبار معناتها ونقاد انهم يحضروا للانتباء وبطبيعه الانتباه ما هو الا يثري الساحه المسرحيه وحتى لو كان فما اعمال مثلا فما حاجات المخرج ما شافهمش ولا في النقاش ينجم يثري الاعمال اللي قاعده تتقدم.
0: جميل جميل. نكملوا مع
3: حاجه اخرى منى. الاولاد اولاد قطب المسرح اللي قايمين على المهرجان تقريبا من 9 متاع الصباح حتى البعض نص الليل لانهم يكملوا النقاش وندرا شنو. فوقت اللي تمشي تحضر العروض واش تلقى شادي عرفاوي وصادق طرابلسي ولطفي الناجح وفارس العفيف واقفين من الصباح للطياح لانجاح التظاهره، يسمعوا الاراء متاع الناس، يسمعوا المبدعين، يحاولوا يسهلوا ويبسطوا كل معناها الوسائل التقنيه اللي يسحقوها المبدعين. فمن نجم كان نقول لهم يعطيكم الصحه على اللي تعملوا فيه. الخروج الى المسرح خروج الى الحياه. الخروج الى المسرح فعلا هو خروج الى الحياه.
1: التقنيين
0: اي
3: طبعا التقنيين اكيد جدا
1: كل خاطر معناتها صحيح ممكن احنا نظهر لكم في الصوره بحكم قربنا بيكم والكل، فما جنود خفاء معناتها من عمل من لوجيستيك من معناتها جنود خفاء اللي ما يتراوش اما ذاك وراها ناس كبيره كيف زاد حتى الاعلاميين والصحفيين نحب نحييهم خاطر هما زاد السبب انهم قاعدين ينقلوا في هالنجاح هذا وينقلوا في الصوره هذه. وجودهم حتى المقالات اللي قاعده معناتها قاعده تطبق معناتها قاعد نتبع انا في المقالات معناتها اللي اما مقالات نقديه عن الاعمال او مقالات تحكي عن المهرجان اللي هذا معناتها مهم وما هو الا يزيد ينجح ويعطي حتى على مستوى عربي معناتها المسرحيين في العالم العربي قاعدين يتبعوا نجاح الخروج الى المسرح وهذا يفرحنا يفرحنا خاطر تعب معناتها صحيح فما تعب ما هو ساهل انك باش تجيري معناتها الاعمال وانك كمجموعه معناتها كيفاش نقاش ما بينات بعضنا والكل ما دام فما نجاح وفما باجماع فهذا يفرحنا. وهذا راهو مش كان في خروج المسرح راهو حتى في المهرجانات الاخرى اللي نظمها قطب المسرح فنون روحيه معناتها احنا عندنا مواعيد ولات مواعيد قاره مثلا اليوم العالمي للمسرح 27 مارس نحكيه على 4000 متفرج أقل حاجة يكون على جميع القاعات في قاعة الأوبرا وقاعة المبدعين شوبان وقاعة الجهاد نحكيه على مسرح الهواية اللي هو احتفاء بمسرح الهواية كيف يلقى نجاح لدى كبير ونشارك الأعمال الهاوية في الجهات والجمعيات والأعمال وناخد العمل اللي متوج في مهرجان دور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعيه دونك اللي هو بالنسبه لي مهرجان دور الشباب دور الثقافه من اهم المهرجانات اللي تقريبا كلنا اللي موجودين في القطب قبل ما كنا نلتحقوا بمعهد العالي للفن المسرحي ونقراوا معناتها بعد البكالوريا كنا تبنينا وتخلقنا مع المهرجان هذا من الهوايه معناتها كيف عملناه واسسنا المهرجان اللي هو مهرجان مهم اللي هو بالمسرح يكون مهرجان الحاملين للإعاقة اللي هو عمال زاد لقى نجاح كبير انه فرصة باش نشوفوا ابداعات وان شاء الله نحبكم بالحق الناس كل انه تجي اللي هو المهرجان هذا يتعمل في ماي وكيف نكملوا في جويليا نكملوا بتعبيرات مسرحية اللي هو مهرجان اللي فيه الانتاجات الورشات التكوينية وهذه فرصة من خلالكم انتم نحب نقولوا انه تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لمسرح أوبرا تونس وتشاركوا لانه البلاغ تحل اللي هو تقريبا كل عام نحكيه على 200-250 متكون في ورشات المسرح في قطب المسرح ونولو كحي واللي هما هال 200-250 اليوم اساسها الجمهور انه ناس مغرومة تلقى طبة تلقى المحامين تلقى الطلبة تلقى ناس مش متكونة مش تقرأ في المعهد العالي في المسرحي من ناس حب المسرح وجيوا يتكونوا عنا لهنا في ورشات قطب المسرح معناتها في مسرح الأوبرا ورشات المسرح وهذا بالحق زادة ولا عنا جمهور من ورشات
0: جميل جدا. الفكرة انه فما يعني تظاهرات اول حاجة تساند بعضها انه الفعل يعني فيه تقاطعات مع تنوع الاهداف الخاصة بالمهرجان انطلقنا من مسرح الأوبرا وشفنا قديش من حاجة تنجم تنتجها في المسرح وإنك تمشي بها البعيد. الفكرة من الخروج المسرح اللي احنا نعيشه على تفاصيلها اليوم وبعد هالسنوات هذية الواضح إنك تتأسس إلى فعل إبداعي وترسم له أهداف واضح إنك قادر تنجح فيه وانك معناها تولي توصل تحكي على النوعيه لهنا. فكره مهمه وصلتنا اللي ربينا نوع متاع جمهور خاص للمسرح لأنه هو نتيجة لتراكم فعل لسنوات وأيضا عمل جمعياتي وعمل مؤسساتي وعمل خاصة ديما تجيم المبادرات الخاصة من الناس تمن بهذا الفعل وكلها وقت تضافر مع بعضها قادر أن تعطينا هالمشهد هذي اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم من خلال هالمختبر هذي للخروج إلى المسرح. وصلنا إلى ختام لقائنا. نشكرك فارس العفي.
1: حبيت نشكركم على المداخلة هذه وحبيت نذكر اللي اليوم باش يكون عرض جرس العاصم بالتهامي 7 متاع العشية في قاعة الجهاد وغدوة اختتام بعرض إقامة شهيرة وسيتم تكريم المسرح الكبير عبد العزيز المحردي. ونقطة بركة قبيلة مفيدة سميت الكيب ونسيت أهم عنصر في الكيب اللي هي مديرة قطب المسرح
0: جميلة الشيحي. أي تحياتنا لها سيدة جميلة. نشكرك أيضا أنت فارس كامل الفريق اللي يعمل بجهد وبغرام كبير في قطب المسرح. شكرا لك أيضا مفيدة خليش نهديو لك غنية. لا نهديوها الكوثر الحجري زميلتنا كوثر الحجري يكون نغم الختام لها هي. شكرا لك سوير زيان. شكرا لكامل الفريق اليوم اللي كان معاكم في المشهد الثقافي. نلتقيكم يوم الجمعة في مشهد آخر. شكرا لكم. إلى اللقاء.

ونراك واحلم وانا معيش ما نعيش الازلات.

0: مخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينيات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، حيث نختم هذا المسار ببعد لا يقل أهمية، الذاكرة. في الحلقات السابقة رأينا كيف دخل الفن إلى الفضاء، وكيف أصبح التكوين جزءاً من مشروع الدولة الحديثة. لكن في نفس الوقت كان هناك عمل آخر يتشكل، اقتناء الأعمال الفنية. تشير عديد الوثائق ومنها تقارير لليونسكو إلى أن الدولة التونسية عملت منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال على بناء رصيد وطني للفن، ومن خلال لجان مختصة تم اقتناء أعمال لفنانين تونسيين لتحفظ داخل المؤسسات العمومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن رصيد الدولة التونسية يحتوي إلى اليوم على عديد الأعمال التي تم اقتناؤها من معارض طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس خلال أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات. وهذا يبين أن الاهتمام لم يكن موجهاً فقط إلى الأسماء المكرسة، بل شمل أيضاً الأجيال الجديدة وهي في طور التشكل. فالدولة في هذه المرحلة لم تكن تسعى فقط إلى جمع الأعمال، بل إلى مرافقة مسار تكون الفنان نفسه، وإلى المساهمة في بناء الجيل الذي سيحمل فيما بعد ملامح الحداثة الفنية في تونس. وهنا نكون أمام بعد جديد، الفن لا ينجز فقط ولا يعرض فقط، بل يحفظ أيضا، يحفظ باعتباره جزءا من ذاكرة البلاد ومن الصورة التي كانت الدولة تسعى إلى بنائها عن فنها وحداثتها. وهنا لا تعود مسألة الاقتناء مجرد جمع للأعمال، بل تصبح أيضا اختيارا وبناء لذاكرة بصرية وطنية. وهذا ما يجعل هذه المرحلة مهمة، أنها لم تكتفي بإنتاج الفن أو دعمه، بل سعت أيضا إلى تجميعه وحفظه وتحويله إلى مرجع وذاكرة. وهنا تتضح صورة أوسع، الفن في هذه المرحلة كان حاضرا في الفضاء والتكوين والذاكرة، ومن خلال هذا التداخل تتشكل منظومة ثقافية متكاملة تجعل من التونسة ليس مجرد تعبيرا، بل مشروعا تتدخل فيه الدولة والفنان والمجتمع. ما يبدو مهما أيضا أن هذه السياسة لم تكن معزولة عن بقية التحولات التي عرفتها تونس في تلك الفترة. فالدولة الحديثة وهي تحاول بناء مؤسساتها كانت تسعى أيضا إلى بناء صورتها الثقافية وإلى إنتاج ذاكرة بصرية تواكب مشروعها الوطني الجديد.

0: جديد. ولهذا لم يعد الفن مجرد تعبير فردي، بل أصبح جزءا من طريقة تصور المجتمع لنفسه ومن بناء صورته عن الحداثة والمستقبل. وبفضل هذه التحولات سيظهر لاحقا جيل جديد من الفنانين سيعيد طرح الأسئلة من زوايا مختلفة، ويدفع الحداثة التونسية إلى آفاق أخرى. بهذا نكون قد اقتربنا من مرحلة مفصلية لم تكن فيها التجارب معزولة، بل جزءا من مسار واحد يمكن أن نقرأه اليوم باعتباره أحد وجوه بناء الدولة الحديثة من خلال الفن. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: الجامعة خارج المدرج.
5: الجامعة خارج المدرج.
4: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
6: خارج المدرج.
4: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
5: الجامعة خارج المدرج.
4: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
7: نص نهار 8 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين، سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية وإلا على موقعنا www.radioculturel.tn. هذه الجامعة خارج المدرج، من توا حتى الماضي ساعتين معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، سهيل زين في الإخراج، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، ومعها المتربص في الإذاعة الثقافية محمد نسيم بن عبد الله. اليوم في ساعتنا الأولى كالعادة يكون معنا عمر الهمامي في المشهد الجامعي، معه نعرف أبرز أخبار الجامعات، وكذلك يعطيكم برشا كما نقولوا نحن دي بون بلون بالنسبة للطلبة اللي ينجموا يكونوا حاضرين فيهم وإلا يتابعوا الحاجات هذه اللي باش نحكيه فيها بعد شوية مع عمر الهمامي، ونحكيه على المهرجان الدولي لي فرانكوفوني دو سوس مع مدير المهرجان سامي حشلاف، وهو مهرجان تشرف عليه جامعة سوسة. في الجزء الثاني من حصتنا نحكيه على قطب الطالب المبادر لجامعة تونس مع مديرة القطب ألفا كمون، وكذلك نمشيه لجامعة جابس مع رئيسها محرز رمضان، نحكيه معه على تدشين المكتبة النموذجية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، وعن مخرجات اللقاء مع وفد ممثل عن الجامعات الإفريقية الشريكة في إطار المشروع الدولي CU Understanding African Universities Capacity for Climate Adaptation Research، وهو فهم قدرات الجامعات الإفريقية في مجال أبحاث التكيف مع تغير المناخ. كل التفاصيل هذه نسمعها وتسمعها معنا بعد شوية وتابعوها، لكن تتسويت نخليكم مع يارا ورجعينا.

0: يا ما يهمك، توصلنا لنص نهار و14 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وكما قلنا قبل الفاصل، أول فقرة باش نبداو بها هي فقرة المشهد الثقافي مع عمر الهمامي. عمر، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا سيرين ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من المشهد الجامعي.
0: شكرا لك على حضورك معنا في كل حصة، وكل حصة هكا ناخذ من عندك مجموعة من الأخبار اللي تهم الطلبة، وكذلك من خلال الحاجات اللي تحكي عليهم، من خلال حتى التظاهرات اللي أنت تحضرهم وإلا تشوفهم، يعني اللي عندهم علاقة بالجامعة كنعطيه فكرة للطلبة باش أنهم يكونوا حاضرين في حاجات كيف من هكا، ويكون عندهم اطلاع أنه مثلا فما كما نقولوا نحن لقاءات مع شركات هكا. انتوما معناتها فماش علاش تقعدوا تستناو لين بعد ما تكملوا القرايه نتاعكم باش تمشيو الحاجات كيف من هكا. عمر هكا يعطيكم لي بون بلان، خلينا نقولوا يعطيكم اكثر فكره على هذا الكل. يلا اليوم شنو محضرين في المشهد الجامعي؟
1: بيعطيك الصحه سيرين، ان شاء الله اليوم باش نحاولوا نخرجوا من الاطار، يعني الاطار الخبر الجامعي بمعناه الضيق، ونشوفوا شنو قاعد يصير داخل جامعاتنا وداخل المجتمع ككل، يعني شنو حتى المجتمع كما نقولوا فما توجه الدولة، قاعد فما توجه للشركات قاعدة تقرب من الطلبة وتقرب من الاختصاصات.
0: مهم جدا.
1: أيوة. فما اختصاصات جديدة تخرج سنون لكل وقت ووقته بالطبيعة. يعني ما عادش كما نقولوا كما قبل تقرأ مات فيزيك مع شنية وبعد توا، ولا يشوفوا شنو البزوان من البزوان هذيك باش نخرجوا باختصاصات ونقربوا من الطالب إن شاء الله. به دونك فما برشا صور مختلفة، أما بينها فما حاجات مشتركة بين هذا كل. الجامعة قاعدة تنفتح أكثر على محيطها، اليوم نشوفوا حتى توجه الجامعات قاعدة تقرب تعمل في شراكة كان دولية وإلا شراكة مع المجتمع المدني. فهمت؟ الشراكة دي عن طريق دي مشاريع قاعدين يخدموا عليهم في المجتمع المدني وفي داخل الجامعة بالضبط.
0: نعم.
1: دونك نبدأ بأول خبر سيرين إن شاء الله عن علاقة الجامعة والكفاءات بسوق الشغل. شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة تنظيم كور تالنت 2026، وهو موعد جمع المؤسسات والكفاءات والباحثين عن فرص مهنية، ووفر أكثر من 600 فرصة عمل في قطاعات ومجالات مختلفة. أهمية الخبر بالنسبة للطلبة والخريجين هي أنه العلاقة مع سوق الشغل ما عادش تبدأ بعد التخرج فقط. اليوم الطالب مطالب من وقت الجامعة باش يطور مهاراته، يبني علاقاته المهنية، ويعرف حاجيات المؤسسات والمهارات اللي يطلبها السوق.
0: نعم.
1: الايفينمون هذا اللي صار نهار السبت اللي فات، ايفينمون طياره، كان في حضور مؤسسات من مختلف القطاعات. الحاجه اللي جذبتني كنت حاضر غاديك، والحاجه اللي جذبتني اللي فما ديزون انتروتيان يصيروا ديزون انتروتيان والناس كل تتفرج، يعني كما نقولوا تدخل جروب تلقى ديريكت يعني ديزون انتروتيان، يعني الفرص الشركات والممثلين الشركات اللي كانوا حاضرين يعملوا ديزون انتروتيان مع اللي بروفيل موجودين والناس تتفرج. يعني ما عادش كيما قبل، سامحني حتى يعني اللي يكلمك بالتليفون وايجا لي زيفينمون اللي كيما هكا تخليكم كونتاكت ديريكت مع الطلبة، خاطر لقيت حضور من طلبة مازلت يعني حديثي التخرج مازالوا كيتخرجوا كانوا موجودين بصفة كبيرة، اللي زرهاش يعني كيف اللي زرهاش من الشركات كبيرة وإلا صغيرة،
0: المسؤولين عن الموارد البشرية.
1: صحيح، مسؤولين عن الموارد البشرية. فما دي كونتاكت، العلاقات مهمة على الأخر ويقربك من الواقع.
0: بالضبط،
1: يقربك من الواقع شوية، خاطر حبيت ولا كرهت الجامعة مهمة على الأخر هاي الجامعة، وفما التكوين الأكاديمي هذاك مهم على الأخر
0: أكيد،
1: أما زيادة التكوين هذاك ما يخليكش اللي عرفتك اللي تبعد يستر على الواقع. لازمك تكون قريب في الواقع هذاك، فما دي كومبيتانس منهم الليدرشيب، منهم الترافاي اون جروب، كيفاش تخدم في وسط المجموعة، هذا يكون مهم. يعني كيفاش انا اليوم قريت حاجات، كيفاش باش نوصلهم سيرتينا، كيفاش نجم نوظفهم. انا ما نعرفش، انا تعلمت حاجات في الجامعه، اليوم كيفاش نجم نوظفهم. الشركات تسالك، مع الشركات تقول لك شنو تضيف لي انا. نعمل لك ريكروتمون اليوم، شنو تضيف لي بالحق، شنو كيفاش باش نستفيد، شنو باش تفيدني بالضبط. هذه اهم حاجه. لي زونتروتيان راهو حاجه مهمه على الاخر، يعني تعلم وماذا بينا نشوفوها أكثر تدرس، يعني حتى هي موجودة كوميونيكاسيون يعني كيفاش يقربوا. فما جامعات مش الكل، اما فما ديزيكول اللي يقريوا الحاجات هذه، اما ماذا بينا نشوفوها اكثر. عجبتني كيفاش يعني واحد يعمل اونتروتيان والاخرين جروب يتفرجوا فيه يتعلموا زاد. فهمت؟ ما عادش كيما قبل لك اللي تقعد انت ولا رهاش وفي بير و...
0: بالضبط.
1: وسامحني اونتر بارونتيز، فما حتى نتكلم عليه شكون ولا كذا
0: لازم يتنحى هذه لحظه.
1: صحيح. دونك توا تشوف لونتروتيان ديريكت اللي بالحق اللي عنده الكفاءه ينجم يثبتها ويوري هذايا والناس تتفرج يعني، وتكافئ الفرص. فما تكافئ يعني في الفرص للناس كل، وشفافيه كما نقول.
0: مهم جدا. وانا في الموسم الفارط من برنامج الجامعه خارج المدرج، العديد من النوادي كانوا حاضرين لهنا وكانوا يشرفوا على خلينا نقولوا لي اكاتون اللي يتعملوا وياخذوا من خلالهم مشاريع نتاع طلبه يكونوا يخدموا عليهم عام كامل. من بين الحاجات هذيا اللي وقتها ركزنا عليها وكانت مهم جدا، انه كل طالب باش يقدم المشروع نتاعو باش يكون باش يعمل كيما نقولوا نحن البيتش نتاعو، باش يكون قدام ناس باش يبدا يحكي باش يبدا يقنع فيهم بالمشروع نتاعو. هذه اول حاجه باش تعلموا الثقه في نفسه، باش تنحيلوا الخوف انه هو يقعد يحكي قدام ناس عمره ما شافهم، وسورتو يقنعهم بك المشروع نتاعو ولا البرودوي نتاعو اللي باش يقدمه. لهنا التكوين يجي في الحاجه هذه، معناتها ليزيفمون هذوما والحاجات هذوما الموجوده في النوادي. حاجه اخرى كذلك انه فما جامعات تعمل معارض البي تو بي، معناتها يكونوا معارض فيهم كل مؤسسه يبدا عندها الستون تاعها والطلبه يكونوا موجودين، وكل طالب باش تلقاه يعمل في مقابله عمل في فك المؤسسات هذوكم في الجامعه نتاعو. ولهنا بدعم من الاطار التربوي والجامعي نتاع المؤسسه الجامعيه هذيك، وكان برشا امثله وقتها من اخر الامثله اللي احنا وقتها نذكر عديناهم معنا في البرنامج في جامعه منوبه. كان فما معناها يعني حدث كبير كيف من هكا، والطلبة لهنا تجاوزوا المرحلة متاع الخوف كي وقت اللي ماشي يلوش في خدمة، كيف يصيروا الحاجات هذوما ديما، ويكون فما الدعم ويكون فما التأطير من الإطار التربوي. ما نتصورش يكون مازال فما حواجز انها باش تكون موجودة مستقبلا باش يمشي يلوج على خدمة، يكون عنده معناتها الاكسبيريونس متاع كيفاش مشي يقدم في روحه لك المؤسسة هذيك ويعطي في الاكسبيريونس نتاعو لك المؤسسة هذيك. ما فماش الخوف باش يحسها حاجة عادية، وهذا مهم جدا يعني من اللي مازالوا يقراو يعيشوا التجربة هذية ويكونوا مستنسين بحاجة كيف من هكا، باش من بعد كي يمشي لسوق الشغل بالحق معناتها يعرف كيفاش يحكي ويعرف كيفاش يقنع زيادة.
1: مهم على الاخر ما بالحق حاجة مهمة، لازم الشركات تقرب أكثر من الجامعات. الشركات قطر هي رأو بشير مصلحة الشركة في الأخر.
0: أكيد.
1: الشركة يعني هي الربح الأول والأخر، وبش تفيد سوق الشغل تفيد الطلبة، واللي قاعدين نشوفوا فيه يعني حتى الشركات عندها دي سونتر دو فورماسيون طيارة يعني. تدخل شركة اليوم هي اللي تزيدك في التكوين بتاعك. فما دي فورماسيون تعملهم. علاش ما تعملش لي فورماسيون هذو، ما تعملهم بالشراكه مع الجامعات اللي موجوده تويك. علاش لما يوصل السنتر دو فورماسيون انت تدخل الشركه ويبدا السنتر دو فورماسيون نتاعها هكا مسكر واحد، ووقتها تولي تقرا يعني. هو فما شركات تتحفظ على لي ميثود نتاعها يعني لي كومبيتونس والاستراتيجي نتاعها يعني، ما تحبش توضح ياسر. اما لازم تكون برشا تقرب المؤسسات، تقرب من الجامعات وتقرب من الطالب.
0: هذا بفضل المؤسسة الجامعية اللي تحاول توفر هذه. يلا نتعدي الخبر اللي بعده.
1: به. وفي نفس السياق عنا اليوم خبر آخر يهم مستقبل الصناعة والمهارات. اليوم يتم إطلاق برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0 اندستري 4.0. البرنامج يهدف إلى مساعدة المؤسسات على تشخيص وضعيتها الرقمية، تحديد حاجياتها واختيار الحلول المناسبة للتحول الرقمي، وتحسين طرق الإنتاج والتصرف. ومن بين الندوات اللي باش يتم تقديمها تيما وهي أداة تساعد المؤسسة على تقييم مستوى نزهة الرقمي وتحديد المجالات اللي تحتاج فيها إلى التطوير. وهنا العلاقة مع الجامعة واضحة، كي تتطور المؤسسة وتتبدل طرق الإنتاج تتبدل معها المهارات والمهارات المطلوبة، وهذا يطرح تحدي جديد على الجامعة كيفاش نكونوا كفاءات قادرة تواكب التحول الرقمي والصناعة الذكية.
0: مهم جدا كذلك.
1: دونك في نفس السياق اللي كنا نحكيه فيه، الصناعة اليوم الحاجة به انه قاعدة تتوضح، يعني وضح المؤسسات قاعدة توضح شنو تستحق، كيفاش نقيم المؤسسات، المؤسسات قاعدة تقيم في روحها وتخلق في دي تكنيك جديدة اللي تقيم بها الوضعية بتاعها برابور العالم، برابور التكنولوجي وين وصلنا بالضبط، وقاعدة تقرب من الجامعات بتاعنا وتحاول يعني توظف اللي كومبيتونس هذوما جديدة في وسط الجامعات، وتخلق دي انديكاتور جديدة كيما تيما هذية اللي تيما هذية انديكاتور كيما هي ميثود تونسية تقيم بها المؤسسات، تقيم بها روحها وتعرف تعمل كيما نقولوا البلان داكسيون بتاعها باش توصل بارابور النيفو اللي احنا وصلنا له اندستري 4.0 اللي هي رقمنة المؤسسات اللي ورقمنة المؤسسات وكيفاش الميثود اللي باش نحسنوا في طريقة الإنتاج، يعني
0: تمشيا مع التطور الرقمي اللي موجود تويكا
1: التطور الرقمي وتحسين في طريقة الإنتاج واللي هي بدأت بيها هذه كانت هي الحقيقة العقليات اليابانية كانت تخدم عليه برشا هذه الميثود، يعني تحسن في الميثود باش تخرج دي ميثود برودكسيون باش تخرج برودوي بأقل تكلفة. اليوم احنا راه ما عندناش عقلية صناعية في تونس بصراحة. في تونس بدينا كما نقولوا كانت عنا الخياطة، معامل الخياطة في تونس أكثر حاجة. توا الأوتوموبيل يعني سيكتور الأوتوموبيل قاعد يتطور بالكدا، وشركات تخدم في البياس دو شونج أوتوموبيل يعني وقاعدة يعني تعمل في دي ريزولتا باهية. تونس قاعدة تتطور، تويك عنا معامل كما نقولوا الخياطة الأوتوموبيل، وفما الانرجيتيك لي بانو فوتوفولتايك، فما يعني فما تطور قاعدين نتحسنوا 2026 بارابور العوام اللي فات، فما تطور كبير
0: تطور،
1: وهذا يرجع للكفاءات بتاعنا راه زاد المهندسين بتاعنا والمهندسين والشركات وحتى الدوله يعني قاعده تشجع الانفستيسمون هذوما وتاثر فيهم طريقة طيارة باللي فورام هذوما كيما الانديكاتور هذايا اللي اليوم عرفت بيه وزارة الصناعة وبالشراكة مع التعاون الألماني وجي زيد، دونك إيفين مو كبير صار. إن شاء الله نكملوا بنفس النسق هذا، يعني
0: إن شاء الله
1: نكملوا بنفس النسق هذا، خاطر حضرت قبل يمكن 4-5 سنين التالي كيكا حضرت في إيفين مو زيادة كانت وزارة التكوين والتشغيل خدمة عليه، وجابوا دي زابليكاسيون اللي بيشتخدم برشا قطاعات كيما مثال الصحة، كيما الفلاحة، الفلاحة الذكية، الصحة مثال. ذكر فما واحد وقتها جروب خدموا على بلاتفورم انه تنظم المواعيد بالحق بروجيه طيارة ما عاش توين وصل 5 سنين التالي ما يتكلفش برشا. ما انا وقتها اللي شفته انه اللي بروجيه كما هكا وقتها دي زيتيديون ده اللي خدموا عليه خدموا بلاتفورم انه تنظم المواعيد، يقول لك مثال علاش ما نعرفش بار اكزومبل من سيدي بوزيد ولا قفصه باش يجي باش يعدي لهنا لازم يعرف الرونديفو، علاش يبقى يجي بالمنعش لتونس ياخذ ترانسبور ويعاود يرجع وياخذ رونديفو ارجع بعد جمعه. دونك لي بلاتفورم هذوما كانت تنظم المواعيد، تحط لك الطبيب بالوقت انه وقتاش تنجم تعمل التحاليل وتسهل على المواطن
0: بالضبط، وهذا هو المطلوب من الطلب اليوم، خاطر تبارك الله معناتها ناشطين في كل مجال. وانا نتذكر فما ابليكاسيون اخرى نتاع زوز طلبه كانوا حاضرين بحذايا، كان صدقني ربي في الاسماء اسامه ويظهر لي فاطمه الطفله اللي معاه ان شاء الله مانيش غلطه، عملوا زاد ابليكاسيون انه انت تبدا مريض ما تنجمش تتنقل طبيب اون لين، معناتها انت باش يعمل لك تشخيص عن بعد مجموعه من الاسئله باش تكونوا بين الطبيب وبين المريض و اون لين مجانا، ومن بعد باش تاخذ رونديفو مع الطبيب باش تمشي له سور بلاس، معناتها اذا كان الطلب
1: يعني.
0: بالضبط اذا كان طلبت الحاله انك انت تتنقل، يعني اون لين مجانيه التشخيص وانه شنو تستحق، واذا كان طلبت الحاله نتاعك انك انت تتنقل باش يعطيك رونديفو باش يعطيك وديما يعملوا الطبيب باش يختاروا لك اقرب طبيب وين انت موجود. هذه زاد ابليكاسيون عملوها طلبه من جامعه تونس الحقيقه، كل مره معناها يزيدوا يبهرونا طلبه في المجالات اللي يخدموا فيها الحقيقه.
1: والله تبارك الله بالحق طلبة توينسة عنا كرياتيفيتي تبارك الله، وفما فما دي زيدي بهين على الاخر دونك ماذا بينا ديما ديما انا نعاودها راه كلمتي حبيت ولا كذا ديما راه التشجيع والمتابعه هذه اللي طول البلاتفورم هذه وين مشيت ما نعرفش الله اعلم. عندها 5 سنين مثال نظم قطاع الصحه وتربح المواطن سهل عليه
0: بالضبط.
1: علاش علاش ما فماش بروجرام واضح للحاجات هذه وتعطي قيمه زاده، تعطي الطالب يحس روحه خير كي موتيفي، تعطي موتيفاسيون وتدخله في سوق الشغل وتخلق مشاريع جديده. خاطر اليوم الطلبه حتى هو يقرا ماذا بينا يخرج يعمل مشروع يخرج يعمل مشروع يفيد به الاقتصاد، الاقتصاد لازمه مشاريع.
0: هذا هو اكراني خاطر اي خاطر انا ما نحبش نغلط باش نعطي الاسماء بالضبط. اسامه شيرني واميره قروي البروجي اسمه هوب فيجن اي اي دونك وخذوا لي بري لابيل ستارت اب اكت يعني بالبروجي هذا يعني خذوا لي بري لابيل ستارت اب اكت بالحق معناتها كان مشروع بتاع الابليكاسيون هذا مهم جدا في الحياة اليومية بتاع الناس. نكملوا عمر
1: ونمشيوا من سوق الشغل والصناعي إلى الانفتاح الجامعي والتعاون الدولي. من آخر أخبار جامعة جندوبة، توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة صبرات الليبية تشمل تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين وبرامج أكاديمية ومشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى الإشراف المشترك على أطروحة الدكتوراه. كيف كيف الجامعة في إطار انفتاحها على المجتمع المدني، أمضت مؤخرا اتفاقية شراكة مع منظمة التضامن المدني بتونس بهدف تطوير مبادرات مشتركة في المجالات الاجتماعية والتنموية والبيئية وتشجيع الطلبة والشباب على المشاركة والانخراط المدني وربط الخبرة الجامعية بالحاجيات الحقيقية للمجتمع. دونك توجه واضح انه فما تحسين العلاقات الدوليه تويكا
0: مهم جدا،
1: اي كما اللي تعمل فيه البادره جامعه جندوب حاجه به يعني تعمل فيه مع جامعه صبرات انه نعملوا اتفاقيات دوليه وننفتحوا اكثر سورتو عنا جيران الجزائر وليبيا نفس العقليه يعني قراب في العقليات بين التونسي الجزائري والليبي وبه عنا كي يعني كي جيونا احنا كي جيونا طلبة دوليين يقرأوا في تونس حاجة به لتونس
0: بالضبط.
1: كما في وقت من الأوقات كانت العراق وجهة الأولى مثال للعلم، كانت العباد تمشي العراق، اليوم ماذا بينا نشوفهم في تونس احنا ماذا بينا برشا العالم العربي والواحد ترجع لإشاعاتها تونس كما قبل وخير من قبل
0: بالضبط.
1: إنه بالحق تكون وجهة للعلم للعلم، وإذا احنا راهو تونس نخدم عليه يعني تونس خدمة تعليم من قبل، راهو تونس واجهة علمية من أولها كان بالطب بالقانون في الهندسة في برشا اختصاصات، راهي تونس واجهة الأولى
0: أكيد.
1: وكيف كيف حتى جامعة المنار زاد عاملة يعني عندها عملت اختصاص أول ليسانس باللغة الإنجليزية، عملت اختصاص جديد باللغة
0: الإنجليزية تستقطب أكثر طلب الاختصاص
1: بالطبيعة خاطر الإنجليزية راهي هي اللغة الأولى راهو في العالم نورمالمون تكون يعني ما نقولوش احنا انا حسب وجهه النظر بتاعي مش نحيو الفرنسية 100% ما تكون فما انجليزي وفما اللي يحب الانجلي واللي يحب الفرنسي مثل ليسانس. انا اليوم كي تنوع لي جامعه هذيك خير بالنسبه للجامعه انها تعمل سبيسياليتي اختصاصات نجم تكون تراها في العالم انه كي تمشي بالانجلي خير وكي تمشي بالفرنسي خير، وهذه حسب هذه مش انا نحكيها، الكفاءات في كل جامعه والاساتذه والمديرين للجامعات هم اللي يعرفوا التواجه هذا حسب الاختصاصات الموجودة. يعني جامعة المنار بالحق تعمل في بادرات كل مرة تكون سباقة يعني في الحاجات الجديدة
0: أكيد نعم
1: كراو إنه اختصاصات جديدة باللغة الإنجليزية حاجة به أي وماذا بينا تتزيد أكثر
0: اي. وهذا كما قلنا عمر باش يزيد يستقطب طلبه اجانب زاد من برا يجيو يقراو لهنا في تونس في الاختصاصات هذه اللي ربما في بلدانهم الاختصاصات هذه مش موجوده، وكذلك جوده التعليم تفرق لهنا خاطر جوده التعليم في تونس نعرفوا انه ذو جوده كبيره، وجامعه تونس المنار في مراتب اولى في التصنيفات
1: بتاع
0: الجامعات نعم
1: أنا منار صفيق، جامعة المنار، جامعة صفيقس، كارتاج، جامعة كل في تونس بريسك يعملوا في خدمة باهية راهو اللي، نعم. اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكا، وفما إحاطة، فما إحاطة بالطلبة راه، فما إحاطة بالطلبة من العقلية. المشكلة شوية سيرين يمكن عقلية الطالب تبدلت راهو، وهذا حكينا فيه المرة اللي فاتت. عقلية الطالب تبدلت، ما عادش قيمة الساعات من راه حسب قيمة الجامعة، ما عادش يعطي قيمة للعلم ساعات الطالب. مش الكل لازم يعني تكونك الهيبة تاع الجامعة ديما. صحيح. ديما يبقى يراك الهيبة ذيك، هيبة الأستاذ.
0: صحيح.
1: والله بشنا فما اكزامبل باش نعطيه، مرة فما أستاذ قراني قبل وكان يقرأ في أمريكا وجاي من أمريكا وباش يقري في تونس، قال عنده فيزيون انه البريزونس ما يراش، انه هو قال اللي يحب يجي يقرا عندي يقرا، ولا انا راه مانيش باش نمشي بالليست دو بريزونس وابسونس وليميناسيون. واحد
0: يا اخي ما جحت
1: يا اخي يلقى واحد
0: لا ما باش تفهم العقليه معناتها كيفاش، معناتها هو خلالهم الحريه يا اخي.
1: قال انا نحب يجي يقرا، يعني باش يجي على على خاطري، يعني باش يقرا عندي راه انا نحب نفيد يعني وعندي باركور باهي وكل شيء. بعد مانيش فاهم، لازم بالحق تكون الإرادة، فما إرادة يعني الطالب موجودة هي وموجودة، ما لازم تكون معمة أكثر وبصفة أكثر يعني الحضور. راهو الديسبلين هو البازرة.
0: أكيد.
1: اليوم الطالب كان ماهوش ديسبليني في الكلاس، راهو لازم راهو الديسبلين حاجة مهمة. ونعطيه هيبة الجامعة، هيبة المدرسة، هيبة هيبة العلم.
0: أكيد.
1: العلم لازم أي نقيم بالحق العلم، راهو ما نعملوا شيء ما غير علم. معنا وين نوصل
0: بالضبط؟ هذا هو
1: به تعديو سيرين.
0: اكيد
1: به تعديو. بالنسبه لجامعه قرطاج فما زوز اخبار مهمه. الجامعه اعلنت على 5 منح تنقل إيراسموس بلس لفائده الطلبه الى جامعه الدراسات الدوليه في روما في اطار دعم الحركيه والانفتاح الدولي. من جهه اخرى جامعه قرطاج حافظت على المرتبه الاولى في تصنيف يو اي جرين ماتريك 2026 والمتعلق بالاستدامه والجامعه الخضراء، وهذا يعكس الاهتمام بالبيئه والتنميه المستدامه داخل المؤسسات الجامعيه. 2026 ونعطيه الاهميه للبيئه حاجه باهيه.
0: نعم.
1: ما سير تيران مازلنا ناقصين راه البيئة
0: نجم نزيدو نخدمو عليه، معناها الحاجة ذي نجم نزيدو نخدمو عليها. ونعرفوا انه برنامج إيراسموس بلس فيه برشا حاجات زادة يفيدوا الطلبة متاعنا، خاصة على مستوى انا مرة تعديو معايا معناتها القايمين على المشروع ذي، فما كتبادل بين الطلبة، فما منح تتعطى، فما طلبة من تونس يمشي ويقرأوا ماجستير البرة، فبرشا حاجات نجم نخدموا عليها خاصة في الإطار متاع مشروع إيراسموس بلس.
1: هو الإيراسموس بلس يعني مشروع مهم وتدعم في المشاريع وتدعم في المجتمع المدني بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يعني حاجة بينه تبع المشاريع في تونس وميسي به، احنا راهو نفتحوا ديما على الخبرات البرة وكل شيء، وماذا بينا اي حاجه تدعم تونس وتفيدها مع الحاجه هذه. دونك اما المشاريع البيئيه راهو بالحق ماذا بينا نشوفوها سير تيران راهو بالحق، يعني فما حتى اليوم اخبار الجامعه من البيئه راهي رقم واحد راهو.
0: نعم.
1: البيئه رقم واحد على القليله باش نحافظوا على البلاد هذه، ما نجيش انا ما نعرفش انا. اول حاجه فما عقليه ثقافه كامله دي بروجي جدد، ما نعرفش انا كيما في الانرجيتيك البرودكسيون انرجيتيك نشوفوا دي توربين، شنو لي توربين هذوك اللي نعملوا برودكسيون دي انرجي، اللي كل بلديه تنجم تعمل مقترح في الكونتكست هذايا بترابط مع المجتمع المدني مع الجامعات، تعمل دي بروجي شنو، خاطر كل منطقه راه في تونس عندها الخصوصيه بتاعها في البيئه. فهمت؟ يعني انا فما مناطق قريبه للبحر، البحر نجم تكون فيه دي توربين، علاش ليه مثال وعنا مشاكل تاع ضوء الكتريسيتي، دي توربين ودي باتري
0: نستغلوهم ونعملوا بينهم حاجه اخرى تنجم تفيد.
1: صحيح. نستفادوا البحر، يعني نعملوا دي بروجي، ما هو هي اللي إيراسموس بلس تدعم فينا. اوكي يعطي الصح مع الجامعات بتاعنا، مع الكفاءات، مع بالحق اللي فما احاطه به تويك من بلديات قاعده تسعى وتعمل في خدمه بيئيه، ماذا بينا تقرب اكثر تكون مشاريع مشتركه نشوفوها في البيئه. انت كان تمشي تشوف في المانيا يجي نهر يبدا نهر يمشي على روحه انكليني يحط لك فيه التوربين ويعمل برودكسيون انرجي وتلقاه يخدم في الحي هذاك.
0: صحيح.
1: واللي من ما غير حتى شيء ما يعني احنا مشاكل عنا عارفش كل مره نقعدوا نستناو في حلول مانيش عارف انا منين باش تجي.
0: والحلول موجوده في الواقع.
1: صحيح حلول موجوده عنا ايه. وعنا البحر وعنا الهواء وعنا كل شيء بالحق في تونس. صحيح. عنا كل شيء نجمه. عنا الكفاءات وعنا البحر وعنا الجامعات وعنا
0: الإحاطة. التطبيق لازم التطبيق.
1: صحيح لازم أي. لازم التطبيق ونشوفوا التطبيق هذا سيرتينا يعني من بالحق عنا سيف الجاي مثال بار اكزومبل داخلين على في سيف ما نعرفش شنو تنجم تكون مشاكل الكتريسيتي نعملوا في دي بروجي هكا من توا نعملوا كما نقولوا انتسيباسيون يعني بالمشاكل هذه وعن طريق عنا دي افكار عنا الافكار وعنا البحر نعملوا دي توربين بارتو ونعملوا دي سنتر علاش انا ما نعرفش كان في رادس ولا سوسة نجم تشوف ما نعرفش كما اوتيك مثال فيها بحر قريبه نجم تعمل فيها وعندك الاسباس وعندك الهواء وعندك كل شيء نعملوا فيها دي زيولين هي اوتيك عرفتها مال اللي في زيولين هذوك فيها دي زيولين مع لي زيولين نعملوا دي توربي اوكي منها اللي زي لي انا هاكا فما دي بروجي هذوكم تمويل ذهلي جي زيد ام مولتها مقبل
0: مركز التعاون الالماني هاكا
1: ومع المركز التعاون الالماني دونك مع لي رسمي سو بلس نجمو نعملو دي بروجي غاديك اللي تعمل لنا برودكسيون دي الكتريسيتي ونجمو نستبقوا للصيف الجاي ان شاء الله.
0: بالضبط. والاهم من هذا انه الطلبه نتاعنا نتصور راهو عنده باكثر من فكره في المجال هذايا وكما قلنا راهو الافكار اللي عندهم والمشاريع اللي هما يحبوا يطبقوهم راهو بالحق يعني يعودوا من بعد بالفايده مش للمؤسسه في حد ذاتها وانما للمجتمع
1: ككل المواطن يعني حتى المواطن سهل عليه المعيشة سهل وترخص لي في سوم الضوء أنا اليوم غدوة يعني ندفع أقل مذهبية في الضوء كيف كيف تحلية مياه البحر نجمو نخدمو عليهم نعملو دي سنتر نعملو نشوفو شنية بالضبط لزانفستيسمون فما مشاريع لرسمي سو بلوس بالحق تدعم في المجتمع المدني وتدعم في الجامعات بتاعنا وتعمل في دي بروجي فما دي زانفستيسمون واضحين دارين دونك علاش ليه ما تكونش الفايدة على المجتمع اليوم ويصير يصير دعم ثقافي دعم مادي دعم من كل شيء اي حاجة تفيد البلاد هذه وتفيد الطلبة وتفيد بالضبط. المجتمع نخدمو عليه
0: اكيد
1: نتعديو
0: بالضبط نكمل خاطر يدوري الوقت مازلنا باش ناخذوا تليفون من بعد تفضل
1: نتعديو بالنسبه لجامعه تونس مران نحب نوقف شويه عند مشروع ترانس صحراء خاطر هو مشروع يربط بين الجامعه والبحث العلمي من جهه والتحديات البيئيه والاقتصاد كيف من جهه اخرى. المشروع يهتم بمواجهه تاثيرات التغيرات المناخيه من خلال تطوير أنظمة الفلاحية والغابية أكثر استدامة وتحسين التصرف في الموارد المائية وربط الماء والطاقة والغذاء والبيئة في مقاربة واحدة. والفكرة المهمة هنا هي أن المشروع ما يقتصرش على الجانب العلمي فقط أما زاد فيه جانب تطبيقي استعمال التكنولوجيا والبيانات تطوير حلول طبيعية ومستدامة وتحسين مردودية الأنشطة الفلاحية ودعم المجتمعات المحلية وهذا الكل بمعالجة القضايا جفاف الصحر ندرة المياه والتغيرات المناخية في نفس الكونتكست هذا
0: ديما نحكيو على البيئة
1: ونشوفوا انه الجامعات الكل يعني قاعده تخدم عليه المنار كرتاج نفس العقليه ذي الحاجه البيه انه فما قرب بين الجامعات مش كل جامعه عندها فلسفه
0: الكل في نفس التوجه هذايا اللي نجم بعديك نعملوا به حاجه في كل جهه من جهات الجمهوريه.
1: صحيح وهذا خارج من مشاكل نعيشها في حياتنا يعني صحيح. الحاجه البيه انه اليوم الجامعات قاعده تقرب من الواقع
0: كل شيء مدروس
1: اي كل شيء مدروس تقرب من الواقع والمشاريع تخدم على المشاكل في المجتمع.
0: واضح كملنا الاخبار نتاعنا
1: يعطيك
0: الصحه انت على خاطر الاخبار شفنا فما اختلاف كبير في المواضيع وكذلك مشينا من المنار جندوبة حكينا على برشا حاجات اللي بالحق الطلبه ان شاء الله اللي يكونوا واللي قاعدين يسمعوا فينا يستفيدوا من الحاجات هذه وياخذوا فكره انه بالحق ما تقعدوش في الجامعه مذاكرين على رواحكم فقط راهو الجامعه فيها برشا انشطه راهو الجامعة فيها برشا حاجات أخرين فيها نوادي اللي تخليكم تزيدوا تكونوا رواحكم أكثر وأكثر فيها كذلك قطبة طالب المبادر اللي موجود تقريبا في كل الجامعات اللي نجم يحتضن المشاريع متاعكم هذية اللي أي طالب منكم عنده مشروع ينجم يقدمه وما يوخرش ويقدم وخلي المشروع هذية يرى النور كذلك الجامعات هذوما فيهم الترفيه زداك ما فما فيها بيس هكا يكون فما كالأنشطة الثقافية اللي من اللي تعملها النوادي اللي موجودة في الجامعات. كما النشاط اللي باش نحكيوا عليه بعد شوية هو مهرجان الدولي للفرانكوفوني دو سوس مع مدير المهرجان سامي حوشليف وكذلك بشراكة مع جامعة سوسة. بعد شوية يكون معنا عبر الهاتف. شكرا لك عمر الهمامي على حضورك معنا وكل ما أفدنا به وأفدت به الطلبة. فاصل وراجعين.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: نص نهار و 50 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا مرحبا بكل من التحق يسمع فينا تويكا في الجامعة خارج المدرج حتى لماضي ساعتين. كما قلنا قبل الفاصل نحكيو على المهرجان الدولي لفرانكوفوني دوسوس اللي باش يكون أيام 8 و 9 و 10 و 11 أكتوبر المقبل في المسرح البلدي بسوسة. أكثر تفاصيل ناخذوها حول المهرجان مع مدير المهرجان سامي حوشلاف معنا في المباشر. أهلا وسهلا مرحبا بك سي سامي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا وسهلا. شكرا سيرين وشكرا لإذاعة تونس الثقافية على الدعوة.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذا ناخذ معك أكثر تفاصيل على المهرجان هذا وهي الدورة التاسعة للمهرجان. فاش يتمثل بالضبط؟ شنو نلقاو فيه؟ شفنا أنه فما جامعة سوسة كذلك شريك في هذا المهرجان. إذا ناخذ معك أكثر تفاصيل سي سامي.
4: شكرا. هي الدورة التاسعة لمهرجان فرانكوفونية سوسة. بطبيعة جامعة سوسة شريك هام في هذا المهرجان. هي يعني علاش؟ لأنه المهرجان هذا المنظمة نتاعو هي جمعية. الجمعية متكونة من أساتذة. أساتذة اللغة الفرنسية.
3: نعم.
4: الجمعية نتاعنا اسمها جمعية تونسيون أصدقاء الفرنكوفونية. وجلنا أغلبنا أساتذة جامعيين أو ثانوي للغة الفرنسية.
3: نعم.
4: والمهرجان هذا له صبغة بطبيعة يعني ثقافية وكذلك صبغة يعني تربوية إذا شئنا. لأنه ماذا أحد أهداف المهرجان هو كذلك يعني كيفاش نقول لو رانفورسمون دو لا لانغ فرونسيز او ميليو سكولير يونيفرسيتير. هذا جانب. الجانب الثقافي ايش عندنا في الجانب التربوي؟ الجانب الثقافي هو بطبيعة مهرجان فيه عروض موسيقية.
3: نعم.
4: فما ثلاثة عروض موسيقية. العرض الأول للفنانة عايدة نياتي وهو خاص بفيروز.
3: عايدة بيكون نهار 8 أكتوبر.
4: نهار 8 أكتوبر باش تغني فيروز في المسرح البلدي. وكذلك هي رسالة إلى لبنان الصديق. بطبيعة رسالة تضامن، رسالة حب للبنان وللبنانيين. نهار 9 أكتوبر وفاة غربال لها عرض موسيقي اسمه ميتيساج فنين.
3: نعم.
4: عايدة نياتي هي أستاذة موسيقى جامعية ووفاة غربال هي أستاذة جامعية في اللغة الفرنسية.
3: نعم.
4: والعرض الثالث والأخير الاختتام هو يوم 10 أكتوبر مع ماهر زمنتر أنتر ليزير وهو عرض موسيقي مسرحي مع الفنان ماهر زمنتر وهو أستاذ موسيقى. يوم 11 أكتوبر سيكون فضاء مفتوح للشباب، الشباب والذكاء الاصطناعي. نعم. طلابي وغير طلابي. باش يكون في نوزوسوس بالاس. وهو هي مناظرة حول حنبع البرقة. الحنبال الشخصية التاريخية بطبيعة تونسية حنبال بالذكاء الاصطناعي. يعني الشباب بش يقدموا دي فيديو لحنبال بالذكاء الاصطناعي حول حنبال، حول مسيرته، حول يعني بطولاته، حول تاريخه، حياته إلى آخره. وباش نعرضوا الفيديو اللي تعداوا لابريمير سيليكسيون باش نعرضوهم وباش ياخذوا جوائز بتاع الفيديو يعني اللي تحصلوا على المراتب الأولى.
3: هذوما طلبة عاملينهم للفيديو
4: هذا هو البرنامج باختصار، يعني 4 أيام 8-9-10 و 11 أكتوبر. هو بطبيعة نهار 11 أكتوبر هو هي تظاهرة تكون طلابية شبابية وبطبيعة منفتحة للذكاء الاصطناعي. اليوم يعني ما عادش نجمو نعيشو ما نتحفظو على الذكاء الاصطناعي، يعني عايش معنا الذكاء الاصطناعي.
3: نعم، إذا ما أنت باش تكون وكأنها مسابقة بين طلبة باش يكون باش يتم اختيار أحسن الفيديوهات. الطلبة هذوما الاختصاص نتاعهم شنو بالضبط؟
4: متنوع، مش كان يكونوا لازم في الإعلامية يعني وفي يعني متنوع. هو باش نشكر جمعية أرشي للزميل الأستاذ أحمد معلال اللي هو بطبيعة شريك في تنظيم هذه التظاهرة يوم 11 أكتوبر، وهي معناها تظاهرة تثقيفية وتحسيسية لأهمية الذكاء الاصطناعي اليوم وغدا.
3: مهم جدا سي سامي. اذا من بين كما قلنا ملول شركاء المهرجان، قلنا جميع توسا، فاش تمثل الشراكه بالضبط بين المهرجان وبين الجامعه؟
4: اللي هما الشركاء نتاعنا يعني جامعه توسا بالطبيعه شريك هام جدا، لانه كل شيء نعمله مع جامعه توسا. لجنه التنظيم فيها جامعه توسا، اختيار العروض مع جامعه توسا، يعني كل حاجه نعملوها. فما عنا ندوه علميه على بورقيبه بتبيعها في جامعه توسا، هي منظمتها في اطار المهرجان. الندوه الرابعه حول بورقيبه، يعني جامعة سوسة الشريك يعني استراتيجي في التظاهرة هذه. وكذلك الشركاء الاخرين اللي موجودين مثلا في الافيش اللي اكيد معناها شفتوها، اما دعم لوجستي، اما دعم مادي، اما دعم يعني يعاونونا في مثلا باش يعني لوجوا على فنان. ما نحكيش على الدورة هذه، لكن في الدورة السابقة هناك من عاوننا باش معناتها نلقاو فنان نطلبوه مثلا من الخارج يعاونونا، فهمتي، ولا باش الفنان هذا نجيبوه للمهرجان إلى آخره. دونك يكون الدعم متنوع يعني مع الشركاء نتاعنا.
3: بالنسبه لليوم يوم 11 اكتوبر باش يكون على مدى طيله اليوم والا كيفاش باش يكون التوقيت؟
4: العشيه ابتداء من الساعه 4 مساء، العشيه مده ساعتين باش نتفرجوا على كل العروض اللي باش يقدموها الشباب. باش يكون ثم لجنه بطبيعه مختصه بجامعة سوسة، لجنة باش تنتقي العروض الفائزة.
3: بالنسبة بالنسبة للطلبة اللي يحبوا يحضروا كيفاش ينجموا يعملوا؟ فما انسكريبسيون ولا
4: بيان سور يتصلوا بينا؟ مرحبا بهم يتصلوا بينا. فما انسكريبسيون على فخرجنا افيش، احنا يدخلوا على جمعية ارشي الشريك نتاعنا. جمعية ارشي هي اللي هي بتنظيم التظاهرة. يدخلوا على الموقع الويب لجمعية ارشي وباش يلقاو كل المعلومات حول التظاهرة نتاع نهار 11 اكتوبر.
3: والاسعار التذاكر للعروض
4: احنا مناش مهرجان تجاري، العروض 20 دينار التذكره، وعملنا باس فيستيفال ب 40 دينار ثلاثة عروض
3: ب 40 دينار.
4: 40 دينار باس فيستيفال و 20 دينار للعرض اللي ما نجمش يتفرج على العروض الكل، يحب يتفرج على عرض واحد 20 دينار. ليس مهرجان تجاري، هو مهرجان ثقافي. هو مهرجان لي يعني المتعة بمعناتها عروض فنية قيمة. وبالله نحب نفتح قوس على الفرنكوفونية. الفرنكوفونية ليست اللغة الفرنسية أو فرنسا، الفرنكوفونية هي 88 دولة في العالم. الفرنكوفونية هي لقاء اللغات، هي لقاء الثقافات. يعني كل بلد يستعمل اللغة الفرنسية يعتبر بلد فرنكوفوني. واحنا نستعمل اللغه الفرنسيه، نستعمل لغات اجنبيه اخرى كالانجليزيه ولا الايطاليه ولا الالمانيه ولا الصينيه، يعني نستعمل اللغه الفرنسيه كلغه اجنبيه. لذلك نعتبر بلد فرنكوفوني، وهناك 88 دوله في العالم مسجله في منظمه دوليه للفرنكوفونيه كبلدان فرنكوفونيه. البلدان هذه لغتها الأولى ليست اللغه الفرنسيه، هي لغه مستعمله، ولكن الفرنكوفونية هي هذا اللقاء، هذا الحوار بين اللغات وبين الثقافات. وهذا اللي نحبوا نوريوه، هذا اللي نحبوا ان نعرضوه في المهرجان نتاعنا. المهرجان نتاعنا ناطق باللغه الفرنسيه، باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه، باللغه الايطاليه، بكل اللغات اللي نستعملها في تونس.
3: التقاء كل اللغات والثقافات في مهرجان.
4: نعم، وهذا مفهوم نسرين، هذا مفهوم الفرنكوفونيه راهو. لانه العديد يعتبر الفرنكوفونيه هي اللغه الفرنسيه. هذا مفهوم اعتبره كاستاذ فرنسية، اعتبره مفهوم خاطئ. المفهوم الصحيح واللي موجود على الموقع

0: شخصية حنبر باش يتم اختيار الفيديو الفائز والفنانين اللي باش يكونوا حاضرين، كل من عايدانياتي وفي غربال وماهر زمنتر. دونك مهم جدا مثل هذه التظاهرات بالنسبة للطلبة، باش أول حاجة يكون فما الترفيه، جانب الترفيه بالنسبة للطلبة هذوما، وكذلك جانب المنافسة من خلال النهار 11 أكتوبر اللي باش يكون اختيار أفضل فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي من إنجاز الطلبة اللي باش يكونوا حاضرين. إذن هذا الموعد المقبل اللي يستنيكم الطلبة الموجودين في جامعة توسا ولا الجامعات اللي موجودة في الجهة. احنا مازال مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، بعد شوية تكون معنا مدام ألفة كمون مديرة قطب الطالب المبادر بجامعة تونس، نحكيو معها على دورة تدريبية ومرافقة من القطب إلى الطلبة، ناخذ تفاصيلها بعد شوية. فاصل ورجعين.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
3: تونس،
2: فيلوسوفيا، هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاما،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهية،
13: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
14: إن شاء الله.
13: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
12: زينب اختم معاهم،
13: امشي والبوز ومن بعد نرجع.
12: يلا
13: زينب، شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
15: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين
3: هي؟ الجامعة خارج المدرج.
4: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
5: خارج المدرج.
3: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
3: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
6: مضي ساعة و 13 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ما زلنا مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين، وكما قلنا باش نحكيو على دورة تدريبية ومرافقة من قطبة طالب المبادر بجامعة تونس باش تتنظم في القريب. نعرفوا تفاصيلها مع مديرة قطبة طالب المبادر بجامعة تونس مدام ألفة كمون. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ألفة.
7: عسيمة أهلا وسهلا، وأهلا بمستمعين كل راديو تونس الثقافية.
6: شكرا لك. إذن نحكيو على الدورة التدريبية هذه والمرافقة اللي ديما قطب الطالب المبادر ديما داعم، خلينا نقول فاعل في حياة الطلبة، وكل حاجة تهم الطلبة خاصة المشاريع اللي يحبوا يقدموها، وأي حاجة معناتها الأفكار متاعهم دائما قطب الطالب المبادر جامعة تونس هو الرفيق خلينا نقوله في هذا المشوار.
7: عايشك، شكرا. صحيح، واحنا حضرنا العودة متاعنا، عودة قطب الطالب المبادر لجامعة تونس، وحضرنا معنا للسوديسي الأول خاصة برنامج كامل مش كان في المرافقة مش نحكي عليها، التظاهرة اللي مش نعملوها الأسبوع القادم بالشراكة مع احد معناها ابرز اللي يخدموا، يعني البارتنير نتاعنا، شريك نتاعنا اللي يخدموا على الكومبانيمون المرافقه معناها في المبادره. هو عند انتغاغاب، واللي احنا مش نعملوه هو انه مش نكملوا مرافقه مشاريع الطلبه اللي هما في الفريق الثالث الكوخ 3 نتاع القطب الطالب المبادر جامعة تونس. احنا بدينا نرافقوا فيها مقبل الصيف، معناها من شهر افريل اللي فات. عنا برنامج كامل عملناه مع عند انتغاغاب، وحطينا فيه انه كيفاش معناها تكون المقاربه، انه لي زيكسبير ولا لي مونتور واللي هما المرافقين الاخصائيين في المبادره اللي عندهم علم بالواقع المخشي، بواقع شنو صاير معناها في تونس ولا في العالم في ما يخص معناتها عالم المبادره. والمرافقه هذه صارت معناها ومش تصير الجمعه الجايه في 3 ايام في سنتر سوسيو كولتوريل جامعة تونس، اللي هو دونك اللي هو مش يحتضن تظاهره هذا، واللي هو يزيد يحتضن موقع القطب الطالب المبادر جامعة تونس. اذا شنو يصير؟ انه في الثلاث ايام هذوما يجيو الطلبه اللي هما خذوا صفه الطالب المبادر ستاتيو ناسيوناليتي دونتربرونور اللي خذيناهم في الدوره هذه الثالثه نتاع القطب الطالب المبادر، ومش يصير يكملوا متابعه مرافقتهم في المشاريع نتاعهم. خلينا لهم الصيف احنا باش يخدموا فيه ان شاء الله يكونوا قدموا معناها عملوا ايفوليشن ان شاء الله. الصيف رافقوهم لي ريفيرون انتربرونيا اللي هما المرافقين اللي تابعين جامعه تونس، اللي تابعين معناتها كل مؤسسات في جامعه تونس. عندنا 23 مرافق من كل مؤسسه، عندنا زوز ولا ثلاثه حتى ساعات اربعه مرافقين اللي هما يهتموا بالطلبه اللي هما تابعين المؤسسه هذيك، ولا حتى ساعات يهتموا بالطلبه الاخرين اللي تابعين مؤسسات اخرى. بالنسبه للجمعه الجايه شنو مش يصير؟ ثلاثه الايام هذو مش يجيو الطلبه نهار كامل من 9 نتاع الصباح لل 4 نتاع العشيه ومش يقعدوا يخدموا مع دو فاسون كونتينو على البروجيات نتاعهم بحضور زيد لي ريفيرون تاع جامعه تونس نتاع قطب الطب المبادر. اذا هو معناها المرافقه مشتركه بين منظمات احنا وشركائنا. ساعات نستدعاهم مره هذيا عند انتغاغاب، مره اخرين كانوا شركاء اخرين من عالم الاعمال والمال في تونس، وساعات حتى راهو نجيبوا جماعه من برا. معناتها كي تبدا عندنا معناها مشاريع نتاع تعاون دولي، مثلا عملناه ولا عملنا مع الجزائر مثلا، وزاد حتى مع فرنسا اللي هما عندهم اقطاب تشبه الاقطاب نتاعنا. دونك ساعات معناتها يجيونا مختصين في عالم الاعمال ويعاونونا. ثم النظره الاكاديميه باهية، لكن لازم نزيدوها زاد النظره نتاع العباد اللي عندهم خبره في الميدان.
6: بالضبط، الخبرة مطلوبة باش معناتها أي واحد عنده خبرة ينجم يخلق الإضافة بالنسبة للطلبة هذوما. قداش العدد متاع طلبة المشاركين مدام ألفا؟
7: احنا عنا 30 مشروع طالب مبادر، في كل مشروع يجي يكون الفريق متكون من زوز ولا ثلاثة طلبة، واحد بون ساعات يجي يكون المشروع هذا واحد برك طالب مبادر واحد، لكن في الكل عنا تقريبا 70 طالب مبادر.
6: نعم، الخطوة المرحلة القادمة كيفاش باش تكون؟ شنو باش تكون المرحلة القادمة للطلبة هذو؟
7: بالنسبة للبرنامج وإلا للطلبة هذو؟
6: بالنسبة للبرنامج والطلبة اللي عندهم المشاريع هذه، من بعد شنو باش يعملوا؟
7: بالنسبة للطالب المبادر مش يكمل معناها يخدم على المشروع نتاعو، وإحنا نحبوا تو نوصلوا بيهم إن هما يحروا البزنس بلان نتاعهم، لي بلان دافير نتاعهم، اللي هو البلان دافير هذا حاجة هامة ياسر في مناخ الأعمال. علاش؟ خاطر هو مش يكون عنده طالب كل المؤيدات انه باش يدافع عن المشروع نتاعو باش يطلب تمويل من مؤسسات التمويل الموجودة في تونس.
6: نعم.
7: ويخليه يمشي لمرحلة أخرى، هي مرحلة احنا نرافقوا فيها، هي الكرياسيون ولا الأحداث الجوريديك يعني القانوني للمشروع. اللي هي مرحلة صعيبة. علاش؟ خاطر المرحلة تظهر لكم سهلة، ما هي صعيبة خاطر الطالب شباب هما معناها، وعندهم ساعات يحسوا بالخوف كي مش يمشوا زي معناتها باش يدخل في المرشي ويبدا يبيع ويشي. عندنا طلبة اللي هما ديجا بيب لكن مش برشا الحقيقة. دونك التحدي نتاعنا في قطب الطالب المبادر هو انه نوصلوهم يمشيو يعملوا الكرياسيون جوريديك، معناها يمشيو يحلوا مشاريعهم ويبداو يدخلوا منهم معناها يعني اموال، ويدخلوا شيفو دافير ويدخلوا منهم فلوس. هذيك هيك نقطه فريمون النجاح نتاعنا. احنا حد التوا احنا عندنا ثالث معناها دوره هذيا. دونك حد الان عندنا 4 ولا 5 مشاريع تحلت، وبالحق الطلبه المبادرين هذوما شادين صحيح في مشاريعهم رغم الصعوبات خاصة المالية. نعرفوا انه الطالب كي بدا هما كلهم شباب معناها ما يتعديش عمرهم 25 سنة، طيب ياسر باش يعطيوهم تمويل، لكن توا فما تشجيعات معناها في السوق تخلي انه احنا يلزم هو صفة الطالب المبادر تخلي الطلبة يسهل لهم اندماجهم في السوق. صفة هذيك خاطر كي تقولوا توا وليت معروفة الصفة هذه، واليوم معروفين اقطاب معناتها الطلبة المبادرين انه معناتها لي زونتربريز مؤسسات التمويل الكل ولاو يعرفونا ولاو معناتها يحلوا البيبان في وجه الطلبه هذوما. دونك اصعب مرحله هي هذه، اخر مرحله احنا نحبوا نوصلوا لها، وان شاء الله ربي يوفقنا. بالنسبه للبرنامج هذه من ناحيه المرافقه، اما البرنامج عندنا برنامج ثري وثري جدا. شنو مش نعملوا احنا ان شاء الله من هنا غدوه اون فالونسي لابيل لا كانديداتور للرابع دوره كاتريام كورت نتاع البوليتي دونتربرونور في جامعه تونس. دونك باش نهبطوا معناها في لي ريزو سوسيو في لي سيت اوفيسيال نتاع لي ايتابليسمون تاع جامعه تونس وفي سيت اوفيسيال تاع جامعه تونس لابيل لا كانديداتور. هنا نداء للطلبه اللي تبعين جامعه تونس اللي هما انسكري في اي مستوى من ليسونس حتى للدكتوراه، اللي عنده فكره مشروع ويحب معناها يمشي في المغامره هذه اونتربرونوريال، معليه تاني نجم يسانسكري ا بارتير دو دومان جيسكو 30 نوفمبر باش نحلوا احنا باش نفتحوا معناها المجال للطلبه باش يشاركوا. اي اون باراليل اللي عملناه مع اندا مش نواصلوا فيه كيفاش انه مش نحاولوا نعملوا رود شو معني مش نحاولوا نعمل كل قافلة اللي مش تدور في بريسك جميع المؤسسات متاع جامعة تونس كيفاش مش نعملوا جور ديديشن كامب. شنو ما ديديشن كامب؟ هما سون دي كامب متاع مخيم في 3 أيام زادة يصير فيه انتاج ولا نحاولوا باش نحفزوا الطلبة باش يوليوا عندهم أفكار مشاريع. يجيونا طلبة ما عندهمش أفكار مشاريع والمرافقين يحاولوا في 3 أيام هذوما باش يعملوا لهم معناها مرافقة باش يولي عندهم فكرة مشروع في بروبليماتيك معينة في مشكلة معينة. وإحنا سنة التوجه نتاعنا باش نمشيو توسكي بروجي امباكت وبروجي في التنمية المستدامة. دونك باش نحاولوا نحسوا ونشجعوا الطلبة نتاعنا باش يمشيو في المشاريع هذوما ونخدموا على دي بروبليماتيك كيما مثلا لينيرجي سولير لينيرجي رونوفيلمون دو لينيرجي كيما الماء كيما مشكلة الماء مشكلة الترانسبور أي مشاكل اللي هما ليه بالديفلوبمون دورابل باش نحاولوا نحسوا الطلبة باش يلقاو لهم حلول وخاصة اللي يواجهوهم في حياتهم اليومية.
6: مهم جدا انه طالب اليوم يهتم بالتنمية المستدامة مدام ألفة ويكون عنده الحلول لكل هذه الإشكاليات اللي يمكن تعترضهم يوميا وتعترض المجتمع ككل كذلك. تفضل مدام ألفة.
7: وبالنسبه للدونك لي بوت كام هذوما لي ديشن لي انوفيشن كام بيان سور لي سوليوشن باش نحاول يكونوا دي سوليوشن انوفانت معناتها مش موجودين ديجا ولا حتى كان موجودين فيهم تطوير تكنولوجي خاصه دونك باش نشوف كل ما هو اخضر وما هو جرين تيك وما هو معناها فيه حاجه ديورابيليتي وامباكت على المجتمع كو سوا سوسيال ولا ايكولوجيك هذي ما كنا نعاونوا زيد المجتمع كان باش يتنقل ويحضر روحه للمشاكل تاع الشانجمون كليماتيك والترانزيسيون ايكولوجيك اللي الناس الكل تحكي عليها اليوم. ثاني حاجه انه احنا البرنامج هذا مش يتعود برشا مرات دونك كنا قبيله قافله دونك القافله هذه باش نعاودوها 3 مرات قفوة. المره الاولى مش تكون في لي جي ولكن معاهم مؤسسات اخرين كيما ليسيك والفاكولتي دي سيونس هيومين سوسيال والكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه في تونس اللي هما الكلهم تابعين جامعه تونس. وثاني معناها بوتكام مخيم باش يصير في لي سام بي تي المعهد العالي اللي لهن التراث. علاش خاطر مش نخدموا هوني على ما هو تراث وكل تيغيل وزادة كيف بنظرة كيف التشرفية باش نحقق الديورابيليتي والتنمية المستدامة من خلال الحفاظ على تراثنا من خلال معناها كيف توسكي ارتستيك وكولتوريل كيف مش نحاول نشجعوا الطلبه انهم يلقاو افكار مشاريع اللي تخلينا نعملوا الغوسيكلاج مثلا نحققوا ليكونومي سيركولير باغ اكزومبل كيفاش نعاودوا ريسيكلاج نتاع لي ديشي في حاجات ارتستيك هذايا صاير هو ديجا موجود لكن احنا نحاولوا باش نزيدوا نشجعوهم باش يمشيو في الثنيه هذه في التراجكتوار هذه اللي هي تراجكتوار تري مومتاز اليوم وفي العالم كامل داير نشوفه حتى في العالم يخدم عليها. وثالث محطة مش تكون هي مع اندا ديما شريكنا هو اندا مش تكون زادة في التي بي اس في التونس بزنس سكول اللي هو عنا معناها نموذج متاع غيوسيت في جامعة تونس الحقيقة مع الطلبة بتاعو ياسر متميزين وكل دونك وعنده سيستم ديدوكاسيون مع اسي سبيسيفيك اللي هو يخدم باشلور دونك وفيت في التي بي اس مش نجمعوا ليزيكول دانجينيور اللي عندنا زوز معناها مدارس مهندسين في جامعة تونس اللي هما لانسيت وهايت وكذلك مش نعيطوا للاستيتيو سوبيريور دي ليتود اون هيومانيتي في زغويل وكذلك ليبيت اللي هي المدرسة العليا التحضيرية للدراسات الهندسية. هذوما علاش احنا ساعات نجمعوا معناتها دي بروفيل مختلفين بوغ اسيوري انه فما مزيج بين مختلف الاختصاصات يعني نخدموا على الملتي ديسيبليناريتي اللي هي حاجة مهمة خاطر في فريق معين نتاع بروجي لازم يكون عندك ليكونوميست والمانجير والفينانسي والتكنولوج واللي هو مهندس معناتها في اختصاص معين دونك كي يخدموا مع بعضهم تكون ممكن النتيجة احسن واكثر معناها تميز فيش في مطابقتها للسوليوشن اللي مش يلقاوها للمرشي.
6: واحنا نحكيو على عودة قطب طلب المبادر للسنة الجامعية الحالية 2026-2027، الأنشطة القادمة للقطب إذا كانت تعطينا عليها فكرة مدام ألفة.
7: الأنشطة القادمة كما قلت لك هذم هما عنا هذوما المخيمات اللي نعملوهم لي كامل اللي نعملوهم سبيسيفيك كو سوا للكورت 3 ولا بور لانسي لا 4 كورت نحضروا للديشن كامب هذوما تحضير معناها للترشحات اللي مش يجيونا من عندهم ان شاء الله معناتها يكون عدد لي كانديدا والمترشحين كبير السنة اكبر حتى من عمليه وهذا انديكاتور دو بيرفورمانس ودو كاليتي بالنسبه لنا احنا نجحنا انه نحسوا الطلبه باهميه انهم يختاروا لونتربرونيا كوجهه اخرى للتشغيليه. هذايا معناتها هذايا اوبجيكتيف استراتيجيك عندنا في البول انه قد ما احنا نحاولوا نمسوا الطالب حتى كان هو ما يمشيش وما يعملش فينالمون انه كريبا توا البروجي نتاعو راهو احنا نخدموا زاد على البروفيل معناها هذو لونتربرونور ونحاول حتى كان بعد ياخذ ديبلوم يجي من بعد سنين يجي يعمل لا كرياسيون. اهم حاجه انه زاد في البرنامج نتاعنا انهم زاد كيف مش نعملوا توا فتح الترشحات الكاتريم كوهورت من بعد باش نعملو لهم سيليكسيون دونك يجيونا باش نعملو كل بيتشينغ بيتشينغ دايز هذوما باش يكون فيهم دي جوري باش يكونوا فيهم معناتها لجنه تقييميه للي باش يجيونا للطلبه هذوما باش نعطيهم احنا باش نجمو نعطيهم الستاتيو ناسيونال ايتيدو انتربرونور ولا صفه طالب المبادر حسب بيان سور اون غري ديفالواسيون اللي احنا نحضروها كل عام ويجيونا معناها في جوري يبدا مختلط فيه لي ريفيرون وفي زادا الاخصائيين والليزيكسبير من ليكوسيستيم ولا من الكليما دافير في تونس.
6: واضح مهم جدا كل هذا وكما قلنا قطب طلب المبادر عاون برشا الطلبة وقاعد مازال يعاون فيهم على كل حاجة ولا كل مشروع يحبوا يقدموه. شكرا ليك مدام ألفة كمون مديرة قطب طلب المبادر بجامعة تونس، شكرا ليك وإن شاء الله نحكيه على أكثر مشاريع أخرى في الأيام القادمة وتكون حاضرة بحضنا لهنا في الأستوديو. شكرا ليك مدام ألفة.

0: عاصي الحلاني وصلنا الماضي ساعة واربعين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية موصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين ونحكي على زوز حاجات تخص جامعة قابس. الأولى تدشين المكتبة النموذجية في المدرسة الوطنية المهندسين بقابس، وكذلك نحكي على حضور وفد من الجامعات الأفريقية الشريكة في الجامعة وتم التداول في عديد من النقاط اللي باش نعرفوا تفاصيلها من بعد. ومعنا في المباشر رئيس جامعة قابس محرز رمضان. سي محرز أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا ومرحبا بكم وشكرا للاستضافة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك على حضورك معنا. أولا خلينا نبدأ نحكي بالمكتبة، على المكتبة النموذجية في المدرسة الوطنية المهندسين بقابس. شنو نلقاو في المكتبة ذي؟ الطلبة شنو يلقاو في المكتبة ذي وشنو تقدم لهم بالضبط؟
1: شكرا. هو في الواقع نحط المكتبة النموذجية هذه في الإطار متاعها. نذكر اللي الإنجاز متاع المكتبة النموذجية هذه جات ضمن رؤية في الواقع وزارة التعليم العالي وفي جامعة قابس. الرؤية هذه ضمن تضمن معناها بصفة خاصة تهدف لتطوير أساليب اكتساب المعرفة والاستفادة من الموارد المكتبية العادية والرقمية، وبالطبع نفس الشيء اللي حاولوا نوفروا أفضل ظروف للطلبة والباحثين متاعنا. الكلفة تقريبية حاليا لتأسيس وتهيئة المكتبة هذه هي 250 مليون، والتندرج ضمن مشروع الواحد في كل 250 مليون من نجاول 250 مليون بالضبط. هي في الواقع ضمن مشروع تطوير التصرف الاستراتيجي للجامعات، واللي هو في الواقع ممول من البنك الدولي لإنشاء والتعمير. وإحنا جامعة قابس شاركت في البرنامج هذا والمشروع هذا اللي اسمه باللغة الفرنسية باك دي جي اس يو، سي ان بروغرام دابوي على كاليتي ديفلوبمون دو لا جيستيون استراتيجيك دي يونيفرسيتي. وفيه العديد من الأنشطة وفيه العديد من الإنجازات، ما بين الإنجازات اللي وقع برمجتها واللي هي تشمل الرؤية الاستراتيجية لجامعة قابس، وقع بالطبع التفكير في بعث المكتبة النموذجية وتم الاختيار أنها تكون بالمدرسة الوطنية المهندسين بقابس. وكما قلت لك وحسب السؤال بالطبع هي توفر الظروف الطيبة، في نفس الوقت كان نرجع من كلمة في هي نموذجية، معناها بالطبع هي ظروف مختلفة تماما اللي من الظروف اللي راوها في كل المكتبات الأخرى على في جامعة قابس وحتى في الجامعات التونسية بصفة عامة. ثم حاجة خاصية أخرى، كان احنا كنا لقينا في الجامعة باش تاخذ كتاب بصفة عامة لابد تطلب الكتاب وتحط ورقتك وتتسلف وتمشي وترجع واحد بالزبط. الجانب هكا مازال موجود، لكن في نفس الوقت هي فما في المكتبة هذه زادة جناح كامل فيه العديد من الكتب، والطالب ياخو معناها سيرفيس ديريكت يهز الكتاب يقرا يرجعه في بلاصه، وهذه بالطبع ثقتنا في طلبتنا للمحافظه على المكتبه هذه، وتكون هي في حد ذاتها ليست للمدرسه الوطنيه مهندسين بقابس، هي في الواقع لجامعه قابس. لكن المكتبه النموذجيه حبينا ان تكون مكتبه كما هناك متواجده في ال 16 المؤسسه الجامعيه تبعت جامعه قابس، تكون كمنوال والمؤسسات الكل واحنا الجامعه معهم نعاونوهم باش تكون مثل هذه المكتبات تكون متواجده، مع الحرص وهذا نفس الشيء في البرامج ان بصفه خاصه كما تعرف المدرسه الوطنية المهندسين بقابس اللي يعرف المدرسه والجامعه قريبه ياسر من على الاقل زوز مؤسسات جامعيه، معناها كيما نقولوا بلغتنا الدارجه الحيط في الحيط اللي هو المعهد التحضيري الديزام تاع توسكي بريباراتوار بتبع للطلبة متاعنا، وعندنا نفس الشيء زاد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقابس. ولهنا بالطبع هي مكتبة زاد نفس الشيء للطلبة هذا كل نجم يصغل لها ويجو يقرأ غادي، وتكون الظروف طيبة بالمقارنة بالطبع بمكتبات أخرى. هذا بصفة عامة معناها اللي موجود في المكتبة النموذجية.
0: والهدف من إنشائها هل أنه تم حسب حاجيات والمتطلبات اللي تطلبها يعني الحياة اليومية متاع الطالب ولا الحاجيات متاع الطالب في حد ذاته، وإلا اليوم حضور مكتب وجود مكتبة نموذجية خلينا نقوله في جامعة قابس أمر لابد منه؟
1: وراء شوف النقائص في الجامعة قابس وفي الجامعات التونسية.
0: نعم.
1: الواش تبعث هالمشروع هذه اللي شاركت فيه جامعة قابس وكل الجامعات التونسية.
0: نعم.
1: لأن وقع تشخيص للوضعية في الجامعة في عدة جوانب، فيها الجانب البحث العلمي، فيها جانب متاع التكوين لافورماسيون، فيها الجانب توسكيي بالطبع لا غوفرنونس، وفيها نفس الشيء كله هو ما هو أنشطة ثقافية ورياضية وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: التشخيص هذا بينما أن عنا العديد من النقائص، هذا معناه، وفي النقائص هذه وقع بالطبع لا بريوريزاسيون، معناها شنو هي الأولوية لنعطيها النقائص اللي عندنا. وهذا صارت سهرة كي نقول البروجي هذا شاركت فيه المؤسسات الجامعية استشارة من عند المؤسسات، شاركت فيها الطلبة الإداريين والباحثين. وخلال الاستشارة هذه بالطبع عملنا أولويات، وما بين الأولويات ظهرت أنها تكون عندنا مكتبة نموذجية تكون هي معناها تساهم في أن الطلبة متاعنا يلقوا معناها الانفيرونمون، يلقوا فضاء يسمح لهم باش يراجعوا يقرأوا في ظروف طيبة، سواء كان الطلبة ولا الباحثين بالطبع.
0: نعم. بالنسبة للموضوع الثاني هو لقاء عدد من الجامعات الإفريقية، كانوا موجودين، وفد كامل كان موجود في جامعة قابس. حبينا أول حاجة لو كانت تعطينا تفاصيل البرنامج اللي حضرت هذه الجامعات في إطاره وكانت متواجدة في جامعة قابس، لو كان نعطيه فكرة على البرنامج بصفة عامة بالضبط.
1: لا. بصفة عامة نفس الشيء وباش نحطه في الإطار، وكما تفضلت جامعة قابس استضافت 22-23 سبتمبر 2026 مع حفلة جمع التالي. وفد هو أكاديمي رفيع المستوى من بعض الجامعات الإفريقية.
0: نعم.
1: وجاء هذا في إطار عندنا برنامج مشروع دولي اسمه كوكات، اللي هو كان حاول نعطيه ترجمة باللغة العربية، هو فهم قدرات الجامعات الإفريقية في مجال البحث حول التكيف مع التغيرات المناخية، معنى هذا كمشروع. والتظاهرة العلمية هذه هي تتويج في حد ذاتها لاختيار جامعة قابس ما بين 20 مؤسسة أكاديمية أو اللي هي شاركت على المستوى الإفريقي، معنى من بين الجامعات كل، هو جامعة قابس شاركت في المشروع هذا. وقع اختيار جامعة قابس هي مبادرة نوعية الممتدة على البرنامج هذا على 24 شهر. نحب نذكر أن في اللقاء هذا اللي صار في جامعة قابس جاء ممثلين عن كل من جامعة لومي من التوغو، جاء من جامعة بحيرة تنجانيغا اللي هي في البوروندي، وجماعة ميكيلي من أثيوبيا.
0: نعم.
1: المشروع هذا بالطبع التجمع لهذا يدعم إطلاق برنامج توجيهي هيكلي وفي نفس الوقت هو مستدام، يرتكز بصفة خاصة إلى الخبرات والإمكانات العلمية المتواجدة بجامعة قابس. الهدف من هذا هو تقديم دعم في الآخر مؤطر للجامعات الشريكة اللي حضرت معنا، كنت أحكي لها ثلاثة جامعات هذه، وتعزيز القدرات التنظيمية والبحثية في مواجهة التحديات المناخية. كما تعرف التحديات المناخية هذه ما بين النقاط الحارقة على المستوى العالمي وبصفة خاصة على المستوى الإفريقي. ما ننسوش احنا راه كجامعة قابس في الواقع جزء لا يتجزأ من إفريقيا،
0: أنتم
1: تعرفوا نحكوا على الجانب الثقافي، هي إفريقيا في حد ذاتها معناها، وهذا قلت لهم الأخوة الزملاء اللي جونا من الوعد، تسميتها هي تسمية جاية من تونس، من إفريقية معناها إحنا. وتوجه جامعة قابس هو العمل على الشراكة مع الجامعات الإفريقية، خاطر العلاقات جنوب شمال لنا الكثير من العلاقات، توجه أن لابد باش نحسنوا من علاقات جنوب جنوب، وهذا واجبنا.
0: نعم.
1: والمشاغلهم هي مشاغلنا وأقرب لنا في الوضعية متاعنا بصفة خاصة في كل ما يخص الطاقة التصحر وما إلى ذلك. هذا بعجالة فيما يخص الواحد مع العلم أن البروجي كوكات هذا معناه يقول قال البروجي هذا يا أخي التمويل متاعه منين وكالك صارت، وفي الواقع من الكومنولث التنمية البريطانية، أما تشريك نفس الشيء تمويل مشترك من مركز البحوث التنمية الدولية الكندي مشارك فيه. مع العلم تنفيذ المشروع هذا هو بالشراكة مع ثلاث مؤسسات دولية معروفة مرموقة، نذكر بها اللي هي الاتحاد الجامعات الإفريقية، رابطة جامعات الكومنولث، ومدرسة ليفربول لطب المناطق الحارة. هذا كلهم معناها مشاركين و في المشروع، ولنا شرف أنا في جامعة جيب شاركنا يساهم في أن عملنا العلاقات مع العديد من الجامعات كما كنت نذكر. وخلال اللقاء هذا بالطبع وقع اجتماع ساعة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات وبصفة خاصة المدرسة الوطنية المهندسين بجيبس، وشبح بعض المخابر اللي تخدم على في الموضوع امتعنا. بنفس الشيء زاد جامعة جيبس اللي تسعى ديما أن تكون العمل الجمعياتي والجمعيات المتواجدة في جيبس هكا في التفتح الجامعة المحيط امتعها، كانت لجمعية صيانة الواحات بشنيني كانت مشاركة معنا، سواء كان صارت زيارة للمجموعة متاعة الباحثين هذم للاطلاع على تجربة هي تجربة فريدة تخص التسميد العضوي قائمة بها الجمعية هذه، وكفكرة بالطبع شبحها الأخوين وارتقوا أنها من حاجات أنها ينجموا يقوموا بها في البلدان متاعهم. هذه نفس الشيء وقع اجتماع وقع فيه استدعاء العديد من الباحثين بجامعة جيبس اللي يخدموا في الميدان اللي كنت نحكي عليه، تصحر تغير مناخي واحد.
0: نعم.
1: اللي في الاجتماع هذا وقع أول حاجة تقديم العديد من العروض، منها عروض تخص البصمة الكربونية والدور متاعها في تحسين الحوكمة الطاقية والانتقال الطاقي.
0: نعم.
1: عرضنا زاد نفس الشيء تجربة جامعة جيبس فيما يخص التكيف مع المناخ والأمن الغذائي. أمضينا نفس الشيء في نهاية النهار مذكرة تفاهم، ثم هي مذكرة تعاون بين جامعة جيبس وكلية جامعة ميكيلي بأثيوبيا، واللي بالطبع مع الجامعات الأخرى أكدنا أن الجامعة متاعنا والجامعات هذه باش نحاول نخدموا على بعض المشاريع أخرى بالطبع بصفة خاصة، نعرف عن العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي باش نخدموا عليها، وباش نخدموا على الكولابوراسيون بالطبع بيلاترال ما بيناتنا. هذا كله للمساهمة في إشعاع الجامعة، لكن في إشعاع الجامعة هو توفير ظروف طيبة للطلبة ويكون عندنا تعليم وبحث.
0: نعم.
1: يكون يتجاوب للمطالبات البلاد متاعنا بصفة خاصة.
0: واضح، مهم جدا أن يكون فما شركات مثل هذه الشركات، يعني أنها ترجع بالفايدة للجامعة ولا والطلبة كذلك بصفة خاصة، وكذلك نحاول يكون فما تبدل الأفكار وتبدل ربما للمشاريع كذلك سي محرز هكا ولا؟
1: ما في شك، هذا اللي أكدت عليها أنا واللي صار حق وقلت عليه بكري، اللي هو صار اجتماع في البهو في جامعة جيبس اللي وقع فيه الاستدعاء الأساتذة متاع جامعة جيبس يخدموا في الاختصاص مع الزملاء اللي جاوا وحكاوا مع بعضهم وشافوا كل واحد التجارب تجربة كل واحد التجربة متاعه. ولهنا وقع بالطبع الاتفاق وهيك لو برومي كونتاكت هيك العلاقات الاولى انت باش تخدم انا باش نخدم فيش النجم الواحد ومنهم طبعا كل واحد اخذ لي زيميل وهيك من بعد يجي هي هذه في كل الحالات علاوه على تحقيق اعمال المشروع والكوكات في حد ذاتها هي فرصه باش حطينا العديد من الباحثين مع بعضهم على اساس انهم يبنوا يخدموا على مشاريع اخرى.
0: واضح، شكرا لك سي محرز رمضان رئيس جامعة جابز، شكرا على كل ما أفدنا به، وأكيد ملتقانا في حوارات قادمة كذلك، لأنه عديد من الأنشطة اللي تقوم بها جامعة جابز والعديد من الحاجات اللي تخص الطلبة بصفة خاصة، طلبة ناشطين كذلك ويحاولوا أنهم يكونوا موجودين، معناها انه الطالب يفرض وجوده في وسط الجامعه نتاعو، ما يكونش طالب فقط يمشي يقرا كما نقولوا ويروح، لكن بل بالعكس الطالب هو شريك فعلي في الحياه الجامعيه. شكرا لك سي محرز رمضان.
1: شكرا لك الصحه. مع العلم رانا احنا في الاذاعه الثقافيه،
0: نعم
1: نذكر او على الاقل ان جامعه جابس في العمل الثقافي بيانكو هي جامعه جابس الاكثر المؤسسات، هي مؤسسات عندها صبغه علميه
0: اكيد،
1: عملت راه العديد من الملتقيات تخص القضايا الفكريه خلال منتدى الجامعه والمجتمع. طرحنا زاد في الطرح الاول متاعنا العلوم الانسانيه في العصر الرقمي، دورتنا الثانيه عملنا الانسان المعزز الام اوغمونتي،
0: نعم
1: عندنا زاد احداث لجنه الاصدارات تقوم بتنظيم ملتقيات التعريف بالاصدارات الجديده والاحتفاء بالمؤلفين متاعنا بصفه خاصه في جامعه جابس،
0: نعم
1: والعديد من الانشطه الثقافيه والرياضيه كما ذكرت تخص الطلبه وتشجيعهم في المشاركة في الملتقيات سواء كان داخل تونس وإلا خارجها. وبالطبع المساهمة هذه الفعالة اللي نسعاه في أنها تكون موجودة من أنشطة ثقافية بالجهة هو يدخل في إطار مسؤولية الجامعة كرافد وفاعل ثقافي في خدمة المجتمع، وإن شاء الله ربي يوفقنا ناس كل مع بعضنا كل واحد يساهم باللي نجم عليه.
0: مهم جدا، وشكرا لك سي محرز ومرحب بكم في كل نشاط تقوموا به انكم تكونوا موجودين معنا على الاذاعه الثقافيه، سواء انت كرئيس جامعه او الاطار التربوي والا الطلبه كذلك، لانه كما قلنا هما الاساس والشريك الفعلي في الحياه الجامعيه، ومنهم هما تجي الافكار وتتطور الجامعه وبهم هما تقدموا زاد كذلك. سي محرز
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى، ولنا إن شاء الله ملتقيات أخرى كما قلت سواء معايا كرئيس جامعة ولا مع كافة الأطراف المتواجدة بجامعاتنا إن شاء الله.
0: شكرا لك، شكرا لك سي محرز رمضان رئيس جامعة جابس. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم، شكرا لك سهير زين كانت معنا في الإخراج، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، إلى اللقاء وشاية طيبة.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
4: تونس، فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
12: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاما،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
2: تونس الثقافية،
9: صوت إرادة الحياة.
14: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟
8: يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
11: امي شبي بنت
8: عندي ما نقول لك.
11: هي يحكي هالناس مع فيك.
8: امي غلطت غلطه كبيره برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون
14: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.
16: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
17: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
16: راديو كولتورال نقطة PM.
17: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
16: بمحطاتها المركزية والجهوية.
17: أخبار،
16: متابعات،
17: مواكبات،

0: من نابض في الأزمان
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية.
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية. برنامج توينسا يسلط الضوء على المجتمع التونسي من زوايا ومرايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. موضوعنا اليوم التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المعروف باسم سيراس. نذكر اللي سيراس أحدث عام 1962، أي 6 سنوات بعد الاستقلال، ويعتبر ذاكرة حية للإنتاج العلمي في تونس. ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان. شكون هو الأستاذ يوسف بن عثمان؟ هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم في جامعة تونس المنار، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للفلسفة، محكم دولي في الأعمال المترجمة، كان رئيس جامعة تونس المنار، له العديد من المنشورات حول الفلسفة الديكارتية، مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية هامة، ترجم العديد من الأعمال منها رباعية كويري مع معهد تونس للترجمة وعديد الأعمال العلمية القيمة الأخرى. أستاذ مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة، وأيضا ألف مبروك الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم. مرحبا.
4: شكرا سيهاب، شكرا على الاستضافة وشكرا على استضافتي في برنامج توانسة. إذن هذه فرصة سعيدة للتعريف بالمركز، وفي نفس الاتجاه الذي تحدثتم عنه بيان كيف تمثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية رافد من روافد التنمية نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة يمكن نقول.
3: وبطبيعة الحال المركز أساسا هو يفكك ويحاول فهم المجتمع التونسي، شكونهم التوانسة بطبيعة الحال من بناء الدولة الوطنية 62 إلى يومنا هذا، وهناك العديد من الأعمال والدراسات والبحوث القيمة. تنشوفوا بعد شوية زاد مجموعة من المجلات والكتب والدراسات اللي يصدرها هذا المركز، مركز سيريس، واللي حقيقة ماذا بينا المجتمع والتوانسة يكونوا مطلعين على الأقل أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تصنع في المعرفة، فما ناس قاعدة تبني في مستقبل المعرفة. وأيضا باش نحلوا قوس على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمعرفة وتطورات التكنولوجية الحديثة والتربية والتعليم في تونس في ظل كل هذه التحولات واللي يمكن نسميها أيضا الثورة التكنولوجية الحديثة. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية، ساعة من ساعتين من ثلاثة من المعرفة، العلم، العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاقتصادية والتاريخ. اليوم موضوعنا التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل في تونس. ضيفنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أو ما يعرف باسم سيريس. بداية قبل ما نحكي على النشأة والمسار التاريخي للمركز لسيريس، خلينا نشوف الآن نحن في تحولات تكنولوجية في عاصفة من التحولات العلمية والمعرفية، اللي حتى الأسس التقليدية للمعرفة وعلاقة الأفراد ببعضهم تغيرت، وعلاقة الباحث بالبحوث متاعه والمعرفة تغير عن طريق ما يسمى، ما يوصف الآن الذكاء التوليدي الاصطناعي. في هذه، يعني خلينا نقول في هذه التحولات والتغيرات الكبيرة اللي يعرفها العالم، اللي فما شكون شبه أيضا بتحولات كوبرنيك وغيرها من الثورات الصناعية والعلمية الكبرى في العالم، احنا في تونس الآن عنا شانتي اسمه التربية والتعليم وأيضا الدراسات والبحوث. احنا فين مقارنة بهذه التحولات العلمية الكبرى؟
1: شكرا من جديد سيهاب إذن، وعلى إثارة هذا الموضوع المثير حقيقة. إذن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الواقع هي أداتنا لاستشراف المستقبل وللتموقع موقع تونس بالنظر طبعا إلى محيطها الإفريقي والعربي وفي العالم بوجه عام. استشراف المستقبل يعني من خلال هذه التكنولوجيات واكتساب هذه الوسائل، لابد أن نعود به أولا إلى الماضي لنفهم في أي اتجاه نحن نتحرك. أولا الذكاء الاصطناعي يمكن نعود به إلى ستينات القرن الماضي مع تيورينغ، لكن يمكن نعود به إلى القرن 17، ولن أطيل هنا كثيرا، فقط لنبين أنه تطور يمكن نقول حتمي للعلم وللتكنولوجيا وللذكاء الإنساني. إذن هو ليس وليد لحظة، ليس وليد هذه العشرية أو تلك، ليس وليد القرن 21، وإنما الإنسان بما أوتي من علم منذ القرن 17، هذه لحظة أولى فارقة في تاريخ الإنسانية، واللحظة الثانية هي عشرية ستينيات القرن الماضي، ثم بعدها التسعينيات ويعني ما بعد سنة 2000.
0: علاش اللحظات هذه؟ أنت قلت قرن 17 في الستينيات، ثم ثلاثة محطات تاريخية كبرى معناها.
1: سأعود إليها. إذن القرن 17 حدثت فيه ما يسمى بالثورة العلمية التي أصبح فيها الكون والطبيعة يفهم بأدوات رياضية مع غاليلي وديكارت ونيوتن وبإسهامات يمكن نقول تعود إلى اليونان وتعود إلى كذلك الإسهامات العربية، يمكن نتحدث فيها في مجال آخر أو في حصة أخرى. إذن هذه الثورة العلمية نظرت إلى الطبيعة لأنها كتاب مفتوح يكتب بأحرف رياضية وأصبحت تفهم في قوانينها، ونظرت إلى الإنسان بعدها على أنه كذلك من جهة جسمه فقط لا من جهة دماغه أو فكره أو نفسه. إذن الإنسان أصبح ينظر إليه، ومن هنا ظهرت الفيزيولوجيا والبيولوجيا، ما لذلك عبارة آلة، الإنسان آلة من بما هو جسد، هذه عبارة موجودة في القرن 17 عند كثير من المفكرين. أما النفس فهي عصية على الفهم، هي الروح، هي معناها آليات تشتغل يصعب فهمها. إذن في لحظة مما قبل نشأة علم النفس وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. إذن القرن 17 نظرا للإنسان كأنه آلة، لكن النفس ليست آلة. في القرن 20 حتى النفس ذاتها،
0: تحكي تو على التقسيم الديكارتي للعقل والروح.
1: نعم أنت ملم بهذا، يعني لم أريد أن أدخل يعني في التفاصيل. في القرن 20 يعني هنا أتقدم ربحا للوقت، هناك تطورات في علوم كثيرة، أصبح الدماغ البشري ذاته هو يفهم وفقا لقواعد وفق قوانين، ولم يعد لم تعد النفس التي تفكر والتي لها تحب وتكره ولها عواطف وما إلى ذلك، تعود إلى آليات، يعني هذه الآليات السيكولوجية والمسارات السيكولوجية تعود إلى حركات كيميائية وفيزيائية وفيزيولوجية. إذن أصبحنا نفسر ما يعتمل داخل النفس تفسيرا آليا كذلك، تفسيرا فيه قوانين.
0: باش نبسط، دخلنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. وكيف ينظر للعلوم الاجتماعية والإنسانية للإنسان. وصدمة الحداثة يعني تشيئة الأشياء.
1: إذن القرن العشرين فيه الجسم آلة والدماغ كذلك، يمكن فهم الكلام وفهم التفكير وفهم العاطفة هو آلة. في الستينات القرن العشرين إذن تيورينغ قال لما لا نبحث عن إمكان صنع آلة تفكر مثل البشر، طالما أن الدماغ البشري هو ذات آلة يكفي أن نستنسخ أو نحاكي ما يقوم به الدماغ البشري، وكنا نعتبره أمر معناه يعني خارق للعادة أو عصية على الفهم، إذن أصبحنا نفهم قواعده نستنسخ هذه الوظيفة الفكرية للدماغ في الحساب، في الاستدلال، في يعني كل ما هو عمليات ذهنية في آلة. إذن ومن هنا جاءت فكرة الذكاء الاصطناعي، هي الآلة التي تحاكي ذكاء الإنسان بعدما فهمنا الذكاء البشري وقلنا أنه شبيه بما يمكن أن يعتبر آلة. إذن التسعينات من القرن العشرين طبعا هناك تعامل بين علوم كثيرة، اللسانيات، المنطق، الرياضيات، الإعلامية، العلوم العصبية، كلها أنتجت محاولات في صناعة آلات تفكر مثل ما يفكر الإنسان. وطبعا في العشرية الثانية من القرن العشرين ظهرت التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بأكثر، حتى من تشات جي بي تي وكل التطبيقات.
0: احنا منين هذا الكل؟ احنا فين احنا شنية الموقع متاعنا؟ شنية الموضع متاعنا؟ شنية حذرنا لمستقبل التربية والتعليم والتلامذة للطلبة في للبحوث كباحثين انتوما؟ يعني اش حذرتوا؟ نجم نقول لك تعرف شكون يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم يقوم حتى دور الباحث، لسنا بحاجة إلى بحوث تقليدية.
1: نعم، هو سؤال جوهري، لأنه لابد للمجموعة الوطنية ولسياسة الدولة كلها تنخرط ليس في فهم الظاهرة هكذا، وإنما في استشراف ما يمكن أن يعني نتوسله من خلال هذه التكنولوجيات من رافد من روافد التنمية. التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التربية وفي التعليم، دعني أقول لك أن تونس لها كفاءات كبيرة في المجال، في الإعلامية الكل يعرف هذا، الجامعة التونسية معناها يتخرج منها كل سنة مختصون في الإعلامية، لنا معاهد عليا ومعاهد تحضيرية ومعاهد الهندسة ومدارس الهندسة هامة ومشهود لها يعني وطنيا وعالميا، لكن هذه الكفاءات التونسية لازالت في حدود واقع يمكن نقول إمكانيات الدولة وواقع الإدارة التونسية وواقع حتى القوانين المنظمة للإدارة التونسية دون المطلوب في التقاط الفرصة يعني نقول الثمينة من هذه التكنولوجيات وكيف يمكن توظيفها كل مزاياها، وطبعا تجنب أو تفادي ما يمكن أن يعد مخاطر وتحديات تثار حول الإنسان، حول الحرية الإنسانية، حول الإتيقة والأخلاقيات وما إلى ذلك. يعني هناك تحديات كبرى أمام هذا الذكاء الذي يمكن في وجه من وجوه أن يعوض الإنسان في بعض المهام، لكن أنا مع فكرة أنه الإنسان لابد أن يكون دائما يمسك بزمام الأمور وتعود إليه هذه القدرة على مراقبة الآلة والتحكم فيها.
0: أستاذ دكتور يوسف بن عثمان، الفكرة واضحة والآن فما جدل وفما العديد من الأدبيات، الدراسات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر ومحاذير الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، لكن أنتم كمركز دراسات وبحث بالنسبة للي يتعاملوا معاكم، يعني هل هناك استعداد للتعامل مع هذه الآلات، مع الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش نتعاملوا بقطع النظر على الدراسات؟ الدراسات موجودة في العالم على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نقولوا المهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين متاعكم، خاطر توا باش ندخلوا احنا باش نحكيوا على المركز والتاريخ والنشأة، لأنه الآن تحدي كبير. يعني
1: هو في الواقع قدرة الباحثين وقدرة الآن الطلبة يعني تتجاوز ما يمكن تصوره في استعمال هذه الأدوات، لأن استعمالها لا أقول سهل ومبسط لكن متاح بشيء من الدربة، لكن المشكل هو إلى أي حد نستعملها وكيف نستعملها ونحافظ على ذاتية، على هوية باحث، على استقلاليته، وكيف نستعملها ونضمن النزاهة العلمية.
0: هذا سؤال.
1: نعم، هنا في الواقع النصوص ما زالت يعني في الجامعة التونسية وحتى في سلطة الإشراف يمكن أقول في بداية التفكير في لجان، لنا المعهد الدراسات الاستراتيجية يعني قام بتقرير ويعني معنا نص في الغرض يعني استئناسا بما منها ألف خارج تونس، طبعا اليونسكو، الاتحاد الأوروبي، الأليكسو، إذن كلها وضعت ورقات وسياسات وتقارير تبين كيف نستفيد وكيف نتفادى المخاطر. في البحث العلمي في تونس ما زلنا نجد صعوبة مثلا في تقييم أعمال الباحثين رغم ما لدينا من تطبيقات حول الانتحال وما إلى ذلك، لدينا
0: كل يوم تخرج حاجة جديدة.
1: نعم،
0: مشكلة.
1: نعم، ويعني حتى التثبت من مدى استعمال هذه الأدوات أم غيرها أصبح صعب. طبعا لابد أن تكون لنا يعني نكون طلاعيين أو لنا الريادة في ضبط قوانين أو قواعد تنظم البحث العلمي. وأعتقد أن هذه مسائل مطلوبة يمكن نعمل عليها. نحن في المركز معناها بصدد إحداث طبعا ملفه عند الوزارة، لكن في التقييم الآن
0: يعني معناها تجاوزتوا التفكير أنتم.
1: نعم، مخبر بحث عنوانه إيتوس يعني إيتيك، وإيتوس يعني إيتيك تكنولوجي دليا أورغانيزاسيون إي سوسيتي. إذن همنا في هذا المخبر هو النظر في الامباكت يعني التأثير أو أثر التكنولوجيات الحديثة وأساسا الذكاء الاصطناعي على يعني كل ما هو في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، في مجال المجتمع، وكيف طبعا ندرسه وكيف نستفيد منه ونتجنب
0: خطر احنا أستاذ تو في نهاية الأمر. بالنسبة للذكاء الاصطناعي لا مفر من استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقريبا فما عديد الحاجات اللي يقوم بها الذكاء الاصطناعي سهل خدمة الباحث، يعني سهلها برشا. يعني في نهاية الأمر فقط يلزمنا أطر موضوعية علمية عقلانية وأخلاقية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، ولابد أن تكون لدينا من الخبرة لمراقبة ومراجعة وتدقيق ما يقدمه لنا. يمكن أن نتوسله ونستعين به في بحوث، في صياغة تقارير، حتى في ترجمات، لكن لابد أن تكون لنا العين المراقبة، العين الخبيرة التي تدقق فيما يقدمه، وطبعا لا تستأنس به كل الاستئناس وإنما تستعين به.
0: ممتاز. وقلت لنا أنت حاجة، معناها على الأقل ملف حاضر وجاهز في وزارة التعليم العالي بخصوص مخبر الذكاء الاصطناعي أو استعمالات الذكاء الاصطناعي. ونجم نقول لك تقريبا حاجة اللي نعرفها أنا شوية الإعلام في المراكز التدريب الدولية ولا في القنوات، فما أصبحت هناك مخابر خاصة وتدريبات خاصة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا مناص من الدخول في هذا المجال العلمي. وهذا يهزنا محور مهم في هذا البرنامج، هو سيريس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، النشأة والمسار التاريخي من 62 إلى الآن. كيف ساهم هذا المركز في تشكيل أو الإجابة على سؤال من هو المجتمع التونسي؟ كيف القراءات اللي قدمها هذا المركز بالنسبة للمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا؟
1: نعم، شكرا. إذن أعود إلى سنة 62 وإلى ما وجدته في أرشيف المركز من تاريخ أحداثه وقصة أحداثه. إذن بعجالة، الأستاذ محمود المسعدي كان وزير التربية، وزيرا للتربية سنة 61، ودعي وقام بمهمة في الولايات المتحدة. وطبعا عندما عاد، هذا ما يرويه الأستاذ الفيلالي، مصطفى الفيلالي،
0: مصطفى الفيلالي، نعم،
1: في مذكراته قال عندما عاد كنا مجتمعين يعني عند الأستاذ، وكنا نتحدث عن زيارته للولايات المتحدة وما إلى ذلك، فتذكر أنه سلم، معناه أهدي له ساك بمبلغ 100,000 دولار من دار فورد.
0: أي دار فورد. أي
1: قام ومشاج بدك ساك هذا، وقال ثم هذه إعانة لتونس ولوزارة التربية، ماذا نفعل به؟ إذن يعني التفاعل كان وقتها لما لا ننشئ مركز دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية، وكانت الفكرة هي بدعم من دار فورد، وبقيت دار فورد يعني تدعم هذه المؤسسة سنوات. أول أقسام أحدثت هي قسم الاجتماع أو علم الاجتماع، قسم الجغرافيا، قسم الديموغرافيا، قسم التاريخ، وقسم الاقتصاد. لأن هذه الأقسام أصبحت فيما بعد في عدد 15 تقريبا، لكن الأولى التي أحدثت هو لابد من معرفة المجتمع التونسي، لابد من معرفة جغرافية البلاد التونسية، لابد من معرفة تاريخ هذا البلد، اقتصاد هذا البلد حتى يمكن تنميته، وديموغرافيا حتى سياسات الصحة والتربية وما إلى ذلك. إذن معرفة تونس، معرفة المجتمع التونسي كان للسيريس فيها يمكن أقول السبق كأول مركز حاضن للدراسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والديموغرافية والجغرافية، التي يعني ساعدت سياسة الدولة وقتئذ على رسم مخططاتها وما إلى ذلك. وحتى في يعني لحظة من لحظات التاريخ وأصبح مركز الدراسة التخطيط والإحصائيات، ثم عاد من جديد إلى مركز دراسات البحوث، وألحق مدة معينة 13 أو أكثر بكتابة الدولة البحث العلمي تابع رئاسة الحكومة. إذن يعني منذ البدء صفوة الباحثين من الجامعة التونسية، إما أنهم تكونوا في السيريس أو كونوا في السيريس في مختلف هذه الاختصاصات، وكانت لهم يعني إسهامات جيدة تنير سياسات الدولة ويعني يهتدي إليها إلى حد ما طبعا، لأن في لحظة ما هناك صراع بين الاستئناس و
0: بطبيعة الحال يكون هناك صراع عندك أنت مفكرين وباحثين، يعني ليس باش يكونوا طيعين إلى درجة أنه يسيروا في سياسة الدولة، لكن في نهاية الأمر كي نتبعوا تاريخ السياسة، تاريخ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، نلقاه هو كأنه القاطرة، يعني كأنه المخ الذي يفكر، هذا العقل المفكر لسياسة الدولة الوطنية وحتى بعد سنوات يعني.
1: نعم، هو يعني كان يعطي للدولة سياسات أو يقترح عليها، حتى لا نقول يرسم لها سياسات، إذن يقترح عليها سياسات ويقيم أدائها وينقد أدائها. لذلك وطبعا هناك يعني توجه ثابت وقتئذ وتوجه يساري،
0: وقت النقد وقت تولي هي الصراع يعني.
1: نعم، وكان معناها الحبيب بورقيبه الله يرحمه يقول رفياف دي عش الافاعي دي فيبر لوني دي فيبر، السلاس كان عش الافاعي يعتبره، لانه مثل في نفس الوقت رافض لمعرفه السلطه لكن معارض للسلطه ومعارض شرس للسلطه، لانه قادر على تقييم كما قلت سياسات.
0: رغم ذلك واصل العمل.
1: نعم، وصل العمل، اذا بحكمه مديري. اذا انا نحب نذكر هنا الاستاذ الشادي العياري، سعد الهاب بوحديبه، هاشم عبيد، حسن العنابي، عدنان حيدر، إذن كثير من الأسماء آخرهم طبعا سي المنصف والناس، يعني رضا شكونداري كذلك، سي المنصف والناس الذي يعني جاءت بعده
0: المركز.
1: يعني كلهم يعني حاولوا ضمان استمرارية هذا المركز بربما معناها انكسارات فيه تاريخ فيه أوج وذروة للعطاء، وفيه في بعض الأحيان انكماش كما تنكمش بعض مؤسسات الدولة، لكن نلحظ الآن يعني عودة وعزم جديد من ويعني دعم من سلطة الإشراف من إدارة العامة للبحث العلمي في اقتراح برامج، في دعم يعني ليس فقط بالميزانية وإنما ببرامج.
0: تنجيو شوية آخر بعد للدعم، وشنية يعني شنية المخططات اللي عندكم في المستقبل، لكن نرجعوا للبدايات. يعني البداية كانت مسألة النمو، مسألة ربما النزوح، مسائل عديدة ركزت عليها الدولة الوطنية، ثم تغيرت حسب مقتضيات يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، الشباب، التماسك الاجتماعي، التضامن بين الأجيال. يعني هناك سياسات واضحة الدولة حشتها بالمسألة هذه كأني سور كوموند معناها. وكيف فكر بورقيبة والدولة الوطنية والمسعدي في هذا المركز بالذات؟ ما هي الحاجة في الوقت ذاك؟
1: الحاجة طبعا هي كانت ثابتة من ضرورة إنصات السياسي للعالم،
0: لأن هذا الإنصات السياسي للعالم.
1: نعم، أنا إنصات للبوليتيك أو صفون، لأن هذا أنا رجل السياسة، أقول حتى أكون أوضح، رجل السياسة لرجل العلم. إذن هذا يعني كان ثابتا في الستينات، وكان طبعا ثابتا مع بورقيبة، يعني النخبة تفكر وتفكر في معناها وتقوم ببحوث ميدانية، بحوث تطبيقية عملية يعني خاصة بالمجتمع التونسي حقيقة، وهي التي إن تدبرت أمر الصحة أو التربية أو النقل أو الاستواد البطالة أو أي ظاهرة اجتماعية، فمن خلال دراسات ميدانية ومن خلال إحصائيات تستفيد منها، يستفيد منها أصحاب القرار وهيكل الدولة بصفة عامة.
0: هل كانت هناك استفادة في واقع الأمر؟
1: في الواقع لم أعاصر هذا يعني جيل الستينات والسبعينات، لكن من خلال يعني الدراسات في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، أنا أكثر من 2800 مقال في
0: اللي هي هذه المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية.
1: نعم، العدد الأخير هو 154-155، من بدأت تصدر من 1964، إذن فيها أكثر من 1800 مقال. في الستينات والسبعينات كانت مقالات يعني حقيقة ملتصقة بواقع التنمية في تونس، كما قلت القطاعات، يعني خذ مثال الصحة أو التربية أو النقل أو الهجرة أو النزوح وما إلى ذلك. إذن دائما معناها مسائل ليست نظرية بالمعنى الذي نتخيله دائما من مركز بحوث، وإنما بحوث ميدانية وإحصائيات وتجارب. وهال 1800 فيها مشاركين تونسيين أو أساتذة من تونس، وفيها من العالم كامل، يعني كانت هناك شراكات وأساتذة زائرين وبحوث يعني معناها تعاونية وكولابوراتيف مع جامعات ومع أساتذة من العالم العربي، من المغرب العربي، من أوروبا ومن آسيا وما إلى ذلك. إذن هذه الدراسات تبين إلى أي حد كان هناك يعني دور للمركز، وعندما يزعج السلطة إذن هو كان له دور وأزعج السلطة. يعني
0: هو العلوم، الدور العلوم الاجتماعية والإنسانية كما يقول بورديو هو إزعاج السلطة. نعم يعني نعم. في نهاية الأمر يعني السلطة لا تريد أن ترى قدامها الحقيقة، معناها الفقر أو الجهل أو الصحة، معناها المشاكل يعني. ودور السوسيولوجي ولا المشتغلين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية هو بيان المشاكل هذه والسلبيات هذه. ولكن أيضا هناك شكون يقول اللي المركز أيضا شكل، إذا نجم نسمي المدرسة الأولى للسوسيولوجيين والمشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس بعد المدرسة الفرنسية ما قبل الاستقلال.
1: نعم هذا صحيح. الأسماء كثيرة هنا، وربما أهل الاختصاص في المجتمع تقريبا يعرفون أكثر مني الأسماء. لكن الأسماء الكبرى في الجامعة التونسية منذ الستينات إذن كما قلت هي أطرت أو تأطرت، يعني إما كان أشرفت على بحوث أو هي قامت ببحوث. وعندما تعود إلى أقسام كما قلت علم الاجتماع والديمغرافيا والتاريخ والجغرافيا، إذن الباحثين الشرشار أسوسي
0: مساعدين
1: هكذا وملحقين وما إلى ذلك، ملحقين أسوسي بسلاس. إذن تقريب كل الأسماء التي نعرفها ومعناها جاية لعصر الثمانينات أو هي من جيل الثمانينات في عطائها تكونت في الستينات والسبعينات في السلاس. إذن في كل الأقسام تقريبا بما في ذلك
0: في المركز في
1: نعم.
0: السلاس
1: نعم. إذن هذا النواة الأولى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية. بعدها طبعا في التسعينات أحدثت مراكز مخابر البحوث في الجامعة التونسية، وأصبحت هناك طبعا تنافس بين مخابر في الجامعة ومراكز مثل السلاسة وما إلى ذلك. تغير المشهد،
0: تنافس محمود يعني مش تنافس.
1: نعم. نعم تغير المشهد يعني لم تعد له يمكن أقول الريادة أو على الأقل لم يعد وحده السلاسة، بل أصبحت معه مخابر أخرى. والآن نتعاون مع هذه المخابر في الجامعة في اختصاصات متعددة طبعا، والانفتاح بين الجامعات ومراكز البحوث ومحمود
0: حاجة ممتاز. الفت نظري اللي قلت أنا مش اختصاصي علم الاجتماع، هو صحيح مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وأنت اختصاصك فلسفة.
1: نعم.
0: وتقريبا ينظر إلى الفلسفة أنها شيء نظري. نعم. يعني موقع الفلسفة في المركز هذا، وهل صحيح أنه الفلسفة في نهاية الأمر هي مجرد نظريات يعني فكرية ماهيش كما العلوم الاقتصادية والاجتماعية تلامس الواقع؟
1: نعم، أولا قلت ليس اختصاصي على المجتمع حتى لا أذكر بعض أسماء وتكون يعني مراجع كبرى دي ريفيرونس أنساها. إذن من الذين بنوا هذه الاختصاصات في تونس يعني منذ الستينات إلى اليوم. الاختصاصي فلسفة، وأنا يعني سعيد بهذا الاختصاص لأنه يمكن أقول ترانسفيرسال يعني أفقي، ولا أقول يعني الكلمة اللي يعرفها الجميع ومعنى أصبحت مبتذلة الفلسفة أم العلوم. الفلسفة هي يمكن نقول النسيج الذي يمكن أن يربط ويؤلف بين اختصاصات متعددة بانفتاحه وبما يحدثه فيها من فكر نقدي ومن وعي ومن يعني انفتاح. إذن هذا الاختصاص طبعا هو هام في المركز. أنا مع المدير المركز هناك زميلان في اختصاص الفلسفة، ولنا التعدد اختصاص مثمر للغاية. ثم ثلاثة من علماء الاقتصاد أو علماء الاقتصاد مختصين في الاقتصاد، ثلاثة من علم الاجتماع، في اللسانيات، في الحضارة والأداب العربية، في العلوم الدينية. إذن هناك اختصاص في الفن، اختصاصات متنوعة. وهذا الثراء هو الذي جعل مثلا فرق البحث في المركز متنوعة ونشطة وتقوم بعمل يمكن أقول كولابوراتيف يعني فيه
0: تعاوني
1: بين اختصاصات. ومن ثم فكل ظاهرة تدرس ينظر إليها من منظورات متعددة، وهذا هام مهم جدا.
0: حكيت أستاذ ذكروا معنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان مدير عام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وما يعرف باسم اختصار سيراس في تونس. حكيت على الفكر النقدي للفلسفة وأهميته في تشكيل الوعي النقدي لدى المجتمع والناشئة ودورها في التربية. وانا نشوف زادة في كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840-1940، هذه من إصدارات المركز. وجمعت شوية بين الفلسفة والفكر النقدي في الفلسفة والفكر أيضا النقدي في الرياضيات اللي فما العديد من التقاطعات. ما تشوفش اللي مشكلتنا اليوم في التعليم، نرجع للسؤال الأول للتربية والتعليم، هو الفكر النقدي الفلسفة والرياضيات؟ حتى تقريبا المؤشرات عديدة تقول للتلميذ في تونس يفتقد إلى هذا الفكر النقدي ويفتقد المعرفة بالرياضيات، وهذا مشكلتنا في التعليم خاصة في ظل إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وذلك قوس نفت
1: أكيد، إذن لن أعود إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة منذ العصر اليوناني، منذ أفلاطون.
0: أنا إذك علاش أنا سألتك السؤال هذا؟
1: لن يدخلن علينا من كان هندسيا، يعني طلب الفلسفة يقتضي دربة دربة العقل أو الذهن على التفكير الرياضي والاستدلال الرياضي.
0: هيك اللي يقرأوا المنطق أساسا في الفلسفة.
1: نعم. إذن ما أود أن أعرج عليه يعني في تفاعل مع ما طرحت، هو أولا الفلسفة هي تدرس مثلا نحن في السنوات الثالثة قبل البكالوريا لترغيب التلميذ في هذا الاختصاص الذي هو تفكير يعني حر نقدي، انفتاح، اعتراف بالآخر، تتعايش مع الآخر، تواصل، يعني قدر على التفكير السليم بون سونس. ثم هناك طبعا مضامين أخرى أمتن وأعمق تقدم في البكالوريا في مسائل هامة يعني تدعم هذا البناء للشخصية وللمواطن بما هو مواطن حر يفكر تفكير سليم حيثما طبق هذا التفكير، يعني كان في مجال الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الدينية أو علم الاجتماع وما إلى ذلك. إذن الفلسفة هي مثل المنطق أو مثل الرياضيات أو مثل الإعلامية، ترانسفرسات الإعلامية نستعملها في كل الأشياء، كذلك الرياضيات وكذلك المنطق. الفلسفة كتفكير يمكن أن نكون يعني فلاسفة بين ظفرين ونحن نفكر تفكير حر والتفكير فيه منطق وفيه استدلال في أي موضوع شئنا. العلاقة بين الفلسفة والرياضيات وكيف يمكن أن نطور الفلسفة من خلال ربما
0: التطوير والعلاقة وأيضا الواقع التونسي بالنسبة للتلميذ. هذا مشكلة كبيرة في تونس.
1: الواقع التونسي ليس فقط يعني تصنيف بيزا الذي لم تشارك فيه تونس ويعني مدة سنوات، لكن كذلك ما تقدمه وزارة التربية من إحصائيات حول التوجه نحو الرياضيات، بكالوريا الرياضيات في حدود اعتقد 5 و7%.
0: خمسة يظل ما بين 5 و7.
1: نعم 5 و7%. إذن هذا العزوف يعني انكبت عليه الوزارة، ونحن نفكر في المركز هذه السنة طبعا ربما معنا بالتوازي مع انطلاق أشغال الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، إذن نفكر ب يعني طرح مواضيع دون أن نشوش طبعا على الهيئة ودون أن نستبقها، مواضيع متوازية تساعد على تشخيص مسائل. لكن مع هذا الذي نعتزم القيام به، هناك دراسات أحدثت وأقيمت في السنتين الأخيرتين حول هذا العزوف، وكانت فيها وزارة التربية وطبعا اليفتي يعني المعهد
0: الفرنسي
1: مساهم حول العزوف عن توجه نحو الرياضيات. وهناك مسألة اللغة، هناك مسائل البرنامج، هناك تأكوين المكونين أنفسهم، هناك التطابق أو معنى التطابق الضعيف ممكن نقول بين أهداف البرنامج وبين حاجة التلميذ ذاته إلى هذا الاختصاص. يعني لا يدرك التلميذ أمام كم المعلومات والتمارين والدروس في هذا الاختصاص لا يدرك ما هي الغايات منه، اللي هي غايات قريبة لما تهدف إليه الفلسفة، هو فقط تنشيط للذهن وتعويده على يعني استدلال منطقي معناها سليم دون مطالبة دائما بنتائج وبزمن معين نجري فيه اختبار أو كم معين من الدروس. إذن هذه كلها
0: يعني أنتم تفكرون يعني في المركز هناك تفكير، هناك ورشات عمل، لأنه أستاذ في واقع الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسفة والرياضيات في تونس وتأثيرها، يعني غياب أو ضعف الانخراط في الديسبلين هذه مشكلة حتى في أداء التلامذة ومن بعد الطلبة ومن بعد الخريجين متاعنا. يعني نرجع ديما كما فكرت الدولة الوطنية، هناك تفكير نقوله المسؤولين هاو هاي دراساتنا وهاو شنو تشخيصنا.
1: إذن هذا السنة نقوم به في الواقع، هذه السنة يعني إذن بدأنا
0: الجلسات التمهيدية شوية.
1: لا بالنسبة للرياضيات إذن هناك يعني عمل بدأ مع الوزارة وأنا كنت من الناس اللي موجودين فيه، أنا بصفتي أستاذ فلسفة مهتم بتاريخ العلوم وزارة التربية السنة الفارطة، إذن وتتم تقديم تقارير في الغرض. لكن هناك عمل آخر هذه السنة، بدأنا في جلسة أولى مع متفقدين من الرياضيات، ويعني صياغة أو الورط البرنامج العمل هو معناها جاري. لا أقول أننا بدأنا حقيقة جلسات وورشات عمل، لكن مسألة تدريس الرياضيات في تونس من المسائل التي ننظر فيها من جهة التعليم العالي ومن جهة التربية كذلك.
0: لأنه نرجع نقوله كما مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي هو دوره دعم الدولة واستشراف المستقبل، أيضا بالنسبة للفلسفة والرياضيات يعني هو مستقبل الطلبة ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا أحنا قدام العالم، يعني هذا العالم المتطور لإي آي وغيرها.
1: نعم.
0: كي نرجو حتى للذكاء الاصطناعي اللي ما عندوش معارف بسيطة في الرياضيات ما ينجمش يعمل الذكاء الاصطناعي، معناها حتى في الأوامر حتى في الأشياء البسيطة، يعني يلزمك يقول لك يلزمك عندك على الأقل اطلاع على الرياضيات. تو نجيو نذكروا اللي احنا برنامج توانسة ان شاء الله ما زالت لنا اقل من ربع ساعة، والحوار شيق. الاستاذنا وضيفنا يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريز، اللي يخرج ايضا مجلة كراسات المركز وايضا مجلة تونسية للدراسات، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، ونشوفوا يعني كما قلت انت قبيلة أكثر من 2800 بين دراسات ومقالات علمية محكمة من يعني باحثين ودارسين، مهم جدا. لكن السؤال، علاش هذه ديما تقعد يعني موجودة في المكتبات فقط؟ لماذا المواطن التونسي، نرجع احنا التوانسة، ما نعرفش بطريقة أو بأخرى بتبسيط المقالات يقع التوانسة يعرفوا اللي راهو فما ناس تخدم وفما ناس تفكر وفما ناس قاعدة تستشرف في المستقبل؟
1: نعم، شكرا سيهاب، هذه معنا فرصة باش نشكرك أنك معنا برمجتني في الحصة هذه، هذا سبيل ليعني نشر المعرفة وبيان ما يقوم به المركز والباحثين في المركز وخارج المركز.
0: أستاذ ربي نقاطعك فقط خاطر نذكر العناوين بتاع الوحدة هذه الدراسات، معنا نشوفوا الاستشراف 2024 في كراسات المركز، شنو هو العنوان؟ الهجرة إلى أوروبا من دول افريقيا جنوب الصحراء، تحقيقات حول العبور من تونس، الاستاذ محمد نجيب بوطال. هذا اللي نعيشوا فيه تو 2024، معناها اكثر من عامين التالي كراسات وفيها وكيفاش واحصائيات، يعني تكتب في الموضوع وتقال في الموضوع، وتقريبا ما لقينا حتى حد من المركز من البلاتوات اللي شفناها الكل من الاذاعات من الصحف اللي حكي على الموضوع، صحيح ولا؟ رغم اللي تقريبا ها معناها اللي نحكيوا فيه تو ها في العنوان ظهر حكاية أخرى زادة، موضوع آخر مهم، كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحديث 1840 اللي نحكي عليها بيزا وتقييم تونس وإلى آخره من المسائل 1940، مهدي عبد الجواد، سليمان حسيون، رحيم الكوك، هذا
1: 2024
0: معناها سمعني عامين التالي تقريبا حكينا على الموضوع هذا، انتم حكيتوا عليه ودراسات مستفيض. سياسات بورقيبة العربي دكتور علي سويح 56-87 ايضا، وهذو مرة من المواضيع الآنية والحانية اللي الاعلام قاعد يحكي عليهم، الى جانب المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية عديد المواضيع.
1: ثم رجال كروازيز على التربية،
0: اي رجال كروازيز في الورينتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل ان تونيزي سو لا ديريكسيون دو سامية بن يوسف منيف عبد المجيد
1: ناصر.
0: الناصر كيف كيف زاد هذا اللي نحكيه عليه حاليا، انا هنا عام هذا 25. كي نشوف انا هكا نقول علاش الباحثين والدارسين في المركز ما ينوروش البلاتوات نتاعنا والاعلام على الاقل يفيدونا بهالمعرفه، اللي احنا بعد عامين وثلاث سنين نلقاو ناس تقريبا تحكي في كل شيء وما عندهاش خبره عميقه بالمواضيع هذه. تفضل استاذ، سامحني قصيت عليك.
1: نعم، هو في الواقع لنا نشاط في المركز معنا اسبوعي ثابت، وفي بعض الاحيان في الاسبوع اكثر من نشاط، لنا اربعاء الباحث وكل ما نقوم به من ملتقيات وورشات عمل وايام دراسيه حول مواضيع تحول بعدها الى كتب وكراسات. للتذكير كراسات المركز هي انطلقت من هذه الأقسام التي تحدثت عنها في البداية، يعني كانت تم كراس علم اجتماع، الجغرافيا، الديمغرافيا، التاريخ والاقتصاد، ثم أصبحت 15، يعني كل مرة تضاف عنا السلسلة فيها 15 كراس في اقتصاد متعدد، لسانيات، علوم التربية، علوم إسلامية، التاريخ وما إلى ذلك، ولنا كذلك خارج السلسلة ولنا المجال التونسي للعلوم الاجتماعية. إذن هذه المجلة هي اللي قلت فيها 2000 أكثر من 2800 مقال مدة أكثر من 60 سنة طبعا، وتغطي ما إنتاج باحثين تونسيين من الجامعة التونسية في الجامعة وفي المركز بعد تقييمها ويعني تحكيمها ومراجعتها ما إلى ذلك، وتصدر من ذلك الوقت. يمكن أقول الامباكت يعني الأثر للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ما زال متعثرا نسبيا، لكن نحن منتبهين إليه كما قلت بدعم من الوزارة. في كل مرة نقوم بأشياء فيها يعني حضور طلبة، حضور للباحثين، حضور كذلك لعامة الناس، يعني المركز مفتوح في كل الأنشطة، ونحن مستعدين للحضور في الإذاعة في التلفزة في يعني في كل ما هو ممكن يتاح لنا للتعريف بمنتوجاته ولإبداء الرأي في مسائل راهنة. إذن هذا أنا سعيد بأنك تلقيت يعني تلقي حسن هذه المنشورات.
0: لا ممتازة ممتازة
1: راهنة يمكن نقول يعني لها علاقة بما يحدث بما نعيشه بما نفكر فيه يعني، وهي من قبل المختصين يفكرون طبعا في قضايا يعني أساسية في المجتمع
0: أساسية اللي نعيش فيها. قلت لك أنا مسألة الهجرة هذه تقريبا موضوع الساعة. حكيت أنت على الانتشار وعلى خلينا نشوفوا الفيزيبيليتي، يعني كيفاش الناس تتعرف على الدراسات هذه وتستفيد يعني المجتمع التونسي والإعلام في تونس من هذه الدراسات لي خلينا نقولوا دعم البرامج متاحة. فما مشكلة في النشر الرقمي؟ يعني في بعض الأحيان العديد من الدراسات اللي تقوموا بها ولا الأنشطة كي ندخلوا على الموقع متاعكم ما نلقوهاش. يعني في المستقبل هل هناك استراتيجية خاصة توا بالنسبة للشباب؟ صعب جدا اللي يشد الكتب، ماذا بينا احنا يقرأوا كتاب، يستسهل انه تلقاها على الانترنت موجودة مفتوحة. يعني هل هناك استراتيجية لتحسين النشر الرقمي بالنسبة لكم والوجود في الإعلام معناها كل ما هو السيت ويب متاعكم الموقع أو الصفحة متاعكم على الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديث والتواصل؟
1: نعم، عندما تشرفت بتسلم وسام الاستحقاق من قبل السيد الرئيس إذن حدثني عن السراس، لأنه هو كان كذلك يرتاد السراس وله بحوث في السراس، وقال لي أنه فيه مكتبة عظيمة هي كنز ولا بد من رقمنتها.
0: ممتاز.
1: في أعلى مستوى هناك وعي بأن رقمنة المكتبة أمر ضروري. رقمنة الإنتاج العلمي في الواقع يعني برمجناه أكثر من مرة، يعني لابد من برنامج يعني ثابت يمكن أن نبيع به يعني هذه المنشورات والمقالات، لكن وفق آليات ما زالت يمكن نقول متعثرة نسبيا.
0: علاش متعثر عليه؟ يعني انه رقمنا وندخل في النشر الرقمي احنا بدينا بالذكر الصناعي، ما عادش حاجة ثانوية ولا تنتظر، يعني شيء أساسي في كل مركز بحث في العالم تدخل تلقى الريفيرونس تلقى كل شيء، ويمكن أنك تشري تقتني يعني بمقابل أو مجانا.
1: الاقتناء بمقابل هو اللي مازال فيه مشكلة، لكن العرض موجود يعني كل ما ينتج كل منشوراتنا نجده على الصفحة، لكن الاقتناء فيه بروسيدور كاملة. هذه فرصة لي أنك شجعتني باش نكب عليها، دونك ما قمناش بها في الواقع. هكذا نقول أن حضورنا ورقيا مازال يعني في المؤسسات الجامعية في معرض الكتاب وفي المعارض التي تقام في تونس ثابت
0: بطبيعة. فما إرادة
1: ثم برنامج إن شاء الله هذه السنة نطور هذا.
0: وهذا يحملنا إلى علاقتكم بالطلبة، يعني تعرف الطالب والدراسات والمساعدة في البحوث متاعهم، يعني هل هناك تقاطع هناك تواصل بينكم بين طلبة الباحثين في الدكتوراه أو الماجستير أو غيرهم، الناس اللي تحب تقصد المركز؟ يعني ما هي الخدمات اللي تقدموها؟
1: أولا تكوين في المناهج البحث العلمي في الدكتوراه، لأن يعني هناك حصص في السمنة يعني أيام دراسية تبرمج مع زملاء في الاختصاص سواء كان في المركز أو من الجامعة التونسية لتأمين هذه الدروس. إذن في كل مرة يوم سبت أو يوم أربعة
0: دكتورة
1: نعم دكتورة وماجستير، يعني البحث العلمي بصفة عامة، يعني كيف نبحث كيف نكتب مقال كيف نوثق الهوامش وما إلى ذلك. إذن هذا كله أما من خلال التجارب العملية أو من خلال بين ظفرين محاضرات، يعني محتوى نظري يقدم للطلبة، وهذا يلقى يعني نجاح كبير لأن الطالب التونسي متعطش في العلوم الإنسانية خاصة إلى يعني تدريب في منهجية الكتابة.
0: اي خاطر
1: ومن مهام المركز ان نقوم بهذا يعني معنا في كل
0: هناك تخصص أستاذة يعني لهذه الدورات التدريبيه.
1: نعم
0: الان نرجع منين بدينا، ما هي الاهداف او الاستراتيجيات خاصه في مجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه او كراسه المركز، ما هي محاور الاهتمام في المستقبل؟ قلنا احنا دوله الاستقلال فكرت في التنميه، النزوح، الشباب وغيرها، المشاكل اللي كانت عايشه فيها تونس بعد الاستقلال. الان فما متغيرات ومتحولات عديده ديناها بالذكاء الاصطناعي، لكن غيرها مشاكل في الدراسه، في التعليم، في الرياضيات، في الفلسفه، مشاكل يعيشها الشباب، الانترنت، الهوية، يعني ما عادش نحكيه على هوية بمفهوم قديم أمام هذا الفضاء المعولم وغيرها من التحولات اللي يعرفها المجتمع التونسي، هي تحولات كبيرة تقريبا، الفردانية والعائلة، ما عادش العائلة يعني النواة، العائلة المفكة غير. هل فما توجه، فما استراتيجية، فما لقاء مع الدارسين، فما بحث ربما على بحثين جدد من الشباب تقولوا هذا باش تخدموا هاو شحاشتها تونس وهاو احنا شحاشتنا في المستقبل؟
1: نعم، هو في الواقع دور البحث العلمي بوجه عام ودور البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية دقيق للغاية، وما نحن وعونا به في المركز هو أن هناك انتظارات كبيرة ليس فقط من المركز وإنما من هذا الاختصاص، لأن البحث العلمي الدقيق في العلوم الصحيحة وفي العلوم المرتبطة مثلا بالطاقة وبالمياه وبالبيئة وما إلى ذلك، هذه هناك مراكز لها أثر ولها باع وذراع، وهي ذاتها تحتاج إلى مقاربات اجتماعية ونفسية وأنتروبولوجية وتاريخية وما إلى ذلك. إذن دورنا ليس فقط وما هو منتظر منا وما نعمل عليه ليس فقط تطوير البحث العلمي في مجال الاختصاص، وإنما جعل هذا البحث مفيد ومثمر في اختصاصات أخرى. وهنا تأتي تعدد الاختصاصات أو الانتر ديسيبلينيتي يعني البين تخصصي، لأن يعني مشكل المناخ ومشكل البيئة ومشكل الطاقة ومشكل الماء مثلا، هذه مشاكل كبرى،
0: المشاكل الكبرى
1: تعيش تونس وعيش العالم،
0: صحيح.
1: لا يمكن أن نفكر فيها بموارد وبإحصائيات وبإمكانيات وبطاقات، ومن لا بد أن نفكر فيها بذهنيات وبعقليات وبوعي، وهذا الوعي يعني كيف نتصرف مع الماء، كيف نتصرف مع البيئة، كيف نحمي أنفسنا من التغيرات المناخية، كيف نتعامل مع مشكلة الطاقة. إذن هذه كلها تحتاج إلى سلوك، إلى وعي، إلى فهم، إلى يعني يقظة واستشراف، وبناء طبعا مواطن قادر على يعني تحدي هذه الوضعيات الصعبة التي نعيشها وسنعيشها. إذن هنا العلوم الإنسانية والاجتماعية في تقديري لها معنى هذه الصبغة البروأكتيف يعني الاستباقية، من أجل بناء وعي وبناء سلوك لمواطن يمكن أن معنى يذلل كل ما هو صعوبات في محيط فيه أزمات كثيرة، فيه مصاعب كثيرة.
0: نسلك سؤال مباشر، أنت مدير عام المركز، نذكر هو المركز الدراسات الاقتصادية، المركز والبحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، هل هناك اجتماعات كما نقول احنا اجتماع تحرير في مؤسسة إعلامية، اجتماع 2026-2030 هذه أولوياتنا في المركز، هذه الدراسات اللي حشنا بها، البيئة، التغيرات المناخية، مشكلة التغير المناخي، الطاقة، الهجرة غير الشرعية، المشاكل اللي نعيش المجتمع التونسي وتحولاته في الحاضر في الآني، اجتماع الكوميتا متاع التحرير متاعكم ولا رئيس التحرير يقول هذا الدراسات اللي حشنا بها، حشتنا بجيل جديد من الشباب من الباحثين، حشتنا بمقاربات أخرى الحديثة اللي العالم يعمل فيها. هل هناك هذه التفكير الاستراتيجي 2026-2030 أنا واحد بين ظفرين باحث أو دكتور يقترح علي دراسة خارجة على هذه، أنا لا تعني المجتمع التونسي، أنا نحب هاي الدراسات اللي حشتي بها وللمجتمع التونسي والتوانسة حشتهم به والدولة بتبع.
1: نعم، ما شرط إليه يعني من تفكير استراتيجي وتوجهات استراتيجية في الواقع ترسمه الوزارة ونحن ننخرط فيه، يعني معناها أدعي أن أقول أنا أرسم للمركز استراتيجية بحث 4 سنوات، إذن لكن ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية،
0: لكن هناك تفكير تشاركي.
1: نعم، ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي التي تحدد طبعا بين الوزارة ورئيس الحكومة، تحدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي في قطاعات مختلفة من بينها مثلا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وما إلى ذلك. ونحن في المركز نعمل طبعا داخل هذا التوجه في يعني رزنامة سنة أو سنتين، لم نذكر يعني لم نكتب نوار سير بلون سنة 2030 يعني حتى أصدق القول، لكن نفكر في سنة أو سنتين ما هي يعني البلان داكسيون والبروغرام البرنامج وخطة العمل في البحوث وفي الدراسات الخاصة بالمركز وأنشطة المركز. طبعا في هذه التوجهات
0: العامة أنا ما تصورش الوزارة بثقة تاعة مع الواقع التونسي ما نتصورش يعني ونتصور أنتم ما تقترحوا زادة فهم مقترحات لأنكم باحثين ودارسين يعني والدكاترة في اختصاصكم
1: يقوم نقوم بالتصعيد وطبعا التأليف يعني تقوم بسلطة الإشراف ثم تحدد هذه المسائل الموجهة للمراكز.
0: يعني موجود فما تفاعل وفما تشاركية بينكم وبين الوزارة خاطر ما نصورش مثلا المواضيع اللي طرحت في عام 60 ولا في عام 62 أو دي المركز ولا عام 70 نفسها توا باش نحكيو عليها. وبطبيعة لذلك ديما خلينا سؤال أخير نرجعوا لربما منفتحين على جيل شباب من الباحثين والدارسين.
1: نعم الشباب مثل بعض الأحيان الطفولة والمرأة يعني نضعها هكذا في مقدمة الحديث لنتقدم به ليس طبعا ليس هذا جيل الشباب هم جيل الطلبة هذا هو جيل الطلبة نتعامل معه ك يعني نقل خبرات نقل معارف نقل ذكاء واستيحاب في بحوث هذا هو
0: لا ربما حتى الجيل الجديد من المتخرجين ولا الشباب مطلعين على أشياء أخرى حتى الجيل القديم هذا معروف يعني الأجيال مختلفة الجيل الجديد اللي بعدي أنا شباب ينجم يكون يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر مني
1: أكيد
0: صحيح أنا نجم نفهم ونتعامل معه ولكن أنا ولدي خير مني في الأشياء هذه يظهر لي نفس الشيء حتى بالنسبة للمركز يعني ربما فما متخرجين جدد فما باحثين جدد مطلعين على منهجيات وطرق أخرى في البحث العلمي ويمكن يفيدوا المركز هذا يعني السؤال عامة اللي حبيت نطرحه عليك.
1: دونك احنا كما قلت منفتحين وعنا من انتداب من أصحاب الدكتوراه زوز جدد
0: هذه الإجابة اللي حاشي
1: فيها السنة زوز جدد هم يطعموا وطبعا يعطيوا روح جديدة للمركز طبعا ويخلونا ممكن معناها نراهنوا أكثر على ما هو شبابي وراهن يمس المجتمع.
0: أقل من دقيقة أستاذ لو كان قد مني ذولي هذيك المجلة الأخيرة نعم. مجلة تونسية العلوم الاجتماعية أهم المحاور في أقل من دقيقة.
1: نعم أقل من دقيقة ثم معناها في الذاكرة ديزوماج للأستاذ علي المحجوبي كتبه الأستاذ عبد الوهاب المكني ثم مقالات في معناها التصورات السياسية في الفن في المجتمع وفي هنا مصطفى الشيخ الزواري كتب صورة الريف في الكتاب المدرسي وتمثلات التلاميذ دراسة في تحولات برامج التعليم التونسي دونك الأستاذ رضا بكراع في النقاش وآراء كتب الدولة والوطن والمجتمع الدولة الوطنية وحتمية العدمية والحرب الحرب على غزة النموذج هناك ترجمات هناك مراجعات نقدية لكتب صدى مؤسسات بحثية المركز هنا العربي للأبحاث والدراسات
0: هذا خرج هذا يخرج وخرج نعم.
1: هذه العدد 154-155
0: عدد 154-155 من المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. كان معنا في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وبالتوفيق إن شاء الله للمركز وللباحثين وللدارسين وللطلبة اللي يستنفعوا من خدماتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء الجاي كالعادة من الساعتين المثلث على إذاعة تونس الثقافية برنامج تونس. إلى اللقاء. تونس
2: تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: تونس الثقافية
4: صوت إرادة الحياة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم لي نحكيت
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول لك
6: ليه يحكي هالناس ما فيك
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
8: لا للمخدرات نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
9: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
8: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
9: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
8: إذاعة تونس الثقافية،
9: حين يكون الوطن هو الإنسان.
10: يا أخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
11: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
10: لشكون باش نحكي؟
11: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ندوات. في هذه الحصة سنستمع إلى محاضرة للأستاذ فوزي البدوي حول تاريخ الأديان، وخاصة المسألة

اليوم في العالم العربي يعاني من فوضى، لكن هذه الفوضى ليست خلاقة. تقريبا كل الجامعات الدينية في العالم العربي أصبحت تدرس شيء اسمه تاريخ الأديان المقارنة ومقارنة الأديان. تقريبا كل كليات الشريعة في العالم العربي تتزاحم أو تتدافع لتدريس شيء اسمه تاريخ الأديان، إضافة إلى الكليات أو بعض الكليات الأهلية، وهذا مصدر لخور كبير. يجب أن نضع الأمور في نصابها، أنه لا يمكن في الوضع الراهن أن يتم تدريس هذا التخصص تاريخ الأديان المقارن أو تاريخ الأديان ضمن كليات اللاهوت أو كليات الأديان إلا بشروط، وهذه الشروط غير متوفرة في العالم العربي وفي كليات الشريعة في العالم العربي، ولا حتى أيضا في الكليات الأهلية بشكل عام. السبب الأول، هناك محاولات في الحقيقة فردية. يجب أن نؤكد على أنه يوجد في العالم العربي متخصصون ولكنهم يعملون كأفراد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود نشرت لبعض هذه الأسماء مؤلفات ودراسات، ويوجد في الجامعات العربية متخصصون ولكنهم يشتغلون كأفراد. صادف أنهم وجدوا في هذه المؤسسات لأسباب ربما تتعلق بالمهنة، ولكن المؤسسة الجامعية في العالم العربي والمؤسسة الدينية في العالم العربي لا يبدو أنها ومن ورائها المؤسسة السياسية تفهم أهمية هذا التخصص والشروط التي يجب أن تتوفر لقيام هذا الفن. الحاجة إلى هذا التخصص يجب أن نؤكد أكثر من مرة على أنها حاجة مستمرة تقريبا منذ قرنين من الزمن. أزعم أن العالم العربي يعاني من أزمة دينية أو في المسألة الدينية منذ قرنين من الزمن، وفي هذين القرنين العالم العربي ضيع الثورة الصناعية وضيع أيضا الثورة الرقمية، وما زال يتخبط في مسألة أساسية وهي منزلة الدين في هذا المجتمع العربي والدين في المؤسسة التعليمية في العالم العربي. يعني كل ما نعتبره من تطور اقتصادي في العالم العربي منذ قيام الدولة الحديثة، دولة ما بعد الاستقلال في العالم العربي، تلاحظ أن كل هذه المنجزات السياسية والاقتصادية هي دوما مهددة بالانهيار. في كل 20 أو 30 أو 30 سنة، ونأخذ مثال تونس على الأقل، نتصور أننا تقدمنا في مجالات اقتصادية، في مجالات استثمارية، في مجالات سياسية، ولكن يتبين لنا أن كل 20 أو 25 سنة نعود إلى مرحلة البدايات، نعود إلى نحن في مرحلة أسميها مرحلة التيه مثل بني إسرائيل. كل 40 سنة، كل 20 25 سنة نحن في أزمة هيكلية وأزمة دورية، والسبب فيها هو أننا لم نراجع علاقة المجتمعات هذه بالمسألة الدينية. لا أقول في اتجاه مناهضة الدين، ويجب أن يكون هذا واضحا بالنسبة إلى من يستمع إلي ومن يشاهد هذه المحاضرة، لم ندعو يوما إلى مناهضة الدين ومناهضة التدين، وإنما دعونا دوما إلى إعادة ترتيب العلاقة أو ترتيب علاقة المجتمعات العربية بالدين. بالنسبة إلى تونس، وهذا في الحقيقة يعني أزعم أن لي بعض المعرفة بالعالم العربي، ولكن معرفتي بالوضع في تونس هي أفضل من معرفتي بالواقع في البلاد العربية، سأخصص حيزا لهذا الأمر بالنسبة إلى واقعنا في تونس، وأرى أن العالم العربي يشابهنا في كثير من مما سأذكر. هذا الكونستا، يعني هذا التأمل في هذا الوضع هو الذي دفعني إلى الاهتمام بهذه المسألة، مسألة الأديان ومقارنة الأديان وتدريس الأديان إلى غير ذلك، واعتبار أنه هذا الاهتمام، اهتمام الدول العربية والدولة التونسية بهذا الموضوع، هو الذي سيكون أحد أبواب الخلاص للمجتمع التونسيين وللمجتمع العربي. أشعر بحزن كبير عندما أرى نفسي في مثل هذه السن، بدأت أقترب من ما يسمى بالمعاش أو بالتقاعد، ولكن أعتبر أننا في تونس أضعنا حوالي 50 أو 55 سنة
في سوء إدارة المسألة.

0: الدينية وتدريس الدين في المؤسسة التربوية والجامعية التونسية، وسأبين. أول مشكل بدأ مع دولة الاستقلال ومع بورقيبة تحديدا، الرجل الزعيم في ذمة التاريخ وفي ذمة المؤرخين، ولكن معالجته للمسألة الدينية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، وسأبين. في اعتقادي أن بورقيبة كان سياسيا لائكي، وأفضل استعمال كلمة لائكي على كلمة علماني نظرا للخلط الذي تعرفونه. في قرارة نفسه بورقيبة كان لائكيا على النمط الفرنسي ليس على النمط الأوروبي، هو ابن الجمهورية الثالثة الفرنسية، كان متشبعا بهذه القيم، قيم الجمهورية، وعلى النمط الفرنسي يعني ما يسمى باللائكية المناضلة أو اللايسيتي ميليتان التي كانت في فرنسا بالذات مناهضة للكنيسة على عكس ما هو موجود في دول أوروبية أخرى. إذن بورقيبة عندما فكر في المسألة الدينية وجد نفسه أمام المؤسسة اللي هي مؤهلة لتدريس الأديان اللي هي الجامعة الزيتونة. كيف تعامل بورقيبة من وجهة نظري مع الجامعة الزيتونة، مع جامعة الزيتونة قبل التحول إلى الجامعة الزيتونية؟ بما أن بورقيبة كان لائكيا، إلا أنه كان لائكيا ولكن ليس على النمط كمصطفى كمال أتاتورك. قلت المحاضرة الأولى هي محاضرة تحديد لمسائل أولية. إذن كان لائكيا ولكن، ويخطئ البعض عندما يسب بورقيبة ويشتم بورقيبة ويعتبره لائكي إلى آخره، لا، بورقيبة كان لائكيا في قرارة نفسه، كان يرجو أن يتحول المجتمع التونسي في يوم ما إلى هذه اللائكية، ولكنه في المسألة الدينية بالذات لم يكن مصطفى كمال أتاتورك. كان دوما يقول أن مصطفى كمال، والعبارة ليه، يقول مصطفى كمال مشى بعيد، مشى ياسر. إذن بورقيبة كان يراه في المسألة الدينية أو في تدريس الدين أو في المسألة الدينية بصفة عامة أنها يجب أن تخضع إلى السياسي. كان يسعى إلى محاولة جعل الدين رديف للسياسي وفي خدمة أهداف رجل السياسة. ولهذا عندما أنهى التعليم الزيتوني القديم بتوحيد التعليم، وكانت عملية معقدة وخطيرة الجوانب، حاول أن يؤسس داخل نظام التعليم الموحد ما يسمى بالجامعة الزيتونية. أراد بورقيبة أن يحتفظ بالهيكل، ولكن هذا الهيكل تدريجيا وتاريخيا أفرغ من ما يمكن اعتباره فضائل الكلاسيكية، لأن يعني التعليم في جامعة الزيتونة فعلا كان نظاما تقليديا، ومشايخ جامعة الزيتونة أدركوا منذ الشيخ الطاهر بن عاشور عندما كتب أليس الصبح بقريب أن هذه المؤسسة تحتاج إلى تغيير. توقف هذا العمل أو هذا التوجه، احتفظ بورقيبة بالهيكل العام باسم الزيتونة، وأفرغت تدريجيا أو زمنيا أو بشكل طبيعي من الكفاءات القديمة الكلاسيكية. عندما أقول الكفاءات الكلاسيكية يعني في كل ما معنى من الكلاسيكية من أشياء نبيلة، يعني افتقدت تونس تدريجيا نمط العلماء الكلاسيكيين من أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور. جاء جيل جديد وأساتذة جدد، ولكنهم لم يرتقوا أبدا إلى ما كان عليه الجامع الأعظم في لحظات يعني اللابوجي، في لحظات الرفعة والألق من الناحية الكلاسيكية. أقول إذن ظهرت جامعة جديدة في إطار توحيد التعليم، حافظ بورقيبة على الشكل، وتصور بورقيبة أن العملية انتهت. استقرت الأمور سياسيا لحوالي 30 سنة بالنسبة إلى حكمه تقريبا، وصار الدين جزءا من السلطة السياسية أو في خدمة السلطة السياسية، وهذا هو خطأ بورقيبة القاتل. بورقيبة ابن الجمهورية الثالثة استوعب الدرس الفرنسي إلا في شيء واحد، وهو أن النظام الجمهوري الفرنسي بنى لنفسه المؤسسات التي تتحدث في الدين وفق قيم النظام الجمهوري. هنا نستحضر الكلمة اللي كان يقولها فرانسوا برومي عندما يقول lorsqu'on ne peut réformer enfant d'à côté. بورقيبة لم يفكر في أن النظام الجمهوري يحتاج إلى مؤسساته الدينية. عليه أو كان عليه أن يترك الزيتونة، وهو لم يستطع تغييرها كما أراد، وأن يؤسس مؤسسات تشتغل في الدين وحول الدين وفق قيم النظام الجمهوري التي سنتحدث عنها بعد. النتيجة هو أنه لما فكر كسياسي أن هذا الدين لا يجب أن يبقى سائبا، يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية هذه الوديعة التاريخية اللي هي الدين والإسلام بشكل خاص، مكن في نظام التعليم في الابتدائي والثانوي والجامعي من أن تستمر التصورات التقليدية في تدريس الدين، إما عن طريق المتخرجين الأوائل من جامعة الزيتونة القديم في مرحلة أولى، ثم الذين تخرجوا من الجامعة الزيتونية في مراحل متأخرة، والذين هم لا يختلفون من جهة التكوين والمرجعيات عن التصور الديني الذي كان سائدا في جامعة الزيتونة. يعني أن النظام الجمهوري استعان في البداية بجزء من بقايا المؤسسة، بين قوسين نقول المؤسسة الملكية أو التي عاشرت المؤسسات الملكية في تونس، ثم في الأجيال الجديدة التي تخرجت من الجامعة الزيتونية والتي هي في تكوينها وفي مرجعيتها وفي نصوصها لا تختلف جوهريا، بمعنى أنه أوكل أو سلم الجمهورية في المجال الديني إلى أياد أقول أنها لم يدر في خلدها شيء اسمه الدين في النظام الجمهوري أو الدين وفق قيم النظام الجمهوري. واصطدم بورقيبة بهذه المسألة في بداية الثمانينات عندما نشأت الجماعات الإسلامية الأولى في تونس. وجد النظام الجمهوري نفسه عريا من المؤسسات التي يمكن أن تدافع عن النظام الجمهوري في المسألة الدينية بالذات. إذن الخطأ الاستراتيجي الأول ارتكبه بورقيبة هو هذا، هو أنه اعتبر أن الدين مسألة انتهت بغلق جامع الزيتونة وبتأسيس الكلية الزيتونية، ولأنه كان شخصية كاريزماتية وقادرا على حفظ هذه التوازنات السياسية الموجودة في البلاد، فاستطاع لفترة معينة من حياته السياسية أن يعتبر أن هذا الموضوع قد انتهى. ولكن ما يجب أن يتعلمه السياسيون هو أنه لا يجب أن تلعب مع الدين، لا تتلاعب مع الدين. الدين كما نقول في المثل الشعبي متاعنا قد توصف سبع أرواح، يعني لا تلعب مع الدين، لا تتلاعب بالدين، وإنما كن راديكاليا بالمعنى الفلسفي للكلمة، أي خذ الأمور من جذورها لعلك تفلح في إدارة هذه المسألة المعقدة، خصوصا في المجتمعات ما قبل الرأسمالية والمجتمعات ما قبل الحداثية اللي هي تقريبا حال المجتمعات العربية. إذن عندنا مشكلة دينية استمرت في العالم العربي منذ قرنين من الزمان، نحن نتخبط في نفس المشكل، كيف نتعامل؟ قضايانا كلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عندما نعود في الأصل نجد أنها قضايا مرتبطة بالمسألة الدينية، لم نستطع تصفية هذا الإرث بطريقة معقلنة وطريقة راديكالية. ثم جاءت الفترة الثانية، هي فترة بن علي، لم يكن له العمق التفكير اللي كان عند بورقيبة، حافظ على الوضع كما هو تقريبا بإخراج الجامعة الزيتونية واعتبارها جامعة مستقلة. تمت محاولات أكاد أقول غبية في مرحلة معينة لتطوير التدريس في الجامعة الزيتونية من خلال عملية إصلاح وإدخال العلوم الحديثة أو العلوم الإنسانية إلى الجامعة الزيتونية، وهي في نظري كانت عملية مآلها الفشل. كنت أتوقع أن تفشل لسبب بسيط. عوض أن يفكر النظام الجمهوري في تأسيس مؤسساته، قلت فرانسوا برومي يقول لورسكون نو بو ريفورمي اون فون دا كوتي، حاول عملية إصلاح من الداخل، وكانت عملية قسرية لم تنبع من اقتناع من داخل المؤسسة التقليدية بضرورة الإصلاح. فتم استقدام يعني أساتذة من خارج الكلية، كلية الشريعة، للقيام بهذه العملية الإصلاحية. وهذا أمر كان كما قلت يعني كان مآله في نهاية الأمر كان مآله الفشل. كان المفروض أن يؤسس كلية للدراسات الدينية بعيدة عن الكلية الشريعة، وأن يترك مجالا للمنافسة بين المؤسستين تماما كما حدث في تاريخ فرنسا. نحن نعرف في تاريخ فرنسا لماذا أنشئ الكوليج دو فرنس، وكيف في حوالي في عام 1885 سنوات قليلة من انتصاب الحماية في تونس تم تأسيس ما يعرف بالمدرسة المدرسة التطبيقية للدراسات العليا، ليكول براتيك زوز إتود، وخصوصا في شعبتها الرابعة وخصوصا في شعبتها الخامسة، شعبة الدراسات الدينية، يعني ديبارتمون دي سيونس ريليجيوز، والتي تحدث عنها، أدعوكم إلى العودة إلى النص الذي كتبه الشخص الذي تعرفونه جميعا وهو إرنست رينو، في نص في الدرس الذي توليه لكرسي الدراسات العبرية في هذه المدرسة شير دي برو. تحدث إرنست رينو عن الحاجة إلى تأسيس هيكل موازي للكليات الدينية في فرنسا، لأن فرنسا اخذت القرار بإيقاف العمل بتمويل النظام، ثم بعد ذلك النظام الجمهوري بإيقاف تمويل المؤسسات هذه الدينية وتأسيس هيكل مستقل وهيكل جديد فيه شروط جديدة لممارسة الدراسة الدينية وتكوين يعني علماء جدد وفضول معرفي جديد. وكانت الغاية هو أن يتم تدريس أشياء لا تدرس في الكليات القديمة. لم يفعل بن علي هذا نظرا لقصور تاريخي، قصور في النظر. أنا في الحقيقة كتبت هذا، كتبته منذ سنة 1992 في مقال أعتبره مرجعي على الأقل في متابعتي لهذا الشأن، سميته من أجل بوليتكنيك لتدريس الأديان. والمقال هذا في الحقيقة كتبته في عنوان استفزازي بوليتكنيك، لأنه جرت العادة عندنا في تونس أن نتصور أنه لا يمكن أن تكون هناك دروس الإكسيلانس، دروس التميز، إلا في المجالات العلمية والهندسية إلى الطبية إلى غير ذلك. بينما مثلما النظام الجمهوري الذكي هو الذي يفكر أيضا في إنشاء مؤسساته الدينية، وهذا مع الأسف لم يتم. اعتبر هذا النظام في فترة معينة أن المسألة الدينية هي مسألة أمنية. طبعا المسائل الأمنية يمكن أن تحل هذه القضايا لفترة معينة، ومثل ما قلت منذ قليل أنه لا تلعب مع الدين، لا تتلاعب بالدين، وإنما فكر بطريقة جذرية، لأنني أزعم أننا في تونس عشنا أزمات دورية كل 20 أو 25 سنة، وأن النظام الجمهوري فوت على نفسه حوالي 50 سنة، 30 في بورقيبة، 23 في عهد بن علي، عندما كان بالإمكان أن يصلح التعليم الديني في الابتدائي وفي الثانوي وفي العالي، وأن يوكل هذه المسألة إلى مؤسساته هو. لم ينشأ مؤسساته، استمر اعطاء هذه المسؤوليه الى في التعليم الثانوي الى خريجي الجامعه الزيتونيه، وهم لا يختلفون جذريا بحكم التكوين عن التكوين الكلاسيكي القديم، وما تم في الجامعة التونسية عن طريق أساتذتنا الأجلاء كان أعمالا فردية، ويجب أن أوضح هذا. أنجبت تونس علماء وباحثين متميزين في المجالات الدينية، ولن أذكرهم حتى لا يعني أنسى البعض منهم، ولكنهم كانوا يشتغلون وفق فضول فردي، وفق ليس هناك تصور مؤسسي يقوم برعاية هؤلاء وتوفير الظروف التي تسمح لهم بالكتابة في الدين. لأنه المشكل الأساسي الذي اعترض هؤلاء واعترض الجامعة التونسية هو مشكلة المشروعية. هؤلاء يتكلمون في الدين، بينما أساتذة الشريعة يتكلمون باسم الدين. كان على النظام الجمهوري أن يوفر لهؤلاء الذين يتكلمون في الدين من خارج الدين كل ظروف العمل والكتاب. لم يتم هذا، وما ضاع لا يمكن أن يعوض. نحن الآن مقبلون في السنوات القادمة على أزمات دورية أشد مما تم، وأزعم أن هذه المسألة ستستمر إلى بشكل عنيف في المستقبل، وسنعرف بعد استقرار الأمور وبناء المصانع والشركات والاستثمار والاقتصاد سنعود إلى النقطة الصفر من جديد بعد أن يضيع كل هذا من جديد، لأننا سنواجه أزمات دينية أخرى في مسميات أخرى بأشكال أخرى، وسنكتشف أن سوء إدارتنا لي المسألة الدينية هو الذي سيضيع فرص أخرى. وأنتم تشاهدون كيف تعقدت الأمور وكيف أصبح من الصعب القيام بأشياء كان المفروض أن يتم القيام بها فيما سبق من الأيام. المصر، بالنسبة لمصر، مصر لا يختلف الأمر كثيرا. الباحثة مليكة الزغل تحدثت عن علاقة مصر أو الأنظمة النظام الجمهوري في مصر حتى منذ الفترة الملكية تقريبا، ثم الفترة الناصرية، ثم فترة السادات بالجامع الأزهر، في دراسة وفي كتاب تم ترجمته في المركز الوطني للترجمة حول علاقة الأزهر بالأنظمة الجمهورية. والأمر لا يختلف، مصر تعيش أيضا نفس هذه الأزمة الهيكلية التي تعيق المجتمع المصري من أن يتقدم في اتجاهات معلمنة. هل أنه الأمر ممكن أن يتغير؟ ممكن أن يتغير، ولكن شرط أن نعيد التفكير في مسائل أساسية. أولا، يجب أن، لست أدري كيف سيتم هذا في غياب سلطة مركزية قوية، ولكن على كل حال المفروض هو أنه يسعى التونسيون إلى تأسيس هيكل خاص للدراسات الدينية. لا يجب أن يبقى الأمر مسألة فردية موكلة إلى أفراد. ودعوت إلى أن يكون هناك ما يمكن أن نسميه بكلية الأديان أو كلية للدراسات الدينية. هذه الكلية يجب أن تكون أولوية للقوى السياسية. ألاحظ غياب كلي لهذا الموضوع عند كل الفاعلين السياسيين، لا أحد يفكر في هذا الموضوع. الكل مشغول بالسياسة، والكل مشغول بالاقتصاد، والكل مشغول وبدرجة أقل بالاقتصاد، ولكن الكل لا يفكر في أن مستقبل تونس مرتبط بمعالجة المسألة الدينية من خلال معالجة ملف الجامعة الزيتونية، وسنشير إليه كيف يكون ذلك، ولكن بتأسيس كلية للدراسات الدينية. وهذه الكلية يجب أن تكون معلمنة، يجب أن تشتغل وفق شروط الدراسة الدينية المعاصرة التي سأبين بعض شروطها. يجب أن تكون كلية لايك، وتشدد على كلمة لايكية، وتشتغل وفق نسبري لايسيزي، يعني وفق روح معلمنة. بمعنى أن المنتسبين إليها يعتبرون أن الدين هو أفضل ما أنتجه الوعي البشري، وأن الدين جدير بالاحترام، وجدير بالدراسة، وجدير بالوصف، وجدير بالتحليل. إذن هم لا ينطلقون، أو هذه الكلية لا تنطلق من موقف معادي للدين. هذا أمر أساسي، وأختلف فيه مع الكثيرين في الحقيقة الذين يعتبرون أن الدين هو سبب الخراب. الدين قد يكون سبب الخراب، صحيح، وقد يكون أيضا مساعدا. كل من درس الأديان يعرف أنه لا يوجد دين معادي للتقدم بشكل مطلق، وأن الدين يدفع التقدم بشكل مطلق. الأمر موكول إلى القائمين على هذا الدين، وفي الظروف التاريخية وفي التكوين الذي يتلقونه. أولا كما قلت، إذن هذه يجب أن تكون كلية معلمنة، والذين ينتسبون إليها لا يشترط فيهم أن يكونوا متدينين أو غير متدينين. يجب أن يكون هذا أمر واضح. عندما تدخل اليوم إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، أو إلى الشعبة الخامسة للدراسات الدينية في المدرسة التطبيقية، ستجد أن رجل الدين الكاثوليكي والأستاذ اللي هو ليس برجل دين، كلهم يشتغلون وفق نفس وبنفس الآليات وبنفس المنطق وبنفس الروح وبنفس الشروط التي يجب أن تتوفر. إذن الانتساب إلى هذا المعهد والاشتغال فيه لا مرتبط بتدين أو بعدم التدين، وإنما بامتلاك شروط الدراسة العلمية. وقد تستغربون من هذه الفكرة، ولكن لهذا السبب بالذات اخترت رودولف بولتمان لأن يكون آخر محاضرة لي، لأن رودولف بولتمان هو الذي سيجيب عن هذا السؤال: كيف يستطيع رجل الدين أن يكون عالم الديان ويشتغل وفق شروط الدين المعاصرة والمعلمنة؟ إذن هذه الكلية يجب أن تتوفر فيها ثلاثة خصائص. أولا هي الخاصية الأولى، أنها هي أعتبرها خاصية هيكلية. ما معنى هيكلية؟ يعني ستركتوريال، بمعنى أنها تتعارض مع تدريس الدين كما يتم في كليات الشريعة. تختلف في المنهج، وتختلف في الرؤية، وتختلف في الهدف. إذن هذا خلاف هيكلي، وسأبين بعد قليل ما هي خصائص الدراسة في الكليات الدينية القديمة، من انطلاقا من تراثنا القديم عندما سأتحدث عن ابن حزم الأندلسي. إذن الخاصية الأولى هي خاصية تنافي هيكلي. ثانيا، هناك خاصية أعتبرها خاصية نسميها أنا مؤسسية انستيتيوشنال. هذه الكلية يجب أن تكون كلية من كليات النظام الجمهوري وكليات نسميها أنا العمومية، داخل ما يعرف بالجامعة العمومية، وليست جامعات خاصة لتدريس الدين. يجب على الدولة أن تتحمل هذه الوديعة التاريخية اللي هي الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص بالنسبة لتونس، وتقوم مثل ما تقوم بخدمات في ستاج، في الضوء، يعني في الكهرباء وفي النقل، أن تقوم بإنشاء هذه المؤسسة من مؤسسات النظام التعليمي النظام الجمهوري. إذن خاصية هيكلية، خاصية مؤسساتية، والخاصية الأخطر اللي نسميها أنا يجب أن تكون كونجنكتورال، يعني ظرفية مرتبطة بظرف معين وبظروف معينة، وهذا هو أخطر ما هو في أخطر ما وجد في الموضوع. الكل يعلم أن نشأة تاريخ الأديان نشأ في أوروبا في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، في ظل مناخ من اللائكية، لائكية العقول ولائكية الدولة. أدى هذا في فرنسا كما تعرفون إلى الفصل الشهير سنة 1905 بين الدولة وبين الكنيسة، ولكن الكل يعلم أن هذا النشوء نشأ في ظل حركة علمنة وقوى اجتماعية لها رغبة في التغيير ولها مصلحة في التغيير، وهذا هو في الحقيقة مربط الفرس والصعوبة الأساسية. من له في تونس اليوم مصلحة كقوة اجتماعية في إرساء هذه المؤسسة المعلمنة لدراسة الدين، لإنشاء خطاب عن الدين وفي الدين يضاهي يوازي المؤسسة التي تنتج خطابا باسم الدين؟ لا أرى في الحقيقة في هذه النخب، في هذه القوى السياسية نموذج أعتبره سادة، وما زال يسود اليوم في الجامعات الدينية. وأفضل مثال عليه هو ابن حزم الأندلسي. نأخذ مثال من جملة أمثلة. في الحقيقة المسلمون أدركوا منذ فترة معينة، منذ البدايات تقريبا، إلى ضرورة الاهتمام بالأديان المجاورة له، بالإسلام أولا وبالأديان المجاورة، لأن الإسلام ظهر كما يسميه، كما يقول عليه جون وانسبرو، في سيكتارين ميليو، يعني في في في وسط ميلتينج بوت، يعني متعدد الديانات في المجتمع العراقي، في المجتمع في الشام وفي العراق بالأساس. ووجدوا أنفسهم إجاء حضارات وأديان، وكانوا مجبرين على إنشاء خطاب في حول الدين. ابن حزم الأندلسي هو أحد حبات هذا العنقود، اهتم بالشهرستاني، اهتم بالبغدادي، اهتم به البيروني، كثيرون في الحقيقة، فقط اخترنا نموذجا لأنه أعتبره نموذجا دالا. المجال الذي اهتم به المسلمون فيما يتعلق بالأديان هو ما الذي نجده بالأساس في كتب الملل والنحل. كتب الملل والنحل هو المجال الذي حاول من خلاله المسلمون أن يهتموا بدراسة الأديان الأخرى. طيب، ابن حزم الأندلسي لو تعودون إلى مقدمة كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ستجدونه يتحدث في نص أعتبره مانيفست، يعني بيان عقائدي، حول شروط الكتابة في الأديان الأخرى. وعندما تقرؤون يعني هذا البيان ستجدون أنه شبيه بأفضل البيانات الممكنة، يتحدث عن أنه لن يصف ولن يتحدث في أي دين من الأديان إلا كما يراه أهله، وأنه سيتخذ الموضوعية بين قوسين بلغة اليوم منهجا وسبيلا، وأنه لن يأتي بحجة إلا من كتبهم إلى غير ذلك. هو بيان عقائد يسميه. فعندما تقرأ مقدمة الفصل في الملل والأهواء والنحل ستجد أنها حقيقة يعني لا تختلف من جهة المعرفة أو سؤال المعرفة عما يمكن أن يطرحه العلم الحديث، لأنه يعني ابن حزم الأندلسي طرح على نفس السؤال الذي يبقى حير. ابن حزم الأندلسي في نتائجه لم يعد يهمنا كثيرا، لكن يهمنا ما يجمعنا به هو هذا السؤال. طرح على نفس السؤال: كيف أعرف؟ هذا سؤال هو مشترك بيننا نحن اليوم وبين ابن حزم الأندلسي، ووضع مجموعة من الشروط. ولكن عندما ندرس الفصل في الملل والأهواء والنحل، سواء تعلق الأمر باليهودية، سواء تعلق الأمر بالمسيحية، سواء تعلق بالديانات الهند، سنجد أنه فشل فشلا ذريعا في كل الأهداف التي رسمها وتحدث ووضع نصب عينيه. هذا السبب سبب الفشل لا يرجع إلى رغبة ابن حزم الأندلسي، وإنما يرجع إلى أسباب هيكلية في طريقة اشتغال عقل ابن حزم الأندلسي ومن ورائه كل المسلمين الذين كتبوا في الملل والنحل القديم. شنو هي الصعوبات الهيكلية في تفكير ابن حزم الأندلسي؟ ابن حزم الأندلسي وضع نصب عينيه وعيا أو بشكل لاواعي مسلمات. المسلمة الأولى أن ليس فقط الإسلام هو أفضل الأديان، وإنما مذهب الظاهرية هو أفضل المذاهب داخل الإسلام نفسه. كانت عنده كلمة شهيرة يقول: الحق ما نحن عليه وأصحابنا، ليس المسلمين، وأصحابنا من الظاهرية. وكان يهزأ من الذين يتحدثون عن هذه الديانات الأخرى بكيفية مخالفة. كان يقول الكلمة المشهورة في ردي على ابن النغريل اليهودي: أنت كمن زاد في الشطرنج بغلا. كلمة شهيرة. النقطة الوحيدة التي استطاع فيها ابن حزم أن يقدم مساهمة في تاريخ البشرية، في تاريخ دراسة الأديان، هي ما يسميه بالنقد النصي، لا كريتيك تكستويل، للعهد القديم والنصوص والعهد الجديد، يعني في النصوص الأناجيل. ولا كريتيك تكستويل أو لا كريتيك بيبليك أو النقد الكتابي هو فرع بسيط من النقد التاريخي الذي يجب أن يكون عدة عالم أو المؤرخ مؤرخ الأديان. إذن وجد نفسه ابن حزم في صعوبة هيكلية. أولا هو أنه حدد طريقة للنظر تقيم مفاضلة بين الأديان، هذا اختياره. لم يكن ربما من الممكن أن نطلب من ابن حزم أو غير ابن حزم في ذلك الزمان أن يفكر بغير هذه الطريقة، ولكن هذا كان في تعارض مع الشروط في بيانه العقائدي الذي وضعه. كان يحكم فيه ما يسميه ميلتون روكيتش بالبيليف سيستم أند ديسبيليف سيستم، يعني نظام عقائد ونظام لا عقائد. الحق ما نحن عليه وأصحابنا، وتحكم في كتابته عن الأديان أمران أساسيان، تحكم في كل الفكر الوسيط في دراسته للدين، سواء تعلق الأمر بالمسيحية أو باليهودية أو بالإسلام، وهما أمران أولا أسميه الجدل والدفاع. أول شيء هو لابولوجي إلى بوليميك. لابولوجي بمعنى الدفاع عن العقائد الإيمانية، الدفاع عن عقائده تجاه العقائد الأخرى، وفي نفس الوقت وسيلة الدفاع هي لابوليميك. والبوليميك هذا لم تكن غايته البحث عن الحقيقة، بل كانت غايته البحث عن الاقتناع، الكونديكسيون. فكتب كل ما كتبه عن اليهودية وكل ما كتبه، والأمر سيانة بالنسبة بدرجات متوهجة، الأمر أقل حدة عند البيروني، أقل حدة عند المسعودي، بشكل واضح عند ابن حزم الأندلسي. ولكن النظر في الأديان كان يتم وفق هذه الشروط الثلاث. أولا هناك دين أفضل من دين، والإسلام هو أفضل من الديانات الأخرى تماما، كما يقول اليهودي أن اليهودية هي أفضل من بقية الديانات، كما يقول المسيحي بذلك الزمن أن المسيحية هي أفضل الأديان، وأن الغاية من دراسة الدين هي الدفاع عن العقائد الإيمانية ومواجهة الخصوم. كل هذه الأسس هي التي نواصل تدريسها في كليات الشريعة في العالم العربي، لأن الوظيفة الأساسية للتيولوجي لكليات اللاهوت هي عقلنة الوحي المسيحي أو اليهودي أو الإسلامي، وبناء خطاب ديني لا يمكن أن يهرب من هذه المسلمات الثلاث. ولذلك أعجب كيف تتزاحم كليات الشريعة في العالم العربي لتدريس الأديان المقارنة، لأنه لا يمكن تدريس الأديان المقارنة وفق هذه الشروط، لأنه المبدأ الأساسي في تدريس الأديان في داخل كليات الأديان المقارنة أو كليات التاريخ الأديان هي لا وجود لأفضلية لدين على دين. سواء تعلق الأمر بالأديان بين قوسين التي تعتبر بدون كتابة، أو الأديان البدائية بين قوسين إلى أكثر الديانات تطورا. كل الديانات جديرة بالاحترام وعلى نفس الدرجة من المساواة. هذا هو العنوان الأساسي، أو لمن يريد الانخراط في هذا العلم. هذه اختيارات منهجية. الآباء المؤسسون لهذا العلم وضعوا هذه الشروط. كما قلت، أول شرط هو أنه شرط احترام الأديان. الوظيفة مؤرخ الأديان أو عالم الأديان هي الوصف، التحليل، الفهم من أجل إدراك ما سيسميه ميرسي إليات في محاضرتنا القادمة بلومو روليجيوزوس. مثل ما أن هناك شيء اسمه لومو فابير، لومو سابيانس، ميرسي إليات يتحدث عن شيء أساسي في تاريخ الأديان اللي هو إدراك هذا اللومو روليجيوزوس اللي هو كائن ترانزيستوريك أو عابر للتاريخ وموجود ووجد ويوجد وسيوجد إلى آخر، إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. إذن وجود هذا التخصص كما قلت هو مربوط بشروط إمكان، دي بوسيبيليتي، سميها شروط الإمكان. هي شيء من لائكية العقول والروح والمجتمعات، وجود قوى اجتماعية تساعد على قيام هذا النمط من الخطأ، وتترك أو تجعل من هذا الدين موضوع للنقد وموضوع للفهم وموضوع للتحليل. وليس من شرط المشتغل بهذه المسائل بعد امتلاكه الآلة كما يقولون شروط العلم الحديث أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن، لأن هناك فصل بين لا ريليجيون كموضوع للدراسة ولا ريليجوزيتي يعني التدين بشكل فردي، ولكن بشكل فردي خاضع لمحاولات الفهم والعقلنة والنقد كما هو الحال مع رودولف بولتمان. نشوء هذا العلم أيضا نشأ في سياق كما قلت تاريخي جديد، هو سياق العلمنة، ولكن سياق ما يسميه ماكس فيبر، ولهذا سبب سنخصص له في الحقيقة حصة أو لقاء، ما يسميه بالدين في عصر ديزونشانتي، أو ما يسميه هو باللو ديزونشانتمون دو موند أو خيبة العالم. يعني العصر الحديث، أو على الأقل كما عرفته أوروبا، سنتحدث هذا في تحديد مفهوم الدين، بدأ يعيد ترتيب علاقته منذ عصر الأنوار، منذ النهضة الأوروبية في الحقيقة، ثم مع عصر الأنوار بالدين. وبدأنا هذا العالم بدأ يأخذ منحا يحاول أن يفهم هذه الظاهرة بطريقة تفصلها عن ما يسمى بنظام المعرفة الوسيط أو الإبستيمي كلاسيك. وهذا أدى بطبيعة الحال إلى أنه أصبح صعب جدا على الإنسان الأوروبي، أقول الإنسان الأوروبي، أن يفهم الدين وأن يتفاعل مع الدين في ظل عالم معلما وعالم مادي، شيئا ينحو نحو المادية شيئا فشيئا. ومن هنا جاءت أهمية ميرسيا إلياد، سنشير إليها في المحاضرة، لأن ميرسيا إلياد وضع لعالم الأديان ثلاثة في منهجه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التاريخية، يجب أن يكون عالم الأديان مؤرخا بكل شروط العلم التاريخي، سنتحدث عن بعضها بعد قليل. وفي المرحلة الثانية يجب أن يتصرف كفينومينولوج، يعني كعالم ظاهراتي، ولكن في المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأساسية هي المرحلة ما يسميه هو الابروش أو المقاربة الإرمينوتيك أو المقاربة التأويلية. هناك ثلاثة مراحل: مرحلة تاريخية، مرحلة فينومينولوجية، ثم مرحلة أخيرة اللي هي مرحلة التأويلية. الغاية منها هو أن يعيد الإنسان في العصر الحديث إدراك المسألة أو البعد الديني في نفسه اللي الحداثة الأوروبية فصلت عليها شيئا فشيئا. هذا الكلام يصدق تقريبا على المجتمعات الغربية، على المجتمعات معلمنة ومجتمعات عرفت التحديث، التحديث اللي يرجع بالأساس قبل كل شيء ما تنساوش إلى وجود ثورة علمية بالأساس مهدت القرن السابع عشر إلى عصر الأنوار الأوروبي في القرن الثامن عشر، والعالم العربي كان بعيدا تماما عن هذه الثورة، لم يعرف هذه الثورة العلمية، لم يعرف هذه النهضة الأوروبية، ولم يعرف هذه الأنوار الأوروبية. ولهذا هذا الكلام الذي نحن بصدده يبدو أننا نريد أن نأخذ القطار بعد فوات الأول. هذه الصعوبات يجب، ولهذا بدأت محاضرتي بالتفكير في المسألة الدينية في العالم العربي، في مجتمعات لم تأخذ من الأديان المقارنة وتاريخها إلا جانب الموضة، لأنه فما أديان مقارنة فكل كليات تدرس في الأديان المقارنة، بينما نحن لا نملك شروط المؤسساتية والاجتماعية والسياسية التي تسمح لنا بإنشاء خطاب مقارني أو تاريخي حول الأديان. وهذه هي مأزق الـ وعلى كل حال لله فينا، كما يقول المشير أحمد بشبي في حدث عليه ابن بالضياف، ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه. وشكرا لكم على الاستماع.
1: كان هذا اللقاء بإمضاء دكتور فوزي البدوي من خلال محاضرة حول تاريخ الأديان والمسألة الدينية في تونس. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق.
2: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير،
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: الناس الكل جرب شبيك خواف صح؟
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إذاعة تونس الثقافية
7: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
7: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
7: حين يكون الوطن هو الإنسان.
1: أنغام من كل مكان،
8: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
8: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
9: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه.

لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي، حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة، ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة، ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة، لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح، سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء، سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام.
1: أنغام.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
1: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
2: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق.
0: أنغام من كل مكان.
2: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاما،
0: من الإبداع،
2: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف، نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
14: عسلامة مدام.
13: مرحبا،
14: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
15: إن شاء الله.
14: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوشوا، امشي امشي امشي.
13: زينب اختم معاهم،
14: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
13: يلا
14: زينب، شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
16: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
17: لا للمخدرات، نعم للحياه.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: radiokulturel.am.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
2: متابعات،
0: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
18: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي،
19: وين أنتي وين هي.
0: الصالون الثقافي،
3: الصالون الثقافي.
0: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
3: وسهير الزين أثناء هذا اللقاء على موجات صوت ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومتابعاتنا على موجاتنا، أهلا وسهلا بكم في متابعة الصالون الثقافي من

عيشها ولاية جندوبة. كمال عويج مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدوري يكون ضيفنا كذلك هاتفيا هذا المساء لنتحدث معه عن جديد المهرجان والمتمثل بالخصوص في إبرام اتفاقية شراكة مع مهرجان دولي في الهند. التفاصيل بعد قليل. الساعة الثانية من هذا اللقاء نؤمن لكم فقرة تأمن أعدادها الزميلة حنين العريض.

لتتواصل الرحلة والاستضافات والمتابعات. ليكون معنا هاتفيا الأستاذ سفيان الخوذي كهيئة مدير التوزيع في بيت الحكمة، وموضوع المداخلة الدورة الثانية لمعرض الكتاب في مقر مجمع بيت الحكمة الذي ينتظم من 3 إلى 9 أكتوبر. لتكون ختام مداخلتنا تجمعنا مع الدكتور الشاعر اللبناني عماد ترحيني. الدكتور عماد ينظم مهرجان دولي، مهرجان هواجس عربية في لبنان في دورته الأولى. المهرجان ينتظم من 8 إلى 12 أكتوبر، وفيه مجموعة من تفاصيل المعرض، فنون تشكيلية، أمسيات شعرية، رحلات وغيرها. التفاصيل نكتشفوها بعد قليل. إذن حديث عن مهرجان هواجس عربية، وهذا المهرجان دولي في دورته الأولى، ويحتضنه مركز مولوي الثقافي في طرابلس في لبنان. تفاصيل إذن هذا اللقاء بعد قليل مع الدكتور عماد. بالإضافة إلى بعض المواعيد التي نقدمها لكم، مواعيد ثقافية على الساحة الوطنية نختم بها هذا اللقاء من الصالون الثقافي. البداية كما عودناكم دائما وأبدا بصوت وردة الجزائرية، ولنا عودة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي،
3: الصالون الثقافي.
2: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
4: مع عروسية بوميزة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت إرادة الحياة في الصالون الثقافي. ننطلق في متابعتنا، وأول حديثنا يكون عن الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جات. هذه الفعالية التي تأتي في إطار مشروع ثقافي هام بالشراكة بين مبادرة سينما تدور والاتحاد الأوروبي والسلطات والإدارات الجهوية بولاية جنوب. اليوم تنطلق هذه الفعالية وتتواصل لغاية 11 أكتوبر القادم. التفاصيل مع ضيفتنا عبر الهاتف الأنسة خلود الميلي، منسقة تظاهرة سينما جات في جندوب. مساء النور، أهلا وسهلا بك خلود.
5: عسلامة، سبا لبس عليك، مرحبا بكم كمان المستمعين.
4: مرحبا بك خلود على إذاعة ثقافية في السالون الثقافي، وحديثنا معك على سينما جات اللي تنطلق اليوم في جندوب وتتواصل تقريبا على مدى 11 يوم القدام لغاية 11 أكتوبر. السينما حاضرة وبرشة فقرات وبرمجة ثرية حضرتوها باش جندوب الولاية تتنفس سينما هذه الأيام. تفاصيل عندك خلود.
5: أولا نبدأ نشكرك الساعة للاستضافة المزيانة هذه، ونبدأ بتعريف البروجي متاعنا اللي هو سينما دوري أو القاعة سينما متجولة في تونس وفي إفريقيا. احنا الهدف متاعنا نمشي من بلاصة لبلاصة باش ننشروا سينما ونعطيه أكسي للعباد باش تدخل تتفرج مجانيا بحذانا. دونك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عملنا مهرجان اسمه سينما جات، هو كانت دورته الأولى في طبرقة وفي نبطة، ودورته الثانية عملنا زغوان وطوى هنا موجودين في جندوبة.
4: في جندوب.
5: قاعة السينما موجودة في رومبوا قدم مركز الحرس والسبيطار واليونيفرسيتي غاديكا. دونك تتعدي وتتقل كرفان كبيرة هكا حمرة تجلب الانتباه. ديجا اليوم الافتتاح، أنا موجودة ديجا قدام الكاميون. اليوم الافتتاح باش يكون عندنا سهرة ياسر مزيانة مع ستة نتاع العشية مع جروب من بولونيا اللي هما جايين 41 ضيف بحذانا ديزارتيست باش يقدمونا عرض فني متنوع. دونك باش يكون حاضرين سفراء معانا وسيد الوالي والناس الكل ان شاء الله. تتعدى سهرية مزيانة، وبتصير من غدوة بسمع عروض سينمائية. تنجموا تشوفوا البرامج متاعنا على الباج متاعنا سينما الدور فيسبوك ولا انستغرام، ولا تتصلوا بينا على الفولاين نهز عليكم انا.
4: طيب في انتظار انه نتواصلوا ولا نطلع واحنا على صفحة الفيسبوك، اهم الفقرات اللي ممكن تقدمها لنا خلود بخصوص السينما جيد؟ فما ورشات، فما عروض، فما افلام تونسية وافلام غير تونسية. اعطينا ضوينا شوية على البرمجة، ايش عندنا اهم خاصة الورشات واللقاءات؟
5: أي. احنا افتتحنا المهرجان بورشة تياتر تلام مع حاتم القروي اليوم في مركز الدفاع والإدماج بجندوبة. دونك هذيك كانت البداية متاعنا، وإن شاء الله نهار الجمعة عنا ورشة مسرح مع فاطمة صفر مع جمعية الصمتي جندوبة، واللي هي زادة فئة زادة لازم تكون حاضرة معنا في المهرجان. وماشيين إن شاء الله الليزيكول حتى المؤسسات التربوية باش نشاركوهم معنا في جيونا من برشا بلايص يتفرجوا في الكاميونة. باش نمشيو لهم، احنا ماشيين مدرسة 2 مارس في غار ديما، وإن شاء الله نهار الجمعة. وأكيد باش نعمل بروجيكسيون في كومبلكس فرنانة، ماشيين بروجيكسيون بلانير في بنمسير. دونك البرمجة هي متنوعة، باش نحاولوا جميع المعتمديات نشاركوهم في التظاهرة متاعنا وكلهم يكونوا موجودين في البرمجة. بالنسبة للأفلام، عنا أفلام قصيرة للصغيرات، وعنا أفلام تونسية جديدة اللي طالعة كما دار العرس كما لص شايح. دونك الأفلام جدد التوانسة متاعنا باش يكونوا حاضرين بقوة. دونك تدخلوا البرمجة متاعنا تقاوا الأفلام يجيو قصة تذكركم ورزرفي بلايضكم.
4: والموعد بدا اليوم الافتتاح، لكن من غدوة تبدأ العروض. وطبعا كيف ما قلت لكم خلود، تنجموا تدخلوا على صفحة سينما الدور وعلى الفيسبوك على الانستغرام، وين تلقاو ممكن تلقاو المعلومات الممكنة، وفما أرقام على ذمتهم هكا ولا خلود للي يحب يعرف.
5: اللي هو 95 999 888 هذا نمر الانفولاين متاعنا نهز عليكم. أنا
4: 95 99 88. سهل برشا، الرقم 95 99 88. للي يحب ياخو أي معلومة خلود في خدمتكم وعلى ذمتكم، تعطيكم أي معلومة تحبوا تعرفوها بخصوص هالفعالية هذه، تظاهرة سينما جات اللي تزور جندوبة هذه المرة. وكيف ما قلنا انطلقت اليوم، وما زالت البرمجة الخاصة بهذا اليوم، زال فما عرض بعد قليل في حدود 6 مساء. المهرجان والفعالية هذه ما هيش فقط فرجة وأفلام، هي رحلة الحقيقة في قلب مدن وقرى وغابات ولاية جندوبة، باش نخرجوا عن مفهوم التقليد اللي قاعة السينما ولشاشة عرض السينما، المفهوم جديد بسيط ويمشي هو للمشاهد وللمتفرج. أنشطة ثقافية، فما ورشات تكوينية، وكلها تدور حول السينما باعتبارها جسر للتواصل بين الأشخاص، وأيضا على مستوى يعني الجغرافي بين الجهات. النقاش موجود ودور المجتمع المدني مش يكون بارز في هذه الفعالية. الأنشطة إذن مفتوحة للعموم، وكيف ما قلت البرمجة انطلقت اليوم ومتواصلة إلى غاية يوم 11 أكتوبر إن شاء الله. موافقين خلود وكافة الفريق اللي مشرفين واللي مساهمين في تنظيم تظاهرة سينما جات في جندوبة هذه المرة. نمشيو للأنغام وراجعين، خليكم معنا مسلمنا وسمعتنا. نذكركم فريق اللي قلنا في 17 في التنسيق، سهير زين في الإخراج التقني، عروسية معكم من أمام المزح. أهلا وسهلا بكم.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
5: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
6: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: حين يكون الوطن هو الإنسان.
7: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة
8: وسهير الزيان. ونفيس العاشري ثلاثي لقاء هذا المساء على موجات صوت رادات الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا مستمعنا مستمعاتنا. السينما التونسية حاضرة في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 27 و 28 نوفمبر 2026. في أي إطار ومن كان وراء هذا الحضور؟ التفاصيل تأتينا مباشرة عبر الهاتف مع الزميل كمال عويج مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي. مساء النور كمال، أهلا وسهلا بك.
9: مساء الخير عروسية، تحية ليك وتحية كل مستمعين إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على هذه الاستضافة.
8: خطوة من الخطوات الهامة اللي تعزز التعاون الثقافي والسينمائي الدولي بين تونس والهند، تفتح آفاق أخرى للسينما التونسية وللسينما الهندية في بلادنا. اتفاقية ما بين المهرجان وما بين مهرجان دولي في الهند، فوتبرينت هذا في هذا المهرجان في نيودلهي الهندية. إذن تفاصيل هذه الاتفاقية تشاركة معك كمال.
9: شكرا جزيلا روسية. حبيت أقول للمستمعين أنه مهرجان فوت بريند فيلم فيستيفال في الهند سيناسب يومي 27 و 28 نوفمبر في الهند. هو المهرجان هذا في دورته السابعة. المهرجان فوت برينت في الفيستيفال في الهند كانوا يعرضوا افلام اسيويه يعني من الهند ومن باكستان والى غير ذلك. قروا الدوره الجديده، الدوره السابعه، تكون افاق جديده، يكون هناك
8: قسم للسينما الإفريقية،
9: أفلام مش بس أفلام إفريقية بصفة عامة، يعني أفلام إفريقية يعني من تونس، من الجزائر، من المغرب، من موريتانيا. فتواصلوا معايا في الإدارة المهرجان
8: فوتبرينت فيستيفال
9: و تواصلوا معايا، يحبوا يعملوا هذه الشراكة. يعني الشراكة هذه تتراوح أنه الأفلام التي شاركت في مهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي تعرض في الهند. وهذا المهرجان يعني هو مهرجان انديبوندون يكون السن المخرج يكون أقل من 25 سنة، يعني يكون مخرج شاب. وهنا بالإضافة في الاتصال معهم حبوا يتمنوا أنه يكون يتواصل الاتفاقية ويكون هناك يعني مشاركات في السينما في الأفلام التونسية والأفلام الأفريقية.
8: نعم، فما فكرة يعني نجم ناخذ فكرة أولية ربما على طبيعة الأفلام اللي مش تكون حاضرة في هذا المهرجان تونسية أو غير تونسية، فتفقتوا على قائمة بعينها ولا ما زلتوا؟
9: والله بصراحة احنا ارسلنا يعني سوس افلام من اختيار المهرجان بانوراما فيلم قصير دولي، وحذف الاتصال مع المهرجان الهنن يتمنى يعملوا شراكات يعني مع عديد من المهرجانات التونسية يعني متخصصة بالافلام القصيرة، يعني هذا هو. ووقت هما أرسلونا مراسل عن طريق البريد الإلكتروني فترددنا بالرد ورحابة هذا السطر والفكرة، وتحدثت مع المدير المهرجان أنه يسعى أن يكون الأفلام التونسية تعرض في الهند لأول مرة، بشيخته الفكرة والثقافة التونسية وثقافة السينما التونسية والسينما الأفريقية.
8: طيب بالتوفيق إن شاء الله، هذه واحدة من الشركات اللي تفتح أفاق للسينما التونسية والسينما الإفريقية ككل، وأكيد بيكون فما يعني بالمثل فبيكون فما تبادل وحضور للسينما الهندية في تونس ربما أيضا من خلال مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي أو من خلال مهرجانات أخرى يعني اللي هي موجودة حاليا.
9: وإن شاء الله حبيت أقول أنه من خلال هذا التبادل حتى المهرجان في الهند فول فريند فيستيفال باش يصلونا الافلام تاعهم هما الافلام المتوشه سيتم عرضهم في المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي، والدوره قاعدين نحضروا فيها الدوره 12 باش تكون ان شاء الله على طريق يعني على الدرج على طريق المنصه التونسيه بالتعاون مع المنصه التونسيه، وبتينا احنا باب ترشحات، وحبيت اقول انه ترشحات المهرجان بانوراما فيلم قصير دولي باش ينتهي باب ترشحات غدا، واللي حب يقدم الافلام يجب يقدموا على طريق الموقع filmfreeway.com/pcctunisie. وبإضافة إن شاء الله هناك مشروع باش يكون هناك الدورة الثانية لسيني كليما بالتعاون مع منصة كوسموس لمبروك أخير
8: مشهورة
9: اللي هي تعتبر سيني كليما تعتبر يعني مهرجان متخصص للبيئة ومتخصص بصفة عامة يعني للبيئة.
8: إن شاء الله بالتوفيق للجميع وبالتوفيق ليك كذلك كمال، وإن شاء الله مع أكثر هكا اتفاقيات وشراكة وتعاون مع مهرجانات دولية أخرى اللي أكيد تقوي حضور السينما التونسية والإفريقية في العالم وأيضا تطور من مهرجاناتنا الموجودة على الساحة الثقافية الآن. شكرا لك صديقنا كمال عويج مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، كنا معك في حديث عن هذه الاتفاقية وعن جديدكم إذن كمهرجان في علاقة بمهرجانات أخرى وشراكة مع مهرجانات دولية أخرى. شكرا لك كمان على قبول الدعوة. نمشي لنغم سهير وراجعين.

ما بسمح لك نجوى كرم على موجات صوتي ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا. بعد قليل بعد مكتبة الثقافية نستضيف لكم في فقرة أمنة أعدادها الزميلة حنان العريض. نستضيف لكم السيدة سندس بن سالم رئيسة مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف. وحنان اخترت موضوع المصافحة والاستضافة الدورة 36 للمهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. تفاصيل الاستضافة بعد قليل، تابعونا مباشرة بعد مكتبة الثقافية. أهلا وسهلا بكم.

0: رمفن.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
3: تونس، فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاما،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
15: أمي شبي بنت؟
14: عندي ما نقول.
15: هي احكي هالنسمع فيك.
14: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
16: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
17: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
18: مكتبة الثقافية،
19: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان الاستعمار، الكتاب الأسود، من سنة 1600 إلى سنة 2000، وهو من تأليف مجموعة من الباحثين ذوي الاختصاصات المختلفة بإشراف المؤرخ الفرنسي مارك فيرو، وترجمة محمد أحمد صبح، ومراجعة زياد منى. وقد صدرت طبعته العربية في 876 صفحة عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بعمان، بالتعاون مع شركة قدموس للنشر والتوزيع ببيروت سنة 2007. أما طبعته الأصلية باللغة الفرنسية فقد تم نشرها سنة 2003. وضم هذا الكتاب عدة ورقات علمية وملاحق انتظمت في 5 محاور، أولها حول الإبادة، حيث قدم الكاتب الصحفي والمؤرخ الفرنسي المناهض للاستعمار إيف بينو دراسة تاريخية فاضحة لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأوروبيون من الإسبان والفرنسيين والإنجليز طيلة قرن ونصف في حق السكان الأصليين، ضمن ما أسماه تحطيم الهنادرة في منطقة الكاريبي، وذلك منذ رحلة كريستوفر كولومبس سنة 1493 إلى جزيرة هايتي حتى منتصف القرن 17. والمقصود بالهنادرة وفق الترجمة العربية لهذا الكتاب السكان الأصليون لقارة أمريكا. وفي نفس السياق اهتم الباحث في التاريخ الاجتماعي باب نادياي بإبادة الهنادرة في أمريكا الشمالية، مشيرا إلى اختلاف التقديرات الإحصائية لعددهم عند وصول الأوروبيين في بداية القرن 16، ولكن آخر الدراسات الديموغرافية والإثنوتاريخية رجحت رقم 8 ملايين نسمة لم يبقى منهم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1800 إلا 600 ألف، أي أقل من 10% من عدد السكان الأصلي، وذلك نتيجة اقتصاد الاستعمار وعنفه. وقد اجتمع ضد ضحايا الأمراض الوافدة والمذابح والحروب والطرد لتقطع عليهم سبل الحياة. وفي دراسة ثالثة ضمن نفس محور الإبادة تطرق الأستاذ الأسترالي المميز في العلوم السياسية ألاستير دافيدسون، المعروف بأعماله في معهد جرامشي بإيطاليا، إلى ما تعرض له شعب الأبوريجينيين بأستراليا وهم سكانها الأصليين بسبب الاستعمار البريطاني حسب إيديولوجية البيض المتفوقين منذ سنة 1788. وأوضح أن المرحلة الأولى من محاولة التدمير صدرت فيها التوصية شبه الرسمية للمستوطنين بقتل الأهالي الذين كانوا يقاومون ضد حرمان حرمانهم من أراضيهم، ثم أسهمت سياسة التذويب القصري منذ بداية القرن العشرين في مزيد تدميرهم، غير أنهم تمكنوا نسبيا في السنوات الأخيرة من إعادة نسق تزايدهم السكاني والتمسك بثقافتهم الأصلية العريقة التي تعود إلى أكثر من 60,000 عام. وتضمن المحور الثاني من الكتاب، وهو المتعلق بتجارة الرقيق، مقالة للمؤرخ مارك فيرو قدم خلالها تقديرات إحصائية لتجارة العبيد في القرون الأربعة الأخيرة، أفادت بأنها بلغت 4 ملايين شخص، بينما تجاوزت تجارة العبيد بفعل الأوروبيين ولا سيما من الفرنسيين والإنجليز والبرتغاليين 13 مليون مستعبد، معظمهم باتجاه القارة الأمريكية، وصاحب تخريب الأرياف الإفريقية مأساة الترحيل القصري والاقتلاع من الجذور. ثم تطرق إلى سانتو دومينيغو التي شهدت أول ثورة ناجحة للعبيد في التاريخ الحديث سنة 1791. أما المحور الثالث من الكتاب وهو الأهم من حيث عدد المقالات والصفحات، فقد ورد تحت عنوان فرعي هو هيمنة ومقاومة، وشملت البحوث المدرجة ضمنه مسألة العالم الجديد والإمبريالية الإيبيرية عندما كانت إسبانيا والبرتغال يتقاسمان العالم، بالإضافة إلى ملحق خاص بالتدخلات الاستعمارية والكفاح في

0: الأيديولوجيات المختلفة آخرها الشيوعية في فيتنام انتهى بالقضاء المحتوم على الاستعمار. ولم تهمل بقية المقالات دراسة حالات استعمارية أخرى غير غربية كالروس في القوقاز والاستعمار الياباني لتايوان ومنشوريا والاستعمار العربي في زنجبار، بالإضافة إلى جرد للانتفاضات والثورات الرئيسية بإفريقيا السوداء وكشف لممارسات التمييز العنصري والعنف في مزارع ترانسفال خلال النصف الأول من القرن العشرين. وخصص مارك فيرو دراسة أخرى له في هذا الكتاب عن الغزو الفرنسي للجزائر، تلتها مقالة ثانية الكاتب إيبينو حول إزالة الاستعمار في إفريقيا الفرنسية من سنة 1943 إلى سنة 1962. أما المحور الرابع من الكتاب فتعلق بمصير المرأة في ظل الاستعمار والاسترقاق وفق منظور الباحثة الفرنسية في علم الاجتماع والديمغرافيا أرليت غوتييه. واشتمل المحور الخامس والأخير عدة رؤى وخطابات عن معاداة الاستعمار وعن المسلمة العنصرية لتفوق البيض ودونية السود، وكذلك عن السينما والمستعمرات كتلطيف للنزعة الاستعمارية وتأملات حول الإيديولوجيا الزنجية الإفريقية في موريتانيا، وطرحت خاتمته مسألة المطالبة بالتعويضات عن الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالاستعمار والاستعباد. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
1: وسهير زيان في الإخراج التقني والمساعدة حتى في الإخراج الرقمي. اليوم نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. عروسية معكم دائما من أمام المزح، 6:15 على موجه صوت رد الحياة. موعدنا الأسبوعي مع الفقرة اللي تأمن أعدادها الزميلة حنين العريض اللي اختارت اليوم تحدثنا عن الدورة 36 للمهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. واختارت أن تكون ضيفتنا في هذا اللقاء السيدة سندس بن سالم، رئيسة مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف. مساء النور سيدة سندس، أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور ومساء الفل عليكم وعلى كافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. سعيدة برشا بالتواجد معكم اليوم في الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: ونحن أسعد بسماع صوتك سيدة سندس والحديث معك عن هذه الفعالية الثقافية في دورتها 36، تحدثوا عن المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. ونطلب منك أن تقدم لنا الإطار العام لهذه الفعالية ولهذه الدورة 36 المهرجان.
2: كما قلت سيادتك، الكاف اليوم تستعد لاحتضان حدث ثقافي استثنائي يجمع طاقات شبابية في 4 ولايات اللي هي الكاف، بيجة، جندوبة وبنزرت، في إطار الدورة 36 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية اللي تنظم وزارة اللي تنظم الإدارة العامة للعمل الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المرحلة هذه هي اللي تضم كما كنا نحكي من بكري الإقليم متاعنا نحن القديم الأول، في انتظار بقية الإقاليم وفي انتظار المرحلة الوطنية اللي تكون إن شاء الله في شهر ديسمبر في مدينة الثقافة
1: إن شاء الله. هذا الإطار العام لهذه الفعالية. والدورة هذه كما تفضلت سيدة سندس تجمع 4 ولايات اللي هي الكيف وجندوبة وبيجة وبنزرت، يعني ونسأل هنا على أي أساس تم اختيار أعمال المشاركة؟ طبعا المهرجان هذا هو مر بمراحل، هات نحكي وكيفش وصلنا اليوم نحكي للمرحلة هذه الإقليمية اللي يعني ستستقبله ليت الكيف.
2: المهرجان هذا هي تنظم وزارة الثقافة كل عام، فيه مرحلة أولى، هو في 3 مراحل، مرحلة جهوية تعدينا بها، التنافس يكون بالمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الشبابية في الولايات الجمهورية، يكون في تاريخ معين احنا عملناه في شهر جوان في مدينة الدهماني في ولاية الكيف. كملنا المرحلة الجهوية الولايات الكل معناها، بعد ما استوفوا المرحلة الجهوية الأعمال المشاركة واللي فازت بالمراتب الأولى تترشح المرحلة الإقليمية تكون فيها لجنة التحكيم هي اللي تختار الأعمال اللي إن شاء الله بتترشح المرحلة الوطنية ممثلة عن كل إقليم
1: إن شاء الله. طيب والفضاء الذي سيحتضن فعاليات هذا المهرجان هو مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، والإقليم في أكثر من مركز، لماذا تم اختيار المركز هذا بالذات؟
2: الرمزية متاعه مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف هو منبع المسرح بالكيف. احنا توجه المندوبية اللي هو الشؤون الثقافية بالكيف انها كل نشاط يمارسه في فضائه الخاص. بالنسبه لنا نحن المسرح في الكيف مركز فنون دراميه، معناها ما فيهاش نقاش كبير، معناتها الفضاء واسع اكثر من المؤهل اكثر لاحتضان هذه النوع من الاعمال الثقافيه. بطبيعه القاعات العروض متوفره، الفضاءات نتاع الانشطه نتاع الورشات والمعارض زادة موجودة. الإطار العامل في المركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف مهيئ أكثر من غيره للمساعدة والمساهمة في تنفيذ الأعمال المسرحية هذه، خاطر احنا نعرف اليوم شئنا أم أبينا. العمل الذي أعمل هويت معناها والحق العاملين زملائنا العاملين في مركز فنون درامية هم محترفين ومستنسين بالعروض هذوما ومستنسين بالعروض المسرحية والكل مع الزخم تاع الأعمال ما شاء الله حكيت 18 عمل مشارك دونك الفضاء ذاك يساعد برشا إن نخلو فيه التظاهرة.
1: طيب طبعا ذكرتنا جهة منظمة لهذه الفعالية هناك جهة داعمة لهذا المهرجان وسؤالنا كيف تم التنسيق بين المندوبيات الجهوية الأربعة هذا الإقليم حتى يتم تنظيم في أحسن الظروف إن شاء الله؟
2: احنا عندنا خلية متابعة صلب المندوبية هي اللي تقوم بتنسيق بين المندوبيات خاطر كل مندوبية عندها لجنة أو خلية تنظم هي التظاهرة الجهوية اللي عندها. من بعد يتم التنسيق عن طريق الخلية هذه باش ناخذوا الأعمال الفائزة باش نتحصلوا على الملصقات نتاع العروض نتاعهم باش نتحصلوا على القوائم الإسمية للمشاركين. المهم التفاصيل التقنية زاد من بعد بالنسبة للعروض خاطر كل واحد يبعثلنا البطاقة التقنية نتاع العمل نتاعه باش نكونوا حاضرين ونشوفوا حتى الـ من ناحية التحضيرات نتاع التجهيزات الإضاءة وال الصوت اللي تتماشى مع العروض اللي باش تتقدم. دونك عندنا خلية تبعت التنسيق من اللي تم ترشيح مندوبية جهوية للشؤون الثقافية بالكيف أو تكليفها باحتضان المهرجان بدأت الخلية تعمل وزيدا نستناه وكل مرة على خاطر احنا عندنا فترة ممتدة إلى حدود أكتوبر معناها فما شكون مازال يكمل في سبتمبر المهرجان الإقليمي مهرجان الجهوي
1: جهوي نعم.
2: دونك احنا نكملوا نستناوهم لين يكملوا هما العروض نتاعهم والمهرجانات الجهوية وبعد يبعثولنا القوائم وعلى أساسها نحضروا البرمجة ونحضروا الأنشطة نتاعنا.
1: نعم مبدئيا كم يبلغ عدد النوادي المسرحية المشاركة والأعمال اللي حاضرة وطبيعة العروض التي ستنتظم أيام ثلاثة أو يومي 3 و 4 أكتوبر إن شاء الله؟
2: عندنا 18 عرض مسرحي من 4 ولايات. عندنا أعمال مواجهة للكهول، عندنا مسابقات فضاءات بديلة، عندنا أعمال مواجهة للأطفال، عندنا أعمال مسرح عرائس، وعندنا أعمال فردية خاطر احنا راهو هما فما خمسة فئات مترشحة هما اللي موجودين في المهرجان يعني في المسابقة
1: في المسابقة
2: فما لجنة التحكيم تحت إشراف الدكتور سامي النصري وبحضوره وبمشاركة السيدة جمال ساتي والأستاذة المسرحية ميساء ساتي هما زادة باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله لتقييم الأعمال الفنية المشاركة.
1: والمعايير التي ستعتمد هذه اللجنة طبعا لا أعتقد أنها ستختلف عن بقية المعايير اللجان السابقة في على مستوى الجهوي، لكن يعني أكيد عندكم فكرة سيدة سوندس على المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار الأعمال التي ستترشح إلى المهرجان الوطني.
2: أكيد النص سيقيم النص، سيقيم الأداء، سيقيم الديكور، كل مكونات العمل المسرحي من مسرح من سيناريو من ديكور من توضيب من إضاءة من صوت كلها باش تكون مجال تقييم من اللجنة المشرفة على التظاهر.
1: نعم التحكيم. نعم المهرجان ليس فقط هذه العروض المشاركة في المسابقة، هناك في المسابقة هناك يعني فقرات أخرى تؤسس هذا المهرجان وهذه الدورة. هل قدمت لنا لمحة عن برنامج الدورة هذه بالتفصيل سيدة سوندس من الافتتاح إن شاء الله إلى الاختتام؟
2: أكيد البرنامج إن شاء الله باش يكون فيها افتتاح عن طريق عرض فرجوي تنشيطي كرنفال المهرج للمركز الوطني لفن العرائس، معرض لأهم الأعمال المسرحية لمركز الفنون الدرامية وربحية بالكاس، ثم بعد تقديم العروض المشاركة عن طريق شاشة عملاقة، ثم بعد يومي السبت والأحد بداية من 10 صباحا عندنا نهار السبت العروض نتاع ولاية الكاف وولاية باجة، ونهار الأحد إن شاء الله عندنا عروض ولاية بنزرت وولاية جندوبة، والاختتام باش يكون إن شاء الله نهار الأحد مع الإعلان عن النتائج وعرض موسيقي بعنوان ريحة الكاف نوستالجيا لفرقة الترهويجة بقيادة رفع الورغي وهو عرض كافي معناها.
1: هذه العروض هل ستكون هناك يعني ورشات مثلا تكوينية أو لقاءات حوارية لفائدة الشباب المشاركين في هذه الدورة؟
2: لا، الورشات عملناهم في المرحلة الجهوية. أما الزخمة متاع العروض اللي موجودة خلى اللي هما فمش ورشات، وحبينا وهو توجه الوزارة معناها إنه العروض بيدهم هم هذيك، حبينا إنهم يستفادوا من تجربة بعضهم ويواكبوا العروض الناس الكل، معناها تكون الاهتمام الأكبر للعرض المقدم بس ما نشتتوش الجهود والوقت متاع الحضور معناها.
1: كنقولوا مسابقة يرد للذهن مباشرة الجوائز والمكافآت، اللي باش يكون منتصر نقول سيفوز في هذه المرحلة الإقليمية، هل هناك جائزة جوائز، هناك هدايا، هل هناك يعني ولو يعني معنوية تقدم لهم في انتظار مشاركتهم في المستوى الوطني؟
2: المرحلة الإقليمية عنا شهادة تقدير وعنا تروفي معناها. أما بالنسبة للجوائز المادية في المرحلة النهائية المرحلة الوطنية تقدم حينها جوائز مادية للفرق ولا للفرق المشاركة وللمؤسسات أيضا.
1: نعم، كل تظاهرة ثقافية طبعا تشرف على وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة يعني لديها أو لها مجموعة من الأهداف التي تشتغل عليها، فما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف أنها تحققها من خلال هذا المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية؟
2: بالنسبة للمهرجان أو المهرجان الوطني للمسرح لنوادي المسرح بالثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، الهدف الأساسي نتاعه هو اكتشاف المواهب، هو وضع لبنة لنوادي ثقافية أو لنوادي مسرح قادرة على أنها تخرج طاقات أو تفرز طاقات إبداعية شبابية، هي تشجيع المواهب، تشجيع التبادل الثقافي، تعريف المنخرطين في نوادي الثقافية في المؤسسة الثقافية الشبابية والثقافية أو الجامعية بالأعمال أو بالإبداعات التي يقوم بها الشباب في مناطق مختلفة، معناها هي فرصة للتلاقي للتعرف على أشكال مسرحية أخرى، على أنماط مسرحية، على زملاء لملاء، معناها هي فرصة باش العباد تعرف على بعضها، باش يتعلموا من تجارب متاع العباد الأخرين، باش ياخذوا افكار وياخذوا حتى تقييمات من عند الاساتذه والدكاتره الحاضرين، على خاطر هما باش يواكبوهم طوال يومين كاملين مثلا بالنسبه للمرحله الاقليميه في ولايه كيف، باش يوريهم افكار جديده، ينجموا يعطيوهم تصويبات لممارسه مسرحيه وممارسه فنيه، باش يعطيوهم عثار تجارب، باش يوريهم اين تقيم العمل واين تقع الهنات باش يدركوها. هي فرصه بالنسبة لينا أصلاً، حتى احنا توا في الكيف وإلا في غير الكيف، حتى الانتقال إلى أماكن جديدة وتعرف على أشخاص جدد وتعرف على أفكار جديدة وتعرف على رؤى وطريقة معالجة أعمال مسرحية، الكل هذا الكل يتصب في إطار المهرجان الوطني، والتظاهرات الثقافية الكل اللي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية هي كلها في إطار المجال هذا معناها.
1: وبرأيي كيف يمكن أن يساهم هذا المهرجان في اكتشاف وصقل المواهب المسرحية الشابة في جهة الشمال الغربي ككل؟
2: أنا باش نحكي لك عن تجربة شخصية. خاطر أنا كنت مديرة دار ثقافة. احنا عنا من المنخرطين قبل في نوادي المسرح شكون اتجه للتعليم معناها العالي المسرحي، قرأ في المعهد العالي الفن المسرحي، ولا أستاذ مسرح ولا مخرج مسرحي معناها اللي هو صقل الموهبة متاعه. بالنسبة لي أنا فما صغار هي المسرح والوقوف على الركح يعلم طريقة التعامل مع الآخر، يعلم يعطي الإنسان ثقة في النفس، يعطي القدرة على الإلقاء، على التعبير عن الذات. ساعات المسرح هو مش هروب، أما يخلي الإنسان حتى كي يبدا يعيش في ازمه ولا يعيش في محيط المسرح يمثل له كان متنفس للتعبير عن الذات لابراز الشخصيه معناها. انا نذكر قديش كانوا صغار يفرحوا كنا نمشيوا مثلا من ولايه لولايه ولا من بلاصه لبلاصه باش يعبروا على رواحهم باش يقولوا رانا نحن في الجهات نتاع الشمال الغربي وفي الجهات الداخليه نتاع تونس رانا عندنا طاقات عندنا ابداع رانا نجموا نوصلوا رانا نجموا نقدموا حاجه باهيه رانا احنا فينا الانسان اللي قادر على التعبير القادر على التجسيد القادر على ابراز الذات القادر على انه فك بلاصته على خاطر كيف تتنفس مسرح كيف تتنفس الثقافه دونك هي فرصه للصغيرات للمشاركين خاطر احنا عندنا الاعمار الكل للمشاركين في انهم يتموقعوا انهم يوريوا طاقاتهم وقدراتهم ولما
1: لا تنجم
2: تفتح لهم
1: أفاق
2: نتاع حاجات أخرى معناها.
1: نعم من موقع كنت ذكرت لنا سيدة صنص اللي أنت كنت مديرة الثقافة من منطلق هذه التجربة كيف تقيمين واقع نوادي المسرح في دور الثقافة وفي دور الشباب اليوم وأبرز التحديات ربما التي ممكن يواجهوها؟
2: والله نوادي المسرح في دور الثقافة وأنا نحكي لك على دور الثقافة عن تجربة الحق فيهم تظهر بالطاقات وصغار يستنوا في فرص فما شكون الهوايه هزته كما قلت لك للاحتراف انه مش يقرا فما شكون الهوايه هزته انه حتى من غير احتراف اما بقى يشارك على الاقل حتى كمعناها ممثل ثانوي في اعمال بقى يشارك في هو راهو اللي يدخل في المجال نتاع الثقافه ونتاع المشاركات هذوما راهو تولي له ديما عنده الرغبه في انه يكمل وانه يواصل معناها هي المشكله ديما في الانتشاء ساعات فما عباد تتوقع انها باش تدخل تلقى روحها ما ماشي في باله اللي هو فيه ثمانيه باش يقول لي يتشهر ويتعرف بالكل ويتخابوا اللي هي ثنيه سهله راهي بغض النظر الشخص من خارج من الشمال من الوسط من الجنوب من العاصمه راهي لازم المماسات نتاع النوادي المسرح والكل تعلم الصغار وتعلم الكبار اللي هو اللي يحب يوصل راهو لازم يعمل مجهود راهو فما مراحل لازم يتعدى بها راهو فما موهبه الموهبه وحدها ما عندها وين توصل راهو لازم الانسان يكمل معناها الناحية الأكاديمية الناحية التكوينية يشوف العبيد العالم ونوصل ينجم يشوف من تجارب أخرى لازم حتى من الناحية التثقيفية يقرأ كتب ويقرأ مدارس ويتفرج ويعرف والكل ويتبع والنقد اللي يسمع وذلك نقد بناء معناه ما وش مجدي ما يراه اللي هو موجه لشخصه بقدر ما هو موجه للحاجة اللي عملها والحاجة اللي قدمها ده ممكن نصور اللي هو بطريقة هذية النوادي المسرح حضر السيدة اللي عنا مختصين قاعدين يوصلوا في مساجات الصغار معناها المشاركات هذه نتاع الصغار أنا رالي ما قديش يفرحوا الصغار كي يلقى روحوا خرج من الكادر أنه خدم خدمة وركنت على الرف بالنسبة لي هو فرق بين أنه يخدم خدمة ويعرضها قدام جمهور صغير ولا الكبير تي ما يحب كي يعمل حاجة بين يعرضها يشوفوا العبيد النتاج متاحة معناها دونك هذه هو تمشي وزارتنا معناتها ان نعطيه الفضاء او المجال للصغار او للشخص باش يعبر على روحه اكيد راهو النقائص موجوده راهو اكيد باش تلقى فما مؤسسات عندها فما نوع من التجهيزات ناقصه خاطر ما تنساش حاجه ديما فما مواكبه للتكنولوجيات الحديثه ديما باللي يبدا موجود ديما العبد باش يحس روحه فما حاجات ناقصه معناها اما هذا ما يمنعش اللي وزارة الإشراف والمندوبيات معناها قاعدين يحاولوا بحسب الإمكانيات المتاحة للسيدة اللي عنا ما شاء الله عليهم معناها قاعدين إنهم يحاولوا يخدموا مع السيارات في المجالات الكل عنا في المسرح عنا في الموسيقى عنا في عنا في المسرح عنا في الموسيقى عنا في الفنون التشكيلية عنا في الخط العربي عنا في الأدب عنا برشا مجالات اللي فما منشطين وفما مجهودات كبيرة إنهم من أطروا ونحتضنوا الصغار هكترا في المشاكل اللي نسمع فيها كل يوم هذه هي المجال بالنسبة لنا نحن باش الصغير يفجر طاقته باش يحس بذاته وباش يلقى شكون يأطروا ويواجهوا الاثنية الصحيحة معناه
1: نعم طبعا دائما في علاقة بالمسرح، وهذه المرة راح ننظر من نافذة مختلفة. اليوم سيدة صدس نعرفوا هيمنة الرقمي وسيطرته بين الظفرين على الشباب اليوم وعلى الأطفال وعلى الناشئة. في ظل الهيمنة هذه للرقمي اليوم، كيف ترين دور المسرح كأداة لتأطير الشباب والناشئة اليوم ونشر الوعي الثقافي بينه؟
2: أنا اللي راه اللي هو المسرح لازم يولي يتماهى مع الرقمي، يا أما يستعملوا في العمل المسرحي وهو موجود معناها، وإلا أنه يطوعوا باش يخلي الصغير مثلا بيتوا مهندس الديكور واللي هو توا يستعمل في الرقمي باش يلقى البلان مثلا متاع الحاجات اللي باش يخدم بيهم. نفس الشيء بالنسبة للمسرحي، أنت الصغير باش ينجم تقطبه والكل ينجم تولي فما دمج بين المجالات، مجال الرقمي والمجال المسرحي ما مش بعض على بعضهم، وهو هذاك اللي صاير معناها. اختيار الموسيقات، اختيار النصوص، البحث عن الأفكار تاع الديكور ومتاع الإكساء والكل والتوظيف، فما بين بغض النظر أو مع الخبرة المتراكمة في المجال ومع ذاك الكل، فما استعانة برشا بالناحية الرقمية. احنا أفضل في المجالات، مجالات الكل، الصغير توا لازمنا نمشوله، ما عادش نستناه. واحنا قبل كنا صغار كانت عنا حاجات نتفرجوهم، قصص مكتبة والكل، توا الصغير تليفون في يده لازمنا نمشوله معناها. حتى في ممارساته المسرحية ولا ممارساته المباشرة اللي نشوفه فيها في النوادي اللي تتصورهم انتي الكل، لازم نحاولوا نقربوا له. هذا هو التمشي معناها، حتى دورات تكوينية اللي قاعدين يعملوا فيها الأساتذة وحتى المشاركات متاعهم في برشا مجالات، هو في كيفية استقطاب الأطفال ولا المنخرطين في النوادي. هي راهي احنا شوية الأولياء، شوية المؤسسة التربوية، شوية بإذن الله القادم خير
1: إن شاء الله، هذا ما نأمله. طبعا سيدة سندس، بالنسبة لهذه الدورة، ونعود دورة 36 للمهرجان نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية، هذه الدورة هل لها خصوصية تميزها عن بقية الدورات السابقة؟ هل هناك تكريمات، هل هناك فقرات مخصوصة يعني خلال هذه الدورة؟
2: الحق تكريمات مع الناس اثنين. هي دورة الإقليمية هذه جات في ولاية الكيف، ولاية المسرح. اثناء للأسف ما كانش فما 24 ساعة مسرح، اللي هي المهرجان متاع ولاية الكيف معناها تظهر المسرحية الكبرى. على الأقل فما هو مش بشي عوض، حد شيء ما عوض 24 ساعة مسرح
1: أكيد،
2: أما لكن على الأقل فما عبيت قدر ستة المسرح والمغرومين بالمسرح يستناو في التظاهرات المسرحية ولقاءات المسرحية. انت كنت تحكي والناس كل نعرف اللي المسرح ما هوش من المجالات المستقطبة للجمهور، خصوصا اذا ما احنا نحكيوش على احنا ما احناش نحكيو على المسرح التجاري، هذاك عنده جمهور وعنده عبيده معناه، اما احنا نحكيو على المسارح الهادفة، المسارح الهادية معناها المسارح نتاع النوادي والكل. هذه فرصة لتلاقي الأفراد أو المغرمين بالمسرح من مشاربة وجهات وولايات مختلفة ومن فئات عمرية مختلفة، مع أساتذة أكفاء من أعلى طراز، دكتور سمين مصري كما قلنا، سي جمال ساسي، هذوما كلهم بالنسبة لنا نحن مدام ميسة ساسي، هذوما أيه، هذوما الكل اجتمعوا باش ان شاء الله نعديو عرس مسرحي، عرس ثقافي وعرس فني في رحاب مركز فنون درامية والرقحية بالكيف وفي ولاية الكيف لمدة 48 ساعة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون في مستوى انتظارات وتطلعات المغرومين بالفن الرابع.
1: نعم، بالنسبة للحضور والمتابعة، هل دعوة مفتوحة لعموم الجمهور؟ واللي يرغب في الحضور ومتابعة العروض شنو نجم يعمل سيدة سندس؟
2: أكيد الدعوة مفتوحة للعموم، هي دعوة هو حضور مجاني، بالعكس احنا نحبه العباد الكل تحضر، الأولياء يشجعوا صغارهم، ما نحكيوش به، احنا اليوم المجال الحديث متاعنا هو المسرح، أما راهو الصغير كي تشجعوا يحضر تظاهرات ثقافية الكل، راه ينجم في واحدة من الورشات ولا واحدة من الفعاليات يلقى روحه ويلقى الباب اللي يقول أنا ذاك نحب نتوجع له ونحب ننشط فيه ونحب نعمله. دونك الباب مفتوح للجميع، للفئات العمرية الكل، خاطر هو احنا عندنا الشرائح العمرية الكل بالنسبة للمشاركين، للأولياء قبل الصغار، للأطفال، للمربين، للناس الكل. حضور مجاني من 9 متاع صباح نهار 3 أكتوبر، نهار 3 أكتوبر إلى مساء يوم الأحد 4 أكتوبر في فضاء مركز فنون درامية وركحية بالكامل.
1: نعم طبعا الفرصة متاحة لهم في هذا التاريخ في هذا التوقيت، والدعوة مفتوحة للجميع. لو نقدم رسالة سيدة سندس للشباب المشارك من مختلف الولايات تبع هذا الإقليم، 4 ولايات يشاركوا في هذه الفعالية وفي هذا المستوى، وأيضا لجمهور الكاف اللي يحب المسرح ومتعطش للمسرح، رسالتك تقدمها لهم على أثيرتهم الثقافية وتدعيهم وتدعوهم أنت بطريقتك باش يحضروا ويكبوا هذه الدورة وهذه الفعاليات.
2: بالنسبة لي أنا المهرجان العام هذا ما هوش مجرد عروض، هي حركية فنية فيها برشة تمثلات، برشة عروض ولا تشكيلة من العروض المتنوعة اللي فيها الذائقة الفنية متاع مختلف الأعمار أو مختلف الفئات العمرية للعباد المغرومين بالمسرح. أهالي الكيف أمنيتي أو نتمنى أو نرجو منهم بكل لطف إنهم يلتفوا ويتكاتفوا حول التظاهرة هذه والتظاهرات الثقافية الكل والتظاهرات الكل موجهة للناشئة اللي موجودة في الجهة عنا نحن ولا عند غيرنا. روذية بالنسبة لنا نحن طوق النجاة بالنسبة للجيل الجديد اللي الحق كي نلقوه عنده مويلات فنية مويلات ثقافية و رغبات انه يتأثر وانه يتوجع، نحن نورمال ما نعاونوه. بالنسبة للولايات المشاركة، مرحبا بكم في ولاية الكاف. ولاية الكاف الدفء والاستقبال والفرحة والمسرح والفن والثقافة. ولاية الكاف اللي مستانسة تستقبل زوارها بكل سعادة وسرور وبكل حفاوة. مرحبا بكم الناس الكل. للمشاركين راهو مشرد المشاركة هو انتصار وفوز، انتم الكلكم فايزين عليه، خاطر بغض النظر على زملائكم اللي ما سافهمش الحظ، اما انتم تجاوزتوا المرحلة الجهوية، كل واحد يمثل ولايته في فئة من الفئات المسابقة معناها متاع المسرح، كلكم فايزين بغض النظر شكون باش يترشح للوطني. وجودكم في نوادي يشرف المؤسسات الثقافية، مشاركاتكم تشرفنا، مرحبا بكم الناس الكل. نحب الأجواء تكون احتفالية، فرصتكم باش تتعرفوا على بعضكم، فرصتكم باش تكتشفوا حتى عادات وأساليب وطرق تعامل مع بعضكم. راوذية اللقاءات هذه راهي تطور القدرات الاجتماعية حتى متاع المشاركين، معناها تطور لهم مهاراتهم التواصلية، تطور لهم قدراتهم المسرحية. عندكم أساتذة راهو بغض النظر على المسابقات تنجموا تستشيروهم في مواضيع معينة، هي فرص باش تتقابلوا. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بكم انتم زاد إذاعة تونس الثقافية باش تغطيوا معنا التظاهرة يومي 3-4 أكتوبر في مركز فنون درامية وركحية بالكاف.
1: يومي 3-4 أكتوبر بالمركز فنون درامية وركحية بالكاف سيكون الموعد إذن مع 18 عمل مشارك ومتوج لهذه المرحلة من المهرجان، المرحلة الإقليمية، دور 36 لمهرجان هذا اللي يعنى بنوادي المسرح في دور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. كيف يمكننا سيدة سندس الاطلاع على التفصيل أو البرنامج بالتفصيل، برنامج مفصل لهذا المهرجان؟ هل هناك صفحة معينة جبونا نزورها على الفيسبوك أو غيره؟ فمش سبل التواصل معاكم لمزيد الإرشادات ربما وأخذ أكثر معطيات ومعلومات.
2: البرنامج موجود على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف، موجود بالتفصيل، معناها أنا موجود على ذمتكم في كل وقت، أعضاء الخلية موجودين على ذمتكم في كل وقت. بالنسبة لي أنا رقمي مفتوح 24/24، معناها أي استفسار أي تساؤل، إذا كان فما عبيد من بلايص أخرين يحبوا يجيوا يحضروا معنا، فما حتى إشكالية في الإقامة ولا حاجة، نجموا يتصلوا بنا، نجموا نعاونوا ناس كل المهم، نتكاتف كاتف الجهود باش ننجحوا التظاهرة هذه.
1: نعم بالتوفيق إن شاء الله. إذن سيدة سونس بن سالم رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف، كنت معنا في حديث عن الدورة 36 للمهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. الموعد سيكون 3-4 أكتوبر المقبل، والتفاصيل موجودة على صفحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. شكرا لك إذن مرة أخرى سيدة سونس على قبول دعوتنا اليوم على موجات صوت رات الحياة، مع شكر لزميلة حنان العريض لأمن الإعداد هذه الفقرة. نمشي ونواصلوا مع الأنغام على موجات صوت رات الحياة وراجعين.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، انتم دائما على موجات صوت رات الحياه في الصالون الثقافي. معنا فيس سهير وعروسي ثلاثي اللقاء هذا المساء على موجاتنا. يطلق مهرجان بعيونهن السينمائي الدولي مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائيه، وذلك من 4 إلى 7 أكتوبر 2026 باشراف المخرج والكاتب والمنتج السينمائي التونسي ابراهيم الطيف. وتندرج هذه الورشة ضمن حرص المهرجان على مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية وفتح فضاءات عملية للتكوين وتبادل الخبرات، خاصة لفائدة المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية. هذه الورشة تركز على تطوير المشاريع السينمائية والعمل على مختلف مراحل تقديمها، من بلورة الفكرة وصياغة الملخص والجملة التعريفية إلى تحديد الرؤية الفنية وإعداد ملف المشروع والتدرب على البيتشينج والعرض الشفوي والدفاع عن المشروع أمام المهنيين. هذه الورشة تشمل مشاريع أفلام القصيرة الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والتجريبية بمشاركة عدد من صاحبات المشاريع من تونس وخارجها. وتعد هذه المبادرة جزءا من البرنامج المهني والتكويني للدورة 7 من مهرجان بعيونهن، الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من المساحات للسينمائيات لتطوير والتبادل وبناء العلاقات المهنية. مهرجان بعيونهن السينمائي الدولي في دورته 7 من 3 إلى 7 أكتوبر بين بلو الحمام.

مهرجان الدولي لمسرح الشارع ببنزرت ينتظم أيام 2-3 و4 أكتوبر 2026. في البرنامج يوم الجمعة 2 أكتوبر دورة تكوينية حول التعبير الجسدي تأتي الأستاذ مجد بالغيث، وحول ديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح تأتي الفنانة إيمان العويني بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. في البرنامج كذلك في نفس التاريخ عرض البنجة في الشارع اللي بالحسن ميهوب يوم 2 أكتوبر في حدود الساعة 2:30 ظهرا، عرض مشهدي لخيال من الجزائر، مثل ذلك عرض مشهدية بنات الموج من تونس، عرض ظلام من ليبيا، عرض مشهدية كلوناج من تونس، وأيضا عرض مشهدية دجازة أيضا من تونس. العروض تقام بساحة فلسطين يوم 3 أكتوبر وحدود 10 صباحا. موعد مع ندوة حول موضوع من الخشبة إلى الشارع، تحولت الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس. تتواصل بعد ذلك الدورة التكوينية بمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت مع مواصلة العروض المشهدية، عرض باساج من تونس، الغنجة كذلك من تونس بساحة بوغثفة والميناء القديم، عرض دانسي هال من إيطاليا، وعرض آخر لعبة من تونس، وعرض عزدة كذلك من تونس في ساحة فلسطين. يوم الأحد 4 أكتوبر يوم الاختتام، تتواصل الدورة التكوينية بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت مع عرض الشيف الرئيس من العراق، أيضا عرض ماذا لو من تونس، والعرضين ذو ما يتموا بساحة إذن هامر شولت. يتواصل موعد مع العروض، عرض أسوار من تونس وعرض بنادم كذلك من تونس بساحة فلسطين. لتختتم الفعالية بالإعلان عن النتائج. نتحدث دائما عن المهرجان الدولي لمسرح الشارع أيام 2-3 و4 أكتوبر 2026 ببنزرت. نكملوا مع الأنغام وراجعين بعد شوية مكمل لمتابعة ثقافتنا ومتابعتنا.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: يا خيش بيك شفام
3: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاون.
3: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
6: الصالون الثقافي،
8: الصالون الثقافي.
6: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
8: مع عروسية بوميزة وأنيس الحميدي في هذا التوقيت في الهندسة الصوتية، نفس العرش دائما في التنسيق العام لهذا اللقاء. شكرا صديقتنا سهير زين على المرافقة التقنية وحتى الرقمية، ومرحبا بك أنيس خذ المشعل من جهتين الرقمي والتقني. مواصلين معكم في الصالون الثقافي هذا المساء. المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة يستعد لتنظيم الدورة الثانية لمعرض الكتاب في مقر المجمع. تفاصيل هذه الفعالية يقدم هنا الأستاذ سفيان الخوذي كهيئة مدير التوزيع في بيت الحكمة. مساء النور أستاذ سفيان، أهلا وسهلا بك. أستاذ سفيان، أستاذ سفيان الخوذي إذن هو كهيئة مدير التوزيع في بيت الحكمة، سيحدثنا عن الدورة الثانية لمعرض الكتاب بمقر المجمع. سي سفيان إذا كان صوتنا وصل لك أعطينا إشارة لأنت معنا، أهلا وسهلا بك مرة أخرى سي سفيان.
9: أهلا مدام روسية،
8: مرحبا بك. إذن نذكر ضيفنا سفيان الخوذي كهيئة مدير التوزيع في بيت الحكمة، مرحبا بك مساء النور. المجمع يستعد لتنظيم دورة ثانية لمعرض الكتاب. هات نبدأ ونرجع بالبدايات، كيفاش كانت فكرة معرض كتاب في بيت الحكمة؟

0: الثانية للمعرض اللي هي بالأساس فرصة بس القارئ يلقى مجموعة متنوعة من الكتب والعناوين في مختلف المجالات، يعني كل واحد ينجم يلقى الحاجة اللي تهمه سواء كان يحب الأدب تاريخ فلسفة ولا يحب يكتشف مجال جديد. الدورة هذه الثانية قررنا يعني بعد بداية السنة الأكاديمية والمحاضرة الافتتاحية للمجمع حددنا لها تاريخ من تنطلق إن شاء الله السبت هذا من 3 أكتوبر إلى يوم الجمعة 9 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 8 مساء.
1: تقريبا كنت قديش من عنوان باش يكون لذمة زوار المجمع؟ قلت لنا اقتصاد مختلفة العناوين، هل هي إصدارات بيت الحكمة فقط أم أنه إصدارات مختلفة ربما ممكن نلقاوها في هذا المعرض؟ أكثر تفاصيل حول العناوين وطبيعة الكتب باش نلقاوها أستاذ سفيان.
0: الحقيقة هو المعرض اللي بيع كتب فقط إصدارات البيت الحكمة اللي هي كما تعرف مؤسسة عريقة تأسست من عام 1983 اللي حتى سنة 2026 عندنا أكثر من 450 عنوان. الحقيقة العنوان العناوين اللي سيقع بيعها في المعرض قرابة 300 عنوان من مختلف الاختصاصات العلمية، علوم، رياضيات، فنون، علوم إسلامية، علوم إنسانية واجتماع وآداب. الحقيقة عاملين فرصة هذه بس عملنا تخفيض كبير، عندنا أكثر من 200 عنوان فيها تخفيض 50% وقرابة 100 عنوان فيها تخفيض 30% بين الإصدارات القديمة والإصدارات الجديدة.
1: الجديدة أعتقد بلغات مختلفة، فما العربية فما الفرنسية طبعا حسب نوعية حسب طبيعة الكتاب والمادة اللي يقدم.
0: صحيح، فما العربية الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الألمانية. الحقيقة أي واحد يلوج على كتاب يلقى الغاية متاعه في هذا المعرض.
1: إذا نذكر المعرض هذا من 3 إلى 9 أكتوبر بمقر المجمع، الفضاء مفتوح من 9 صباحا نعتقد إلى حدود
0: الثامنة مساء
1: والعناوين يعني فما طريقة ممكن نطلعوا بها على عناوين المتوفرة موجودين يعني كيف عن بعد نجموا نراسلوكم أو يعني نتعاملوا معكم عن بعد باش نعرفوا العناوين هذه موجودة ولا ونجي وإلا نجي على عين المكان ونكتشفوا المعرض شنو اللي فيه؟
0: والله الحقيقة المعرض هو فرصة يعني باش منع فرصة لاقتناء كتب قيمة ومنها زيارة لقصر المجمع.
1: نعم.
0: أنت كما تعرف قصر تحفة فنية
1: في يعني موقع جميل ورائع جدا مطل على البحر.
0: الحقيقة مازال يعني الطقس مويت يعني للزيارة إطلالة على البحر، يعني الحقيقة ندعو الجميع باش يجيوا مباشرة يقتنيوا الكتب ويطلعوا عليها. ويمكن زادة يمكن مع الاطلاع على العناوين عبر موقع الويب للمجمع أو الصفحة الفيسبوك للمجمع أو مرسلتنا على البريد الإلكتروني.
1: طيب شو ما قلنا وش على المعرض هذا سي سفيان؟ المعرض هذا اللي تنظموه لبيع وتقديم وتعريف بإصدارات بيت الحكمة.
0: والله حبيت نقول للمعرض هو مفتوح للناس الكل، حتى الشخص اللي ماهوش قارئ بانتظام ينجم يلقى فرصة باش يبدأ، خاصة الصغار والشباب والطلبة. خاصة تعويض الإنسان على القراءة يبدأ بخطوة بسيطة، كتاب يختاره ولا موضوع يعجبه وبعدها تولي القراءة عادة. وزيد نتصور دور بيت الحكمة هنا مهم، المسألة مش وقت بيع كتب أما زاد خلق حركة ثقافية وتشجيع الناس على الكتاب والمطالعة.
1: جميل، وإن شاء الله المعرض يحقق أهدافه، معرض الكتاب معرض بيت الحكمة للكتاب في دورته الثانية. إذن هذا المعرض اللي ينتظم من 3 إلى 9 أكتوبر بفضاء المجمع بقرطاج، وبالتوفيق لكم جميعا وإن شاء الله العناوين مختلفة، العناوين تلقى قبالي من القراء ومن مريدي الكتب. شكرا لك أستاذ سفيان خوذي كهيت مدير توزيع في بيت الحكمة، كنا معا في حديث عن هذا المعرض في دورة الثانية، معرض بيت الحكمة عفوا معرض بيت الحكمة للكتاب في دورة الثانية. شكرا لك، نمشوا للأنغام وراجعين مع بقية استضافاتنا ومتابعتنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف ومن الحكيم،
8: سينما،
11: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
8: موسيقى وحوارات.
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
8: علوم وآداب،

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم على أثير تونس الثقافية لنسلط الضوء على فعالية دولية. هذه المرة مهرجان هواجس عربية هو فعالية ثقافية جديدة تشهد دورتها الأولى في لبنان تحت شعار بالفن نحكي لغتنا وبالإبداع نرسم وحدتنا. هذا المهرجان إذن يشرف عليه الدكتور عماد ترحيني، وهو شاعر لبناني شاعر عربي سبق واستضفناه على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا المهرجان في ضيافة لبنان في دورته الأولى، والتفاصيل مع دكتور عماد ترحيني. مساء النور عماد، أهلا وسهلا بك دكتور عماد.
1: شكرا على هذه المقدمة الجميلة والتعريف الأجمل.
0: أهلا بك دكتور عماد.
1: مساء أجمل لتونس وشعبها العظيم، وشكر جزيل لإدارة إذاعة تونس الثقافية التي أتاحت لنا هذه الفرصة كي نتحدث بالثقافة وبالمهرجانات.
0: نتحدث إذن دكتور عماد عن مهرجان دولي في دورته الأولى، مهرجان هواجس عربية من 8 إلى 12 أكتوبر المقبل. نبدأ بالفكرة، فكرة هذا المهرجان من أين جاءت؟ هذا المهرجان لنقول لبناني عراقي يعني، وتفاصيل أخرى في الأثناء نستمع إليها منك دكتور عماد. نبدأ بالفكرة، الفن يجمعنا هو شعار الأكبر لهذا المهرجان، يجمع لبنان يجمع العراق، وتفاصيل أخرى ما عندك.
1: بالنسبة لمهرجان هواجس عربية في لبنان، الهدف منه إعادة فتح جسور التواصل بين الدول، جسور التواصل الثقافي بين الدول العربية كافة. أتت هذه الفكرة، كانت هي قديما، إنما الأحداث التي أحدثت في وطننا لبنان وأحالت دون إقامة مناسبات أو حفلات أو أي شيء، فهذه جعلناها أنه لنفرجي العالم أنه لبنان لازال حيا، لبنان لازالت الثقافة موجودة به، الثقافة لا تموت، الثقافة الحرف ينبض نور ويشع نار. هذه المهرجان هو بالتعاون مع مؤسسة هواجس للثقافة والفنون العراقية بين منتدى حرف ولون وجميع القيمين على هذا. مهرجان، هي هذه المؤسسة تعنى ب الفن التشكيلي والثقافة، ونحن نجمع بين الفن التشكيلي والشعر، بما يحتوي الشعر الثقافة وبما تحتوي الفن جميع الفنون. المشاركون حتما هم من جميع الدول العربية، معنا من تونس الشاعر الأستاذ أحمد الدوس، ومعنا من الجزائر، ومعنا من المغرب، ومعنا من فلسطين والسودان، يعني حتى معنا من الإمارات، يعني من جميع الدول العربية إن شاء الله قادمون.
0: نعم.
1: بدايته هي من 8 لغاية 12 شهر القادم
0: إن شاء الله.
1: لدينا في اليوم الأول رحلة سياحية، مناطق جبال جونيا وهذه المناطق التي تحتوي التراث والآثار الفخمة، وانتهاء عصرا في مدينة طرابلس ليقام أمسية للضيوف الكرام هناك. اليوم الثاني وهو اليوم الأول للمهرجان، افتتاح المعرض هو الشعر الرابعة عصرا في قاعة السفير في شارع الحمراء بيروت من الرابعة للسادسة، وهناك أمسية شهرية في المسرح الوطني الثقافي كذلك في منطقة الحمراء، ومع التكريم للضيوف الكرام جميعا. واليوم الثالث سيكون هناك رحلة كمان في مغارة جعيتا والمناطق الأثرية، يعني هناك مناطق كثيرة أثرية سنزورها بإذن الله.
0: إن شاء الله. إذن هذه الفعالية تأتي في إطار إحياء الحياة الثقافية في لبنان رغم كل الظروف، رغم كل الصعوبات التي تعيشها المنطقة. يأتي هذا المهرجان في صبغة دولية، نتحدث عن مهرجان دولي فيه مشاركات كما تفضلت دكتور عماد وقدمتها من تونس، من الجزائر، من العراق، أعتقد أيضا الجانب السياحي أيضا موجود في هذا في برنامج هذا المهرجان. وتحية لكل من لبى الدعوة لهذه الدورة الأولى والدورة التأسيسية لمهرجان دولي عربي هواجس عربية. إذا نذكروا من 8 إلى 12 أكتوبر 2026، و أيضا الشاعر سيد المقام في هذا المهرجان، وهذا مفهوم بما أنه سيد عماد بالأساس شاعر، هكا ولا دكتور؟
1: صحيح. أنا أريد أوجه تحية وشكر كبير للأستاذ الفنان رحيم الموسوي، هو رئيس مؤسسة هواجس، الذي هو الرجل المكافح أمام الثقافة والفن.
0: الصوت دكتور عماد، الصوت انقطع له
1: كي يقدم شيء ناجح. نعم، هو فنان عراقي،
0: نذكره بالاسم، اسمه
1: الأستاذ رحيم سيد الموسوي.
0: نعم، هو إذن رئيس مؤسسة هواجس الثقافة والفنون.
1: نعم صحيح. وأريد أن هيك في تعليق صغير أو مداخلة صغيرة، هي كلمة موجهة إلى الحكومات في الدول، لترى ما يعاني المثقف والشاعر والفنان إذا حاول أن يسافر ليشارك في أي نشاط أو أي مهرجان، كم يتكبد، كم يعاني لكي يحصل على التأشيرة. نلفت انتباه المعنيين بهذا الأمر أنه المثقف هو آخر إنسان مستضعف في هذا الكون، يجب مراعاة المثقف، يجب دعم المثقف معنويا وماديا وبجميع الإشكالات. فهذه دعوتي لجميع المعنيين بهذا الأمر.
0: نعم، إن شاء الله صوتك وصل ورسالتك وصلت دكتور عماد ترحيني لمن يهمهم الأمر. بالتوفيق ليك ولكل مبدعين ممن لبوا الدعوة للمشاركة في هذه الدورة الأولى من مهرجان هواجس عربية الدولي، اللي كما قلنا ينتظم من 8 نعم إلى 12 أكتوبر 2026 تحت شعار الفن يجمعنا. بالتوفيق إن شاء الله دكتور عماد، ونتابعوك إن شاء الله في نشاطات ثقافية قادمة بإذن الله. شكرا لك على قبول دعوتنا.
1: هناك ملاحظة صغيرة فقط. هناك بعد حوالي للمهرجان حوالي أسبوع أو أكثر بقليل، لازال المجال مفتوحا أمام الضيوف، من يريد أن يلتحق بنا نحن نستقبله بفارغ الصبر.
0: نعم،
1: وشكرا لإذاعتكم الموقرة، وشكرا لك أستاذة عرفية التي طال الزمن ولم نتكلم،
0: وجاءت الفرصة وجمعنا مهرجان جمعتنا الهواجس العربية في النهاية دكتور عماد.
1: شكرا لك
0: دكتور عماد ترحيني الشاعر ومدير مهرجان إذن هواجس عربية بلبنان من 8 إلى 12 أكتوبر 2026 تحت شعار الفن، يجمعنا مع مشاركات دولية من الجزائر، من تونس، من لبنان، من العراق وغيرها من المشاركين. نمشيو للانغام نيس وراجعين، خليكم معنا مستمعينا ومستمعاتنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية
6: بوميزة وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، نفيس العشري في التسييق العام لهذه اللقاء، وعروسية معكم من أمام المزدحم. وصل معكم اللقاء في هذا المساء على موجات صوت إرادة الحياة. لقانا متواصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلا، دائما مع نفس الفريق. خليكم معنا نغم بصوت ماجد الرومي وراجعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: السابعة و52 دقيقة على موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم موضوع تنقيح الفصل المرسوم 54 تحديدا الفصل 24، حيث صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى. ونص الفصل الأول من المرسوم الجديد عن الأحكام التالية: الفصل 24 جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة ومعلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. وحسب المرسوم لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود. ويذكر أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بقصر قرطاج لتداول في عدد من مشاريع المراسيم، من بينها إذن مرسوم متعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 سنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. هكذا بلغنا إذن ختام هذا العدد من الصالون الثقافي. شكرا لسهيل زيان، لنيسة الحميدي، نفيسة العشاء، عروسية، وتقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة، وإلى اللقاء.

بعتهاش الواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة إذا نهتم فيها بالإيكولوجيا، بالبيئة، بالمحيط. اليوم اخترنا باش نحكيو على الماء، باش نحكيو بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا تكتشفوها بعد شوية بعد الفاصل، ولكن قبل نحيي زميلتي في الإخراج، زميلتي سونيا الهدياوي من قدام ميكرو وصال الكسراوي في الإعداد والتقديم. مراجعين بعد قليل.

0: قابل للنقاش.
1: رجعناكم جديد متواصلين معكم، مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم. تحية لكل من التحق بنا توا، وتحية لكل من اختار إذاعة تونس الثقافية. إذن كما قلنا مش نحكيه اليوم في قابل للنقاش، هذه الفقرة الحوارية بالأساس مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة المربية الفاضلة مدام راضية لوحيشي، رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
2: شكرا شكرا على التحية هذه، وخاصة وقت اللي قلت مربية حتى زيدا نرفع تحية
1: فاضلة زيدا
2: المربين اللي توقع
1: إن شاء الله عودة موفقة لأبنائنا. نعم. وبناتنا إن شاء الله. نعم. بنجاح، وإن شاء الله يكونوا هما معنتا رجال الغد، وهما إن شاء الله اللي يحملوا المشعل في مهمات صعيبة صعيبة وتحديات صعيبة، خاصة أمام. نعم. التغيرات المناخية، أمام الشح المائي في عديد. نعم. الأماكن من هذه الأرض. إذن سيدة راضية المربية، وانتي ناشطة توا عندك سنوات وسنوات، نحكيه على مجال الماء المياه. احنا توا عنا قداش من حلقة نحكيه، ولكن باقي مازلنا مش نحكيه، لأنه قادمين على موسم متاع تساقطات، قادمين على ربما تحذيرات أيضا من المختصين في الرصد الجوي أنه باش تصب كميات كبيرة من المياه، وشفنا عم ناول كميات محترمة من التساقطات، ولكن ما نجمناش نستحفظ عليها، جزء كبير منها مشى في البحر. كيف كيف السدود متاعنا طاقة الاستيعاب متاعهم ماهيش كبيرة برشا، خاصة أمام الترسبات لسنوات واللي ما نجموش نجهروا، والأخصائيين الكل يقول لك لو كان نبنيو سدود جديدة تتكلف لنا أقل بكثير من جهر معناتها السدود. إذا فما عديد التقنيات اللي تم استعمالها ما بين الاستمطار، منها المعالجة متاع المياه، عديد التقنيات والأساليب وبرشا اقتراحات وغيره، ولكن ما زلنا إلى الآن ما شفناش حلول حقيقية اللي نجم نستحفظ بها على أكثر ما يمكن من المياه.
2: نعم بالحق مدام وصال، هو بالتجربة يعني بالتجربة الميدانية اللي أنا سواء كان سنوات وإلا حتى كمواطنة عادية معناتها شنو نشوف في المياه. أنا رأي أزمة المياه في تونس معناتها هي كانت أزمة ندرة، واليوم وليت إلى جانب إدارة الندرة وليت الحوكمة، مسألة الحوكمة، حوكمة المياه. يعني إحنا في تونس أصبحت الأزمة هيكلية، وهذه رأي من أولها هي هيكلية لكن ما كانتش تظهر، لكن هذا الطائفة تأكد أنه بالنسبة أزمة المياه في تونس هي أزمة هيكلية. علاش؟ لأنه في المجال يعني إحنا في المرتبط خاصة بالمسألة مثلا فترة الجفاف، نقص الأمطار، كلها يعني عوامل إحنا ما عندناش في يد فيها، كما نقولوا إحنا التغيرات المناخية، ارتفاع درجة الحرارة، تراجع كمية الأمطار، عدم انتظامها زيادة، ولكن ثم مسائل أخرى يقول لك مثلا تراجع مخزون السدود، هذه يرجع كيف كيف زاد احنا معناتها يرجع الى حاجات اخرى، عوامل اخرى اللي احنا نجموا بين ظفرين نقولوا ماناش مسؤولين عليها. ولكن ثم مسائل اللي احنا مسؤولين عليها، اللي هو اكل استغلال المفرط للمياه الجوفيه، اكل استغلال الغير منظم للابار، اللي هو ثم ارتفاع طلب على المياه خاصه في قطاع الفلاحي. اليوم خاطر ما ننسيوش القطاع الفلاحي هو أكثر قطاع اللي هو يرتبط بمسألة المياه، ضياع كميات هامة اللي كنت تقول أنت مثلا على سدودنا، اللي مثلا التبخر، ما ننسيوش زادة التسربات، الشبكات اللي هي معناتها اهترأت ما عادش تنجم، يعني هذم كلهم يعتبروا أهم عوامل اللي هي خليت الأزمة تزيد تحتد. ما ننسيوش حاجة أخرى، والعامل الاجتماعي اللي هو ثم تفاوت كبير بين الجهات في توفر المياه، وذي يراه معناتها بالإحصاء والكل. لذلك يعني ما عادش سؤال فقط معناتها كيف نوفر المزيد من المياه، بل السؤال أصبح كيف نحسن حوكمة الموارد المائية التي نمتلكها. يعني هذا السؤال الحقيقي اللي احنا انا نقول لك من خلال التجربه. معناتها أنا بالنسبة لي هذا هو السؤال اللي هو يتطرح واللي هو يلزم عليه أكثر مسألة، معناتها ليس نقاشا فقط وإنما حل برنامج وطني حول المسألة هذه. يعني إدارة المياه من ندرة إلى الحوكمة مهم جدا، كونك نقولوا أحنا اللي توا التخزين والتوزيع يعني والمراقبة الاستهلاك كلها تتعلق من يتخذ القرار. الأولويات شنو هي الأولويات، يلقرا وين باش تمشي الأولويات حسب القطاعات ولا غيره، على أي أساس يتم توزيع المياه. أنا مشيت الأماكن اللي هما مثلا جهة صد بربرة وغيره اللي موجود في الشمال الغربي بحذاه السدود، لكن ما يصلوا حتى شيء من الماء، وهذا يعتبر زيادة في مسألة هامة جدا في مسألة توزيع المياه. نرجع النقطة زيادة وصال، لأن نحب الناس هو التنسيق بين مختلف المؤسسات. رو اليوم مهم جدا كونه ثم مراقبة للاستغلال، لكن بالتنسيق مع مختلف المؤسسات. علاش ما يشارك الزيادة حتى المواطن؟ علاش مش المجتمع المدني؟ قبل كنت في الجمعيات المائية صحيح فيها برشا مشاكل الجمعيات المائية، ولليوم أغلبهم حتى اللي تسكرت معناتها ما عادش ترجع. لكن أنا نحكي لهنا من مفهوم بالحق عدالة بين الجهات والأجيال في مسألة استغلال المياه. رأو إذا ما نطرحوش السؤال هذية، إذا ما نطرحوش رأو بالحق معناتها نعتبر رواحنا ديما ككل واحد يغني وجناحه يرد عليه. يعني المسألة استراتيجية بالنسبة لمستقبل تونس، رأو يعني مسؤولية المؤسسات مسؤولية مؤسساتية أساسية، خاطر أزمة المياه ما هيش معناتها مؤسسة واحدة اللي احنا كنا نحطه على الصناء. ليه ما هيش كان الصناء؟ خاطر ثم ترتبط برشا مجالات، إلى جانب وزارة الفلاحة باعتبارها المرتبطة أساسا بالموارد المائية والري والسدود والمياه الجوفية، زاد ثم وزارة البيئة اللي هي مسؤولة على حماية المنظومات البيئية كيف المناطق الرطبة وغيرها، مكافحة التلوث، اللي ثم العديد من المجال المياهية ملوثة، كيف زاد وزارة التجهيز. وزارة التجهيز عندها جانب زيادة، أخي مش مسؤولة على البنية التحتية والمنشآت المائية، مسؤولة عليهم. كذلك وزارة الصحة زيادة عندها دور، وزارة الصحة اليوم جودة المياه وسلامتها، نقولوا احنا ماء صنات، احنا كنا عشنا جيل اللي كنا نشربوا من السبالة، نشربوا ماء الصنات وكان يجي وجودة عالية جدا. شنو اللي خلى جودة المياه اليوم معناتها تتفرض علينا؟ أنا شفت في أوتو وجويليا اللي ثم ما هيش مرتبطة المياه المعدنية ما ولا المياه المعلبة ولا غير، ما هيش مرتبطة بناس معينين عندهم القدرة الشرائية ولا غيره. لا، وليت مسألة هامة جدا، لأنه ولا التونسي حتى البسيط ينقص من مواده باش ينجم يشري الماء المعلب على أساس كونه أكثر جودة. هنا زيدة مسألة مهمة اللي كونوا احنا ننسيه دور الجماعات المحلية والهوات الجهوية. سيف غير اللي احنا عنا أزمة هيكلية لهنا، لكن هي أقرب للمواطن، هي أقرب للإشكاليات المحلية. يعني اليوم لو كان احنا نقولوا توزيع المياه معناتها على بقية المدخلين خاصة الاقتصاديين وغيره الكل، ثم أهم تحدي هو التنسيق. ورجعت ونعاود نقول هي التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة، هذا يعتبر لكونه قطاع المياه مانيش نحكي عليه وخلقنا من الماء كل شيء حيل، ومانيش نقول على غير، لكن نأكد على مسألة لابد ثم رؤية وطنية موحدة للمسائل هذه. رغم مش انت تطلع بلاغ والآخر يطلع بلاغ، راو اللي عشناه في خاصة في شهر أوت راو ثم برشا تضارب في المسائل هذه، وهي اللي خليت معناتها اليوم معناتها اللي تطرح حتى السؤال يقول لك من يحدد أولويات في استعمال المياه؟ شكون اللي حدد؟ شكون اللي يقول لك الفلاحة أهم ولا السياحة أهم ولا الصناعة أهم؟ شكون يحدد المسائل هذه؟ اليوم معناتها المطروح بالحق يعطيك صحة وصال على معناتها الموضوع، خاطر انا يهمني ياسر. علاش؟ لانه ديما نسمع الدبابة هاو تشنو هاو مشكلة الماء هاي ندرة المياه هاو تشنو هاو تبذير، لكن مسألة الحوكمة ديما تتطرح بطريقة كي يني احنا نحمل مسؤولية مؤسسة واحدة في حين هو كون راهي مسؤولية مشتركة. راو اليوم النماذج الفلاحية والصناعية والسياحية هل تتلائم مع مواردنا المائية؟ اليوم بربي اليوم هل ممكن نعطي ترخيص انا باش نعمل بيسين في بلاصة معينة نجم؟
1: هي ما مدام راضية راهو بالنسبة للسياحة راهي كمية الماء المستعملة في السياحة والنزول وغيره راهي لا تتجاوز 2% فقط.
2: معناتها فعلا هذا هو
1: معناتها راهو العباد تتخايل انه السياحة والبيسينات تستهلك برشا ماء، راهو لا بالعكس اكثر قطاع يستهلك برشا ماء هو الفلاحة وحتى المياه الصالحة للشرب زادة مش كمية كبيرة. ورغم ذلك فما خسارة قرابة 40%. نعرفوا أنه معناتها فما برشا مياه قاعدة تضيع معناتها من السوناد بنسبة كبيرة وكبيرة بسبب تقادم معناتها الشبكات وشبكة الربط وغيره. معناتها فبالحق عنا مشكل حقيقي.
2: نرجع أنا للأولويات يعني والنماذج للنماذج خاصة التنمية. يعني اليوم نخطط للتنمية ما نخططهاش بمعزل عن القدرة الحقيقية للمنطقة. راو لابد يعني أنا كي طرحت المسألة للنموذج الفلاحي والصناعي والسياحي لأنها هي الثلاثي اللي هو معني بالمسائل هذه. اليوم المواطن راه ما يغزرش للفلاح يقول لك هو اللي قاعد يهدر في المياه، لا هو يغزر لكن نزل اللي فيها معناتها المسابح، هو يغزر للمصانع اللي هي قاعده مثلا يقول لك شنو اللي قاعده تعمل لي انا مباشره، لان يعني المواطن اللي هنا في قدرته على تحليل الاشياء الحاجه اللي قدامه الحاجه البسيطه اللي هي يرى فيها. لكن اذا احنا وصلنا معناتها بطريقه مع مسؤوله نحدوا الاولويات ونعلنوا عليها، نعلنوا على اولوياتنا راهو معناتها نتحدثوا على ميزانيه مائيه لكل منطقه ولكل قطاع. راهو مش المناطق كلها عندها نفس معناتها القدره الاستهلاكيه، راهو مش نفس المناطق كلها عندها معناتها كما نقولوا احنا قدره على المواجهه المشكل. يعني لازم نكون واضحين اللي صحيح معناتها قديش عنا ماء وقديش نستهلك وبشكل وقديش كيف بشكل مستدام، هذوما الارقام والا التوضيحات ماهيش موجوده. هيك علاش ديما نرجع راي هي مساله زيد انا حقي في المعلومه،
1: معناتها المشكله اتصاليه بالاساس
2: يقولوا لي هذا يعطيني بيانات والبيانات اللي هي شرط اساسي في حوكمه المياه.
1: أيوة.
2: اليوم ما نتنجمش بالحق معناتها لي يمكن كونا نقولوا مساله دون معلومات دقيقه وشفافه، راه ما سميش تعزيز لمنظومه معناتها رصد ومتابعه وغيره الا ما تكون عندك شفافيه. اليوم مستوى مخزون السدود اي يطلع العديد معناتها ونشوفهم يطلع لك يقول لك مخزون السدود هاو 40% او 50% وترجم. مخزون المياه الجوفيه عندنا عليه معلومات؟ كميات الضخ معناتها والاستغلال عنا عليها معلومات؟ القطاع الفلاحي تشيح موجود يعطيك معناتها عليه مثلا قديش الاستغلال الفلاحي، لكن ديما احنا عنا معناتها شك في الارقام. القطاعات الاقتصادية يعطيك لكن ديما احنا نقولوا هل الارقام هذه محينة ولا لا؟ نسبة ضياع المياه في الشبكات المهترئه نتاع الصناد وغيره قديش النسبه هذيك؟ لو كان انت المواطن تعطيه الارقام هذيه راه هو بيدو يساهم معاك في مساله معناتها الحوكمه في الماء. وجوده هذه اللي هي مهمه جدا، جوده الموارد المائيه يلترى اليوم بالحق احنا في المناطق اللي هي تتعرض اكثر معناتها اجهاد مائي خاصه في الجنوب تمشي هي اكثر منطقه اللي تلقى فيها معناتها ما تعرف عليها حتى معلومه وتسمع تقول لك هاو حفر وهاو استنزاف موارد معناتها مائيه جوفيه اللي هي غير قابله للتجديد، وهذايا اللي يلزم يعرفوه اللي كونه راو الماء المياه الجوفيه اليوم راهي
1: مستنزفه
2: تستنزف راو لازم الكل الناس كلها هي مسؤوله عليها، يعني خاصه في مساله المياه الجوفيه. يعني الاحتياطي الاستراتيجي نتاعنا يلدرا احنا صايي مورد بلا حدود هنا قال شنو عندنا موارد جوفيه، لا ثم حاجات ملفات بالحق ملفات حارقه تستحق اهتمام اكثر خاصة هي مسألة المياه الجوفية، واللي هي راي توجد أكثر المياه الجوفية راي موجودة ما بين زوج دول، معناتها في منطقة حدودية اللي هي ذات سيادة، ولكن اليوم ما نجمش نحكي على استغلال المياه الجوفية وكأنها مورد معناتها أزلي ما مستدام، ما نجمش. ليه ليه
1: لهنا مدام راضية، الحصة نتاعنا من المياه الجوفية في الصحراء الموجودة ما بين تونس وليبيا والجزائر لا تتجاوز 8% فقط، معناتها واللي هي يتسمى رقم ماهوش كبير برشا أمام الاحتياجات نتاع البلاد نتاعنا، أمام احتياجات الفلاحة نتاعنا، واللي التوى إلى الآن توعنا سنوات نحكيه على الخارطة الزراعية لازمها تتبدل، وفما منتوجات تصدر معناتها تستحق برشا ماء لازمها ربما نتخليو عليها او نقصوا منها، الى الان ما تبدلش برشا حاجات معناتها في الزراعات نتاعنا.
2: فعلا علاش قلنا احنا هو المسائل هذوما المواضيع اللي يلزمها تتحط معناتها على الطاوله وتتناقش، لانه اذا انا باش نطالب يقول لك ان نحن بحاجه هذايا مثلا شبابنا واولادنا وحتى في المستوى الناس اللي احنا نعرفهم، يقول لك اولا نطالب مراقبه افضل للاباء، يقول لك مقاومه الاستغلال غير قانوني، يقول لك متابعه مستوى المياه الجوفيه، يقول لك زاد حمايه المناطق اللي هي تغذي الموارد المائيه كما المناطق الرطبة وغيرها والمجاري المياه وغيره، كل اليوم أكثرها ملوثة بالبلاستيك معناتها الفضلات الموجودة. يعني لهنا حتى كان باش نتكلم ونقولوا به يا سيدي احنا هذه 8%، لكن 8% مع 10% مع 15% اللي هي مهدورة منا ومنا راهي تعني الكثير، لأنه مستقبل البلاد ما تنجمش أنت تحدو بقطاع واحد، لا يلزم ثم مسألة اللي هي مسألة أفقية، هو قطاع أفقي ما تنجمش معناتها تطرحه بمعزل عن بقية القطاعات. يعني لهنا أنا نحب نقول بكل بساطة يعني المائدة المائية ما هيش راهي حساب بنكي، بالحق ما هيش حساب بنكي اللي أنت بيجي تقول أي نجبد ليه وتجبدوا ما غير ما تراجع تميش، يعني شنو اللي خليك انت وين المياه اللي قاعدة تتبخر متاع سدودك وين الكل، يعني ثم مسألة هي مسألة هيكلية، ثم زيدا مسألة معناتها اللي لهنا تحمل مسؤولية اللي ساهر على قطاع المياه. لكن وقت اللي نرجع انا ديما نقول نرجع نقول اللي الفلاحة في قلب معادلة المياه اليوم شنو اللي نجم انا، هل يمكن نحكي على امن مائي دون الحديث عن الفلاحة؟ ما نجمش. شفت عليش هي متشابكة في مسألة الدبلوماسية الماء، متشابكة في مسألة الحكم، متشابكة في مسألة معناتها الآثار التغير المناخي اللي احنا لحد الآن ما ناش قاعدين نعرفوا اش فما معناتها شنو القادم معناتها أكثر أمريكا يمي نحلوا في الأزمة هكا وقتية ظرفية، أي جاتنا أزمة ماء فاسيس أي طون على البولهم ونعطيهم ونبيعوا الماء في كل بلاصة هوا وليه، ثم حاجات أهم معناتها ثم حاجات أهم اللي هي اليوم راك ثم أزمة اللي هي أزمة غذاء اللي هي أزمة أمن مائي اللي أنت يلزمك زيدا تكون تعرفها بتعرف وين مش تمشي، تعرف الدولة وين مش تمشي. خاطر اليوم السؤال ما تروح يقولك إذا كانت الفلاحة هي الأساس، اليوم عطيني مثلا الفلاحة قديش قاعدة تستعمل مثلا في المياه المعالجة، هل المعالجة هذيك وفق لشروط السلامة اليوم، هل الفلاحة متاعنا تشجع على الزراعة الإيكولوجية اللي هي أكثر ضمان لمثلا لاستدامة التربة، هل اليوم بالحق حسنا القيمة الاقتصادية مثلا للمسائل المائية
1: لهنا. يعني سيدة راضية نعم. في تفاعل معك على المياه المعالجة اللي هي تقنية متطورة لإعادة تدوير المياه واستغلالها، توا استدعينا قديش من مرة وزارة البيئة والخبراء والمختصين المهندسين يقولوا لك إنه المياه المعالجة اللي في تونس راهي معناتها تقنيا مخدومة بالكدا، صحيا ما فماش معناتها حتى خطورة، ولكن فما مشكلة متعثيقة بين الفلاحة ما يحبوش يستعملوا المياه المعالجة
2: لأنه يعني سمى أزمة ثقة، احنا لحد الان معناتها عنا ازمه ثقه هي كونه مستوى معناتها جوده المياه هذه المياه المستعمله، بالرغم في العالم الكل يعني المحطات التطهير والمعاجره تحل في ازمه كبيره. الصين وما ادراك ما الصين معناتها اغلب المياه نتاعها كلها محطات تطهير ومعاجره، لكن احنا لحد الان هي ازمه ثقه.
1: علاش راهي في سنغافوره راهم يشربوها المياه المعالجه من قوه الجوده اللي فيها والصفاوه نتاعها. المياه المعالجه بالتقنيات الحديثه وبالثلاثيه الابعاد راهو تتشرب.
2: اي ثم بلدان قتلك معناتها وصلت الجوده عاليه جدا معناتها. احنا شفت كيفاش محصوره المساله، محصوره ديما يقول لك انا ما نجم نخرج من ازمه المياه كان بالانتاج مزيد من المياه. ليه؟ هو يلزمك معناتها اللي تخرج منها وقت اللي تقول انا نستهلك بشكل اكثر عقلاني ونحد من الضياع ونغير بعض انماط الانتاج والاستهلاك وفي نفس الوقت نثبت الحلول اللي منها المحطات التطهير والمعالجه. يعني اليوم ما نحلش انا ازمه المياه فقط بالانتاج بالمزيد، اكل المعامل اللي تستنزف الموارد نتاعنا الجوفيه وغيره الكل، المعامل بالعمل ما عادش نعرف انا قداش من معمل في تونس ولا قداش من ماركه نتاع ماء وغيره، انا ربي عطانا خير كبير في هالبلاد من شماليا الى جنوبيا، لكن عطانا أزمة كبيرة هي أزمة أخلاقية في معناتها في مسألة الاستهلاك المفرط واللي هي ندعم ديما أنا أسلوب نتاع إنتاج يدعم أسلوب معناتها لوبيات في المجال هذايا، معناتها عبارة كاين قطاع المياه ولا حسر على الشركات هذايا، وتصنع أنت بشركات اللي هي تصنع في حاجة أخرى ولا تتعلم في الماء. ما ثم حاجات اللي هي
1: وراه مجاني راهو الماء راهو العيون هذيك اللي يجبدوا منها الماء راهي تتعطى مجانا.
2: انا مره سهره في زغوان ونام في بلاصه معناتها ونسمع في حاجه وكاكي ماكينه اخي اللي معايا معناتها ونذكره صديقي قال لي مدام ايا تسمع تو هذوما المعامل اللي يستنسفوا في اللي في العيون نتاع الغوي.
1: وفما زاد بعض التقنيات المعتمده في استخراج المياه اللي المفروض مراقبتها انهم 5000 معناتها ايترا في الدقيقه ما يفوتوهاش، يظهر لي قاعدين يتجاوزوا يوصلوا 40 و50 الف. نمشي معك شويه نحكيوا على التكنولوجيا الحديثه ونحكيوا على الامكانيات نتاع مثلا شركه الناشئه، المقترحات نتاع الشباب، التجارب المقارنه لبرا شنو نجموا نستفيدوا، لانه عندنا شباب ومهندسين مختصين في المياه وفي التقنيه وفي غيره معناتها من اصحاب الستارت اب، اش قاعدين يعملوا وش بينا ما نثمنوش، بينا مانيش نسمعوا، اش بينا ما فماش الاتصال الكافي ربما لمعرفه معناتها وين وصلت التكنولوجيا المتطوره في هذا المجال.
2: اي فعلا هو معناتها بعض الناس يراو اللي كونه التكنولوجيا هي الحل الوحيد، لا ماهيش الحل الوحيد اليوم، الى جانب اللي ذكرناه مساله التكنولوجيا اليوم راو كي نحكي على تحليه مياه البحر وين وصلنا؟ نحكي على السدود والحد من نسبة التبخر نتاع السدود وين وصلنا؟ اليوم معناتها نقل المياه زادة من منطقة معناتها فيها كما نقولوا احنا أكثر نسبة نتاع تدفق المياه والكل باش ننقلوها للجهات اللي هي أكثر شح، وكيف ما قلنا زادة المحطات التطهير المعالجة اللي احنا بأكثر جودة، هذوما كلهم راهم يعتمدوا على تكنولوجيا مهمة جدا. العالم الكل اليوم اتجه نحو التكنولوجيا، واولادنا وشبابنا بالحق اللي ستارت اب وغيرهم كل عندهم سنوات وما يخدموا على المسائل هذيا وحتى في البروتوتيب نتاعهم وصلوا النتائج، لكن انا نقول ثم حاجتين معناتها تفض التكنولوجيا في تونس. اولا هو ديما احنا التكنولوجيا نتاع الماء ما احتكرتها مثلا وزاره الفلاحه ومعاش كون حليفها اللي تخدم معها. ثاني حاجه للستارت اب
1: وزاره الفلاحه وزاره الصحه
2: عندهم مشكل في التمويل، عندهم مشكل مثلا في خاطر تتطلب برشا امكانيات ماديه، تتطلب برشا معناتها استعدادات للالات هذوكم الكل، لكن هي كدوله معناتها باش تنظر المساله بطريقه معناتها مستدامه لابد يعني باش تكون اكثر شفافه معنا هالتكنولوجيات هذيا. قد نشوفنا رانا شفنا العديد من التجارب وين وقفت وين وصلت معناتها باش انت تنجم توصل تحقق هذايا هالمكتب التاريخي اللي هو التكنولوجيات والرقمنه والكل. يعني اليوم ثم ناس معناتها في حتى في الكونتور نتاع المال المواطن العادي ينجم يحطوا دي كونتور يتبع المواطن يقول لك يا البراء انا عندي فويت ولا ما عنديش، يا البراء انا معناتها تراه نشوف الاستهلاك نتاعي. ثم شكون اللي معناتها حط بعض الآلات اللي هي في الديار وفي بعض معناتها النزول باش يعرفوا أكثر شنية قدرتهم على الاستهلاك وشو اللي نجموا يعملوه هما كحل باش ينقصوا مثلا من الاستهلاك المفرط وإلا باش يعرفوا المشكل. هذه على مستوى بسيط يخلي على مستوى دولة اليوم وقت اللي تلقى بعض الدول اللي هي الأنهار متاحة ولا مجاري المياه متاحة مركز عليها دي بانو معناتها ذوكم تاع الطاقة الشمسية يقول هكا مني نربح الطاقة الشمسية ومني نجم معناتها نحد من التبخر نظلل على الماء ونحد من التبخر وين باش يمشي. ثم التكنولوجيات ولا غير ولا ذكرت انت في البداية معناتها مثلا مسألة الامطار وغيره موجودين
1: الاستمطار اللي هو نموذج اندونيسي ونجح في اندونيسيا، ولكن تم اكتشاف انه الخصوصيه نتاع هذا النموذج وهذه التقنيه ماهيش تشبهنا، ما نش كيف كيف احنا والمناخ نتاعهم. فما عديد التجارب لكن يظهر لي انه فما نقص في الاتصال سيده راديه.
2: اي لما انا علاش انا نحكي بموقعي معناتها كي باش نوصل رساله للشباب والا للناس اللي نخدموا معاهم ولا المجتمعات المحليه اللي احنا نزوروهم ونمشي لهم يتسائلوا ديما هذايا هو يتسائل يقول لك اخي انا نشوفه مثلا في بعض البلدان اللي هي تعملت وكل انا ماذا بيا نرجع ونطلع ونقول راو هل التكنولوجيا هذه تمشي وهذه ما تمشيش، راو في مجال تحليه المياه البحر راو هاو وين وصلنا مثلا في المنطقه الفلانيه رانا نجحنا وفي المنطقه هذه ما نجموش، راو هاو باش نحلوا مشكل جديد مثلا التخلص من النفايات وين باش نكون، راو المنطقه هذه ملوثه راهي المنطقه هذه ما تنجمش. يعني هذه الكل يتطلب بالحق معناتها الملفات هذه تتطلب اكثر اتصال واكثر اعلام. ماذا بينا تكون ثم معلومه مبسطه توصل للناس هذايا باش نهار اللي تصير ازمه نتاع ما يزيدش على الازمه هذيك، بالعكس لازم يكون هو فاعل في مساله معناتها الحلول اللي هو من شانه كونه يكون هو شريك فيها ماهوش متهم.
1: هو راهو الدولة والمهندسين متاعنا من أحسن ما فما معناتها بين الكفاءات، مهندسين متاع وزارة الفلاحة واللي يخدموا أيضا في منظمات دولية، معناتها البحوث والدراسات راهي مستمرة ومتواصلة على قدم وساق مع كل الأطراف المعنية بالمشكلة المياه وعديد المقترحات والدراسات التي أنجزت، منها مثلا تقنية تغطية السدود بحواجز لربما الحد من التبخر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، هذوما من بين الدراسات اللي تخدمت. كما قلنا الاستمطار زادا كتقنية جربت أصلا مش تخدمت دراسات فقط. يا حبذا لو كان نسمعوا آخر التطورات فيما يخص حياتنا ومستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة وين تنجم توصل. على كل حال زيدا فما نقطة أخرى نختم بها معك مدام راديا اللي هي شفنا صور وفيديوهات لبعض المخربين اللي معناتها حاطين معناتها حاجات اللي تنجم معناتها تهلك معناتها قنوات الربط متاع المياه، تكسير ساعات شبكات معناتها الري، ما نعرفش انا هل ما نعرفش الوعي ما فهمتش انا شنو نعملوا باش نوعيوا باش والله العظيم واحد حار سنين واحنا نتكلموا.
2: اي هذيك مو التفكير رزق بينك معناتها فهمتني، هو بالحق احنا بحاجه الى تغيير ثقافي حقيقي معناتها يلزم يفهم المواطن راهو اذا هو كسرك القنوات ولا عمل ولا نرفز مشي عمل حاجه ولا مشي لوت ولا كسر
1: ولا خرب ولا
2: ما وعديه النفس ومع عديه الجارو هذيك. شوف يلزم نفهم اللي كونه راهو الماء حق الموارد الطبيعية راهي محدودة، راهو المسؤولية هي مشتركة، ثم عنصر أساسي للأمن الغذائي والصحة والتنمية، راهو هذايا الكل راهو مسؤولية، ماهيش معناتها الإنسان هذايا سواء كان اللي يدمر ولا غيره ولا واحد، يلزم العمل على مسألة بالحق خطاب إعلامي
1: الوعي
2: قادر على الوعي بالحق.
1: يعني
2: دولة ومؤسسات ومواطن وفلاح ومؤسسة اقتصادية ومدرسة ومجتمع مدني والكل، معناتها أنا نتصور بالحق نحب رسالتي تكون معناتها اللي أزمة الماء في تونس ما هيش أزمة مناخ فقط ولا أزمة معناتها بنية تحتية فقط ولا لا، هي مسألة تخطيط اتخاذ قرار. القرار خاصة في مسألة هذا أكل كما نقولوا احنا الانتقال من منطقة التدخل هكا متاع أزمة إلى استقطاب، لازم تستقطب الناس وتستقطب خاصة المستثمرين في المستقبل، روى ذكم ما شفت اللي يكسر واللي يعمل، لو كان أنت معناتها يكون عندك القدرة باش تخليه هو يولي معاك، هو تستقطبه باش يخطط معاك باش يستثمر معاك باش يكون استثماره بالحق في المستقبل. أنا نؤمن ألي كونه ثم أولويات، أولويات هي لازم يفهموا الناس اللي ثم عدالة، لازم نضمن ثم عدالة بين الجهات والأجيال، خاطر هما الناس الكل، وأنا سمعت هذه فيلة الأزمة، شبيه في الحي الفلاني الراقي الماء موجود، يتكلموا فلان يقولوا لا حتى في مثلا في المنطقة الراقية الفلانية مش لازم نذكر، راهو حتى هما يقص عليهم الماء ويقص عليهم الضوء وغيره.
1: صحيح.
2: والحاجة الباهية اللي صارت السنه هو الخارطة اللي تهبط هذيك وقت التحديد المناطق، راهو في المنطقة الفلانية في الوقت الفلاني ولا غيره، باهي راهو هذيك الكل يخلي معناتها تولي المعركة الحقيقية ماهيش في توفير مزيد من المياه بل بناء ثقافة جديدة للماء للحوكمة للتكامل للعدل، خاطر العدل راهو الشفافية باهية تخلي الناس يحسوا اللي كونه ثم عدل ثم بياسر هذاك.
1: واضح.
2: مهما كان مستقبل تونس ماهوش يتوقف كان على كمية الأمطار راهو بل معناتها الإدارة نتاعنا
1: الحوكمة
2: في كل شيء
1: الحوكمة فوالا. شكرا لك،
2: ما أدراك ما الحوكمة.
1: شكرا سيدة راضي، يعطيك الصحة. فنقولوا بربي راهو التخريب ولا انك تغضب تكسر ولا تحطم حاجة راهي تتكلف على المجموعة الوطنية، ورانا باش نخلصوها الناس الكل ونتعطلوا الناس الكل ونتحرموا الناس الكل ونعانيوا الناس الكل وتبعاتها على المجموعة الكل، دونك نستحفظوا على الشيء اللي عندنا لأنه مواردنا محدودة، إمكانياتنا محدودة، الصعوبات تعيش فيها برشا بلدان في العالم، الشح معناتها والندرة يظهر لي ماشي العالم كل نحو الندرة، فنستحفظوا على اللي عنا ويهديكم ربي، ما عندناش حلول أخرى معناتها كان التوعية والتحسيس. يا ليلى شكرا ليك، نورتنا بأفكارك ومعلوماتك القيمة جدا. شكرا جزيلا سيدة راضية رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض، ملتقانا إن شاء الله في فرص أخرى. شكرا ليك، زينا متواصلين معكم. شكرا جزيلا. إذن فاصل صغير ثم نعود لمواصلة بقية الحصة.

0: وصل صوتك. رجعناكم من جديد، تحية لكم مستمعين الأوفياء في الجزء الأخير من حصتنا لليوم. إذن في آخر هذه الحصة في فقرة وصل صوتك نحكي على قرار صدر مؤخرا في الرائد الرسمي لوزارة الفلاحة بتاريخ 8 سبتمبر 2026. القرار هذايا لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق بتنظيم صيد المرجان الأحمر. شنو أهم الإجراءات الجديدة؟ الصيد يكون عن طريق الغوص الاحترافي فقط وبواسطة رخصة خاصة تسندها السلطة المختصة. ممنوع الصيد في أعماق أقل من 50 متر وخارج المناطق المرخص بها. ممنوع استعمال صليب القديس اندراوس وكل وسائل الجرف، وحتى وجود هذه الوسائل على مراكب صيد المرجان ممنوع. ممنوع جمع المرجان اللي قطره أقل من 7 مليمتر، كما يمنع اقتلاعه بقاعدته. مراكب صيد المرجان مطالبة بتجهيزات تسمح للسلطة بمتابعة موقع المركب ووحدة الغوص بما يعزز مراقبة النشاط في البحر. بإنزال المرجان يكون حصريا في موانئ الصيد البحري التي تحددها السلطة المختصة. كما يخضع إنتاج المرجان إلى بطاقات متابعة مع المراقبة والتأشير في المصالح الجهوية المختصة، والمراقبة ما تقتصرش على مرحلة الصيد فقط، بل تشمل الصيد والإنزال والنقل والخزن والترويج. كما يمنع تصدير المرجان الخام من غير بطاقات متابعة الإنتاج. دونك شنو الهدف من هذا الكل؟ الهدف هو مش منع النشاط، إنما تنظيم استغلال المرجان الأحمر بطريقة تسمح بالموازنة بين مورد اقتصادي، تراث وحرفة تقليدية، وثروة بيولوجية بحرية يجب المحافظة عليها. نحاول كل مرة باش نفيدوكم بمعلومات دقيقة ومواسم الصيد وشنو مال الأصناف اللي يتم صيدها، شنو مواسمها، شنو اللي يتم منعه، كيفاش طريقة الصيد، التخزين، غيره التي تخضع لقوانين. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة والناس الكل تستجيب للقوانين والتشريعات متاع البلاد، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. شكرا لكم، شكرا على حسن الاستماع، شكر مجددا لزميلتي في الإخراج سونيا الهديوي، تحية كبيرة من ميسال كسراوي مقدم ميكرو في الإعداد والتقديم من الثقافة الإيكولوجية. ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول مع قلبي مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة السهرة الليلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. سهرتنا الليلة يرافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي. مجموعة من الأغاني الترابية اللي باش نستمتع بها في هذه السهرة، مجموعة من أغاني الفترة الكلاسيكية، أجمل الأغاني، الموسيقى والكلمات الكلمات الترابية والأغاني الترابية والموسيقى الكلاسيكية، أغاني الفترة نقول الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي، فترة الجيل الذهبي للأغنية الترابية. سهرتنا مع ياسمين على ليل تونس الليلة تتواصل إلى حدود منتصف الليل. هذه السهرة اللي بصرافقكم فيها اليوم من أمام ميكروفون استوديو 6 شيراز شوالي. أول نغم في هذه السهرة يجينا بصوت مطربة الأجيال وردة في نغم يعود ويرجع تاريخه العام 1978، نغم كلمات الشاعر حسين السيد، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في يوم وليلة.

Thank you.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: والسهرة ما زالت متواصلة مع ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية الأحداش غربة على موجاتنا. سهرتنا اللي استمتعنا بها بصوت ورد الجزائرية في مقطع من في يوم وليلة. في يوم وليلة، كلمات الشاعر حسين السيد، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. السهرة ما زالت متواصلة مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في رائعة محمد حمزة في الكلمات، بليغ حمدي في الألحان. مقطع من حاول تفتكرني.
4: حاول تفتكرني ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي. كل كلمة قالوها

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس لحداش وربع على موجاتنا. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين السهرة مع أجمل الألحان والكلمات، ما زالنا مواصلين مع صوت عزيزة جلال في هذا النغم.

0: ياسمين على ليلة تونس. ها نحن في بستان الليل نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: عزيزة جلال، قصيد من أنا كلمات الشاعر إبراهيم عيسى، ألحان رياض الصنباطي. النغم هذا يوصلنا نص الليل غير أربعة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس. السهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع نغم الختام. نغم الختام اللي اخترناه بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.

كوكب الشرق أم كلثوم، ذكريات أو قصة حبي. هذا نعم، كلمات الشاعر أحمد رامي ألحان، الموسيقار الرياض الصنباتي بصوت كوكب الشرق. مستمعين الكرام، نختم هذه سارة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شويلي كانت معكم في هذه السهرة المباشرة من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لموسيقى شعبية صينية في شكل سيمفوني من أداء الفرقة الوطنية الصينية للموسيقى الشعبية بمصاحبة أوركسترا أوبرا شانغاي. الصين أرض حضارة عريقة، جذورها ضاربة في التاريخ، وتمتلك تراثا غنيا وخصبا خصوصا في مجال الموسيقى، فهي تعود إلى فشر الحضارة الصينية مع وجود الوثائق والأعمال الفنية التي تقدم أدلة على وجود الثقافة الموسيقية المتطورة في وقت مبكر من عهد أسرة تشو 256 قبل الميلاد 1122 قبل الميلاد. نستمع لمقطوعة ريفليكسيون أوف ذا مون.

لا تزال الموسيقى التقليدية تراثا غنيا، في حين تخرج وتعاد صياغتها في شكل أكثر عصرية من بعض الفرق الموسيقية الصينية. المؤسس الأسطوري للموسيقى في الأساطير الصينية هو لينغلون، الذي جعل أعواد الخيزران يمكن ضبطها لتقلد وتعزف أصوات الطيور، كما يعود تاريخ النغمات الاثنتي عشرة إلى ما قبل أكثر من 4000 سنة حسب سجلات الوثائق التاريخية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقطع من حفل ل85 عازفا صينيا في إطار مهرجان الموسيقات العالمية بمونترو. تبنت الدولة إنشاء جهاز حكومي معين لإدارة الموسيقى وتعليمها، وفي عهد أسرة سونغ إحدى السلالات الحاكمة اتجهت الأوبرا الصينية إلى النضوج، وظهر فيما بعد الكثير من المسرحيات. ومنذ أن تحولت الموسيقى الصينية من التعبير عن العواطف البسيطة إلى الدخول في الطبيعة العميقة للبشر وإظهار العوالم النفسية للشخصيات المختلفة، تمتعت الموسيقى بميزة شعبية واضحة وظهرت أنواع مختلفة من الأوبرا. وبعد حرب الأوفيون 1839-1842 صارت الديمقراطية والعلم الاتجاه الرئيسي للموسيقى الصينية، حيث امتزجت وتطورت الموسيقى التقليدية مع الغربية القادمة من أوروبا. أما دخول الموسيقى إلى الطريق الصحيح فكان بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978. نستمع لمقطع من أوبرا صينية. وللتوضيح فإن الأوبرا الصينية مختلفة تماما عن الأوبرا المتعارف عليها في أوروبا. الأوبرا الصينية هي شكل من أشكال المسرح في الصين يجمع بين الغناء والتمثيل والأزياء المتقنة، تعتمد المواضيع على التاريخ والأساطير والأدب الصيني.

منذ 1978 فإن جميع أوجه الموسيقى من الإبداع الموسيقي إلى التمثيل والدراسة والنظريات الموسيقية وتسويقها وغيرها من المجالات المتعلقة شهدت تطورا وازدهارا واضحا، ودخلت الموسيقى الصينية عهدا جديدا، وتمتعت الأوبرا الصينية بشعبية كبيرة لعدة قرون، ولا سيما أوبرا بكين، فهي موسيقى في كثير من الأحيان تغنى بأصوات عالية النبرة مصحوبة بقرع، وعادة ما تكون مصحوبة بالسونا جينغو وأنواع أخرى من الآلات الوترية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأوبرا الصينية الشهيرة تشمل أوبرا التصفيق وأوبرا كانتون وأوبرا الدمية وأوبرا كونشوي سيتشيوان.

0: 有名有个是拉洋灯，
1: 光盘灯没锁灯，有名有个是双龙灯，
0: 金金吊吊是拉洋灯，
1: 金金吊吊是狮子灯，
0: 头上长须是拉洋灯，头

يمتد تاريخ الآلات الموسيقية التقليدية الصينية زمنا طويلا، حيث تشير المكتشفات الأثرية إلى أن أنواعا مختلفة من الآلات الموسيقية ظهرت في الصين قبل أكثر من 2000 عام. من هذه الآلات الصفارة العظيمة التي اكتشفت في أطلال مودو بيتشيانغ من فترة ثقافة العصر الحجري الحديث، وآلة شيو التي اكتشفت في بانسو بشيان من ثقافة يانغ شاو، والجرس الحجري والطبلة الخشبية المغطاة بجلد الثعبان، المكتشفتان في أطلال بين مدينة أنيانغ مقاطعة خنان، وآلات المزمار الأفقي ومزمار شونغوسا والجرس الموسيقي.

رقصات شهيرة تميزت بها الفنون الشعبية الصينية بالعروض الفنية الراقية التي تمزج بين الموسيقى والرقصات الصينية الكلاسيكية والشعبية، مثل رقصة القناديل الحمراء والمظلات الحمراء ومياه جدول الرقراق، إلى جانب رقصتين شهيرتين هما رقصة التنين مع الموسيقى التي تعد تقليدا صينيا متوارثا، حيث يتم مشاهدتها في مراسيم السنة الصينية الجديدة في جميع أنحاء العالم. ورقصة الأسد وهي واحدة من التقاليد الأكثر شهرة في الثقافة الصينية وأهم عادات وتقاليد الشعب الصيني، وتعقد خلال المهرجانات التي تقام على مدار العام، ويعتقد أن هذه الرقصة تجلب الحظ السعيد والازدهار وتتخلص من الشر.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرقصة تقليدية صينية. تاندون مؤلف موسيقي صيني حاز في عام 2001 على جائزة أكاديمية الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن تأليفه لموسيقى فيلم نمر رابض تنين مختبأ، والذي سنستمع إليه الآن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نختتم حصة اليوم من برنامج لغة العالم مع مقطوعة في حديقة المعبد الصيني للمؤلف البريطاني ألبير كيتلبي. إلى أن نلتقي، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: توينسا توينسا توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية برنامج توينسا يسلط الضوء على المجتمع التونسي من زوايا ومرايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. موضوعنا اليوم التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المعروف باسم سيراس. نذكر اللي سيراس أحدث عام 1962، أي 6 سنوات بعد الاستقلال، ويعتبر ذاكرة حية للإنتاج العلمي في تونس. ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان. شكون هو الأستاذ يوسف بن عثمان؟ هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم في جامعة تونس المنار، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للفلسفة، محكم دولي في الأعمال المترجمة، كان رئيس جامعة تونس المنار، له العديد من المنشورات حول الفلسفة الديكارتية، مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية هامة، ترجم العديد من الأعمال منها رباعية كويري مع معهد تونس للترجمة وعديد الأعمال العلمية القيمة الأخرى. أستاذ مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة، وأيضا ألف مبروك الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم. مرحبا.
2: شكرا سيهاب، شكرا على الاستضافة وشكرا على استضافتي في برنامج توانسة، لأن هذه فرصة سعيدة للتعريف بالمركز، وفي نفس الاتجاه الذي تحدثتم عنه بيان كيف تمثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية رافد من روافد التنمية نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة ممكن نقول.
1: وبطبيعة الحال المركز أساسا هو يفكك ويحاول فهم المجتمع التونسي، شكونهم التوانسة بطبيعة الحال من بناء الدولة الوطنية 62 إلى يومنا هذا، وهناك العديد من الأعمال والدراسات والبحوث القيمة. تنشوفوا بعد شوية زادة مجموعة من المجلات والكتب والدراسات اللي يصدرها هذا المركز، مركز سيريس، واللي حقيقة ماذا بينا المجتمع والتوانسة يكونوا مطلعين على الأقل أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تصنع في المعرفة، فما ناس قاعدة تبني في مستقبل المعرفة. وأيضا باش نحلوا قوس على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمعرفة وتطورات التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم في تونس في ظل كل هذه التحولات واللي يمكن نسميها أيضا الثورة التكنولوجية الحديثة. فاصل قصير ثم نعود.